0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مستمعينا الكرام، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهرة الليلة هي سهرتنا الأخيرة في قناديل الخير في الشبكة البرامجية الشتوية لإذاعة المنستير، وإن شاء الله قريبا باش تستقبلوا شبكة صيفية حافلة بإذن الله بالعناوين الجديدة، وإن شاء الله مواعيد أخرى ألتقيكم فيها مع خدمات أخرى، وإن شاء الله مع جولات أخرى خارج استوديوهات إذاعة المنستير. شكرا لزملائنا اللي باش يأمنوا قناديل الخير، خالد الشرفي، وليد قمبرة، سويعتين من زمان، قنديل ضاوي إن شاء الله يطلع علينا من مدينة المنستير، جاء في وقته ونحن قبل أيامات من ينطلق موسم صيفي سياحي إن شاء الله حافل في المنستير، باش نحكيه برشا نظافة، برشا بيئة، برشا محبة للبلاد هذية. بعد النغم نلتقي.

0: نجد لكم التحية، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالأستاذ. في الحقيقة هو غني عن التعريف، لأنه كل نشاط يكون اسمه حاضر فيه بالكبير. نحكي على قوافل صحية، نحكي على أنشطة بيئية، نحكي على أنشطة ثقافية. هو أستاذ، نجم نقول ابن المنستير، محب للمنستير، واللي يحب البلاد هذه يخدمها. حبة مش كلام فقط، وهذايا ما عهدنا عليها الأستاذ فتحي بسباس، توا تاخذوا أكثر تفاصيل على مسيرة حافلة بالعطاء، حافلة بالتطوع، تقريبا برشا أنشطة لا ينتظر منها شيئا سوى أنه فقط نقولوا عليه اللي هو محب للمنستير. أستاذ فتحي مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله كل سنة أنتم طيبين، وكل وسلامي لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير، ومبروك استديو جديد.
0: شكرا لك، يعيشك، حافل بكم وبأنشطتكم بإذن الله. أستاذ فتحي، لو كان نرجع من البدايات، خاطر يظهر لي العمل التطوعي ما جيش صدفة.
1: فعلا، بالأخص أنا، علاش أنا؟ خاطر عشنا أنا والدي كان مدير مستشفيات، كنا نقلوا من تونس البنزارة تلقاوس، كل ما نجمناش ندخلوا في اي منظمه على طول، خاطر تعرف كل سنه نتغيروا.
0: انتم ما عشتوش الاستقرار بالضبط كيما اولاد المعلمين
1: نفس
0: والولاد واولاد الموظفين اللي يخدموا.
1: تعلمت من والدي حاجه،
0: معينة.
1: ليله 27 من رمضان نمشيو هزنا عودنا هكا، قلنا حتى بعد انا ما تنسوهاش، نزوروا الاطفال المقيمين في المستشفيات. هو كان مدير المستشفى، كان يهزنا نخبيو الفلوس ونبداو نتخاطوا انا واخواتي شكون لم اكثر كل باش نهزوا هدايا
0: معناه هذه تربيه في العائله،
1: التربيه الثانيه اللي خلاني نحب البيع لاني تعقبت. انا عمري 15 سنه، انا وخويا نلعبوا مع نشكوره، خشينا لا بريس نتاعو وعملنا كوره نلعبوا احنا بريميتاج تحت الكوره متعدي العون. كنت تذكروا كما توا الله يذكره بالخير، كان توا كان توفى الله يرحمه بالبسكليت، هبطنا قرقوا بيه، مش على الاختيه، خويا جاب الشقاقه نتاعو باش كسر باش يعطيله حق الاختيه، 500 مليم. قال لا ما خش فلوس، ما تقولوش الوالد تقرقوا بيه،
0: المهم الوالد لا
1: باش يحرمناش من بحر، خاطر كان باش يقولوا سيد حرمت عاقبنا، لا خفنا من شيء وقعنا فيه. بعد 5 سنوات لكن اختي لنا ولات 50 دينار، دخلنا الوالد الله يرحمه كلمتين جوز كرارس 200 باش سوس ني باين بوبيل،
0: تكتبوها
1: ما تمشي تعوم انا متكبوها ما تمتين مره. هذا ما كان جوان، كان جوي، قلنا سي
0: وفي العقاب
1: جا 16 جوي كراس ب 300 باش
0: عاودوا نكتب
1: مون كارتي ني باين بوبيل،
0: الحي نتاعي ماهوش قمام،
1: ماهوش قمام هاي، حتى لو كان سقوط قلنا سي
0: باش نمشيو للبحر،
1: جانا 400 لا نمشيو للبحر بعد ما نكملوا نمشيو. ساعات 9 نتاع الليل وساعات وقتاش ما نقدرش نكمل. وقتنا بدينا في من 16 اوت لو 15 سبتمبر داير دخلت نقرا وصبها هيك ماهوش 400 فوا ما تونيزيني با اون بوبيل، هذه هي تو ترخصة في مخي ما تتنحاش ونتعارك انا حتى في الشارع تاع عمل الناس نلقى واحد يرمي واحد في الطريق.
0: كيفك حتى ني نتكلم ويزو كل واحد فينا يتكلم.
1: بارح صارني في الكار جديد داخل واحد يتكيف، قلت اخويا عليه قالوا واش دخل كنت باش عمل عمل روحك يتمنك عليا ولا كيف عنده الباك وحشاك تاع دخانك مل عمل لك روحه
0: معناه يستفز.
1: مشيت نجري مو فما كاميرا
0: فما
1: قلت هذا يلزمك تعلموا عليه وتخبروا عليه انا هوني شاهد.
0: عندنا التصرفات هذه للأسف كثير.

0: فرحانه وهابطه.
1: بي
0: ركبت من ركبت من تاب ولو في الولا لا يزيتي قلت لي شكوي كون فالي ما بقنت ان تاكسي قلت لي نون سيتي كومبان قلت لي اوكي ما انا مونتي كانها مخها خدم السيد من بانو في الساعه عطش
1: ليش يسكن كنا نسكن عادي
0: قاعده بوسه صغيره
1: شرب بالماء
0: تك تك تك ولوح يا اخوي ولوح
1: ولوحها من الشباك
0: يا استاذه ولوح قلت عليها الطفل عطيت عصا وضربته وبدات تعيط اه جو مونتي افيك سو سالوه قلت له تفي مارش اريير تو رمسك تو في طومبي يجي رباني با اون كوبيك
1: شفت الناس طلعت فينا في دروس في بلادنا
0: خمس سنين ونص
1: خمس سنين ونص
0: اي نعم كبد هبلت وتبكي قالت لي جو مونت بلو افيك لوي تو مغاتش انكاسي سينون تو مي في روتوني على الاوروبور جو رونتر امستردام مانتنو ولدت نقرق بها خفت اني سلقاش حاجه طفل مانيش
1: خمس سنين شوف رده فعلها
0: على غيرة على بلاد
1: غيرة على البلاد ونحن ونحنا مانيش غايرين عليه للأسف ما نغيروش عليه
0: أوك عليش أنا شعاري خديته ما عليش ليست قمامتي لكن وطني
1: وطني به هذايا ترسبات الصغر هذه الحاجات اللي تقعد والإنسان شخصيته تتبنى عليها في المرحلة الابتدائية ما زلنا مع الوالد في المرحلة الثانوية بدينا شنو تخلو منظمات جمعيات
0: لا فعلا أكيد وقت دخلنا برشا جمعيات منا أنا بديت في سينما الهوات ومنصير كنا حتى في شبيب المدرسية وكان كنا نشاركوا في المسابقات لكن تعمل بين المعاهد والله كانت نقول لك متعرف انت وقتها كانت النوادي الثقافيه موجودين نوادي النادي المسرح كان موجود وقتها كان سي علي بنور زميلي وقتها كان معنا تفرد سنه انا ويكنز كان هو متمسك نادينا من وقته ملعب المسرح كان هو بالمسرح فما بالموسيقى نفس الشيء الله يرحمه كان سي حرز الله نفس كانوا ناس اللي فريمون عنده لي الهوايه
1: كانت ناس متطوعه والدولة موفرة إمكانيات وموفرة الأرضية والنوادي وكلام ده جي لا حتى اللوكال يعني حتى الفضاء كي يتوفر مهم راهو
0: الفضاء هو انت شوف المعاهد كل كانت كونكور بين المعاهد كنا نتمسك ما بين رادس وتونس وتونس ومدين وبين بردان
1: كنا نتنافس ونحضروا مسرحيات باش نجيبوا بها نقاط باش نربحوا ونترشحوا وكانت حتى كل مجال المدرسية اللي نخدموا فيها كل حد يكتب مقال
0: الصغار عارفين برك عارفين كنا نستناو فيها وقت اش
1: كانت كنز نتاع معرفة بالنسبة للصغرنا وكانت توزع على الأوائل
0: الأوائل إيه خاطر شكون يقرأها
1: شكون يقرأها عارفين
0: تعرف أن ظروفنا وقتا مش كما توا متوفر كل شيء كانت حتى سرت لكن قبل كانت أي حاجة احنا نتفكر في الصيف ما فماش نهارين ثلاثة أيام ما ناخذوا ان كادو ولا نكملوا كتاب نتفكر في سيزيام ديفر فير كان تعرف بيبليوتيك فير والبنات ببليوتيك روز يلزمنا نقراو في ثلاثة أيام نجي للوالدة الله يرحمها تقول لي أي أحكي لي القصة شنو يعني علاش تحكي
1: علاش تحكي هو على ذكر المطالعة ونحن في فما برشا تقريبا ينتظروا في النتائج وفعل عام الدراسي عدينا مناظرات الدخول للاعداديه النموذجيه كملنا امتحانات الدخول للمعاهد النموذجيه فتقريبا في انتظار بعض النتائج نجم نقولوا انتهى العام الدراسي تقريبا وديما نقولوا نحب ولادنا يقراو صراحة أستاذ فتحي كنا نحب ولادنا يقراو يحب ولادنا يطالعوا لكن كيفاش ولدي يقرأ ويشوف فيها شدة تليفون كيفاش الولي يكون قدوة لصغيره تنجمش تفرض علي حاجة أنت مكش تعمل فيها تنجمش تقنعني بحاجة قدش مهمة وأنت مكش فقدش مهم الرسالة توصل للأولياء
0: هك علاش أنا في القوافل الصحية بالخص احنا صغار كنجبونه متعب بشي عملوا فحص على العيون فحص على الأسنان يحب الوقت احنا بالتعاون كنا قبل تعاون زمان كان المندوب السابق للثقافه كان معاوننا في المكتب المجوله نجيبوا نطلعوا الاولاد يقعد قاعد نسيدي كيما قلت سيادتك يشد التليفون ما فماش تليفون تليفونات يتنحاو بالدخول
1: بالدخول
0: تقرا قصه ولا يقرا قصه عنده جايزه جايزه ليش لها معنى راهو
1: اي هو سي فتحي باهي اما اني راني مؤقت اني مش موجود معك ديما
0: لا فهم
1: اني نعطيك الفكره نحكي على الاولياء اني نعطيك فكره باش انت تبني عليها اني ها نوريك الطريق الصحيح هاو كيفاش صغيرك يطالع ما يطالعوش بالاوام واليوم زاد في الحقيقه استاذ عندنا كنز كبير اسمه المكتبه العموميه راهو عندنا كتب مهوله جدا والتوه موجوده وحتى كان ولدك ما تحبوش موجود غادي راهو فما نظام الاعاره راهو 3000 فرنك اشتراك عام كامل مش انت تنجم

0: تهز كتب
1: مش
0: وتجيب
1: بتقرا
0: كتب،
1: وبترجم.
0: ومش صحيح المكتبات العمومية فيها كتب قديمة، أري حتى القديم كنز راه، أما فيها جديد الكل، فيه
1: هو أنا
0: موسوعات
1: نعطيك
0: علمية.
1: نداء، أنا مادام موجود في جمعية المكتب المحلي المتقاعدين في المسير، أنا مكتب مرحبا بكم يجاو
0: يجاو
1: وقراو،
0: وقراو بحذان،
1: يجاو وقراو،
0: يجاو
1: عندنا تقريبا 800 عنوان، يجاو وقراو، يجاو في
0: معناه
1: الصيف
0: تي علة
1: يا سيدي، يجاو في الصيف نعطيكم الدبوسة ما بلاش
0: بلاش،
1: هاي في اليوم
0: يجاو
1: يجاو
0: بحذان،
1: وقراو،
0: أقراو
1: برك بخص الشباب. أنا شوف أختي البارح مش غلطت كما غلطت عم ناول، وني كلاسي ديزيان مستير ديزيان في الباك،
0: في الباك
1: شيء دو اخر.
0: كل عام نقول ان شاء الله المنسير باش ترجع للمراتب
1: ليه؟
0: الاولى المستير بها للاسف،
1: نتعاركوا مع كل احتراماتي للشخصية وكل شيء، نتعاركوا شكون الاول
0: شكون الاول
1: تو ولينا ديزيان
0: صراحة.
1: على خاطر كنشوف انت زغريت وزغريت في الفرق بالديس دي 5 دي 5 شكون تلقى دي 7 وبعد 250 واحد سيبوصل من كلاسي ديزيان دي ها. وانا نقول وانا نعمل سي حتى باش نكلم زميلي سي احمد تريمش في سيانه المدينه، بربي حللهم المكتبه عندك، خلي الناس تجي تقرا،
0: اي خلي الناس تجي تقرا، خلينا نجي طالع
1: بلاكش بعيد عليهم المكتبه الاخرى بعيدا،
0: ولو انه في حله انيقه جميله قداش صرفت عليها الدوله التونسيه باش تكون، باش تكون المكتبه العموميه راهي مفخره في المنستير صراحه. واليوم نقول علاش ولادنا ما همش غاتي؟
1: ميسالش كان بعيد عليك سيدي، هاو هاو نسهلوا لهم، هاو نقول نقربوا لهم، يجوا مرحبا بكم.
0: ديما نحبوا نحن نحكيوا في سهريتنا، نحبوا تتعدى برشا افكار للاولياء، لانه نحن مانيش نقريو في الناس، اما نستفادوا من تجارب بعضنا، نحب نسمع في فتحي ونستفاد بتجاربه. خذوا افكار ربما يوما ما تعملوا بها الافكار هذه في علاقتكم باولادكم. وقتاش بدينا نفكروا في انه ما ننشطش فقط وما نكونش في جمعية بل نأسس جمعية، وإلا كنت ديما تميل للجمعية هكا تتماشى وميولاتك؟
1: كنا في الثانوي كنا ديما نميلوا للثقافة، كان قبل فما السينما سيني كلوب، كنا مكتب في أي شريط ثقافي وكنا نصير فيه مناقشة،
0: معناها تتفرجوا وتناقشوا في الأفلام،
1: كانت قبل شكون قال يدير أساتذة متاعنا الله يرحمه سي محمد صيادي، فما أساتذة في التاريخ هذا سي محمد صيادي والله الله يرحمه، سي الدبابي، دخلنا في مخاخنا التاريخ عبر الأفلام، خلانا حتى احنا كي دخلت انا نخدم في الخطوط التونسية في الأول، أول بديت مشيت نشوف لي بيراميد تاع لي زنكا، هو أستاذنا سي الدبابي الله يرحمه هو اللي حافظنا فيه. شوف كي خليك قبل تقعد انت في حياتك المينيه، كي تخرج اول حاجه تجي في مخك لقريت هذه ماذا بيا نشوفها
0: صحيح.
1: نتاح في نفس الشيء، كنا نقراو على اللوفر، شنو اللوفر هذا، وين نمشي نشوف،
0: نمشي نشوفه
1: نشد الصف اما نشوف توا انا ما اختي سامحني رباط السيده اللي حضاره هذيك خرج من ام ميلال اللي رباط فانا حاله توا
0: للاسف. كي نحكيو على اثارنا زادة في بلادنا، مشكل كبير، ربي عطانا كنز، عطانا منه كبيره ما ناش قادرين
1: نحافظوا
0: عليها للاسف. المشكل مشكل دوله صحيح، مشكل امكانيات،
1: يعني مش مشكل دوله
0: ومشكل عباد،
1: يعني مش حتى
0: الناس
1: كيفاش كنا نحافظوا على الاثار نتاعنا عمرها ما كان لا ونحاولوا باش ندخلوا بلخص نستنى وقت الشيء جراتوي توبيني بينك فما حاجة
0: هو كل آخر أحد
1: كل أول أحد من كل شهر
0: بلاش فنجم نستغلوا
1: في
0: المناسبات الوطنية زادة يظهر لي تدخل بلاش. سمحني صفاتي، علاش متحفنا وأثارنا بلاش وكي نمشيوا للخارج نشدوا الصف باش ندخلوا جوست باش يشوفوا من عرشاني في فرنسا جون جاك روسو داروا مزار
1: صحيح
0: وقت ان احنا متحف الشاب في الناس تدخل ما نعرفش قداش بمعلوم رمز، هذم كلهم مفكرين كبار وكلهم معناها مثقفين وكلهم كتبوا وخلاوا حاجات للانسانيه، فما ناس تثمن جدا تثمن الموروث اللي عندها.
1: هذه باش نحاولوا احنا نشوف عنا احنا لحد شان عندنا ذكرى وفاه المؤرخ والديب اللي كان منتج في اذاعه منسير هو سي خليفه الشاطر، والله علاش انا نشوف في الداخل كما تحكي في البنان علماء هذين مسميين بيهم المراكز الثقافيه نتاعهم بسميهم هكا علاش لا احنا شنو مركز ثقافي، ايش معناتها مركز، شنو ليسي ارسيس، شنو ليسي ما عندناش
0: عندنا عندنا مراجع كبيره، عندنا اسماء كبيره.
1: والله فما واحد انجيل نعرف تعرفت عليه هون
0: حاجه باهيه انه النموذج يتسمى بعلم كبير. معناها
1: هز جروب مشاو في اسرائيل في تل ابيب في ناس متعدين في ناس الرجاء عدم الحديث بالترجمه هو مش يسأل شنو مكنو الشارع ذيك باسم عالم اسرائيل احتراما الشخص ذيك يزم تمشي بهدوء.
0: بهدوء
1: مش حاجه اخرى، بهدوء يزم تمشي. شوف الناس
0: ولو انه ناس مع وين هي تاريخها وين هي حضارتها، دوله تعاملت بوثيقه ولا شيء
1: ولا شيء، ولكن نعطيهم قيمه العلماء نتاعهم.
0: صح،
1: احنا كنا صغار بين قوسين نحكي لك، كنا نضربوا وقت ولاد اليهود يمشي البوه يقولوا مش اللي مضربني تعرفش، يقولوا اقرا على روحك،
0: ريت
1: اقرا على روحك واقراوا على روحهم.
0: واضح الرسالة،
1: سكر
0: سكر الموضوع. الرسالة واضحة. سي فتحي باش نحكيه على مبحث كبير صراحة، الخدمة خدمة كبير، فما مجهودات حتى حد منجم ينكر انه البلديات قائمة بمجهود في حدود الامكان، حتى حد ما ينكر اللي عنا في تونس كل برشا نقاط سوداء حتى في المدن السياحية، هذه حقيقة. وحتى حد ما ينكر انه نحن بلاد مستوى النظافة فيها متدني جدا.
1: المسؤول هو المواطن
0: صراحة،
1: هو المواطن. شكون القاضي مسك؟ المواطن القاضي مسك. المواطن كجاي يحترمك الحاوية أنا موجودة ما يرميش بجنبها. أنا عنديك حاجة، أنا زوجتي وتبدأ عندي هالنشاطات هذه، تبدأش أنا تزبن تمشي لتونس تقولي وين في الشنطة نتاعك تونجي مرة، هي روحت تهبط في الحوايج بنتي، وقفت كهرباء مرسيدس وراها حلت المال يهبطوا في البلاستيك، في البنس بلاستيك. قلت له مدام في فاتيرور هاك البوبيلا غادي، وقلت له مش راجل كل صباح راه في مسكينه ينم في السكاير في البلاستيك في البحر. قالت يسمع اذا في شاندي تاعك مازال ما وفاش هاوني ديميتور باش نرجع. قلت له فوزافي 200 كونت فور مسي سكو فوزافي طومبي. طلعت لاله طبيبه وصورتها بنتي، مشيت نحكي رجل قال لي لا حرام عليك مدام راهي بنت عايرك. قلت تفرج
0: هي بالتأكيد ما عندهاش علاقة بمستوى ثقافي ولا علم صراحة.
1: علاش تربيت التربية؟ أنا قلت لك أنا تعقبت صغير. شوف العقاب كيفاش كان.
0: صحيح.
1: التو المخ. وعلاش نحب البيئة؟ نحب البيئة. قلت حتى سيد الوزير أخيرا قلت له نحب البيئة لأني تعقبت. رجعنا قلت له الردع. هكا هو الحل. ما عندناش حل آخر.
0: عندناش حل غير الردع. في الجمعية أميل للجمعيات البيئية.
1: والله شوف أنا في جمعية صبغة عامة اللي هي جمعية نادي الأجيال، فيها البيئة فيها الثقافة فيها الصحة.
0: هل نعرفوا بها نادي الأجيال هي رابطة للمتقاعدين؟
1: لا. نادي الأجيال لا. نادي الأجيال في 85 كما قال لي الله يطول في أنفاس والمعتمد الأول السابق سي أحمد قلالة، قال لنا الزعيم حبيب الليبة كان اسمه نادي تعرف. فلما طلبوا بيه باش يدشنوا طلب يغيروا له العنوان، مش لا نادي يكون الاجيال باش تعقب فيه الاجيال الكل، مش تكون حزب قال المثقفين برك. هذاك احنا جينا بعد في 2011 خلقنا جمعيه دي وقت بموافقه السيد الوالي الله يذكره بالخير سي هشام فراتي، طرحت عليه قلنا أول جمعية. أعطانا وقت ترخيص، كان ترخيص عطي سيد الوالي في مارس 20 مارس 2011، سميناها جمعية نادي الأجيال.
0: هذه 2011
1: وقت البداية متاعنا، لكن كانت وقتها ما يعطيناش حاجة أخرى إلا صبغة ثقافية. شكونا وقتها متصلين على المحاضرات في مقر نادي الأجيال، هذو المقر هذا اللي فيه توا المتقاعدين هو سينا بيس، لكن زعيم
0: قديما
1: خذاه على عاتقه راهو بلاش فلوس سينار بيس مش قادر تخلص عليه، راهو
0: مجانا
1: الزعيم حبيب بورقيبة
0: فضاب المجان
1: بأمر من الزعيم حبيب بورقيبة خاطر سماه نادي الأجيال. هذا يتعاقبوا فيه الأجيال كل.
0: تخدموا محاضرات من أي نوع معناها؟
1: تو مثلا أول حاجة خذيناها من عمنا والسنة هي أولا بدينا سنة ونشحت فيها بالبدا هي الثقافة الصحية المسنين
0: المهم
1: هذه بديناها، وبدينا حتى مع زميلتك ما قصرتش مرة عملت لنا بلاتو سور بلاس عواطف الله يذكرها بالخير، عملت لنا استوديو زاد سور بلاس سيتي تون ريسيت. عملناها وقتها على الثقافة الغذائية عند المسنين بعد شهر رمضان حتى جاءت وقت
0: صحيح.
1: احنا كل مرة ناخذ موضوع ناخذ اختصاص، احنا كل جمعتين عن اختصاص. لو الاختصاص اللي كنا الأسبوع الفات يا الحد فات كنا على الكلى والمشكلة الكلى وكيفاش زاد حنا الأستاذ ودكتور عبد الحميد الشاوش يعطينا 5 دقائق صحية ركز على الماء كيفاش المسن يلزم ويشرب على الأقل 3 ماء في النهار، ويلزم مرافقين يلعبوا عليه يلزم يشربهم مش يشربهم في مربر يتعاقب على عدة مرات لكن يلزم. علاش؟ لأن الكلى إذا ماشي يصير فيها
0: لا قدر الله، إن شاء الله ربي يحمي الجميع. أستاذ وانت تحكي على مسنين ونحكي على متقاعدين، منش نحكي على
1: أنا سميهم شباب فوق 60،
0: على فئة أخرى مختلفة تماما عن المسنين اللي نعرفوهم اليوم. هذه اللي يظهر لي المتقاعدين كدفعة المثقفين ولا سيذة ولا طباء، هذوما جيل اللي تخرجوا بعد الاستقلال واللي يخدموا. نحكي على طاقم آخر، نحكي على نوعية أخرى، مش باش نقولوا على الماء باش تشرب وخاطر هو يعرف، لأنك تحكي مع طبيب مع أستاذ جامعي تحكي معناها ما تبدلتش الطبقة نتاع.
1: سمحني أستاذ الثقافة الصحية نقصت.
0: نعم
1: بكل صراحة نقول لك.
0: لا والفئة باش نحكيو على فئة أخرى تبدلتش شوية الفئة نتاع المتقاعدين، يعني ولا مستوى الثقافي راقي جدا. نحكيو على نخبة متقاعدة
1: سي
0: للأسف
1: للأسف
0: كنت نتصور
1: قلوا لأن كانوا الطبقة المثقفية أكثر متوفاو
0: الله يرحم،
1: ما خلاوش برشا ما يحبوش النوادي. انا فما طب اورتريت كنقول لهم يجاوا للنادي ما يحبوش خاطر كيما قلنا صغار ما يتحسروش في الكلوب راه كي دور الشباب. انت تو او
0: ما جربش عمل ثقافي تو
1: دور الشباب فارغه ثقافه فارغه. قبل كنا وين نمشيو عندنا بقى برك يا دار شباب يا دار ثقافه تو ما عادش النوادي ولا
0: شفت فتحي. ربما مش ربما تو تاكدت مع من خلال تجربتك انه اللي يمشي من الاول للنوادي حتى بعد ما يتقاعد يقعد يقعد ديما ولد النوادي ولد المجتمع المدني
1: الحقيقة.
0: حاجه ما تجيش شكاكره تتبنى حاجه نتربيو عليها سلوك.
1: اما لكن قاعدين نحن تو اتفق قالش عندنا مشاركه في النادي تو 150 120 امراه و30 راجل. النساء تبارك الله عليهم ولا بصراحه تام عاملين زوج ديالهم نهار اثنين يعملوا موسيقى
0: يجيبوا
1: تيترين الموسيقى عاملين كلوب دو شون سماو عاملين خلايا عملنا في النادي
0: نهار
1: الخميس رياضه. اما نهار الخميس رياضه في اخر وقت اما من الاول يتلموا مع بعضهم نعملوا رحله ونمشي وتقام يجيبوا كل كيك ويجيبوا الجاتوج وكل واحد شنو نجيب. والله انا الحجم الحمد لله المستريه والله يحبوا بعض
0: الحمد لله تتلم من جديد يتلم الشمل من جديد
1: راه برشا حوايج توا توا لا واكرك مثلا اذا نشحت احنا البرنامج هذايا الورق راه هما نسير قاعدين حاضرين واحنا حاجه اخرى نعملوها ونشكر لتبالي جاونا ونشكر المدير العام المستشار فاطمه بورقيبه اللي نحاولوا نقدموا مواعيد للناس اللي مواعيد نتاعهم كبيره كما مثلا الكتراكت كما حكايه
0: كما 6 شهور ياسر 6 شهور ياسر وعامين ياسر.
1: انا توا نجري واحد عنده كتراكت باش يعمل عادسه عنده عامين مسكين
0: عامين ياسر. باش نرجعوا باش نكملوا مازلنا في جزء ثاني نحكي على رحله كبيره مع القوافل الصحيه مع جولات اخرى. وديما نقول الناس المتطوعه هذه ان شاء الله يكون لي الشرف معناها الناس هذوما اللي يخرجوا ويتطوراه الناس دي ما تخلصش راهي ناس متطوعه بمالها بجهدها بوقتها وعلى حساب عائلتها راهو ماهو ساهل بالمره. تبقاو معنا مازلنا مكملين. فمش اغنيه تحب تسمعها نعديوها سي فتح؟ اغنيه هكا
1: من اغنيه وطنيه
0: من ذوقك اغاني وطنيه ولا احلى من محبه البلاد ولا احلى
1: والله.
0: منها البلاد هذه ما فقط راهي المحبه مش بالكلام والله. المحبه بالفعل يلزمك تبين انك انت تحب بلادك مش كلام وكهو. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا جزء ثاني من قناديل الخير مع الأستاذ فتحي بسباس الناشط في المجتمع المدني والجمعياتي بامتياز.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم ومواصلين معكم قناديل الخير على موجة إذاعة المنستير. نرحب بالأستاذ فتحي بسباس، مازال موجود معنا. حكينا على طفولة صراحة كانت فيها البذرة الأولى متاع الخير، طفولة تزرع فيها محبة البلاد، تزرع فيها أنه نظافة مسؤولية ونظافة أخلاق، تعاقب أما العقاب هذاك خلى كون عقلية كبيرة في النظافة. سي فتحي عالم القوافل، ونعرف جربت وكان لي الشرف أني زرت برشا جهات وتنقلت مع قوافل صحية خيرية تضامنية. فقديش هو محلها كي تتنقل للناس وتخدم الناس، راهي هما يلاقيوك بفرحة كبيرة وانت زادة ماشي بفرحة كبيرة، اما راهي متعب جدا والله الكواليس والله الترتيب والإجراءات. صحيح تشوفوا الناس كلها فرحانة، ما راهي متعبة متعبة عملية التنسيق. فما بالك إنسان تقريبا في الشهر نسمع به سي فتحي كلمني يقول لي راني عندي قافلة في الجهة الفلانية، راني باش نمشي للجهة الفلانية. العمل على القوافل هذا سي فتحي علاش؟
1: باش نرجع لك للصغر متاعي.
0: للصغر،
1: لأن والدي كان مدير مستشفيات، مرة بأمر من الوزير هبطوا القفصة، قالوا رئيس غادي، وقتها كان توز تبع قفص، قالوا حبيب بورقيبه غادي يمشي يعمل لنا دوره في غادي يدورش لي ديسبونسير. هبط من الوزاره عنده ليس دي ديسبونسير في ولايه قفصه اللي كانت وقتها سيد بوزيد وقفصه وتوز. مشى مع الوالي قالوا لهم باش نخرجوا باش نمشي، ما نحبش نذكر المدينه خاطر ولات حاجه اخرى. قالوا باش نمشي، قالوا شي هزنا غادي يحب لنا لوندروف نتاع حرس، مش نتكلم في السبعينيات لوندروف روبوت ويلزم
0: مش طرقات منظمه كيما
1: تو. انا عندي هدايا ديسبونسير لازم نشوفه. مشى وصل غادي ياك، وين العمده؟ وين العمده؟ جا العمده يجري يقطع في سيد الوالي والمعتمد وكل خزرت شي قوي، قوي مدرسه، قوي شعبه. أخي مستوصفين
0: وين
1: المستوصفين يا عمدة؟ وين
0: المستوصف
1: يا شيخ؟ وقت قولوا له مش عمدة يا شيخ وين نمد؟ قالوا بالحق تحب تشوفهم مستوصف؟ قالوا فنتكم معاك توا دقيق. خرج لهم واحد يلبس في التبديع بيضة من القهوة وفي يده بورد فارماسي.
0: تقوليش هذاك المستوصف
1: في الوزارة مقيدة مستوصف
0: وهو شخص واحد؟
1: أما ذاك فما حاجة نقولها، الناس كانت تاخذ قرارات. اي كان ضحك وقلم تفسد دولي. قال سيد دولي انت لما برمو عليك انت وانا غدوه نبعث طبيب خاطر فما اللي كان لي تشيك، نجيب دو تشيك يعرضوا على بعضهم هالخمسه مناطق اللي مشينا لهم كل يوم مشي لها واحد. وتخلقت الطاوله وتخلقت في نهارتها الطاوله، وجابوا الغاز وجابوا كل شيء وتعملوا. قال مش عارف باش نعملوا بها، هذه باش تولي مستوصف.
0: تولي مستوصف كنت ناخذ كان مسؤول ياخذ قرار
1: ياخذ قرار
0: ويتنفذ القرار.
1: نعم.
0: مش نقعد استنى اوراق واجراءات
1: حاجه فيتال
0: صح. نحكي
1: ناس باش تهبطوا يهبطوا. انا سمحني مشينا نقولها على غالب سيد المعتمده دخلتي، مشينا نتكلم مشينا قفله صحيه عملناها في العثامنه في شاري دي بوس 7 كيلومتر على ابن حسان في سيد المعتمده. ما قصرتش والله، الله يذكرها بالخير. خذت قرار كانت المدير العام يفهم برونجمون دون دين يرى الناس تمشي على ساقيها. ابني حسان راه سبونسير.
0: شفت برشا متاعب في البلاد هذه، برشا ناس تاعب الحق.
1: الوالي السابق مش هذا نقول له راه باش نمشيو للريف، قول لي معاش تقول لي كلمة ريف في الساعه يا سيد الوالي راه عندنا ريف.
0: هذيك الحقيقة
1: عندنا ريف راه مش نكذب عليك انا.
0: هذيك الحقيقة
1: انا علاش نمشيو كرار هذيك قعدت في مخي حكاها انا الوالد كيفاش قلت مالك نعمل قوافل صحيح نمشي. وكان مناطق هدية مناطق ذل كما نقول واحد
0: مناطق البعيدة اللي فيها حتى كان فيها مستوصف راه يخدم نهارين في الجمعة وتريد تشوف في الجوش
1: حتى الاختصاصات الكل
0: أكيد
1: راه الناس كل مسكنات كيفاش تتعذب. فما شكون منعرفش عليها المرأة مسكرة ترى صيغتها بجيجي يقعد ياليز على ولده ولا حاجة.
0: مسهل مسهل
1: مسهل راه ورقة تعقب.
0: أنتم مسيتوا ملف حارق جدا في البلاد هذه كي تحكي عن الصحة، يعني متعبنا بالجملة رغم الكفاءات الكبيرة اللي عنا ورغم الحمد لله راهو عنا كلية طب من خيرة ما فما في العالم وعنا كفاءاتنا وعنا الأطباء متاعنا كيمشيوا للخارج يشرفوا وينوروا البلاد هذية معناها، واللي يمشي يعدي كونكور ينجح يعني من خيرة ما فما. أما قطاعنا صراحة
1: أنا توا كنت تمشي السباح أنت تمشي الأورجانس ولا قلبك يوجعك.
0: ونمشي للعيادات الخارجيه
1: صح؟ هي عيادات خارجيه.
0: عيادات خارجيه
1: قاعده في القاعده من 5 تاع الصباح.
0: وما معنى مواعيد
1: 5 تاع الصباح؟
0: ما معنى مواعيد 6 شهور والناس مريضه؟
1: هذا باهي 6 شهور اهو
0: ضامنوا وانت شهرين ظهروا ضامنوا وانت شهرين في حالته
1: باش تكون 6 شهور تفافوري شهر تفهم عندهم بالعامين لوريل دقلبوا عليه بثلاث سنين باش يقيس السماء.
0: فك ثلاث سنين هكا الصغير هذاك شنو مصيره؟
1: ولا تشوفهم بلي زاباري ولا يسخفك
0: سخفك الصغيرات
1: ولا تقول لي باش نبدل الكيكه تو عندي عام ونص تستنى
0: تستنى في موعدها في السبيطار.
1: احنا علاش بالقوافل الصحيه هذه الحقيقه فما الدكتور والدكتوره الله يطول في انفاسهم وبارك الله فيهم
0: لا يذكرهم الناس الباهي يذكر
1: سي جمال كوبا
0: وغني عن التعريف
1: وبعزيزي قالت لي انا اعطيني كل نهار ثلاثه عندها نهار ثلاثه برك تعمل فيزيت في العيادات الخارجيه اعطيني ثلاثه من الناس يجوني باش نقيس لهم السمع
0: السمع
1: باش تاخذوا
0: الحمد لله باش ينقص حتى الشارج
1: وهذا هو وتوا هو قاعدين نعملوا لهم دي ريكومونداسيون كل ثلاثه نحضروا كل ثلاثه كل شهر خي ما تنجم زاده من كثر عندها نومبر دي باسيون زاده
0: لا وعندها التزامات زاده الفوق مع الناس الراقدين وعندهم عمليات وعندهم حتى الطبيب راه عنده ضغط كبير
1: خاطر هذيك جايه على وقتها راه هي كانت باش تخوهم خرجوا وقت العمل تاعها
0: صحيح
1: وهذيك تبارك الله عليها وعلاش انا نعرف ولدها زاده كان سيرفيون في ليزوبيتو اللي عنده تبارك الله اخوات ثلاثه اخوات طب كيف هي
0: ما شاء الله
1: وهي زاده كانت تخرج معنا امنين عرفتها من القوافل الصحيه نتاع التوعيه كانت نهار حد تعرف مرأة تخرج نهار حد تخليك الاولاد مش ساهر انت ام وتعرف
0: نعرف نهار لحد بالذات لانه تعديها من الاثنين للسبت وهي تخدم وهما من الاثنين للسبت يقرا وفي الليل يمشيو
1: يحبوا يعيشوا مع امهم فالواحد يقول لي ماما انا راه كنا لحد راه جيب بنتك قلت لها
0: جيبها معاك
1: جيبها.
0: ونحن نحكيوا على القوافل الصحيه وخرجت في برشا قوافل صحيه راهي ما تنجح كان بالاطباء المتطوعين وبالفريم للمتطوعين صراحة.
1: والله زاد بالفيزافي مثلا احنا جربناه ونجحنا في المدارس الابتدائيه الحقيقه كل سنه
0: اكيد تعاون كبير
1: سيد
0: مع وزارة التربية
1: الله يخلي كلهم موفرين كل شيء صحيح. الحقيقه
0: تعاون كبير
1: مديرين نفس الشيء ودير احسن تركه نقولها هي منزل نور كل عام نمشيو لها فيها مش شويه فيها 1200 تلميذ راه
0: مدرسه في حجم كليه
1: اي اقدم من مدارس الجمهوريه راه من وقت فرنسا فيها مدارس فيها اقسام مبنيه من وقت فرنسا راه نتو موجودين
0: وحنا
1: علاش نمشيو حاجه اخرى سامحني باش نقولها لك لان باش نظهروا المدرسه العموميه نخرجوا فيها سيف سيرفيس اللي هو فوز نعمان اللي تولد في المدرسه هذيك انا والده كان مدير مدرسه قرا غادي ورجع طبيب جايب 30 اختصاص معاه
0: يرجع لمدرسته
1: هاو المدرسه العموميه
0: هاي المدرسه العموميه ولاده راه
1: واش نجيبوا نختاروا من كل بلاد يمشيو لها المهندسين لرواس المراكز اللي كردي في البلاد شوف المدرسه العموميه اش خرجت
0: صحيح صحيح حتى الصغيرات رام حتى الصغيرات ياخذوا فكره درس للصغيرات باش يقراو ومش صحيح انه باش يتخرج يقعد بطال مش صحيح راهو يزم تقعد
1: الاستثمار
0: الاستثمار في التعليم موجود. في بلادنا وهك شفت معناه بين بالكاشف ما متزهينا كان القرايه في تونس لا تقولي منتخب وطني لا تقولي صاحبه السعاده ولا يعطيهم الصحه امل باك فرح
1: فرح
0: الناس تفرح كان بالتعليم تفرح كان بنتائج ابنائها هذه الحقيقه
1: الباك راهو بارير بحياه الانسان راهو حتى عقليا كي تغير الا بعد البكالوريا
0: صحيح صحيح ونحن نحكيوا على نشاط جمعياتي نحكيوا على في مراحل معينه خاصه الانسان تجربته تكبر في الحياه والكل كي في مراحل معينه كي تغزر كيفاش تقيم التجربه اللي عملتها يعني ما نحبش نقول شنو اللي ربحت نحب نقول شنو المواقف اللي عشتها صراحه في مسيره حافله هكا مواقف كي تتذكرها وحدك تقول الحمد لله اني عشت الموقف هذاك في حياتي
1: هو ناخذوا في الكافي مستير مثلا الحل لقيناه مش فايده النبت والنبت والنبت مش باش نصح
0: وباش تتمسخ من غدو
1: خذينا قرار وانا نشكر الوزير اللي وفقنا عليه عملنا في نطاق الاول الحديقه التشاركيه وبعد غيرناه الشط ان تبناو شط من الشطوط خذينا شط زعيم حبيب بورقيبه في مستير
0: اش معناه تتبناوه
1: نتنهاو احنا به كل شيء تنظيفه يوميا
0: وضامن انت باش تلقى ناس اللي تنظف معاك سي فتحي
1: لا ما حشيش
0: تخدم واحد
1: تعرفش علاش خليونا نظيف يزل حمد لله يقعد إيه؟ عام وقام وخرج سبب
0: إيه لكن
1: أني مش نجبت براتو
0: أي من
1: عشيك نجبت في الفحم
0: مش
1: في القشور
0: إيه دلي عطوا الباتيه
1: زرعينه دلي خلي حاوية حاوية ما جسميته
0: يردم برمل ويخليه
1: إحنا دي منقول عايش خوي ما تعاونناش وانا نقول له فما برشا خوي ما تعاونناش بابي خليه بقى نظيف
0: إيه لكن أني إذا كان ما كنتش ضامنة ليه بشي خلي بلاصته نظيف
1: لا
0: كل شكو بشي يعاوني
1: لا من عام العام الناس ولات تحشم شوي خاطر ترى كيف غزرت غزرل وكل خاطر انا عندي صاحبي رضا يبدا من 5 نتاع الصباح
0: اي تحيه لي سي رضا مخلوف اي
1: وبعد انا نجي معاه ونكون نعاون هذوك زاد يخليوه كيف يراوه مش تحبهم دام
0: اكيد الناس باش تحشم شو
1: ما دام ما فماش ردع لازم نحاولوا
0: تتمنى تقول انت كل شط نلقاو ماليه يتبنوه
1: هذاك
0: الحل
1: وظن هذا الوزاره ما شافيه سيد الوزير قبل الفكره هذه انهم بداوا في مبشر شطوط قاعدين عاملين المنوال هذا بدأوا مثلا في الوطن القبلي 4 أو 5 شطوط نظن في مهدية قريب لا قاعدين يتمشوا في المسجد وهذا كان الحل الوحيد ما فماش حل آخر يزينا سيبوا البلدية بربي وسيبوا لابال وسيبوا
0: حتى نتحملوا مسؤوليتنا خلينا نتحملوا مسؤوليتنا في نظافة بلادنا
1: يزي يرفعونا
0: نحن كنجمعوا ويهزوا هما
1: يزي
0: صفات حكيمة قلت نحن وانتي حاضر معنا نحن هذه قناديل الخير آخر حصة في الشبكة دي شتاء ربيع 2026 وقادمين على شبكة صيف باش نحكيو عليها بارشة في النظافة اليوم الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي إن شاء الله تعدي أوقات باهية وتحب تمشي للشتوت وتحب تتمتع قداش يلزمنا من بوق باش نصيحوا بالقوي باش نقولوا راهي بالحق المتعة على شواطئنا هي النظافة هي أني ندخل نقاش التنظيف
1: الإسلام نبدي على النظافة النظافة من إيمان هذه كنا أحنا نشد القواعد متاعنا زمان والتربية متاعنا أنا أشوف بتحب ننجح هذه يكون مسؤولية الولي
0: تربية من الأساس
1: مش يخرج ولده بالقفة ولا مرته وزوجته بياخذوا المترو ولا نخلوا كام متاع المرسى يهبطوا من مدرسين من جهة أخرى وكل شيء بالقفة مرحبا بكم كل بربي قلتوه خليه كيك عندك حاجه هون فرقوا لكم الساشيات عبي الساشي وخلي بعدك توا نجيو نهزو اكثر من هذا راهو شوف الحساسيات ما دام فماش ردع يلزم البديل والبديل سهل ياسر انت مشيت لاوروبا تعرف توا حنا رجعنا توا بربي تجي ريح ما زلنا كي نظفنا بحضور سيد الوالي نهار 11 لو كان خميس 11 جوان نهار جمعه الريح اللي تنظف لي ساشي كنشوف ولا الكل في الجر إلى متى هذه الساشيات يا رسول الله
0: إلى متى
1: ها والبديل فما بديل سهل أنت تذكر قبل ولا في الأوروبا تعرفها يعطيه الباكي كاذخ كاذخ هذاك يحط فيه قضية كل
0: صحيح
1: يقول لك هنا بالكاذخ الجزار كان عنده الكاذخ راه
0: تو ما عادش
1: تو الساشيات
0: كلها ساشيات
1: حاجة أخرى بالنسبة للدبابس بلاستيك أنت في الأوروبا كي تمشي لغراند سيرفاس تلقى أباري تحط الدبوس البلاستيك نتاعك من المال نتاعك تاخو يا بون ولا تاخو فلوس
0: اي
1: انا ما عندناش ماكينة هذه اي ما فيها باس
0: هاكا عندنا ناس تلم عندنا ناس يومين تلم في الدبابس ومصدر رزقها راهي
1: كان مع البحر انا نتحرى نتكلم على البحر انا الشط نتكلم لان اختي احنا وقت جي نو نتفجعوا انا ونضاء يا نضاء انت برا نمشي نرده وانا نمشي لوين خاطر هذاك
0: كل باش خرج كل شيء
1: يلزمنا كان انت تلموش هذاك باش يرجع
0: وكي
1: يرجع نجينا نار واش ناكل حوت بالبلاستيك لان تعرف انت بحضر المتوسط وانا داخل في المنتدى بحضر المتوسط الدول العربيه المطله على البحر المتوسط احنا فيها توا 10-9 دول عملنا الدوره 19 في تونس ونجحت للأسف 5 دول برك لأن الأخرين يلزم فيزا ما نجمش عملهم شيء بالنسبة للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين احنا طلبوا منا باش نعودوها لنجحة عملاول هذو مقاومة البلاستيك في البحر
0: باش تصير في تونس إن شاء الله حتى الدورة 20
1: باش يخرجوا هي فما تظاهرة يسمينها من طبرق في الحدود الليبية المصرية إلى تبرقة بالطا تخمر بالطا بعدين يقعد شهر يخرجوا نهار احنا قلنا لهم لوكانز خاطر لوكانز أكتوبر احنا عزيز علينا برشا مش يخرجوا لو 15 سبتمبر من طبرق على فيلو اللي هي الدرجة صديقة البيئة ويمشي ايكو برومنات اللي يمشي ويلموا باش وش يلموا اللي يقاوا سبقتهم مثلا ناخذوا لو كان تاع مسير قبل بنهارين احنا نلمو. لكن هما كيف يجيو هما يهزوا يرفعوا هذوكم يوزنوهم يعطيونا باش يعطيونا نوت مدينة ونصير كي باش يعطيو القرطنة كي باش يعطيو الجربة.
0: كيفاش نقولوا للمحبي المنسير لمتساكني المنسير والموعد هذا لازمنا نكونوا حاضرين فيه لأنه هذا مؤشر راهو باش يخدمنا غدوة في السياحة وباش يخدم عقلية النظافة.
1: باش نستعدوا ستاسيون دو تيليفزيون عملنا وجاتنا
0: أربع محطات تلفزيون
1: ما نحبش نسميهم للدعاية خاطر زميلتك مالوخة قالت لي مشغولة فما أربع منهم واحدة دولية
0: راهو
1: وعملت على كوفرتور نتاعك فما دوش شان دي تلفزيون
0: لا ويكتبوا في المقالات فك المجلات السياحية وكل ذلك كل شيء تكتب والناس تتبع الناس تقرأ مش كيفنا غادي يتبرى رم يقرأ
1: ويقرأ
0: ويتبع
1: فما باجون هذه بشاوات راح احنا ما عناش ما عنا حتى شط في مواصفات راهو
0: للأسف. الوقت يمر بسرعة نحب نستفيد أكثر من تجربتك. خرجت البرة شفت العمل المدني البرة شفت التطوع البرة شفت الناس كيفاش تخدم البرة
1: التطوعي إيش أقول لك التطوعي عندهم في أذهانهم. أنا كنت شوف أنا مشيت لطوكيو 20 سنة كي دخلت المدرسة لأن القيدة اللي معانا أختها مريضة حبيت تطلع عليها مشيت لها المدرسة دخلنا مدرسة نقاوة ده فما منظف هذا شيء هكا صغيرات التواليت ينظفوا في التواليت ماشي تسبت كيماك
0: تعلموا النظافة
1: في شوارع طوكيو فما حتى حاوية تعرف شنو الحاوية حاوية المرأة لم يشي أنا مرة صارت لي فازة قدام سيد الوالي القديم أنا هنا قدام داخلين الرباط نقد شكون شرب يغورت بفابل ورما
0: عندنا الماء
1: أنا حبيت نسبق نقا كوبل جابوني هبتوا من التاكسي حبيت نسبقهم باش نهزك الواحد خاطر نعرفهم لي جابوني
0: سبقوا هزوهم
1: سبقت قاتي سوري وهزتها حلت قلت سامحني خاطر هزت قبلي كل زنك وحطيتها حلت ساكة عندها ساشي أكحل وك حاجة أخرى فما مرة جروب دي إسبانيول في في في قصر الزعيم حبيب بورقيبة ما أدراك اللي قبل كيفاش كان كيفاش توا حال عليه جيت نكلم في القهوة قلت والله خليك معاش بيعنا يا ربي في القهوة في القبلي راهو الريح إجا شوف قال لي متحبناش نخدموا على رواحنا هبطنا اللوطة لمو ما بيش نهزوهم لي قبلي الجروب فيهم 15 فما 12 راجل و 3 نساء اكل جيدي لو فين نساوين قال لي رجع النساء نتاعنا وين ترى يا لاله فاش يعملوا يلموا في ليغوبلي وحلوا سيكانهم
0: حاجات والله ساعات تصير مواقف
1: فما قاضي واقف قال لي والله حشمت على روحي قال لي سمعتك شنو قال لك
0: المشكله سي فتحي التونسي نظيف في دارو راه في ديارنا بكلنا نظاف راه صحيح بالتفاوت
1: هذا ما نحبوش بلادنا منا
0: ما نعرفش وين المشكل هنا نظاف نحن في ديارنا وفي أولادنا
1: هذيك كما قولنا ليست خوماتي لأنه وطني نزة لأن أنا نحب بلادي وهذا زرعوا فينا جدودنا
0: صحيح تربينا عليه الشيء ده اليوم والله مخجل أنك تشوف تصرفات من أولاد صغار
1: لا لأبات
0: وشباب
1: أنا مرة ما عندها الجمعة حتى لذا وافق عليها مرة واحد حشاك يغسل في سقيه بالماء جاء وعطاه لولده ولده ماشي انا اللي عجبني ولد ماشي البوبالة احنا عاملين دي بوبال قبل ما تجي البلدية فاش ماشي قال وين ماشي هذو من لبسين الخضر فاش يخدموا هم تاع البلدية ارمي غادي مشيت قلت السلام عليكم قلت بابا قال ايش عمر ولدك قال قلت ولدك خير منك
0: والله يعطيك في المثل
1: هو قد ماشي علاه تقولوا له قالوا انتوما فاش تعملوا
0: اني متطوع راني
1: ما نقولوش كنت متطوع نقولوا انت ترضى توا هكا والحاويه بحداك ترضى قلت له انت في دارك هكا تساعدك مش نتكلم بطريقه اخرى كنا متطوع ما فهموهاش زيد عنده هو لابسين هذو متطوع يخدم في البلديه ويخفي فلوس يوم دي مره عملنا وشدنا فراغ توا جايين توا قمتوا توا وانتوا فلوسنا فما واحده سالتني عركه قلت لي اسمع هذاك فلوسكم من التاكس نتاعنا راه هي حزر كان هي سبعة حاجة شنو طيب زوا ما تكنستنيش الطرف بيجي نقعد
0: لا يكون سلا
1: تجمش تعاركهم
0: تجمش رانا يا سيدتي رانا متطوعين رانا فقدت فتوقة من نحن البلاد هذه دوزتنا في المحبة عالية برشا
1: دوسار متاع البيئة تنظرنا أحسن حد باش نحيوهم قرروا زيد
0: مش يبالكم أعوان تابعين البلدية
1: خطوا أخذين أعوان والله بحق أعوان أوك علم تونس من أمريكا وكوك
0: ومسيرة نظيفة إن شاء الله
1: الشابو متاعنا منسير بروبر ولا ما جبتوش توا حق
0: مسير نظيفة
1: هذاك وعندنا شعار عندنا جروب سميناه منسير بروبر
0: إن شاء الله يا ربي فصل سيف كنا نحافظوا معناها عندها متساكنين وحتى زوار نعرفوا اللي هي قبلة السياحة الداخلية لجانب لا ما يخوفوناش في الوسخ. أما نحن منا فينا صراحة نحن منا فينا
1: اللي وتوازمنا حملة كبيرة هو مقاومة البلاستيك. يا عايشكم بربي ما استرميوا البلاستيك ولي كوش في البحر لا ديكم ربي بربي بربي راو الكحوت ياكل وراو يا رسول الله كي تنزل
0: غدوة الحوت باش تلقاه في المارشي باش يرجع لك راو بطريقة أخرى.
1: تعرف لأن البحر متوسط أوسخ بحر في العالم حمل البلاستيك دابا حتى 80 سنة. علاش تقول قلت منتدى شمس البحر هذا مقاومة البلاستيك البلاستيك في في في في
0: حوض المتوسط
1: اللي مقاومة البلاستيك لأن البلاستيك راهو مخطر ياسر راهو يجينا نهار ناكل البلاستيك نهار الحوت بالبلاستيك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: احنا هذا باش نخدموا عليه توا كان
0: خدمة كبيرة باش تكون فما برامج
1: هي بديناه من نهار 14 أسبوعيا وكل ندخلوا البحر نجموا وإن شاء الله احنا عملنا كي جانا فريق من مصر ومن ليبيا ومن الجزائر ومن المغرب نظفونا الميناء بتاعنا تعرف شو خرجوا كراسي بلاستيك دي باتري راني حشمت على روحي.
0: هذا الكل في أعماق البحر في
1: مارينا اللي أنظف مارينا في الجمهورية شوف شخرجنا تو مرة أنا بعتك الفيديو

0: كاميرا،
1: عمل له كاميرا
0: ولا
1: سهل برشا.
0: دار رد على رد على رد على شكون يمسخ؟ راه المواطن يمسخ مسخ حتى واحد اخر.
1: ان شاء الله مستير نظيفه. سي فتحي فماش حاجه تحب تعملها بصراحه؟ نحكي اعمال تطوعيه كبيره والا راضي لحد لين
0: حملت على... تطوعي من قريمه وهذه من عملنا. قلت حد سلويد ماذا بيا مسير ترجع دوزيام. احنا توا فما اساتذه خرجوا في الريتريت قاعدين في السيونس قاعدين توا باش ندخلوهم الجمعيه باش يقررونا ما خاطر ما فهمش يتنح باش نعملوا دروس توعيه في السبت واحد في نادي الاجيال الحالي.
1: تقول انت ترجع المنسير لمرتبها الاولى في نتائج البكالوريوس.
0: هذاك هو
1: تحدي، تحدي كبير.
0: الثقافه والقرايه،
1: الثقافه والقرايه هذاك المفتاح.
0: كما يقول ولده اقرا على روحك، احنا لازم نكونوا نقراو على روحنا.
1: وكي نحكيوا على القرايه كما قلنا راهي القرايه استثمار في بلادنا. العائله الكل تقري اولادها، ما فماش فلوس مجهود صحة كله باش ولادنا ينجحوا. ما تزهينا
0: انت اللي تشوف توا لا نجحوا تما قال ناجحه توا كل شيء برشا شوف منين ولاد اسمهم ولادهم راهم باتهم مش دي مليونير قرا ويحب يقرا. علاش قلت احنا توا نعمل في الدعايه المدرسه العموميه شوف اش خرجت يزينا تست ولادك بريفي باهي هزيتو البريفي تيت اللي هزيت بيه البريفي كان ساهمت باش تبني قسم انا راه احسن.
1: هو هو المعادله هذه
0: سامحني نقص عليك التوا مغزمق والله لا فيها توالات مدام.
1: فما فما فما برشا نقاص.
0: نقولها لك بقى نقولها لك المدرسه جنيح المستقبل،
1: جنيح المستقبل يا
0: سيدي السقف باش يطيح.
1: نتمنى وان شاء الله وزاره التربيه
0: بطلعوا فيه. دخلت السيده معتمده دخلوا قال لي عندي برنامج
1: لفت نظر لفت نظر للمؤسسين. اما عندك كي نحكيوا على القطاع الخاص راهو كي نحكيوا على التعليم راهو القطاع الخاص هز حمل كبير ومنقص المسؤولية على الدولة. لأنه تصور لو كان
0: بابي نقصونا الإجراءات
1: لا تصور لو كان لو كان أولاد البريفي يرجعوا للمنظومة العمومية والله لا قادرة دولتنا على استيعابهم لأنه الأعداد كبيرة جدا. الناس اللي قاعدة تخدم والناس اللي قاعدة تسترزق أما نمشي وزوز مع بعضنا عمومي وخاص زوز مع بعضنا المصلحة كل مصلحة البلاد.
0: لكن يزمنا نعاون المدارس العمومية ما فيها أكيد. أما الإجراءات صعيبة شوي
1: أي الإجراءات صعيبة تراخيص لأنه هذيك حرمة الدولة التونسية. حد ما عنده مزية باش يصرف على على المدرسة لأنه هي حرمة الدولة التونسية. وشفنا برشا برشا فلوس برشا فلوس تضخت باش مدارس تتحسن والله. أما نتصور بالمراحل هذيك كنا نعرفوا السيولة العمومية كنا نعرفوا الميزانية بلادنا. أما جايين هذا كان مش اليوم غدوة بإذن الله. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس أسعدنا حضورك الليلة معنا. إن شاء الله قنديل ديما ضاوي بالخير وإن شاء الله مستير فرحانة
0: يجزيك خير
1: زاهل إن شاء الله الحمد لله.
0: لا لا أنت تعمل في أعمال بالله خيرية ربي
1: الحمد لله
0: إن شاء الله يكون في
1: حسناتك. شكرا كنا يجمعنا رابط واحد وقاسم واحد هو محبة البلاد هذه والحمد لله. إن شاء الله مسير منورة زاهية بإذن الله بأولادها وبالناس اللي تحبها وكل شطوط تونس وكل تونس الكل بإذن الله. إن شاء الله سيفكم على الكيف بإذن الله. إن شاء الله نلتقيكم في عناوين قادمة جديدة انتظرونا في شبكة صيفية حافلة بالمواعيد الجديدة. شكرا لكل زملائنا الأمن وهذا اللقاء ليلتكم زينة وإلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

لا أملك آمالا كبيرة ولا أمنيات عظيمة، مرت أعوام عمري وهناك غصة في روحي ترافقني في كل أعوامي، حلم لا يتحقق وشوق لا يهدف. أتمنى أن ألتقي بمن رحلوا عني، رغم علمي بأن أمنيتي مستحيل تحقيقها. دائما أتكلم مع النجوم، أناجيها وأرسل معها أشواقي وسلامي لمن أحبهم، لمن أعطوني الحب والحنان ثم رحلوا وأنا أعطيتهم كل الحب والوفاء. لم يبقى عندي شيء، كم أشتاق إليهم ولا يصلني الرد. هناك في المكان البعيد يسكنون، حيث لا طريق للوصول إليهم، أخذوا معهم أحلامي. كم أتمنى أن يعود لي يوم من أيام قربهم. اشتقت لحنانهم، أتمنى أن يرتاح قلبي الصغير، فقد أتعبته الأيام

ولكن ليست كل الأماني تتحقق. أتمنى وأتمنى أن يزداد عدد نجيمات التي تستمع إلى نجواي وأهاتي. من يدري، قد تصل أشواقي إلى من أحب وتتحقق أمنيتي.

عهدا لك لن أنساك أبدا، أعترف لك يا حبا مضى إني لن أنساك أبدا. سأذكرك في كل لحظاتي، في هدوء البحر وضوء القمر، سأذكرك في ليلتي وحنيني، سأذكرك في صباحي وعلى مائدة إفطاري، سأذكرك بلحظة بكائي وفرحي، سأذكرك في كل شخص أحببته، سأذكرك بوحدتي حاملا زهرتي، سأذكرك عند كل دمعة تسقط من عيني، عند رحيلي وغيابي، عند شوقي وألمي، أسرح بعالمي وشوقي، وأجدك دوما أمامي، أجدك مبتسما كما أنت، أشعر بدقات قلبك يا حلما رحل، لن أنساك أبدا. سأتذكرك كلما رأيت بحديقتي طيورا جميلة، سأتذكرك حينما أرى الطيور المهاجرة، سأتذكرك في كل لحظاتي أقسم لك.

همسات دافئة لن أنساك أبدا، لأني سأراك بأجمل اللوحات وعند سماعي أجمل النغمات. سأراك أمامي، سأراك قريبا وبعيدا. أنت الماضي وأنت الحاضر، ولكن سأتعلم الصبر أكثر وأكثر، متأملة رؤياك في مستقبلي. سأراك في كل لحظة من لحظات حياتي، أنت حياتي. أقسم لك لن أنساك أبدا، تبا للزمان وتبا للأيام، لأنها أبعدتني عنك وعن عينيك بعيدا. لم تتبقى سوى بعض من الصور والذكريات تحمل فرحا وألما، تحمل شوقا وأشواقا. أجد بها بسمتك، همستك،

لم تتبقى سوى بعض الصور والذكريات، ذكريات تحطمني وتبكيني وبعدها تقتلني وتحييني. لقد خسرت كل شيء معك، خسرت حياتي وتاهت أيامي. تذكرني هنا وأنا لن أنساك أبدا.

همسات دافئة. أحبك أنت، أعذرني، هكذا سأحبك. لست أدري كيف، أين، لماذا، فقط أشعر بقلبي ينبض سريعا حين أرى اسمك، ثم أقرأ كلماتك، وتضيع مفرداتي حين يتحدثون عنك. أشعر أن صوتي يحبس داخلي، لا أعلم كيف أبرر، فهو شعور ممزوج بين بهجة حضورك واشتياقات غيابك، إحساس مترنح بين الاجتياح للقياك والتخوف من ابتعادك.

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذا

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا.

بنات انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

والله من الاول صعب.

الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. آه رميت الوقت طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. آه رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب

إذ عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

حمد الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الذين اتبعوه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى

يتطهرون والله يحب المطهرين. أفمن أسر

0: والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

الدر في الصدف يا من له شق بدر التم حين دوى والجذع حن

ولا تخفي يا عمدتي واعتمادي حين أعجوز عن يا عمدتي واعتمادي

0: من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.
1: أدعوك يا سامع دعاياً.

0: بناء الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله العظيم.

كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه.

0: تشوقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو، توفي أبوه هاشم في إحدى رحلته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش. فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: إلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: هل أصبح كل شيء جاهزاً يا ماهر؟
1: أجل، كل شيء جاهز.
0: ألست سعيداً بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
1: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
0: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
1: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلاً.
0: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
1: طبعاً، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
0: وأية ذكريات يا ماهر؟
1: إيه، يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
0: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
1: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو. نعم.

0: أعجز عن إدراكها.
1: وأنا بعض هذه الشؤون.
0: ها؟ كيف؟
1: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة،
0: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
1: أجل، إلى موطن إسماعيل.
0: ألن ترافقك زوجك تامار؟
1: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
0: وأين هي الآن؟
1: إنها في بيت إبراهيم،
0: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
1: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
0: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
1: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
0: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
1: إنها تريد أن تسافر معه.
0: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
1: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
0: وهي حزينة لذلك؟
1: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
0: متى سنسافر تماما؟
1: مع الغروب.
0: هل هناك قافلة نرافقها؟
1: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
0: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
1: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
2: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
3: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
2: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
3: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
2: لي أسوة بكم.
3: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
2: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
3: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
2: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
3: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
2: أعرف ذلك.
3: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
2: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
3: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
2: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
3: ومما تخافين؟
2: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
3: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
2: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
3: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
2: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل؟
3: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
2: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
3: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
2: سأحاول وعسى أن أستطيع.
3: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما، ها تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
3: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
3: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاءوا.
1: وماذا سنفعل الآن؟
3: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
3: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
3: الصعاليق يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم.
1: وكنا نحن رزقهم.
3: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
3: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
3: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
3: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
3: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
3: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
3: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
3: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
3: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسأله.
3: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
3: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
3: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
3: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
3: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
3: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
3: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
3: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
3: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء.
3: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
3: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
3: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
0: الآن في هذه اللحظة.
1: وأنا يا عيسو؟
0: وأنت تسيرين معنا طبعا.
1: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
0: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن نخالف إرادة الله.
2: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
0: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه. له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
3: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
3: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء، خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
4: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
5: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. دعاء الكروان
1: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا أصبحنا ونعمك وخيرك وفضلك علينا فياض عميم، فاجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين.

كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ضارعا فيقول: اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله، اللهم اجعل حبي لك كله وسعيي كله في مرضاتك، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، واجعلني لك كما تحب. اللهم احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا.

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك

أنا عند ظني فيك أن

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. من أسرار نجاح المرء في حياته الاستعداد. معنى ذلك أن الذي يريد أن يصل إلى ما يطمح إليه من نجاح في أي ميدان في معترك الحياة عليه أن يستعد لذلك، والثقة بالنفس من أول أسرار النجاح. أحدهم قال: كل دقيقة أكلم فيها أعواني تستدعي مني إعداد ساعة كاملة. كل الخطباء والعظماء يعلمون أنهم لا بد أن يمروا من هذا الطريق، وهو الاستعداد الجدي. لذا يجب أن نعلم صغارنا الاستعداد. مثلاً أن تقول لابنك: انظر إلى هذه الحبة من القمح، هي هكذا موضوعة فوق الطاولة فهي لا تنبت أبداً. أما إن أعددت لها كل ما يلزم من غرس وتراب وماء، وهيأت لها ظروف البذر، فإنها تنبت وتتكاثر حسب ما أعددته لها بإذن الله تعالى. كذلك كل أمور حياتنا الصغيرة والكبيرة تكون نتائجها بحسب الاستعداد. الاستعداد هو المنهج الطبيعي للنجاح. هكذا أراد الله تعالى أن نعيش ولننجح حسب هذه القاعدة. أبيات رائعة قالها الشابي بقيت رمزا للطموح وحب الحياة. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحفر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر.

مستمعي الكريم، كلما طلع يوم جديد تتجدد الحياة لتمنحنا فرصة أخرى. علنا نثري صحائفنا بجليل الأعمال الصالحات، فطوبى لمن اغتنم يومه في مد جسر الخير والمحبة والبذل والعطاء.

قرأت هذه القصة المؤثرة وتوقفت عندها كثيرا. إنها تشير إلى بعد مهم يمس أخلاق الناس ونجدتهم ومروءتهم. تقول القصة:

إن رجلا كان يسير في إحدى الليالي بالصحراء وهو راكب فرسه، وفي طريقه شاهد رجلا منقطعا وحيدا يكاد يفترسه الجوع والبرد، فما كان من الفارس إلا أن وقف عنده وأطعمه وكساه، وعندما أراد أن يودعه انتهز هذا الشخص الذي تم إنقاذه، انتهز غفلة الفارس عن فرسه، فما كان منه إلا أن امتطى صهوة الفرس وهرب. فناداه صاحب الفرس ولم يجب، وألح عليه مشيرا إلى أنه يريد فقط أن يعطيه نصيحة مهمة، فوقف على بعد يستمع النصيحة، وإذا بالفارس يقول له: أرجوك ألا تخبر أحدا بقصتك معي حتى لا تموت المروءة. لقد ملكت مشاعر هذه القصة، وكم هي عميقة تلك الأبعاد التي تشير إليها. وصدق الشاعر حين قال: إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن طلب العلا فأطاعها. فهذا الرجل الشهم لم يندم على فعله الجميل، وهل يندم ذو المروءة على أعمالهم الجميلة والجليلة رغم صعوبة الموقف والألم العميق الذي زرعه الجحود في نفسه؟ ولكن كان تطلعه لبقاء شيمة المروءة أكبر من ألمه وندمه على صنيع ذلك اللئيم معه. جميل أن نكبر على صغائر غيرنا، وأن نتسامى على الجراح التي يسببها الآخرون، والأجمل من كل ذلك أن نقدر على إحالة مواقف النكران إلى وقفات عطاء وترسيخ لقيم النبل والشهامة والمروءة. ولكن من يقدر على ذلك؟ إنه لا يستطيع مثل ذلك إلا أولو العزم من رجال المواقف والمروءات. وصدق من قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا.

وأن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هي العفة عما حرم، وهي أيضا ألا تعمل في السر ما يستحيا منه في العلانية. والمروءة اجتناب الريب، فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال فلا مروءة لمحتاج، والقيام بحوائج الأهل فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره. تذاكر المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة عندكم؟ قال: الصلاح في الدين، وإصلاح المعيشة، وسخاء النفس، وصلة الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا هي عندنا. وقال أحدهم: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى، وحوى مع الأدب الحياء، فقد كمل.

وروي عن أحد الحكماء أنه قال: الرجل الكامل التام المروءة هو من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

من حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، أي الزائد عن قوته وقوت أهله، فأنفقه في البر والخير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأمسك الفضل من قوله، أي أمسك لسانه عن الغيبة وعن كل ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وروي عن جعفر ابن محمد رضي الله عنه قال: عجبت لمن يبتلى بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. وعجبت لمن يخاف شيئا كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن خاف الناس كيف لا يقول: وأفوض أمري إلى الله، لأن الله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. صدق الله العظيم. وعجبت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الله تعالى يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. صدق الله العظيم.

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى ابنه عبد الله يقول: أما بعد، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه. فاجعل التقوى عماد قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا خشية له، ولا جديد لمن لا خلق له. وقال رجل لعمر رضي الله عنه: من السيد؟ أجاب: الجواد حين يسأل، الحليم حين يستجهل، الكريم المجالسة لمن جالسه، الحسن الخلق لمن جاوره. وجميل قول الشاعر هنا: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تلين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. أحد الحكماء قال: ليس شيء أسر لذي لب ولا أحسن موقعا من محادثة العقلاء ومجالسة الأدباء، فإن ذلك مما تفتق به الأذهان، وينفسح به الجنان، ويزيد في اللب ويحيا به القلب. وقال الشاعر في حسن الصمت واحترام النفس وعدم التدخل فيما لا يعني، قال: لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذلك يشنع، فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خارق سفيه أرقع. ودع المزاح، فلرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقالت العرب في الاحتياط: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. وقالوا في المشورة: الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مسبح رأيك، تزدد ضوء إصباح. وقال أحدهم مرة لحكيم من الحكماء: إنها لسعادة عظمى للإنسان أن ينال ما يتمنى. فأجاب الحكيم: لا يا سيدي، بل إنها لسعادة عظمى للإنسان ألا يتمنى إلا ما يستطيع نيله. وقال أحدهم: من كان كلامه لا يوافق فعله، فإنما يوبخ نفسه. وإذا تم العقل نقص الكلام،
والتكبر على المتكبر تواضع. من كساه الحياء ثوبه ستر عن الناس عيبه، إنما يستحق اسم الإنسانية من حسن خلقه. من أصلح ماله فقد صان الأكرمين المال والعرض. وقالوا عليك بالقصدين الطرفين، لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا إطراف. ولا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، ولا حلوا فتبلع، ولا مرا فتلفظ.

مستمعي الكريم، لا تيأس لعسرة فوراءها يسران، وعدا ليس فيه خلاف. كم عسرة قلق الفتى لنزولها، لله في إعسارها ألطاف. يقولون الرحمة أقوى من الحب، والقليلون قادرون عليها. ومن كان رحيما دام ربحه، ورقة المرء تفيد أكثر من علومه. يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، ألا ترى الماء على لينه يقطع الحجر على شدته. ومن لم يرحم العبرة سلب النعمة. الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقصى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. حيثما تستقم يقدر لك النجاح، لأن الاستقامة عين الكرامة. وقيل إذا أحسنت القول فأحسن الفعل. لا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. أيها السادة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عرضنا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنح ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك لإنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعية بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية. تنظم دائرة الإنتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها التلقيح في كسر حلقة عدوى داء الكلب وسلامة الجميع. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع تجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي إلى تشكيل تحالف دولي يحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في خطوة رحب بها الرئيس اللبناني جوزيف عون. بعد قليل زميل ربح عبداللاوي وحسام قدرية يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح.

يا واسع الرحمة، يا من بيدك مفاتيح الفرج، نسألك في هذا الصباح أن تملأ قلوبنا سكينة، وأن تنير دروبنا هداية، وأن تكتب لنا من الخير أوفره، ومن الرزق أطيبه، ومن العافية أكملها. اللهم اجعل صباحنا هذا بداية لكل خير، واصرف عنا كل هم، واكشف عنا كل كرب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ووفق أبناءنا وبناتنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والسلام. اللهم ارزقنا قلوبا راضية، وألسنة ذاكرة، ونفوسا مطمئنة، واجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلاة تشرح بها الصدور وتفرج بها الهموم وتبلغنا بها خير الدنيا والآخرة.

نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكرام في استقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المنستير. صباح الأحد إن شاء الله يكون صباح الخير ويكون أحلى صباح على مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. ونهار راحة ونهار لمة، وإن شاء الله وقت مزيان يتعدى مع العائلة ومع الناس اللي نحبهم الكل. اليوم مستمعي الكريم، خلي نهارك يبدأ بابتسامة، بكلمة مزيانة، فنجان قهوة يريح ويعطينا موجات إيجابية، وخلي عنا ديما يقين اللي ربي مخبينا ديما الخير. من إذاعة المنستير نتمنى لكم أحد فيه البهجة، فيه الفرحة وفيه البشائر اللي تسر الخاطر. أنا ربح نستقبل معاكم صباح اليوم عوضا عن صديقتي وزميلتي مروة زيدي اللي إن شاء الله باش تكون معاكم صباح الخميس. تحيات حسام قدرية، ربح عبد اللاوي، هويدا بن ساسي وكل الزملاء الساهرين على تنفيذ هذا اللقاء الإذاعي المباشر، وهو أولى منوعات الصباح على موجاتنا. خليكم معنا في استقبال هذا الصباح الجديد.

الستة وخمستاشر دقيقة الوقت الآن في إذاعة المونستير. برشا إيقاعات برشا أصوات جميلة سنلون بها هذا الصباح، ابقوا معنا ومرحبا بالجميع. وفقا للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم الأحد 28 جوان 2026، الطقس يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث قد تثير محليا الرمال والأتربة. البحر قليل الاضطراب ثم يصبح متموجا بالسواحل الشرقية، درجات الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى منها بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى 40 درجة ببقية الجهات، تصل محليا إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لجهتي المنستير وسوسة، طقس مشمس إلى قليل السحب والريح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة تتقوى نسبيا خلال فترة ما بعد الظهر، البحر قليل الاضطراب ثم متموج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 33 درجة مع أجواء صيفية مستقرة. أحلى الإيقاعات دائما عبر أحلى الموجات لأحلى مستمعين ومستمعات.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: لكل صباح حكاية، ولكل إنسان حلم ينتظر أن يرى النور. في حلم يوم جديد نفتح نافذة على الأمل ونرافقكم في رحلة نحو بداية أجمل، نستضيف فيها قصصا ملهمة وأفكارا تغير نظرتنا للحياة، ونكتشف معا كيف يمكن لخطوة صغيرة أن تصنع فرقا كبيرا.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: كي تكون ذكيا يجب أن تدرب ذكاءك وتبسط ذهنك على ميادين مختلفة، ولا تصدق من يقول لك إن هناك عباقرة يولدون موهوبين بالذكاء الخارق كما تولد الفتاة بالجمال الخارق، ذلك أن الذكاء مع تفاوت مقاديره بين الناس لا يصل إلى درجة العبقرية إلا بالاختلاط بشؤون المجتمع والتقلب في مصالحه وأعماله. فإذا حفلت حياتنا بالاهتمامات الاجتماعية وترددت أذهاننا فيها ظهر نبوغنا، بل ظهرت عبقريتنا. ولهذا السبب يجب أن لا يكون لنا اهتمام واحد أو اهتمامات قليلة محدودة، لأننا حين نفعل ذلك نحدد الميدان الذي يعمل فيه ذكاؤنا، فلا يجد القوة أو التلقيح اللذين يزيدانه حدة وبصيرة. فلا تكن رجل عمل فقط ولا رجل ذهن فقط، بل كن الاثنين. ولا تكن أديبا فقط أو عالما فقط أو فيلسوفا فحسب، بل كن الثلاثة. كذلك لا تقتني ثروة واحدة فقط مثل المال، بل اقتني جملة ثروات مثل المال والصداقة والثقافة والمحبة. أي يجب أن تساهم في جميع هذه الأشياء وتحيا على مستويات مختلفة فيها، كما لو كانت حياتك جملة حيوات. وبهذه الحيوات المتعددة، بهذه الاهتمامات المتعددة، تحس السعادة. ولا يمكن أن تبتئس، بل لا يمكن أن تتراخى وتفقد النشاط، لأنه عندما تضيع منك ثروة تجدد أخرى، وعندما يضعف اهتمامك بشيء تجدك قد اهتممت بآخر. مارس عملا بيدك وادرس شيئا بعقلك. لقد كان تولستوي يصنع الأحذية بيده ويكتب القصص بذهنه، كان يحرث الأرض ويقرأ الشعر. أجل، يجب أن تكون حياتنا استيعابية تستوعب أكبر مقدار من الاهتمامات، ويجب أن لا نتخصص إلا بمقدار ما نكسب لقوتنا في عمل معين. أما بعد ذلك، بعد الكسب للقوت، فإن رائدنا في الحياة يجب أن يكون التعميل.

حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: السادسة وثلاث وثلاثين دقيقة، الوقت الآن في إذاعة المنستير.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 28 من جوان دون التاريخ محطات غيرت مجرى العالم وشهد ميلاد شخصيات صنعت مجدا في السياسة والأدب والاقتصاد والفنون، كما ودع أسماء تركت أثرا خالدا في ذاكرة الإنسانية. 28 من جوان سنة 1389 وقعت معركة كوزوفو بين الدولة العثمانية وتحالف أمراء الصرب، وتعد من أشهر المعارك في تاريخ البلقان. 28 من جوان سنة 1846 المخترع البلجيكي أدولف ساكس يحصل على براءة اختراع آلة الساكسفون. 28 من جوان سنة 1914 تم اغتيال ولي عهد النمسا المرجر الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته صوفي في سراييفو، وهو الحدث الذي أشعل شرارة الحرب العالمية الأولى. 28 من جوان سنة 1939 انطلاق أول رحلة جوية مجدولة تعبر المحيط الأطلسي. 28 من جوان سنة 1967 إسرائيل تعلن ضم القدس الشرقية عقب حرب جوان لسنة 1967. 28 من جوان سنة 1969 اندلاع أحداث ستونول في نيويورك التي أصبحت نقطة تحول في تاريخ الحركات المطالبة بحقوق المثليين في الولايات المتحدة. 28 من جوان سنة 2004 نقل السيادة رسميا إلى الحكومة العراقية المؤقتة وإنهاء سلطة الائتلاف المؤقتة. 28 من جوان سنة 2016 تم الهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك بإسطنبول والذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى. من مواليد هذا اليوم عام 1491 الملك أنري الثامن ملك أنجلترا. ومن مواليد هذا اليوم عام 1712 الفيلسوف جان جاك روسو أحد أبرز مفكري عصر التنوير. ومن مواليد هذا اليوم عام 1867 الأديب الإيطالي لويجي بيرانديلو الحائز على جائزة نوبل في الأدب. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1926 المخرج والكاتب الأمريكي ميل بروكس. من مواليد هذا اليوم عام 1940 الاقتصادي البنغلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام. من مواليد هذا اليوم عام 1948 الممثلة الأمريكية كاثي بيتس. ومن مواليد هذا اليوم عام 1971 رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. في مثل هذا اليوم عام 1836 توفي جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة وأحد واضعي الدستور الأمريكي. وفي مثل هذا اليوم عام 1975 توفي الكاتب والمنتج الأمريكي رود سترينغ. في مثل هذا اليوم عام 1981 توفي العداء الكندي تيري فوكس رمز الكفاح ضد السرطان عفى الله الجميع. في مثل هذا اليوم عام 2001 توفي الفيلسوف الأمريكي مورتيمر إدلر. يبقى 28 من جوان شاهدا على أن التاريخ تشكله قرارات كبرى وأحداث مفصلية وأشخاص يتركون أثرا لا يمحوه الزمن. وبين ميلاد المبدعين ورحيل العظماء تستمر الأيام في كتابة فصول جديدة من ذاكرة الإنسانية.
1: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم فكروا قول بورقيبه قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: 42 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود،
0: وكالعادة جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، وننطلق من خلال موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ بولنبرغ: الهجوم على مدرسة ميناب الإيرانية وقع جراء خطأ استخباراتي أمريكي. على موقع الشرق للأخبار: الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. على موقع العربية: الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار. على قناة روسيا اليوم: القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران ردا على استهداف سفينة تجارية. على موقع العربية عاجل: الجيش الإسرائيلي يصرح: قتلنا مسلحين من حزب الله وهاجمنا منصة صواريخ في النبطية. على موقع الجزيرة عاجل: وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفيرات الإنذار وندعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. على موقع CNN بالعربية: الجيش الأمريكي يعلن تفاصيل غارات جديدة على أهداف إيرانية. على موقع سكاي نيوز عربية: مسؤول أمريكي لرويترز: إيران أطلقت عدة صواريخ ومسيرات باتجاه دول مجاورة من بينها البحرين والكويت. على قناة العربية: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لغارة جوية في غزة، قال إنها أسفرت عن مقتل وليد هنية ابن شقيق إسماعيل هنية. وعلى موقع الجزيرة عاجل: مراسل فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: الضربة الأمريكية الحالية أكبر من التي وقعت الليلة الماضية. على موقع قناة العربية: منازل تحولت إلى أكوام من الركام، كاميرا العربية ترصد حجم الدمار الهائل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. وعلى موقع قناة روسيا اليوم نقرأ: الحرس الثوري يعلن تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والبحرين. على موقع تونس كوب: تنبيه لمستعملي الطريق، مسلك واحد ذهابا وإيابا في النقرة. التلفزيون الإيراني: سماع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوبي البلاد. على موقع البي بي سي عربي: تجدد الأعمال القتالية حول مضيق هرمز واتهامات أمريكية إيرانية متبادلة بانتهاك مذكرة التفاهم. على قناة روسيا اليوم نقرأ: الكعبة كانت في الطائف، يوسف زيدان يشعل جدلا جديدا حول قصة أصحاب الفيل. وعلى موقع قناة الجزيرة مباشر: الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله مسجلين بقذائف RPG واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية، رصدنا العناصر المسلحة بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان، ولن نسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بقواتنا، وسنواصل العمل لإزالة أي تهديدات. وعلى موقع الجزيرة عاجل: القيادة المركزية الأمريكية: الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية.
1: صباح بلا حدود.

55 دقيقة بعد السادسة صباحا إشارة الوقت في إذاعة المونستير. حبيت نذكر باش نعطيكم أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس بإذن الله في 8 إلى 10 دقائق، لكن في إشارة إلى الطقس وتغيرات المناخ في أوروبا التي تئن تحت وطأة موجة حر تاريخية. في المقابل الشتاء يفرض حضوره في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في الوقت الذي تسجل فيه عدة دول أوروبية درجات حرارة قياسية. بدأت أولى موجات البرد القوية تجتاح دول النصف الجنوبي وفي مقدمتها الأرجنتين مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، مشهد يجسد التناقض المناخي الطبيعي بين نصفي الكرة الأرضية، حيث يعيش الشمال ذروة الصيف ويستقبل الجنوب فصل الشتاء بكل مظاهره. وما نشهده في الحقيقة ليس تناقضا غريبا، هو جزء من الدورة الطبيعية للفصول بين نصفي الكرة الأرضية. عندما يكون الصيف في النصف الشمالي يكون الشتاء في النصف الجنوبي، لكن اللافت اليوم ليس وجود هذا الاختلاف وإنما حدة الظواهر المناخية، حيث تتزايد موجات الحر والبرد وتصبح أكثر تطرفا في كثير من مناطق العالم، وهو ما يربطه العلماء بتأثيرات التغير المناخي. وبين حر أوروبا وبرد الأرجنتين تبقى الرسالة واحدة، مناخ الأرض يشهد تغيرات تستدعي مزيد من الوعي ومزيد من العمل على حماية البيئة والتكيف مع المستقبل.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى حدود الجمعة 26 من جوان 26 2000 قرابة 6.5 مليون قنطار في وقت وصل فيه الموسم إلى منتصفه تقريبا، مع توقعات باستمرار عمليات الحصاد 3 إلى 4 أسابيع إضافية على أن تختتم مع نهاية شهر جويلية. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار، حسب ما كشف عنه ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وحذر ترامب طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا على حد تعبيره. من جانبها دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف RPG واستهدف منصة إطلاق في منطقة نبطية. نهاية الموجز، نعود ونلتقي مع عناوين نشرة الأخبار في 7:30.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي شلال هاركم سيدي.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: طيب صباح الخير،
3: صباح الخير،
2: مبروك سيدي، صباح الخير.

0: 11 دقيقة بعد السابعة، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر صباح الأحد. عيشة أحلى، هذا صباح نعيشها أحلى مع بسمة خليفي والابتسامة حتى ولو كانت متكلفة في بدايتها، قد تحفز الدماغ على إفراز مواد مرتبطة بالشعور بالراحة وبالسعادة، وهذه بعض من حقائقنا هذا الصباح. صباح النور بسمة، صباح الابتسامة.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك ولكل الأحبة.
0: هذه حقيقة من جملة حقائق نشتغل عليها لنعيشها أكثر.
1: أكيد، هو الحقائق أحيانا تكون موجودة أمام أعيننا لكن لا نبصرها.
0: نعم.
1: وهدف من أهداف عيشها أحلى أن ندرك الحقائق وأن نزيل الغبار على القلوب وأن نزيل الستائر من أمام العيون. هذاك علاش ديما ندعوكم إلى أن نتأمل بعقولنا وقلوبنا.
0: نعم.
1: الحقيقة الأولى، نواصل الحقائق في دقائق. الحقيقة الأولى، أحياناً لا يحتاج الإنسان أن يغير حياته بطم طميمها كما تقول أنت، بل يحتاج إلى أن يتوقف عن النظر إلى نفسه بعيون الماضي، تلك العيون الأشبه بالسجون اللي تقيدنا وتخلينا ما نرحموش أنفسنا وتخلينا ننظر إلى أنفسنا بنسختنا القديمة. ولعل الفكرة هذه من أخطر الأفكار اللي لو أدركناها نقدر نغير تغيير جوهري في حياتي عدة أشياء، وإذا لم أدركها سأبقى سجينة الأفكار والمعتقدات القديمة على نفسي.
0: لذلك
1: علاش صديقي المستمع نقول لك انتبه، وإياك أن تقع في ذلك الفخ الذي يجعلك تنظر إلى نفسك بعيون الماضي. الحقيقة الثانية، أحيانا لا تكون المشكلة في قلة الإنجازات، بل في أن القلب فقد الشعور بتلك الإنجازات، وهذه زادة حاجة من أخطر الأشياء، على خاطر إذا قعدنا دائما في انتظار سعادة جديدة وانتظار هدف جديد وانتظار إنجاز جديد، نفقد متعة الاستمتاع أو متعة اللحظة أو الشعور بالنجاح، في النجاح الخام كما جاك كما هداه لك ربي سبحانه، وتقعد دائما منشغل بالسعادات القادمة أو الإنجازات القادمة. الحقيقة الثالثة، يظن الكثير أن الحياة لعبة يفوز فيها الأقوى، وذا اللي قاعدين نحن نصدروا فيه لأبنائنا ونعيشوا فيه ونتفرجوا فيه، وقاعد يتعدلنا في الفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها، لكن في الحقيقة الأقوى هو اللي يفهم الحياة كما ينبغي أن يفهمها. فليس كل انتصار هو مكسب، وليست كل خسارة هي نهاية. قد نربح أحيانا جدال ونخسر إنسان.
0: نعم.
1: قد نتنازل عن موقف ونربح راحتنا، راحة تبقى لنا مدة طويلة، وبعد نكتشف اللي أنا عملت إنجاز حقيقي. فنرد بيننا من فخ الأقوى والقوة المزيفة اللي معناها طلبنا بها الحياة، مش الحياة في حدتها، ما الأشخاص الآخرين يطالبون أن يكونوا أقوى أو يهمون أنه لازم يكونوا أقوى. القوة الحقيقية هي تلك القوة الناعمة اللي كيف تفهم الحياة تكتسبها. الحقيقة الرابعة ومهمة زادة، أحيانا لا تكون الحقيقة مخفية، تكونش من خبية وصعيب الوصول إليها، لا، تكون أحيانا موجودة أمامنا لكن قلوبنا هي اللي منشغلة بما نتمنى أن نراه. هذاك علاش نعطيه فرصة ثانية، علاش نبرر تصرفات الآخرين، نعطيه أعذار، لا ندرك الإشارات الربانية والإلهية اللي يعطيها لنا ربي على أساس أنه ما نشره في الحقيقة.
0: نعم.
1: لكن فقط إزالة بعض الغبار تخليك ترى الحقيقة. الحقيقة الخامسة هو ويسر مزيانة ويسر عميقة وتطلب منا التأمل، ليس كل ما نعرفه يجب أن نقوله. فالكلمة أو الكلام أو الحديث مش ديما دليل على العلم وعلى النضج، كما أن الصمت زادة مش ديما دليل على الجهل ولا العجز.
0: نعم.
1: كم من رأي كان يمكن أن يقال لكن تركه كان أرجح، وكم من حقيقة لم يكن وقتها مناسبا فكان تأجيلها حكمة. هكا ولا؟
0: صحيح.
1: فالنضج ليس في كثرة الحديث بل متى أتكلم ومتى أصمت.
0: نعم.
1: ومش كل خطأ عمله ولدي ولا بنتي ولا عمله حد في علاقة معاه أنا يومية يحتاج إلى تعليق. ساعات صمتك أبلغ من كلامك، ومش كل جدال يستحق أنك تخوض فيه، ومش كل ما تعرف على الناس لازم تهديه للأخرين وتقول لهم عليه. برشا هما حقائق ربح يحتاجوا منا هكا فنجان قهوة هكا وموسيقى، وأحيانا حتى في فضاء تكون أنت فيه مرتاح وتنظر في داخلك وتبصر في نفسك فترى هذه الحقائق. رؤية الحقائق لا يحتاج منا مجهود وقوة خارقة، بل يحتاج منا صفاء ذهني، هدوء في القلب، واستعداد للتعلم وللنضج ومصالحة مع هذه الحياة. فكرة كما هذه تخليك فعلا تنظر إلى الحياة نظرة مختلفة، وتنظر إلى نفسك نظرة مختلفة، وتستعد لاستقبال إشارات المولى سبحانه وتعالى، وتتعلم الدروس اللي ما تحتاجش منا قوة كبيرة، ما تحتاجش منا ذكاء خارق، فقط هذه الأشياء اللي قلت عليها. هذاك علاش نقول لك صديقي المستمع، رأفة بقلبك ورحمة بنفسك، حاول أن تتعلم كل يوم، فكل يوم هو هدية للتعلم للنمو للتقدم. فما تحرمش نفسك من هذه النعم، وكن دائما على استعداد أن تتعلم أكثر وأن تعيشها أحلى.
0: نعم. نعرف اللي السعادة مفهوم هلام بسمة، لكن ديما لنتذكر أن السعادة ما هيش مجرد محطة نصل إليها، هي أسلوب نختاره في تفاصيل أيامنا وعيشها أحلى. هذه دعوتنا المتجدة دائما لمستمعينا، لأنه أجمل الأيام هو اليوم الذي نمنحه، فيكون فرصة لنعيش بطريقة أجمل وأفضل.
1: ربوحة صديقتي العزيزة، فقط كلمة نحب تحية لكل شخص يعدل ساعته على 7 درجين كل نهار خميس باش يسمع عيشة أحلى، على خطر الناس هذوما أدركوا الغاية من المصافحة هذية، وقديش نفرح ونفتخر وقت اللي كنت قابل معاهم ولا يكلموني ولا يبعثوا لي رسائل يقولوا لي رانا نستناو المصافحة هذيك ونسكت أولادي وقلهم اسمعوا معايا، وراني قديش نتعلم منكم وقديش نسمعكم بقلبي وقديش مهم اللقاء هذاك في يومي، كما نسمعكمش نهار خميس نحس حاجة نقصتني. الناس هذوما بالحق تحية كبيرة من القلب لهم، ونهنيهم على خطر يسمعونا بقلوبهم قبل أذانهم، وفعلا يعني يحصل التغيير في حياتهم، على خاطر التغيير ربح، هو يصير نتيجة تراكم لمعلومات ومعارف ومهارات. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، كل الحب ليك ولكل الأحبة ولإذاعة المنستير الحبيبة.
0: شكرا لك بسومة الغالية، إن شاء الله نلتقي دائما على نفس الموجة، وهدفنا دائما هو إسعاد المستمع إفادته وجعله دائما يستقبل بكل حب وبكل إيجابية تفاصيل أيامه وتفاصيل حياته مع إذاعة المنستير.
2: عيشة أحلى.
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تميل لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

اسامه، انا اسمي اسكندر، عمري 26. كنكبر نحب نسافر لامريكا. هي امريكا كبيره وعنا برشا يوتيوبر، وانا نحب نمشي نصنع مع اليوتيوبر. يوتيوبر معناتها يعملوا فيديو يحطوهم في يوتيوب، كما بنزل ردو فيسبوك يتفرج على اخويا. اللي يتفرج خويا فيها، خويا واحد يخوف برشا، ووحدات يخوفوا برشا برشا برشا، وزاد وحدات يخليني نتفرج عليهم على خاطر ما يخوفوش، ومرة ما يخلينيش نتفرج معاه. بخلاف اليوتيوبر في أمريكا فما برشا حاجات باهين، مش نمشيو بالأمريكا بالطيارة، برشا فلوس ولازمو يشوفوك عندك شي حاجة، باش معنتها لازمك تحط حاجات وتمشي تدخل بلاش، وباش هو يمشي يخضر وبعدك تاخذ الحاجات وتطلع للطيارة. عملي لما طلعت للطيارة ثم نعرفهم تعلمتهم مليكول. توا باش نغنيكم غنية، تبعني نمني والدنيا زينة، والدنيا زينة، تبعني نمني والدنيا زينة، والدنيا زينة، ندفن وعيشة بنينة، من دنيتهم فوقنا يزينة. باي باي.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: بالحق قديش محليه عالم الأطفال، لأنه كل لحظة فيه تحمل حكاية، كل ابتسامة فيها برشة محبة وفيها برشة أمل. وصغير صغرون اتبعوه يوميا على موجاتنا، وزميلتنا ريم الهيني ديما تاخذنا فيه في رحلة فيها برشة براءة، فيها برشة عفوية. بالحق نضحكوا نسافروا نحلموا معاهم، حتى ضحكاتهم هما تولينا رسائل حب للحياة، وأحلامهم صغيرة تولي نافذة على مستقبل إن شاء الله يكون أجمل. ومرحبا بالأطفال الكل يعبروا على أنفسهم بكل تلقائية، ويأكدوا أنه الإنصات لأصواتهم هو استثمار في إنسان الغد. فتحية لكل طفل، وتحية ليك ريم على هالدردشة المزيانة الحلوة اللي تاخذنا فيها كل صباح ضمن بشائر الصباح.

0: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضاعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق من أجل إنقاذ قطاع تربية الماشية. طائرات أمريكية تقصف مواقع إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وطهران تحذر. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون، عن موجة 97.3.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع بشرة خير.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تجب تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. والبداية أكيد بأنفو المونديال، أخبار المونديال والنتائج متاع مقابلة الجولة الثالثة البارح لثلاثة مجموعات، وأكيد برشا دروس نخضوها مع اكتمال الدور الأول، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المنتخب الوطني التونسي. كل المنتخبات الإفريقية تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس. البارح منتخب الكونغو الديمقراطية تمكن من تحقيق الترشح متاعه بعد الفوز 3-1 على أوزبكستان. في نفس المجموعة البرتغال تعادل 0-0 مع منتخب كولومبيا. في المجموعة هذه كولومبيا الأولى 7 نقاط، برتغال الثاني 5 نقاط، والكونغو الديمقراطية 4 نقاط يمشيوا للدور الثاني، أوزبكستان في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. المنتخب الغاني أيضا هو كان مترشح رغم الخسارة البارح 2-1 ضد منتخب كرواتيا، ترشح للدور الثاني. إنجلترا فازت البارح 2-0 على منتخب بنما. في الترتيب إنجلترا الأولى 7 نقاط، كرواتيا الثانية 6 نقاط، الثالثة غانا ب4 نقاط، ثلاثة هذم يمشيوا للدور الثاني، وبنما في المرتبة الأخيرة دون تحقيق أي نقطة. منتخب العربية السعودية يغادر المونديال أمام الرأس الأخضر، مفاجأة هذا المونديال. منتخب إفريقي الحقيقة أمن بإمكانيته، منتخب يلعب بروح يلعب بوطنية، مقابلة فات بتعادل 0-0 الرأس الأخضر في الدور الثاني. السعودية تغادر. إسبانيا في نفس المجموعة فاست 1-0 على الأوروغواي. في الترتيب منتخب الإسباني يتعدى في المركز الأول ب7 نقاط، الرأس الأخضر 3 نقاط، 3 تعادلات، الأوروغواي عندها نقطتين تتعدى، والسعودية تغادر. من أجواء المونديال نحكي على المستوى المحلي، الهيئة التسييرية للشباب القيروانية تعقد عشية اليوم الجلسة العامة التقييمية 5 متاع العشية بأحد النزول بالقيروان. نحكي زادا على المنتخب الوطني التونسي، نهاية عقد المدير الرياضي زياد الجزيري وخليل شمام، وحسب آخر المعطيات فإنه ما فماش نية للتجديد، خاصة بعد النتائج الأخيرة للمنتخب التونسي اللي كانت سلبية في كل من كأس العرب وكأس إفريقيا وخير كأس العالم. كرة الطائرة الدورة التشريحية للمنطقة الأولى كافي بي زون 1 المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم والمقامة بمدينة مكنسة المغربية، منتخبنا الوطني التونسي اليوم يدخل غمار المنافسة بمواجهة المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6. البارحة في الافتتاح منتخب الجزائر فاز على المنتخب المغربي ب3 أشواط مقابل شوطين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. بشير صباح تتواصل مع ربح وحسين متابعة طيبة.

0: الغناية سمعتها قدش من مرة بصوت أبو بكر سالم الفقيه. الحقيقة ما كي نسمعها بصوت ذكرى عندها طعم آخر، عندها نكهة أخرى، فما حاجة غير عادية في الصوت هذي الاستثنائي، صوت ذكرى محمد اللي يخليك تحلم، يخليك تسافر إلى دنيا الجمال والإبداع. نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا صبحي بن أحمد معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أختي ربح، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك. فما استقرار في أحوال الطقس بالنسبة لهذه الأيام؟
1: نعم، هو استقرار صحيح في معناتها حالة الطقس بصفة عامة، ومع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. شفنا معناتها يوم الأمس جراء ارتفاع في درجات الحرارة شكلت خلايا رعدية ناشطة، وخاصة بجهة تقريبا الوطن القبلي ما كانتش معناتها ما دامتش الأمطار هذه، كانت تقريبا في مدة زمنية وجيزة. اللي باش يميز أكثر كذلك اليوم هو ارتفاع في نسبة الرطوبة، كما نحسوا تو الرطوبة مرتفعة بالكدا، وبالتالي الإحساس بارتفاع في الحرارة باش يكون أكثر. اليوم نسجلوا بجهة المنصفير تقريبا حرارة في حدود 34 درجة مع رطوبة مرتفعة توصل حتى معناتها الإحساس بالحرارة في حدود 40-41 درجة. بالنسبة لحالة الطقس عموما، سحب عامة قليلة تظهر تتكاثف أكثر بعد الظهر بجهة الوطن القبلي كالعادة، وجهة الساحل اليوم العشية إمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. وبالنسبة للرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا خاصة بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية. البحر باش يكون متموج بسواحلنا الشمالية أي جهة البرقة بنزرت وكذلك شمال خليج تونس، وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف نجم نقوله قصوى اليوم ما بين 32-36 درجة بمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37-41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. ما زال ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الغد، ما زالت الطيارات ما زال معناتها المرتفع للضغط الجوي متمركز على بلادنا، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الرطوبة ما زالت مرتفعة. الطيارات باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال وقطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر باش يكون غدوة قليل الاضطراب على معظم السواحل. غدوة نسجل إن شاء الله حرارة بجهة المنستير تقريبا 36-37 درجة. إن شاء الله بداية من هذا الثلاثة تبدأ تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب لمنخفض للضغط الجوي باش يتمركز على خليج إيطاليا تقريبا جنوب إيطاليا، باش يعطينا تيارات شمالية شرقية، وبالتالي معناتها إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية بداية من نهار الثلاثة نجم نقوله العشية ونهار الأربعة باش تظهر الخلايا الرعدية مع أمطار. قد تكون هذه الأمطار غزيرة وخاصة بمناطق الغربية للوسط والشمال وكذلك حتى جهة الساحل، إمكانية معناتها واردة لظهور خلايا رعدية ناشطة خاصة نهار الأربعة والخميس، وانخفاض واضح في درجات الحرارة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك صبحي على كل هذه التفاصيل، ونلتقي دائما إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

سجرة وقبله من هي البشرة لفت العصفور السجرة وقبله من هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضاعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق من أجل إنقاذ قطاع تربية الماشية. طائرات أمريكية تقصف مواقع إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وطهران تحذر. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أن عملية المراقبة متواصلة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد حركية اقتصادية كبيرة، وأن الهدف هو ضمان استمرارية التزويد وتدعيم المخابز إلى جانب التصدي لمختلف التجاوزات.
1: عملية المراقبة بطبيعة الحال متواصلة خلال الفترة هذه اللي هي فترة هامة وفيها حساسية وفيها معناتها خصوصية خاصة بولاية سوسة باعتبارها من أهم الولايات السياحية. الهدف بتاعنا هو أول حاجة ضمان انتظامية التزويد خاصة بالمواد المدعمة والمواد الأساسية. نحن عندنا برنامج لتدعيم خاصة المخابز بكميات إضافية خلال هذه الصيفة لتعديل العرض خاصة بالخبز، وكذلك متابعة مختلف مسألة التوزيع والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان انتظامية التزويد والتدخل في الإبان لتزويد مختلف المعتمديات خاصة التي تشهد حركية كبيرة وإقبال كبير من السياح. وبطبيعة الحال الهدف كذلك العمل على التصدي لمختلف الممارسات التي يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة خاصة عملية الترفيع في الأسعار.
0: تنظم دائرة الانتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها التلقيح في كسر حلقة عدوى داء الكلب وسلامة الجميع. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتج الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية. واقترح المعهد تهيئة وتخصيص أراض واسعة لزراعة العلف المروية مع تكثيف البحوث العلمية لتبني أصناف علفية جديدة تمتاز بمقاومتها العالية للجفاف. وتطمح هذه الاستراتيجية الصادرة عن المعهد إلى تحقيق قفزة نوعية عبر تقليص ارتهان قطاع اللحوم للاستيراد من 50% حاليا إلى 30% فقط. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الرحلة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برزق بودية من ولاية المهدية، وذلك بداية من غرة جويليا إلى غاية 30 سبتمبر. وتهدف فترة الرحلة البيولوجية إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، ولا سيما مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن استدامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية. من الإمام عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية والتفاصيل.
2: قرار ذلك هو جاء من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يمتد من جويليا ويتواصل حدود 30 سبتمبر وبقى عليه يتمنع فيها الصيد هذا خاصة من رأس كبود اللي هي في الشيبة تحديدا يعني من ولاية المهدية، صيد بالكركارة وإلا بالكيس وإلا زاد معروف أكثر بالصيد بشباك الجر بالقاعية اللي هو أسلوب صيد معناتها يعتمد على شباك كبيرة يعني بطبيعة بمراكب مختصة معناتها باش يتم الصيد ويتم بطبيعة يستعملوا لصيد عدة أنواع شويه معناتها من الاسماك القشريه وعدد الاصناف البحريه. وبتبع مدام جاء قرار تاع راحه بيولوجيه وقرار منع في اماكن معينه اللي تكثر فيها معناتها التنوع البيولوجي وعديد الاصناف البحريه، على خاطر عندها تاثير معناتها على انه ذم البيئيه اذا كان ما يتمش احترام الراحه البيولوجيه هذه. وكما نعرفوا احنا في الصيد بالكركاره لازم بتبع الصيد نتاعها حتى كي يرجع معناتها بعد فتره المنع لازم يتجاوز استعمال معناتها في العمق اللي يفوت ل 50 متر، مش في عمق اقل من 50 متر، على خاطر كيما نعرفوا في عمق اقل من 50 متر نحكيوا على اكثر تنوع بيولوجي موجود، على خاطر نعرفوا زاد اللي وجود نبتة البوزيدونيا اللي هي معناتها النبتة هذه اللي تتخبى فيها وتعيش فيها عديد الاصناف البحريه تبيت فيها تتغذى عليها، ونعرفوا نبتة البوزيدونيا اللي هي رئه المتوسط وبها الحياه البحريه موجوده.
0: أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن الحجوزات السياحية تشهد نسقا تصاعديا، معربا عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية، مقترحا جملة من الحلول لهيكلة القطاع.
3: اهم حاجه للتنافسيه قلنا حل هو الحجز المبكر، الحل الثاني هو لاشا جروبي اترافير مؤسسات والوداديات، هكاك يكون معناها عندهم قدره معناتها التفاوضيه باش نجموا ياخذوا اسعار تفاضليه. هذا في الجانب الاول. الجانب الثاني اللي قلنا السوق غير مهيكله، يعني فيها عديد الدخلاء، العقود ماهيش منظمه بالقد. على هذاك احنا كجامعه نطالبوا برؤيه تشاركيه مع الجامعات المهنيه ومع سلطه الاشراف لهيكله القطاع بعقود معناتها نموذجيه هكاك يعطيه فضاء تنافسي ويعطي خدمه باسعار تنافسيه. هو الحقيقه الموسم هذا الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف الاقتصاديه ورغم معناتها التحولات العالميه اللي تشوفوا فيها على الاسواق الخارجيه، بشر معناتها ان يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعوا مع سلطه الاشراف من ناحيه جوده الخدمات، من ناحيه الاسعار، ومن ناحيه كذلك تتبع ما بعد الخدمه.
0: دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تفعيل القانون ضد الدخلاء على مجال العمرة والتصدي للممارسات العشوائية وغير القانونية التي أضرت بحقوق المعتمرين التونسيين. زياد فلفول من مال الجامعة والمزيد.
4: أبرز كليات اللي لاحظها في مجال العمرة هي تداخل دخلاء على الميدان من سماسرة اللي ما عندهم حتى صفة قانونية حتى زاد تجربة، كيف كيف فما دي سوسيتي سيرفيس اللي ما عندهمش التراخيص القانونية اللازمة، وهذا اللي نجم يغلط الرأي العام ويغلط كيف كيف الحريف التونسي ويمس قطاع كامل، خاطر احنا وكالة أسفار نخدم القانون للكرة الشروط تحت إشراف وزارة السياحة، في مجال العمرة كيف كيف تداخل وزارة الشؤون الدينية ونحرصوا كل الحرص باش نعطيو خدمة راقية وتتماشى مع المواطن التونسي ومع المعتمر التونسي. دونك هذه توا حاليا ابرز الكليات. كيف كيف عندنا فيما يخص الوثيقه التوجيهيه فما بعض القوانين والبنود اللي قاعدين نخدموا عليها نحاولوا نحينوها، كيما نعرفوا الناس كل القوانين قاعده كل عام تتبدل خاصه من جانب المملكه العربيه السعوديه، احنا كيف كيف لازم نواكبوا ونستفقوا باش ديما نكونوا على باج ونقدموا الخدمات اللي يلزمها تكون تليق بالمعتمر التونسي والمواطن التونسي. طالبوا انه يكون فما تطبيق قانون، ما ينجمش يكون انسان ما عنده حتى علاقة بالمهنة وما عندوش حتى صفة قانونية يعمل الإعلانات متاعه على وسائل التواصل الاجتماعي ويجيب به ناس، والناس هذه ما تنجمش تكون مأمنة، ما عندهاش حتى ضمان للرحلة متاعهم والتجربة هذه تتعدى على أحسن ما يرام، فلذا لازم معناتها تفعيل عاجل للدخلاء اللي قاعدين يشوهوا في الخدمة هذه.
0: نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس، ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي تصل إلى 1 على كل 10 أشخاص حسب ما تم الكشف عنه خلال ملتقى علمي بالعاصمة حول التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الحبيب الصخيري.
5: في تونس اليوم عندنا أكثر من 14 ألف مريض يخضعوا لتصفية الدم، عندنا أكثر من 350 اللي يعملوا زادة تصفية عن طريق السفاق البيروتوني الدياليز بيريتونيال، طريقة التصفية الأولى نتاع الدم وحتى في الطريقة الثانية نتاع السفاق البيروتوني، ثم حاجات جدد توا موجودين في العالم. احنا ماذا بينا في تونس تكون عندنا ديما أحدث ما ثم طرق التصفية هذية، كي ناخذ الطريقة الأولانية نتاع تصفية الدم ثم توا ليمو ديافيلتراسيون اللي هي فيها جودة عالية أكثر من تصفية الدم العادية اللي تخلينا نوعية الحياة نتاع المريض هذاك اللي تاع تصفية الدم تكون أحسن، إمكانية حتى لا سورفي معناها تكون زادة أطول شوية عن طريق التصفية نتاع الصفاق الديروتوني. ثم زادة نوعية دياليز أخرى قاعدة تصير ولا دياليزا اللي هي تخلينا زادة نصفيه الأحسن من الطريقة التقليدية اللي معمول بها في تونس. طبعا التكلفة تكون أغلى من اللي عندنا توا، ولكن ديما التكلفة ما نغزرولهاش برشا وقت اللي تكون عندنا نوعية أحسن لبريزون شارج للمداويات المرضى نتاعنا.
0: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. وحذر ترامب طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا على حد تعبيره. من جانبها دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة ورصد في الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. في الأثناء قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف أر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. نشرتنا انتهت، موعدنا القادم مع الأخبار يكون في تمام 8:30 مع قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعات منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا وتحية صباحية جميلة لكل من التحق بنا في الاستماع. مواصلين معكم فقرات بشائر الصباح، بشائر الأحد.
1: دبارة اليوم.
0: دبارة اليوم اقتراح مجموعة من الأطباق الشهية في لمة الحد، لمة العائلة التونسية. مش معنا سي المازري عيسى كما العادة، اليوم معنا امرأة شيف هنا بالأزرق. مرحبا بك، نورتنا في الأستوديو. أنت اليوم بتقوم بتعويض شيف مازري، لأنه شيف مازري مازال يحوص حاليا، مازال في أمريكا.
2: أي مازال يحوص في أمريكا. صباح النور وتحية لي هو زيزة، وإن شاء الله بقدرة ربي تقريبا يرجع لنا.
0: نعم، إيش باش تقترح علينا اليوم هنا؟
2: اليوم دبارة نهار الأحد، لازم دبارة خفيفة. عنا صلاة سيزار اللي هي خاص، ونعملها نجم نعملها بشوية سكالوب، نعملها نفوحها بشوية ملح، كليل، شوية زعتر، ونقصه من الفوق خاص، وطومات سيزار. وعندنا معها لازانيا، نجمو نعملها باللحم او حتى بالدجاج، كل قدير وقدره. معناتها
0: عطينا مراحل اللي مثلا ما يعرفش يعمل لازانيا.
2: ناخذ رطل لحم مفروم او رطل دجاج مفروم، زاده نعملوها، نحط معها زوز مغارف طماطم، نقليوها في زيت الصابع، نزيدوها زوز مغارف طماطم، معهم شطر مغرفه هريسه حمراء، معهم شويه ماء سخون يغلي ويتيبوا شويه، نص طياب هكا، وبعدين نحطوا لازانيا بتاعنا في الطبق بتاعنا،
0: نفوحوها بحتى شيء،
2: لا
0: نفوحها هريسة وطماطم،
2: هريسة وفلفل اكحل وملح كهو.
0: فلفل اكحل ما قلناش،
2: فلفل اكحل بعتلي في الطبق بتاعنا، نحط شويه صوص من اللوطه، نحط ورق لازانيا، بعتلي صوص من فوقها، بعدين نعمل معها صوص بشاميل اللي هي نعمل 100 غرام زبده على 100 غرام فرينه، خلطوهم مع بعضهم بالركاضه، وبعدين نزيدوهم نص لتر حليب، نزيدو معها فرماج اللي كل قدير وقدر وشنو يحب، معناتها 100 150 غرام. نعملوها طبقه طبقه، نعملو طبقه صوص، طبقه كريم صوص بشاميل، وطبقه لازانيا لين توف الكوليكا، ومن فوق نحطو الفرماج. الدبارة بتاعنا الثانية حويجة حلوة كيك اليوم حد وصباح مع القهوة، نعملو كوكيز شوكولا نوار من غير سكر بالطبيعة. نحطوا 100 غرام فرينة، 100 غرام زبدة، معهم 100 غرام شوكولا نوار، وزوز عظمات، و5 غرامات خميرة، نلمدوهم مع بعضهم، وبعدين نعملهم كعب ركعب، ونحطوا على بابي كويسون. كل أمبولة بريسك توزن ما بين 12 غرام 10 غرامات، وكنت حب تعملها كبيرة كلمجة للصغيرة نجم تعملها أكبر شوية. وطيبهم في الفور على 170 درجة مدة 10 دقائق.
0: في ساعة لفلف
2: لفلف
0: كل شيء تلقى حاضر، حتى لازانيا ما تاخذش وقت،
2: هي حتى لازانيا ما تاخذش وقت.
0: نعم، كلهم اقتراحات سهلين وبالحق يعملوا جو، خاصة للصغار يحبوا برشا اللازانيا، يحبوا الكوكيز ويحبوا الحاجات هذه،
2: وخاصة نعملها بالشوكولا نوار ديجا تبدأ صحية وصفا.
0: نعم، تيك الصحة شيف هنا،
2: عايشك.
0: مرحبا بك ديما معنا، شكرا
2: إن شاء
0: ليك.
2: الله عايشك.
1: دبارة اليوم. زرمدين، الوردانين، بني حسان، على الموجة 95.7.
3: 95.7. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء.
3: كل نهار موعد للقاء.
4: إذاعة المنستير.
3: وجوكم مع إذاعة المنستير. ديما على الكيف.
4: على الكيف.
3: مع إذاعة المنستير.
4: تبع الموجة.
0: مرحبا بكم ديما، مواصلين معنا استقبال هذا الصباح. وفي إطار الوفاء لرجالات الفكر والثقافة، المكتب الجهوي لجمعية الوفاء ينظم لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمنستير، ينظم بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين جلسة خاصة إحياء للذكرى 40 لوفاة المؤرخ والباحث الأكاديمي والأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والرئيس الشرفي للمكتب الجهوي للجمعية الفقيد خليفة شاطر. ونحكي أكثر في تفاصيل هذا الحدث من خلال هذا اللقاء اللي يجمعنا بفتحي بسباس رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم لحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية. صباح النور سي فتحي، أهلا وسهلا بك.
5: صباح النور، صباح النور جميع المستمعين والمستمعات إذاعة المنسير.
0: تنظيم الجلسة هذه في الذكرى الأربعين لرحيل الأستاذ خليفة شاطر عنده أكيد دلالات مهمة.
5: فعلا أن الأستاذ خليفة شاطر هو رئيس شرفي للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء محافظة تراث الزعيم لحبيب بورقيبة، وإحنا مدينه بحاجة اللي بعد 2011 هو الوحيد اللي شد صحيح على إرجاع أحياء ذكرى غرت جوان، وكان هو يحضر له برنامج وكنا نمشيو الحلق الواد خصيصا من من من من, من بنزرت إلى بيرقردان نحثوا اليوم غرت جوان لأحياء ذكرى رجوع زعيم لحبيب بورقيبة، وكان هو يعطينا فترة لأنه عاشها.
0: نعم.
5: فالسيد هذا تعلمنا برشا منه برشا، لأن هذا أنا أبار له هو أديب وثير، هو زاد مناضل عاش الأحداث 31 أوت في المنستير، وعاش عدة تظاهرات مظاهرات عاشها اللي كانوا في الفترة متاعه هو، وهذاك علاش خلينا تعلمنا منه النضال وحب البلاد.
0: نعم.
5: الحاجة سمحني الغز، الحاجة الثانية هو علاش اخترناه، لأنه هو أن احنا نراها أن خسرنا مكتبة، تحرقت لنا مكتبة في المنستير هي خليفة شاطر.
0: نعم، أكيد اللي الفقيد ساهم في خدمة تاريخ تونس وفي المحافظة على الذاكرة الوطنية، وكان يمثل الكثير بالنسبة للمشهد الأكاديمي والثقافي في تونس، وبوصفه الرئيس الشرفي للمكتب الجهوي لجمعية وفاء أكيد أضاف للجمعية وقدم جملة من المبادرات اللي ارتبطت باسمه. خلينا معاك نتعرفوا على برنامج الجلسة هذه اللي باش تنعقد اليوم الأحد بنادي الأجيال بالمنستير، شنية تفاصيلها، شكون باش يشارك فيها؟
5: هو ساعة باش تكون هذه تحت إشراف الدكتور عادل بن يوسف كالعادة، لأنه هو زميل وعاشر ويعرف سي خليفة مرق. وكون باش يكون في حضور الدبلوماسي سي مختار الزنال اللي هو صديقه وعدد مدباء، وكان بالمفروض باش يكون معنا المناضل سيد احمد قلاله، لكن الظروف الصحيه تمنعه باش يكون حاضر، باش نحنا ويكون باش يكون حاضرين افراد عائلته، في عائلته بالطبع. احنا باش ندخل مراحل، باش نخلي انا ماذا بيا نخلي الدكتور عادل بن يوسف يكون يوضح اكثر، لان هو باش نحكيوا مراحل حياته والمواقف نتاعو وكيف تبارك الله عليه لي بيبليكاسيون على المنشورات اللي عملهم تعدوا. انا تعرفت على وزير ثقافه سابق قال لي راهو انا عامل سوسيولوجي، لكن كي قرانا التاريخ ما كناش نقراو التاريخ، دخلنا التاريخ في مخاخنا، فالناس اللي ندرسهم يراو ما معنى خليفه شاطر، وعلاش البارح في المكتبه الوطنيه عملوا ذكرى نتاعو وكانت حضور من شكون حضروا بالأخص التلمذة متاعه والأصدقاء متاعه. احنا نحاول إن شاء الله اليوم يكون الحضور في نادي الأجيال اللي هو موجودين احنا في شارع المجاهد الأكبر، إن شاء الله نكون حضور عشان نكون عدد من المثقفين حاضرين، باش كل واحد باش يعمل مداخلة شكون يعرف كيفاش كل واحد يحكي على شخصية خليفة شاطر. كما قلت لك الشخصية هذه باش يقعدوا منك، وانا بالمناسبة على طريق إذاعة المنسير ما ننساوش راهو كان في إذاعة المنسير، كان منتج في إذاعة المنسير في أوائل الإذاعة في السبعينيات، في 77 و 78 و 79 لما كان بالمنسير، لكن كان رجع لتونس. حاجة ثانية هو أنه نطلب إن شاء الله من السلطات الكل إن شاء الله نطقوا على شارع من شوارع مدينة المنسير باسم الفقيد، وعلاش لا دار الثقافة متاع المركب الثقافي يكون باسم الدكتور خليفة شاطر.
0: نعم، مهم جدا أن نحافظ على إرث الباحثين والمؤرخين وأن نعرف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم.
5: فعلا، لأن هذه هي الذكرى الوطنية. احنا في جمعية الوفاء وهو ده زعنا له وقت يقول لنا ما تنساوش ودباء والتوانسة راهو يلزم الشباب هذا يعرف اللي تونس كانت ولادة كان فيها ودباء وكان موجود ولادي زي ما نعرفوا بهم حتى كانت وفاة ونحيوا الذكرى متاعهم وفعلنا خاطر هو في المنسير حيينا الذكرى كما سي عبد الله زن الذكرى الهدي نعمان هو كان وراء أحياء تذكرة ودباء مدينة المنسير.
0: نعم شكرا لك سي فتحي يعطيك الصحة على الإضاءات هذه ورحم الله الأستاذ خليفة شاطر اللي خلى بصمة علمية ووطنية باش تقعد حاضرة في الذاكرة الثقافية والتاريخية لبلادنا لتونس العزيزة. شكرا جزيلا.
5: شكرا لكم.

0: الثامنة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، والبداية بالصباح، بعد إعادة تشكيل لجنة الصلح الجزائية المحاسبة والصلح لاسترجاع الحقوق، المقال أكد بالخصوص على أن الرهان الحقيقي اليوم يبقى في قدرة اللجنة الجديدة على تحويل التوجهات السياسية إلى نتائج عملية، بما يمنح الصلح الجزائية المعنى الذي أرادته الدولة، وهو معنى يقوم على استرجاع الحقوق. ومن عناوين الصباح أيضا، منتدى التوجيه الجامعي خبراء ينبهون من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل، بعضها يتسبب في تشوهات لا تزول وأمراض خطيرة، مراكز التجميل العشوائية والمستحضرات المغشوشة تنتعش في غياب الرقابة الصارمة. ومن عناوين الشروق، وزارة الصحة نصائح وفحوصات مجانية للمقبلين على الزواج. وفي الشروق العربية، بعد حرب لبنان هل بدأ الشرق الأوسط تشكيل نظامه الجديد؟ مع شروق، وفي عناوينها الرياضية، الجامعة ترفض الرحيل وتتحدى الجماهير الكراسي قبل المنتخب. الصحافة، فرصة أخرى للمعنيين بالصلح الجزائي، إحياء مسار الصلح الجزائي من جديد. ونختم بصحيفة لابريس، وفي أبرز عناوينها، قطاع اللحوم الحمراء كل شيء للمراجعة، الاستثمار عامل أساسي للنمو الاقتصادي. جولتنا عبر عناوين الصحف انتهت، نعود ونلتقي في التاسعة بإذن الله مع أبرز الأخبار الجديدة.
1: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. تحية لكم متواصلة، مرحبا في متابعتنا وفي استقبال الصباح معنا. احنا في الجزء الأخير من برنامج بشائر الصباح. تحية توصلكم هذا صباح من حسام قدرية من هويدا بن ساسي وصديقنا في الستريمينج، فإن شاء الله نكون وفقنا في اختيار طبق متنوع فيه مجموعة من الخدمات ومجموعة من الأخبار ومجموعة من الاستضافات. بعد قليل نحكي على ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة. الأديب خليفة الهرقلي من الأسماء المعروفة في جهة صيادة، وأكيد فما رسالة ثقافية يسعى الملتقى لترسيخها عند الجمهور وخاصة لدى الأجيال الشابة. البرنامج يبدو ثري ومتنوع، فيه مجموعة من الورشات والندوات والمعارض والعروض الفنية اللي تحرص على تحقيق التنوع. واحد واربعين دقيقة بعد الثامنة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. في أسعار سوق باش نمشيو الملولش صديقنا محسن الحاج حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ومرحبا بك مذوب، مرحبا بمستمعي إذاعة المونستير.
0: أيوة
1: شكرا.
0: شني أحوال أسعار السوق في ملولش؟
1: بالنسبة لأسعار السوق في ملولش صبحت كما يلي. بالنسبة للخضر، الفلفل من دينار حتى 3 دينارات، الطماطم من دينار حتى دينار 600، البصل من دينار 200 حتى دينار 400، البطاطا دينار 600 حتى دينارين، القرع من دينارين حتى دينارين 500، سناري دينارين، باذنجان دينار 700، كرومبو البروكلو دينار 500، سلق المعدوس دينار 480 ود القمره من دينار 500 حتى دينارين 500. بالنسبة للغلال، التفاح من 3 دينارات و 500 حتى 5 دينارات، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات و 500، الدلاع من 400 مليم حتى 700 مليم، البطيخ من دينار حتى دينار و 500، الدجلة من 3 دينارات و 500 حتى 8 دينارات، بالنسبة للعوانة 5 دينارات حتى 6 دينارات.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوت، السردينة من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الشورو 10 دينارات، الشكمبري 14 دينار حتى 16 دينار، السول 20 دينار، الكريفات من 18 دينار حتى 22 دينار، الملة 16 دينار، المرجان 18 دينار.
0: نعم.
1: اللحوم الحمراء كالعادة في ارتفاع، العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، باركوس 40 دينار، الحم البقري الهبرة 42 دينار، المخلط 32 دينار، والجنب 29 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج من 4 دينارات 500 حتى 4 دينارات 700، الدجاج مذبوح 8 دينارات 500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، والكبدة الدجاج كبدة دندون 20 دينار، الجناحات بالنسبة للجناحات 7 دينارات و 500، خض الدجاج 11400، خض دندون 9200، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار و 200.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: يعطيك الصحة سي محسن، شكرا لك وإلى اللقاء. يعيشك.

0: إن شاء الله دوما محبتنا ومحلها لمتنا. مرحبا بكم ديما ملتفين حول موجات إذاعة المنستير، مواصلين معاكم مختلف فقرات بشائر الصباح.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: الكلمة هذا صباح لسيدة عقيلة القضايفي، مديرة دار الثقافة بصيادة ومديرة ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة. سيدة عقيلة صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ومرحبا بكم السادة المستمعين.
0: فكرة الملتقى، مدام عقيلة أعطينا فكرة على ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة، علاش وقع الاختيار على اسم الأديب خليفة الهرقلي؟
2: الملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع هي تظاهرة ثقافية سنوية بدار ثقافة صيادة. علاش اخترنا ملتقى خليفة الهرقلي؟ هو معلم ومربي متفقد وناشط في النشاط الثقافي واللجنة الثقافية، وأيضا مؤسسي مهرجان الصيد البحري بصيادة.
0: نعم، فما أكيد رسالة ثقافية معينة الملتقى يسعى لترسيخها لدى الجمهور وخاصة لدى الأجيال الشابة.
2: هو ملتقى موجه لفئة لأدب الطفل واليافعي والشباب، أيضا القصة القصيرة، مسابقة في القصة القصيرة، مسابقة في الشعر، مسابقة في القصة القصيرة موجهة للأطفال، مسابقة في الشعر لليافعين والشباب.
0: فما تنوع الحقيقة، نلقاو الورشات، نلقاو الندوات، المعارض، العروض الفنية، فما حرص من قبلكم كمشرفين على تنويع في محتوى الملتقى
2: وبرنامج متنوع في فقراته بين المعارض ورشات متنوعة في القصة القصيرة والرسم والإبداعات الشعرية والإلقاء، معارض الكتاب والقصص، أيضا ندوات وأسبوحة شعرية إن شاء الله.
0: نعم، اللي لفت انتباهي زادة هو الاهتمام والاستثمار في الناشئة بتخصيص حيز مهم لهم ولليافعين من خلال ورشات الرسم والكتابة والقصة الرقمية وغيرها.
2: ورشات متنوعة للموجه الأطفال والشباب في القصة القصيرة، في الشعر، في أيضا في القصة الرقمية. القصة الرقمية
0: من أبرز محطات الملتقى الندوة الفكرية حول تحولات القصة القصيرة في العصر الرقمي. كيفاش ترى يعني تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الأدب وعلى الإبداع؟
2: احنا خصصنا في أيضا ورشات في الشراكة مع جمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة تحت إشراف الأستاذة ياسمين السكلي، ورشة إنتاج قصة رقمية من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية. كنا قد افتتحنا بها البرنامج يوم الجمعة 26 جوان 2026. كانت فما إقبال الأطفال على الورشة هذه، فما إن شاء الله اليوم الأحد في الاختتام باش سيقع عرض نتاج الورشة اللي هي من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية. يقوم الأطفال بصناعة قصة رقمية
0: وشاركوا بها.
2: وشاركوا بها.
0: فما عدد من الكتاب والمبدعين والجمعيات الثقافية اللي مشاركة في الملتقى هذا، ونتصور تراهنوا برشا يعني على العمل التشاركي لإنجاح التظاهرة.
2: هي باش تنجح التظاهرة لازم تكافل كل الجهود بين، هي تظاهرة ثقافية تنظمها دار ثقافة سنوية مع المكتبة العمومية بصيادة بالشراكة مع اتحاد الكتاب، دار زيادة النشر وتوزيع بالمستير، اتحاد الكتاب عفوا تونسينا فرع المنستير، أيضا جمعية تونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة، يعني شركاء ساهموا في نجاح هذه التظاهرة بطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير اللي نشكرها بالمناسبة، ونشكر السيدة المندوبة الجهوية لشؤون الثقافة المنستير السيدة يادي لوساتي وإطارات المندوبية، ونشكر أيضا الشركاء اللي كان لهم دور فعال وكبير في مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الحضارة.
0: نعم.
2: اللي تتواصل فعالياتها اليوم لليوم الاختتام إن شاء الله.
0: نعم.
2: باش يكون مع أسبوع شعرية بعنوان نغم وقصيد، مشاركة الشاعر رئيس فرزوقة والشاعر رابع شهابي، يتخللها مروحات موسيقية مع الأستاذ أسم الشريع مرافقة زينب الكالي نور القبيلي ورستم الشريع.
0: نعم.
2: وسيقع توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الشعر وقص.
0: نعم. وشنو اللي يميزها الدورة هذه على سابقها من الدورات؟
2: الدورة هذه كنا قد اخترنا موضوع القصة والتكنولوجيا. الدورة السابقة يعني كنا خدمنا على القصة وأدب الطفل، خاصة بينما الدورة هذه خدينا على موضوع القصة والتكنولوجيا، القصة الرقمية.
0: اللي حبي يتبع بقية التفاصيل راوي نجم يلتحق بدار الثقافة صيادة في يتابع يعني اختتام الملتقى هذية. شكرا جزيلا لك مدام عقيلة.
2: شكرا على لك منتوما. حبيت أن بالمناسبة مرحبا بك وبالجميع تحتينا إن شاء الله اليوم
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: الحق لقاء إقبال كبير في الأيام اللي فاتوا في خلال الفعاليات اللي فاتوا بتاع الملتقى، ومرحبا بكم السادة المستمعين، مرحبا بهم تحتينا اليوم إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق، يعيشك يعطيك الصحة.
2: سمحني جيت نشكر صالون طه الشيعة اللي تحت رعايته زاد البرنامج هذا ملتقى خليفة الهرج للثقافة والإبداع.
0: نعم.
2: مع الإعلامية مدام فتحية الجلاد، ونشكر الشركاء بطبيعة باش ما ننساهمش، المكتبة العمومية أمينة المكتبة العمومية بصيادة، الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة مدام ياسمين السكري، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة السيدة عائشة المدب.
0: نعم.
2: نشكر أيضا اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير دار نهاد للنشر إن شاء الله من الاتحاد. نشكركم.
0: نعم. يعطيك الصحة. شكرا لك مدام عقيلة. إلى اللقاء. احنا نوصل معكم هكا الختام هذا اللقاء وهذه الجولة الصباحية اللي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. شكرا حسام قدرية هويدة صديقنا في ستريمينج. بعد شوية تجيكم زميلتي ريم الهاني وأجواء ممتعة مع أصوات البراءة مع الأطفال. خليكم ديما مع إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا، أهلا بكم. إلى موجز إخباري. تنظم دائرة الإنتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 من جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. اندلع صباح اليوم في حدود الساعة 6 صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث وإن لم يخلف خسائر بشرية فإنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياتها. في العالم، أكد الحرس الثوري الإيراني أن رده سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار، مضيفا أن العدو مخادع وقد يقدم على تحركات في أي مرحلة حتى أثناء سير المفاوضات. وختاما، أدان الرئيس اللبناني الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.

0: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: إبداعات الطفولة.
1: إبداعات الطفولة.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح الخير يا أطفال.
1: صباح الخير.
0: شي حويلكم؟
1: لاباس.
0: نقول لكم تو مبروك عليكم العطلة عاد بطريقة رسمية ولا ليه؟
1: أنا وليت سنة أولى.
0: خذيتوا النتائج متاعكم؟
2: ولا سنة أولى.
0: وليت سنة أولى. واو كيف نية سنة أولى؟ تعرفي شي كيف نية تحكي لي عليها؟ شو فيها سنة الأولى؟
2: أي نشوف فيها باش يعطيونا ورقة فيها واحد مع ثلاثة، اثنين مع اثنين، أربعة مع أربعة، ثلاثة مع ثلاثة، ثلاثة مع ثلاثة.
0: ايه؟
2: ولازمنا نكتبو شنو يجي،
0: شنو يجيو النتيجة.
2: أي
0: زعما سهلة ولا صعيبة سنة الأولى هذية؟
2: سهلة.
0: تتخيلها سهلة وانت متشوق برشا باش تمشي لها؟
2: اي انا متشوق برشا.
0: برافو.
2: وزادة وريتني سيداتي نهاء المدرسة الجديدة، نقصد اللي المكتب الجديد.
0: بيه حط لي الويد هكا نحينا كده صحيت احسنت. بيه وزعما باش يجيو معاك نفس الاصدقاء ولا اصدقاء جدد لسنة الاولى؟
2: اصدقاء جدد.
0: اي وانت متحمس باش تتعرف عليهم؟
2: اي متحمس باش نتعرف عليهم. دوبا ما يدخلوا باش نقول لهم شنو اسمك شنو اسمك شنو اسمك بالواحد بالواحد.
0: اي وتدخل بكل انشراح لسنة الاولى.
2: اي
0: احسنت. عملت حفلة التخرج متاعك من التحضيري؟
2: اي عملتها في الأوتيل.
0: يا للا يا للا. وكيف كان هذا الحفل؟
2: رائعا.
0: اي شنو عملتوا فيه الحفلة؟
2: عملنا فيه برشا حاجات. عملونا جابولنا برشا ناس وقالولنا برشا حكايات، وزادة شفنا سحار في هذكم الحكايات، وزادة شفنا سبحنا في البيسين الصغير، وبعدها جففنا روحنا وعملنا نوم صغير في بيتنا الجديدة اللي في الأوتيل أنا وصحابي، والبقية مشوا بحذا سيداتي نهاء ما عملوش حد شي، قعدوا ويأكلوا ويعملوا حاجات. وبعدها هما كي احنا قمنا سيدتي لبست حوايج للحفلة، وسيدتي
0: اعطاوكم شهيد ولا ما اعطاوكمش متاع التخرج؟
2: اي اعطاونا.
0: شنو اعطاوكم؟
2: اعطاونا الشهيب.
0: شهيب؟ شهيد؟
2: الشهيد.
0: اعطاوكم الشهيد ومعها هدية متاع نهاية سنة. الف الف الف مبروك التخرج ياسين، الف مبروك.
2: تو نخلي
0: الكلمة،
2: نخلي الكلمة تمشي
0: لخليل.
2: أي
0: يلا خليل مبروك عليك نهاية السنة، أعطينا فكرة على امتحاناتك ونتائجك.
3: أنا جبت في المعدل كامل 17.78.
0: رائع
2: رائع جدا.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. وكان هذا المجهود جبار ولا هكا بكل سهولة تحصلت عليه المعدل؟
3: جبار نتصور جبار.
0: خدمت برشا باش تحصلت على المعدل هذا؟
3: أي.
0: عملت تضحيات كبيرة؟
3: أي.
0: اعطيني فكرة شنو التضحيات اللي قمت بها باش توصل للمعدل هذا؟
3: حاولت ننجح في الحساب، حاولت ننجح في القراءة، عادة نجحت.
0: وشن هي احسن المواد اللي كنت ترتحلها وتحبها وسط العام؟
3: الانجلي. والفرنسي.
0: اي انت في سنه قداش ذكرني؟
3: سنه الرابعه باش نولي خامسه.
0: السنه الخامسه دونك احسن المواد الفرنسيه والانجليزيه لغات. دونك انت تحب؟
3: اي نحب ذوك.
0: تحب اللغات؟ والله ممتاز جدا. اي والعامه السنه كيفاش تقيمها؟ كانت صعيبه سهله؟ سنه الرابعه كيف نيه اللي باش يدخل سنه الرابعه شنو تقول له؟
3: اللي يدخل سنه الرابعه معناتها هي صعيبه شويه.
0: اي
3: اما لازم كل جهود باش تجيب الباهي،
0: تعمل مجهودات باش تجيب به. وكيف كانت تقبل العائله للنتائج نتاعك؟ يا جماعه يا جماعه بدون خلينا الكرسي صحيح صح، حافظوا لنا على سلامه الاستوديو. شكون يضرب في ساقه؟ يركع ساقه.
2: ياسين
0: ياسين ياسين عندنا كاميرا ويت في الاستوديو. راهو ياسين
2: تو
4: تخدم 24 ساعة.
0: عندنا كاميراويت وتليفز وتقنيين يراقبوا من كل مكان. حذاري بيه أي كيف كانت تحكي لي دونك
2: التقنيين
0: ذوك مش تقنيين عندنا ثلاثة
2: غالي
0: تلفزة جهاز مراقبة هذيك شفتش المكان مراقب أنت محاصر من كل مكان يا ياسين حذاري يلا كملي خليل إذا عامة السنة كانت صعبة ولا سهلة سنة رابعة
4: لقيقة صعبة شوية
0: أي وشكون أكثر واحد ضحى معاك في السنة هذه
4: أنيستي وزاد عملت مجهود باش نوصل لهذا المعدل
0: أي أنت حطيت من الأول قلت أنا نحب نجيب 18 ولا كيكا جاتني سهولة
4: أني كنت باش نجيب 18 عدا وخرت شوي 17.78 ما باهي
0: يا ياسين حضرنا على الأستوديو ياسين يهديك أما باهي أي دونك فرحان أنت بالنتيجة متاعك
4: فرحان
0: مبروك ألف ألف مبروك خذيتوا شو اسمه بطاقة الأعداد وشيد ولا مازال
4: أي خذينا
0: حصلتوا عليهم عملوا حفلة أي. في المدرسة متاعكم
4: أي عملنا
0: أي مبروك فرحان
4: أي لقيقة فرحان
0: أي باهي إن شاء الله تعدي سيف مزيان وباهي نجيو للجميلة الأنيقة المزيانة أزين أزين ياسمين في الأستوديو بحذينا اليوم ياسمين المزيانة أبهرني راه الشكيك اللي في شعرك ولا الماع اللي في وجهك أبهرت إبهارا شديدا بكل هذا اللمعان والجمال والنقاء والصفاء وخفت الروح وزادت جبت لنا معها مسرح ياسمين كامل صبح علينا يا ياسمين المزيانة وحكي لنا كيف كانت سنتك أنت في سنة الأولى سنة
2: أي
0: يقرب من الميكرو أي صباح الخير
2: صباح الخير
0: اسمي
2: ياسمين
0: لمصلي عمري
2: 6 سنوات نقرأ سنة أولى
0: نجحت في السنة الأولى؟
2: أي
0: عندكم معدلات ولا يعطيكم ملاحظات في السنة الأولى كي تنجح؟ عطاوكم معدلة؟
2: معدل
0: قديش معدل؟ أنا نعرف راهو المعدل قولينا ولا تقول أنتي؟ ماما بعثت لي النتائج متاعك يا ياسمينة يا مزيانة خليني نشوف النتائج امتحان السنوي الرتبة الأولى معدل 19.09 في السنة الأولى يا ياسمين كيف فعلتي هذا كيف فعلتي هذا اعطيني الأسرار كيفاش جبت 19 معدل اقرب لي الميكرو ياسمين كيفاش عملت شنو تاكل برشا سفنيريا تاكل برشا عدس فسر لي شنو السر كيفاش نعملوا باش نجيبوا 19 معدل
2: قريت بالكتاب
0: قريت كنت ديما تقرا في الدار شو تقراو انتم في السنه الاولى شنو المواد اللي تقراوها تقراو
2: عربيه
0: اي
2: كهو
0: حساب
2: إيقاظ
0: إيه وشنو النوادي اللي أنت مشاركة فيهم مشاركة
2: في
0: قرآن
2: إيه وفي حساب ذهني
0: وفي الحساب الذهني أحسنتي للي يسمعوا فينا وهو ياسين داخل السنة الأولى توا كيفاش السنة الأولى هي سهلة ولا صعيبة
2: سهل
0: شنو أحسن حاجة في السنة الأولى بعدها يوسف قاعد يوشوش إلا خاطر يوسف خوها الكبير يوسف سنة ثانية أحسن المواد اللي تعجبك شنية رياضيات خاطرك مشاركة في نادي الحساب الذهني شنو تحب تقول ياسين
2: نادك باش كي نولي سنة أولى باش نحصل على
0: معدل 19
2: لا نحصل على معدل
0: 3600 باش تحصل على معدل 3600 باش تفرحني كم انا محظوظه
2: زيد باش نزيد معها 20
0: باش نزيد 20 فوق 3260 معدل كم انا محظوظه شكرا شكرا سيسعدني هذا الامر كثيرا وقبل باش نكمل بعد مع بقيه الاطفال اللي كنقول لي شنو السر باش نجيبوا معدل باهي؟ قولوا لي ياسين كيفاش يعمل باش يتحصل على معدل باهي؟ ترى شنو لازم نعملوا؟
3: لازم الاجتهاد في المدرسه والمثابره.
2: انا نعرف نجتهد.
0: اسمعي الكلام هذا يتسمى كلام فضفاض، الاجتهاد والمثابره كلام فضفاض. بالتطبيق التطبيق اش معناها نجتهد؟
2: انا نعرف كيفاش نجتهد.
0: طلعت كان انا ما نعرفش معناه كلام فضفاض بالنسبه لي الاجتهاد والمثابره. اي قولوا لي كيف شنو يعني حقيقه شنو نعمل؟ يعني كي نروح للدار نعمل دروسي، نكتب الخط، نعمل تمارين، نرقد بكري، نعمل نوادي. فسروا لي اش معناها الاجتهاد والمثابره.
2: تقوم بكري.
0: تقوم بكري اي اش معناها نجتهد والمثابره؟
2: ما تقومش في الليل،
0: ما تفيقش في الليل، ما تسهرش في الليل.
2: لا ما تقومش،
0: ما تقومش في الليل،
3: ما تقومش
0: ل 11 ونص
3: الليل.
2: ما تقومش في الليل خاطر كي تقوم في الليل تولي في المود في المدرسة جهة متأخرة.
0: متأخر وماكش مركز. أي شو معنى الاجتهاد والمثابرة في الدراسة؟
3: مش كيفيش؟ متأخر ماكش مركز معناتها.
0: إيه ممكن تقوم مأخر توصل متأخر.
3: تروح
2: تعمل واجبات منزلية. لا تخسر تقوم في الليل.
3: يتقوم
0: في. كي تقوم في الليل تفيق في الليل. تولي في تصبح راقد تولي توصل متأخر للدراسة.
2: أي متأخر برشا.
3: اليوم أرقد.
0: ايه
3: هو ياخد اليوم رقد مع بعديك فقط نص الليل.
0: أيه؟
3: والا
0: أيه؟
3: رقدت مثلا وبعديك قمت غدويك مثلا سبعة متاع الليل ثمانية. ذاك شنو يقصد؟
0: ايه يظل لا يظل كي توش عليك النوم في الليل ترجع ترقد ما تقوم ما تفيقش معناه ترجع ترقد مش تقوم في الصباح بكري.
5: تقوم في الليل مؤخر تلقى روحك مثلا 11 نص الليل يرجع لك النوم وتفيق مؤخر في الصباح.
0: فهمت. شنو حبي تقول ياسين؟
2: كي يجيني فئران البيتي باش ناكلهم.
0: تفدليك تتفدلي كي تذي. يلا اسيل مشري خلينا نشوفوا اسيل شنو حوالي القرايه نتاعك. اسيل شنو معدلاتك؟ كيف هو الحال في الدراسه؟ اعطيني فكره. ترى انت سنه
5: ثانيه.
0: سنه ثانيه نجحت في سنه ثانيه لسنه ثالثه؟ أي في المدرسة الابتدائية بالسويني. ليه مش بالسويني؟ بالعقبة بالمنستير. به لا علينا، في مدرسة ابتدائية عمومية. أعطيني فكرة على النتائج متاعك.
5: جبت 19.07.
0: 19.07 مبروك. دونك انت وياسمين تقريبا كيف كيف، هي 19.09 سنة أولى وانت 19.07. أطفالي متميزين، أنا فخورة برشا بيكم، فرحانة برشا بيكم. أي شنو أحكي لنا سنة ثانية كيف نية؟ شنو الصعوبات اللي فيها؟ شنو الخطوات اللي حسيت روحك عملت مجهود باش خدمت عليهم وتميزت فيهم؟
5: السنة الثانية بالنسبة لي مش صعبة، يعني كل حاجة سهلة. كل مرة نتعلم درس جديد ونحطوا المعلومة ذيك باش في الامتحان نكتبوها.
0: شنو سر التميز في الدراسة؟ شنو لازم تعمل باش تتحصل على نتيجة متميزة؟ يعني مثلا باش تاخد 19 ولا 18 ولا 20 في الحساب، شنو لازم تعمل؟
5: نقرأ على روحي ويعني نجتهد، نقعد نخدم دروس الرياضيات مثلا ونراجعهم باش يعني نجيب اعداد باهية.
0: واضح. دونك السر في النجاح في الدراسة هو ان نكونوا في القسم
5: مركزين
0: في القسم، نسمعوا المعلمة شنو تقول، ولازم كي نروحوا في الدار عن نراجعوا هكا. ولا ليه انت تراجع ياسمين ولا ليه في الدار؟
5: باش تحصلت على العدد ذي
2: حتى نراجع.
5: تراجع حصلت على العدد ذي معلميني وامي عاونوني. نشكر ستي امال خاطرها هي زاد عاونتني، ونشكر معلمتي كل ستي هدى، ونشكر ماما.
0: يعطيكم الصحة، برافو عليكم، فخورة برشا بيكم، فرحانة برشا بنتيجكم. شنو برنامجكم في العطلة؟ باش تقراو باش تراجعوا شوية ولا باش تمشيوا النوادي ولا لا؟
3: أني نقرا قصص.
5: نعملوا لكتيفيتي.
0: يا ياسين علاش تضرب على الطاولة يا ياسين؟
3: نقرا قصص.
0: باش تقرا شوية قصص خليل يوسف.
2: باش نعمل اكتيفيتي ونقرا.
0: ما سألتش يوسف على معدله. ما سألتش ان السطوع النجم متاع ياسمين بحذيك غطى على وجودك، وانا ما نجمش نتعدى نمر مرور الكرام على قارئ الاخبار الرسمي في برنامج الاطفال في اذاعه المنستير يوسف المصلي. يوسف كيف كانت نتائجك؟
2: جبت 18.90.
0: برافو 18.90، احسنت. وانت في السنه الثانيه تقرا انت واسيل فرد قسم.
5: اي
0: ما لا صدفه هذه. اي وكيف هي السنه الثانيه؟
2: سهله
0: سهله وباهيه وعجبتك؟
5: اي
0: احسنت. دونك خليل قال في العطله باش يطلع شويه قصص. انت شنو برنامجك في العطله؟ شنو تحب تعمل؟
5: نعمل اكتيفيتي ونقرا قصص.
0: الاكتيفيتي شنية؟
5: نعمل حاجه.
0: سجلت في نادي ولا مازلت؟ مازلت
5: مازلت
0: به. عملي وش عملت؟ نسيت به. اوكي ياسمين شنو برنامجك في العطله؟ اكتيفيتي وتقرا. ياسين شنو برنامجك في العطله؟
2: باش نعمل كل حاجه اللي لازم نعملها في المكتب.
0: احسنت.
2: نعمل كل حاجه
0: يعني باش تراجع شويه تقرا شويه وتطلع وتتفرج. تقرا برشا وشيء ممتاز هذا. اتون نتحاسبوا بالنتيجه. يلا اسيل.
6: انا مسجله في نادي توا نعملوا اكتيفيتي تلوير رسم. عنا نادي الطبخ.
0: أقرب للميكرو شوية. نادي الطبخ.
6: نادي الطبخ، نادي المسرح، نادي موسيقى، سبور. نعملوا حاجات يعني ألعاب وكل شيء ونطالعوا زيادة قصص.
0: باهي خارق العادة. يعطيكم الصحة. ما تنسيوش باش تحكيوا مع والديكم على شنو النشاط اللي تحبوا تمارسوه. دونك باش هما باش يقترحوا عليكم مجموعة من الأنشطة اللي تنجم تكون حتى في الدار. فأبديوا رأيكم. تنجم تقول أنا نفضل مثلا التلوين على ما نعرفش أنا على البريكولاج أو صناعة الأشياء. ويزكم تخمنوا في أنشطة اللي ينجم يكون فيها أن بروجي ألون تيرم، يعني مشروع متواصل. يعني تبدأ مثلا كان تلوين تاخذوا لوحة عملاقة وتبداوا تخدموها بشوية بشوية على مدار الشهرين هذوما نتاع الصيف باش ما يكمل الصيف كان تكونوا كملتوها. هذا الامر راهو يتم التخطيط له مسبقا باش ما يوفيش الصيف ونكونوا عديناه سبهله لا نلقاو روحنا رقدنا وقمنا رقدنا وقمنا. يلزم نخمو احنا شنو نحبوا نعملوا مسبقا باش نحضروا روحنا باش نعملوا النشاط نتاعنا باش يكون الصيف تعدى نكونوا عمنا ورقدنا ولعبنا وعملنا نشاط واستفدنا ونرجعوا بكل حزم وكل عزم الى الدراسه باش نتحصلوا على معدلات ممتازه. تفضل يا سيدي. ياسين كي الصبح باش يتكلم. احسنت. المهم اذا بكم كل كيكه. يلا ياسين شنو حبيت تقولي؟
2: حبيت نقول لك بعد كي نخرج انا وانت من لهنا ما هو باش تجي لي المايو نتاع الايدي
0: نمشي للشومبرير باش نشري لك الشومبرير. تعموا بالشومبرير ولا بليش انتوما الاولاد؟
7: نحن بليش.
0: انتوما بليش؟
7: بليش
0: بليش. من الاول كنت تعموا بالشومبرير وبعد بليش حسب العمر ولا؟
4: انا نجم نعوم في الغرق واحد
0: بدي قبل كنت تعوم بالشومبرير.
2: انا نجم نغطس
0: وتتكلبس في الماء. اي
2: نغطس ونتكلبس شويه
0: باهي.
2: وزاد نطلع فوق
0: اكتفيت حد وتنجس
2: ونجس.
0: شوف الموضوع هذي مازال عنا صيف كامل باش نتناقشوا. وي خليل قل لي
4: السيني تقريبا مسألة الثاني ولا الثالثة تعلمت ان
0: تعوم وحدك. اي على خاطر فما نشاط اسمه نادي السباحة.
4: نعوم وحدي نعوم في الغرق مع في الغرق مع ابوي.
0: فما نادي نشاط
4: نجم يصير لي خطر
0: صحيح تلزم معاك شكون ديما من الواحد ما يتسرعش يمشي عم وحده. وفما نادي من نوادي اسمه نادي السباحه نمارسوها عاده في وسط السنه الدراسيه. نحضروا روحنا نتعلموا نعوم باش كي يجي الصيف نلقاو روحنا حاضرين. يلا نستمعوا الى هذه الاغنيه وبعدها باش يكون عندنا فقره
1: الاخبار.

0: صحتي نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بالمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون. وأوضحت الوزارة أن العملية تكللت بالنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية إلى جانب توفر التجهيزات الطبية المتطورة بالمستشفى.
1: الأخبار تصغى.
0: دشنت وزارة الصحة مؤخرا مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري. تهدف المبادرة تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول من خلال الاعتماد على تقنيات CGM المراقبة المستمرة للجلوكوز، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوخز التقليدي الذي قد يصل إلى نحو 3650 وخزة سنويا لكل طفل.
1: الأخبار تصغى.
0: حققت تلميذ المرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بولاية جندوبة يعقوب هاشمي المرتبة الأولى وطنيا في البطولة الوطنية للحساب الذهني. أقيمت فعاليات هذه البطولة بالقاعة المغطاة بالحي

اضطرابي تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محلياً.

0: לחבר תזרה.
1: برافو احسنت يوسف المصلي، ممتازه جدا الاخبار اللي قدمتها لنا، محينه ومهمه جدا، يعطيك الصحه. لو يا ولدي سايبوا التلفزه وتلهوا بيا، تلهوا بيا، اغزروا لي ليا، اغزروا لي ليا يا خليل، اغزر لي هون، يعني بحذيك، يعني بحذيك.
0: نجم نشوفوك من التلفزه ونسمعوك،
1: لكنني لا استطيع التواصل معكم، اريد ان انظر الى عينيك. كي نغزر كي تغزر انت للتلفزه انا نشوف ما نشوفش عينيك، نشوف خدك، فنحب نحكي معاك، اغزر لي. محلى عينيك اغزر لي، تعرف الغنية ذي؟ تغنيت ليك انت في الاصل، ذي الغنية ابدو عليك انت بالذمة. بيسمعوني تعرفوها؟
0: وقت ما كان عمري
1: صفر، وقت ما كان عمرك صفر غنيتها لك، وقت ما عمرك واحد، وقت ما عمرك اثنين، وقت ما عمرك ثلاثة، وقت ما عمرك اربعة، ما زدت نغنيها لك عمرك الكل. شو رايك؟
0: وتو
1: زدت نغنيها لك
0: وما سمعتكش
1: تغنيها تو. هني غنيتها لك، قلت لك محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك. عجبتك؟
0: اي محلى. هذا وقت ما كان عمري ثلاثة ما همشينا البيسين ممتع جدا.
1: مسينا اقرب لي البيكرو، استنى سامش قولكم على حاجة اخرى. احنا تو تعرفوها سكيتش يا هشام حل باب لمايمتك؟
0: لا.
1: باي اسمع نحكي لكم الحكاية. فما وليد خليته امه في الدار وقتله باش نمشي نشري الياغورت ونجي، لكنها كي خرجت نسيت ما زدتش المفتاح معاها. فهمتوا الحكايه بالكدي ولا ليه؟ كي وصلت دقت عليه قالت له حلي الباب، طلع هو ما يخلطش للكوبه نتاع الباب وما نجمش يحل الباب. قالت له هونو المفتاح محطوط فوق الفريجيدير في الكوجينه، امشي جيب المفتاح وحلي الباب. يا اخي مشى للكوجينه يلقى الفريجيدير عالي ما نجمش يمد المفتاح. يا اخي رصات له امه قاعده قدام باب الدار. تعرفوها الحكاية ولا ليه؟
0: ليه؟
1: عابش نسمحي لكم، اسمعوا السكتش هذي، اسمعوا.
2: قوية غلبة العاملة اللي عملتها في روحي، يمشي نقضي قضيات من عند عم هني وننسى المفتاح في الدار. هيا جاب ربي هشام الداخل تو ندق عليه ويحلي الباب. هشام يا هشام.
3: نعم يا عمي.
2: حلي باب لمايمتك يا هشام.
3: أمي وباب يا عمي.
2: باب الدار يا شومي.
3: هيا هيا أمي.
2: نعم يا هشام.
3: أمي كوبا عالي عليا ما نخلطش، حلي يا عمي.
2: أوه عليا يا عليا، أوه عليا، كيف الكوبا عالي عليك؟
3: ما نخلطش يا عمي.
2: هشام برا مشي لبيت الصالة.
3: أمي بيت الصالة.
2: ما تعرفيش بيت الصالة؟ اللي فيها التلفزة.
3: أي عرفتها.
2: برا جيب الكرسي من الغادي وجيب الكرسي وطع فوق الكرسي ودور الكوبة وحل مايمتك تسخى في سقيفة البالاس.
3: أي استنى
2: يا ناري يا ناري، يخلص إبراهيم ويقاني في سقيفة البالاس، إيش بش يعمل؟ هشام حليتوشي.
3: أمي عطيت كرسي بيت السنة وتنعت فوق الكرسي، ما خلطش للكوبة يا أمي، حلي يا
2: أوه علي وعلي ما خلطش للكوبة. هشام برا جيب الكرسي الآخر في بيت النوم.
3: أمي بيت الموت
2: ما تعرفهاش بيت النوم. اللي فيه الكيميدينو.
3: أمي وكيميدينو
2: اللي فيه القجر اللي خبي فيه بوك مفتاح التلفزة.
3: أي عرفت
2: يا شومي يا شومي، برا جيب الكرسي هشام.
3: أي
2: استنى يا ناري ويخلص إبراهيم ويلقاني في سقيفة البالاس. دي فلفتني تريفات تريفات. اوه علي هشام
3: استنى يا عمي
2: حليتوشي.
3: امي عطيت كرسي بيت النوم فوق بيت السانة متاع الكيميدين ومتاع التلفزة
2: وطلعتي.
3: طلعت فوق الكرسي يا عمي والكوبة بقي عالية.
2: حليتوشي
3: حلي.

0: வாலிய நரியனாரி இசேம் தரவல்
1: குசினா
0: ولدي برجيب التنبوري اللي في الكوزينة
1: مي وتنبوري
0: اللي بحذف في الجدار
1: اي احذف في الجدار
0: وحط التنبوري فوق فوق الكرسي وطع وطع وحل ميمتك
1: هاي استنى يا
0: وندبهم يخلص ابراهيم ويلق نعم يا هشام
1: يخبر بدينا
0: تبرك يحل الباب لميمتك تجبت لك اليغورت انا
1: اي اي استنى استنى
0: يا نار يا نار يخلص ابراهيم والفطور فوق النار الفطور فوق الجهاز يا رب يخلص ابراهيم وش باش يعمل لي هشام حليتوشي
1: امي جبت التنبورين تاع كوزينه حطيته فوق بيت السنه متاع بيت الفطور
0: ايه
1: فوق بيت النوم
0: حليتوشي
1: طلعت فوق يا امي عاليه يا امي عاليه برشا وكوبه واطيه وليت يا امي زي بسوس السخف
0: وعليه وعليه وعليه اهبط يا هشام اهبط اهبط يا هشام اهبط
1: امي امي ما نزمتي نهبط يا امي اذا هبطني حلي يا امي
2: تفلق بالضحك المسرحيه ولا لا المسرحيه ضحك ولا ما ضحكش قولوا لخيخه ما ضحكت ضحك خليل ضحكتكش المسرحيه
3: لا لا لا ضحكتني
2: ياسين ضحكت وياسين ما ضحكتش شنو ظهرت لك انت شويه شويه
3: اخي ذاك الولد كان مهبول من لول ولا يتسلك
4: صغيره زي بيبي كان ما نجمش يوصل للكوبه تاع الباب
2: الكوبه نتاع الباب والكوبه عاليه عاليه حط الكرسي فوق بالكوميدين وطلع فوق التلفزه وما زالت عاليه عاليه وما خلطش يجيب المفتاح وهو امه محصوره لبرا في الشارع تقول له حلي هو يقول لها حلي يا امي قعدوا زوز وحلين واحد لداخل واحد لبرا تصير هذه ولا ما تصيرش؟
5: ما تصير لا
3: أمي أنا نعرف إذا يصير في شكون في ماميتي
2: من...
3: مرة هي عرفت في الدار الكوبة ما كانتش عالية عليها ما كانت قوية عليها يخي
2: أقرب ميكرو
3: يخي جهة شكون نجم يتسلق الباب الحديد وتخلوا بعدها حللها الباب
2: ريتو كيفاش الحكاية نجم تصير وإلا لا؟ يصير الحكاية
3: صارت مع مامي
2: صارت مع مامي انت كنت شاهد عيان على هذا الوضع به يلا اسمعوني خليك
3: انا ما شفت انا ما شفتش هذا هي قالت لي
2: هي حكيت لك على الحكاية ما لا عندك ذكرى به هي باش حفظت الحكاية
3: قالت هذا صار قوت البارح
2: قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت البارح هكيكا اوكي يلا مستعدين باش نتعداو للفقره المواليه ولا لا شنو هي الفقره المواليه
6: شخصيه الاسبوع
2: شخصيه الاسبوع

0: Fuxi, escuda sarsi e refi.
1: صباح النجاح والفلاح لأحلى الأطفال ولمستمعي إذاعة المنستي وبرنامج إبداعات الطفولة. شخصيتنا اليوم شخصية فريدة،
2: ركزوا
1: الشخصيات اللي تعودتوا بيهم، وعلى هذاك ما نجمش نقولكم وقتاش تولدت وقتاش توفيت، لكن نجم نقولكم المعلومات هذه. هي بطلة افتراضية لخرافة من القصص التراثية من مروك
2: بشوية بشوية بشوية التوفي. هي بطلة خرافية
1: افتراضية
2: هي بطلة افتراضية
1: لخرافة من القصص التراثية من موروثنا الشعب التونسي.
2: اقرب لي لك الميكرو بالكدي. اي دونك هي بطلة افتراضية، مش شخصية حقيقية. اي
1: تروى للأطفال وتربينا عليها كبار وصغار.
2: معليها الشخصية هذه استحالة تكونوا ما تعرفوهاش، الكل حكاوا لنا عليها واحنا صغار.
1: إيه؟ اسم البطلة متكون من كلمتين، واحدة منها يتكرر فيها حرف مرتين.
2: أوه دي صعيبة، فيها بي اسمها مركب في زوز كلمات وكلمة من الكلمات فيها حرف مرتين. أوه بدي وركزوا خموا بالقدي بيه، يعطينا زيد يعطينا تفاصيل أخرى.
1: هي مشهورة بالمحافظة على النظافة والحكمة.
2: المحافظة على النظافة
1: كمل نقرأ قولي.
2: كمل قولي، خاطر انتي قلتي المحافظة على النظافة بديت نخمم في لبيب شوية أنا توا، لكن انتي قلتي شخصية افتراضية في حين كونوا لبيب ما تعرفوا شنو لبيب.
1: شاركوها في الخرافة صغارها والقط.
3: شخصية يعني
2: بنية. اسمع قالك في الخرافة فما قط وفما صغارها.
1: كي نكمل قولي.
2: كمل بيه ياك يلا.
1: اسمها هو عنوان لأغنية لفنان الطفولة سامي دربز. أكثر من هيك من نجم نزيد حتى معلومة. أي شكون هي؟
3: هي سامي درمز؟
2: لا اسمعوني، هي قلت لكم شخصية مش حقيقية، هي شخصية متاع قصة من القصص اللي يحكيوها لنا.
3: ماما الميكروفون قاعد يسمع فيك.
2: باهي ركز معايا، الكلكم تعرفوها الشخصية هذه. نبحث على شخصية اسمها يتكون من زوز كلمات، والشخصية هذه حكاوا لنا عليها في قصة من القصص متاع الأطفال ملي احنا صغار، وفي القصة فما الشخصية هذه وفما شخصية قطوس وفما شخصية صغار صغار الشخصية اللي لوجوا عليها، وهي معروفة بالنظافة على خاطرها تحب النظافة
1: والحكمة،
2: وتحب النظافة والحكمة.
3: وانتي حكمة،
2: وين الحكيمة؟ هاي
3: وانتي الحكيمة لهنا.
2: شكون الشخصية اللي تحب النظافة؟ شكون يحكي لي؟ شكون يتذكر قصة حكيه له عليها فيها شخصية تنظف؟ تابعوني فيش قاعدة نعمل بالحركات.
4: ماما أمي سيسي.
2: لأنا أقول لبيب أمي سيسي.
3: لبيب
2: أمي سيسي. شك. إجابة صحيحة ولا خاطئة؟
1: صحيحة.
2: استوديو
3: أمي سيسي
2: حسام أعصابك بشوية. ياسين كل استوديو عايشك راهو حسام آخر سيرفيس مازال عنده زوز أعصاب يلزم يروح بيهم. اسمعني عندنا في الفنوتيك أمي سيسي.
3: أمي سيسي
2: شكون يعرف شخصية أمي سيسي؟
3: أنا.
2: شوف كيفاش طلعتوا الكل تعرفوها، ما يظهر لك ما تعرفوهاش الكل بنفس النسخة. كيفاش شنو تعمل أمي سيسي؟
1: هي تكنس القط فليس شرات بيعصفين.
2: طيب استنى انتي باش تجاوب الإجابة الأخيرة خاطر عندك الإجابة الصحيحة. نعملوا تغدو تابل، يلا جولة في الطاولة. يا خليل شكوني شخصية أمي سيسي؟
5: أمي سيسي هي تكنس تلقى فليس
2: رضا بن خليفة. رضا بن خليفة اللي غني أمي سيسي، رضا ديكي، رضا بن خليفة. اي
5: هو هي كان باش تشري حوتة تلقى فيها
2: شوكة.
5: عادة هي الكل ما حبتهمش، عادة في الأخر شريت حلوة عديكة القطوس متاحة شاور أمي سيسي باش يحب يراها الحلوة. قال أمي سيسي قالت له هو هي في الغرباء هو راها بعديكة كلاها. بعديكة هي كي ولدها هزته المدرسة ولا الروضة ولا التحضير ما نعرفش، ما يلقاش اللمجة نتاعو.
2: باهي استنى، هذه النسخة الأولى ما عادوا كاملوا. استنى اعطيني يوسف ولا ياسمين، شنو النسخة نتاعكم تاع أمي سيسي؟ تعرفها ولا؟
3: أنا نعرفها.
2: إي؟
3: نعرفها، كانت تكنس يا أخي لقات فلوس.
2: إي؟ قالت شنو نعمل بيهم؟ شنو نعمل بيهم؟ نشري بيهم الحيمة فيها عظيمة. نشري بهم الحويتة فيها شويكة، فمشيت شريت حاجة أخرى ويظل الحاجة تختلف من صغير لصغير.
4: مقارونة
2: صحيح، فما شكون يقول مقارونة، فما شكون يقول
5: حلوة.
2: حلوة شنو شريت أمي سيسي بالفلوس؟
4: فما بطة.
2: شنو شريت أمي سيسي أسيل بالفلوس؟
1: شريت
2: عصبين وطيبة كسكسي بالعصبين. كسكسي بالعصبين، فوالا ريتو كيفاش تختلف النسخ من بالعصبين. شنو طيبتي يا سينو مي سيسي؟
4: ما هو امي يا ماما قلت لي هي لقات فلوس وبعدها
2: مش فلوس فليس. اقرب لي الميكرو، اقرب لي الميكرو.
4: امي قلت لي انت لقيت فلوس. الحكاية تبدأ لامي سيسي كانت تكنس من قد فلوس وحبت تعمل بها المقارونة باش ولدها فيجي يا تعطيها المقارونة يا اخي فيجي ولدها يا اخي هو جي القطوس قتلها وبعدها هو كل اي هو ما كلش اي شيء كل المقارونة اللي خبتها امي سيسي فوق الفريجيدير شمها القطوس يا اخي خذيها وكلها وبعدها كي جي ولد امي سيسي قال امه يا ماما انا جوعان يا اخي هي قتله استنى دقيقة واحدة باش نعطيك المقارونة اللي طيبتها يا اخي عطت لود وما هزتها لقات اللي مأكولة يا اخي عرفت اللي هو القطوس
2: قطوسك ليه اعطينا اسيل نسخة متاعك استنى خلط اعطينا اسيل اسختها ترى
1: امي سيسي وهي تكنس
2: يقرب ميكرو
1: لقات فلوس يا اخي قالت شنشري بهم زعما نشري حوت لا فيه شوكة نشري لحم لا فيها عظيمة فيها عظيمة نشري عظام قالت لا فيه قشرة يا أخي قررت باش تشري بيه عصبان
2: بيه
1: روحت للدار
2: هذه النسخة متاعكم أني سمعت كل واحد النسخة متاعه باش نسمعكم توا نسخة حتى واحد فيكم ينجم يكمل خاطر خرافة والحكاية مازالت طويلة باش نسمعكم حكاية أخرى متاع أمي سيسي هي تحوس ولقات الفلوس شوفوا
1: الحكاية متاعي باش تشوفها بعد شوية
2: إيه لا غزر باش نسمعكم أنا نسخة أخرى ما تعرفوهاش تاع أمي سوسي مشيت للمغازة العامة في عطابة أمي سيسي أمي سيسي وشو سمعوا شنو شريت من المغازة وشنو شريت الروحة خاطر شريت الروحة طلاء أظافر في الغنية هذه اللي باش نسمعوها اسمعوا الفيرسيون هذه والنسخة هذه من غنية أمي سيسي علما أنه هي نسخة جديدة أي لكن الله يرحمه رضا ديك غناها يمكن في أواخر السبعينات أو في الثمانينات يلا نسمعوا أمي سيسي شنو حكايتها وشنو شريت بالفلوس.

0: سمعتوا كيفاش أمي سيسي شريت دبوسة مانيكور وشريت فراشية نمري وشريت صحيفة من الفرفوري وزادت وشريت كعيبة حلوة والباقي خبيته باش عملت حلت به دفتر ادخار. هذا الكل بدينار أمي سيسي. ريتو كيفاش تستحذق وتعرف تعمل لي بون زافير وتقضي قضيات كلها وتعرف تستحفظ على فلوسها ولا لا؟
1: عمل الأسعار هذوما أكثر من الدينار.
0: علاش قلت لكم اسم الحكاية نتاع أمي سيسي كيفاش؟ في كل حكاية ديما فما عبرة وفما علامة. يلا باش نشوفوا الحكاية مع متاع ياسمين في إطار مسرح ياسمين في الحكاية للأطفال. نسمعوا ياسمين شنو باش تحكي لنا وشنو العبرة اللي باش ناخذوها من الحكاية متاع اليوم.

0: الخضراء الجميلة فجأة لاحت له حبة بلوط ذهبية معلقة على غصن مرتفع جدا. قال لولو: أريد تلك الحبة، تبدو لذيذة. وقرر القفز ليصل إليها ويقطفها. استجمع قوته وقفز عاليا، لكنه لم يصل إلى الغصن وسقط على العشب. فقال بحزن: هذا صعب جدا. اقتربت منه أخته الكبيرة ليلى وقالت له: لا تحزن يا لولو، وحاول مجددا وسأساعدك بالتشجيع. ابتسم السنجاب الصغير وشعر ببعض الأمل، وحاول لولو ثانية ولكنه سقط مجددا. فقال: لقد اقتربت قليلا لكنني فشلت ثانية. فقالت ليلى: لا تتوقف يا لولو، فمن يستمر في المحاولة يصل دائما إلى النجاح. استمع لولو إلى نصيحة أخته وأعاد القفز مرة ومرتين وثلاثة، وكان في كل مرة يصبح أقوى وأسرع. وهذه المرة أخذ لولو نفسا عميقا، جرى بسرعة نحو الشجرة وقفز قفزة كبيرة جدا. طار في الهواء وهو ينظر إلى هدفه بتركيز شديد، والتقط أخيرا حبة البلوط. أحس السنجاب بفخر شديد وسعادة لا توصف، وشكر أخته لنصحها وتشجيعها له، وتقاسم معها الحبة الذهبية. إذن يا أصدقائي، المحاولة هي سر النجاح، وبها نحقق ما نريد.
1: أحسنتي. قل لي كيفاش تحفظها القصة في الدار؟ تقراها حتى لين تحفظها؟
0: أي
1: تقعد تقرأ حتى تحفظ القصة؟
0: أي
1: والشخصيات والمسرح متاع الياسمين هذيش كيفاش عملته؟
0: عملته أنا وماما.
1: لازمك تقدم لها تحية كبيرة على الإبداع الكبير اللي قدمت، اللي صنعت لك به هذا المسرح والشخصيات متاعك. شو تحب تقولها؟
0: شكرا يا ماما.
1: أحسنتي. جي وقت التشنشينات متاع خليل، وحذروا رواحكم وخدموا في مخكم بالكديب الكديب باش تحاولوا تجيبوا الإجابة الصحيحة على تشنشينات اليوم.

0: يلا خليل اعطينا التشنشينه.
1: اليوم باش نقدم لكم التشنشينات. ما الحيوان الذي يلقب بسفينة الصحراء؟
0: شنو الحيوان اللي يلقب بسفينة الصحراء؟ هزوا أصابعكم الساعة قبل ما تجيبوا. شكون سفينة الصحراء ياسين؟
2: جمال.
0: لا تبعت انت ياسين، تبعت سمعتك خذيت الإجابة من عندها. يلا ياسمين، تعرف شكون سفينة الصحراء؟ ما تعرفوش؟ ترحس برايك يوسف، شكون سفينة الصحراء؟
2: بطو.
0: سفينة الصحراء، شكون البطو متاع الصحراء؟ البطو متاع الصحراء
3: شكونو؟ جمال قدروا يعيش في الصحراء يعني هو الوحيد اللي قادر يعيش غادي.
1: جواب صحيح،
0: إجابة صحيحة، برافو برافو أسيل، يعطيك الصحة، إجابة صحيحة. يلا السؤال الثاني.
3: شكون
0: الأذكى؟ أنت أيضا أحسنت الإجابة الثانية. استنى بشوي بشوي بشوي بشوي، أسيل هي اللي قدمت الإجابة الأولى الصحيحة أولا، ثم أجاوبت أنت بعد. أنت كنت تعرف للجمال هو سفينة الصحراء؟
3: أي أخاطر زادة يمشي في الماء شوية.
0: في الماء شوية هو الجمال يمشي؟
3: أي دبا ما يلقى ما يمشي في عمق يمشي. لا يمشي في ماء مش عميق، يمشي في ماء صغير يعني يمشي قدام البحر هكاك يدور.
0: قدام البحر صحيح نلقاو الجمل يدور صحيح، لكن هو سفينة الصحراء مكانه الطبيعي هو الصحراء، فبالتالي الإجابة صحيحة
3: قدمتها
0: أسيل، ثم أنت قدمت الإجابة خاطر سمعتها. استني هدوء.
3: لا احنا مرة مشينا للصحراء في توزر مشينا لها ركبت فوق الجمل.
0: كانت تجربة ممتعة؟
3: لأنه ليش الإجابة منها؟
0: وحدك قلتها؟
3: أي خاطر
4: أما كان يخوفي شوية.
0: إذا أعتذروا خاطر أنا اتهمتك بالخطأ، أحسنت إجابة صحيحة. يلا نتعدي للسؤال الموالي. خليل ما هو السؤال الموالي؟
1: ما الشيء الذي نكسره قبل استعماله؟
0: قبل استعماله حاجة نكسروها قبل ما نستعملوها لازم ضرورة. نعطيكم أنا توضيح في مجال الأكل. في الاكل شنو الحاجه اللي نكسروها قبل ما ناكلوها؟
1: المغرفه
0: العظمه.
1: صحيح
0: العظمه، اجابه صحيحه. برافو يوسف، برافو برافو يوسف. اذا البيضه
1: واليوسف
0: نقطه الاسيل ياسين، نقطه اليوسف قريب. مازال توا
3: ياسمين
0: مش تعطينا اجابه صحيحه. قلت عادي ياسين، هني قلت ياسين. ما اذا الحاجه اللي نكسروها قبل ما ناكلوها هي البيضه. سؤال
1: لدي مفاتيح كثيرة لكن لا أستطيع فتح أي باب.
0: نعود
1: لدي مفاتيح كثيرة لكن لا أستطيع فتح أي باب.
3: خطر المفاتيح مش تعال بيبين الزكولة.
1: أي أنت قل إجابة وارفع صبعك أحسب راحك في قسم.
0: شنو اللي فيه مفاتيح لكنه ما يحلش حتى باب؟ نسهل لكم شوية، نعطيكم أنديس، نسهل لكم
3: حتى أنا
1: نعطيكم أنديس.
0: عنده علاقة بمجال الموسيقى، هو آلة موسيقية، عنده مفاتيح لكنه ما يحلش أبواب.
1: شكون باش يطلعها؟ شكون باش يطلعها؟
0: ونعملوا له هكا في
3: بيانو.
0: بيانو
1: لازمك ترفع صبق قبل ما تقول
3: بيانو.
0: هزة صبوحة، ترى أعطينا أسيل إجابة صحيحة.
1: والإجابة هي صحيحة هي
0: أحسنت. برافو. يلا يا أطفال، مع خليل نكون وصلنا نهاية هذه الحصة. شكرا جزيلا على الحضور والمشاركة في فقرة التشنشينات، خليل بوزقرو في فقرة الأخبار، يوسف المصرلي في فقرة الشخصية الأسبوع، أسيل مشري في فقرة مسرح الياسمين، ياسمين المصرلي، وفي التنشيط العام للحصة ياسين الصمودي. من أمام الكونسوليت حسام قدرية، في تنسيق البرامج جويدة سيسي، من تنسيق المجموعة هذه كل ريم الهيني كانت معكم قدام ميكرو. إن شاء الله نهار حد طيب وممتاز. إلى اللقاء.

0: من إذاعة منسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. اندلع صباح اليوم في حدود الساعة 6 صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث لم يخلف خسائر بشرية إلا أنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. تنظم دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب عفى الله الجميع بجانب مقر معتمدية الوردانين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وبحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. أبرز أخبار العالم، قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الهجمات الوحشية تظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وأن خرق الوعود جزء من طبيعتها وفق نص البيان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن استشهاد شخص واحد، وذلك بعد يوم واحد من توقيع البلدين لاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية، وقد أفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. ريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين. وين ما يوصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام لحد 28 جوان 2026. مرحبا بكم في آخر حصة وآخر موعد من روتروفيزور في هاتي الشبكة شتوية ربيع 2025-2026. حصة بشتكون خاصة واستثنائية كما قلنا مع كافة أفراد الجمعية اللي تعودتوا بيهم واستنستوا بيهم طيلة هاتي الشبكة. باش نرجعوا للبيست أوف متاع الحصة متاعنا، باش نرجعوا للعوام اللي حكينا فيهم، نرجعوا لبرشة طرايف وحكايات عاشوهم معنا في استديو، خاصة الطرايف في الأوف هذا وأكثر. إن شاء الله باش تعيشوا معنا مستمعينا الكرام. مرحبا بكم وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. تحية كيف كيف للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي موناسير بونتيان. الناس اللي تنجم تتفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي موناسير، وإلا تنجموا تهدونا من خلال البث الحي والمباشر على قناتنا الرسمية على اليوتيوب غادي موناسير. مرحبا بكم وين ما كنتم، من كنتم في تونس أو في الخارج، باش نعديو الجو مزيان إن شاء الله في ساعتنا الأولى مع كافة أفراد فريق روتروفيزور لليوم. والساعة الثانية باش نحكيو فيها ونقدموا من خلالها أبرز العناوين الجديدة لبرمجة صيفية إن شاء الله باش تكون استثنائية عبر موجات إذاعة مونستير. برشا عناوين جديدة وبرشا برامج إن شاء الله، ما نتمناو كان التوفيق والنجاح لكل الزميلات والزملاء في إذاعة مونستير. إن شاء الله مستمعينا الكرام يلقاو الحاجة اللي على كيف كيفهم. إن شاء الله برشا أجواء صيفية باش تعيشوها معنا من خلال برمجة ثرية تلقاو فيها كل الأنواع نتاع المنوعات، خدماتية رياضية، منوعات ترفيهية، برشا حاجات وبرشا استديوهات خارجية باش نكونوا في المواكبة إن شاء الله يا ربي. بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة مونستير لإنجاح هذه الشبكة. بعد شوية كما قلنا في ساعتنا الثانية باش تاخذوا أكثر تفاصيل على هذه البرمجة الجديدة وأهم المواعيد اللي تنجموا تتبعوها مستمعينا لحظة بلحظة. كما قلنا عندكم زادة التطبيق اللي تنجموا تحملوها من خلال الأبل ستور والبلاي ستور، تلقاو فيها مختلف برامجنا الجديدة وتواكبوها إن كنتوا في تونس أو في الخارج. حاجة تفرحنا برشا كده تواصلوا معنا، تنجموا تكلمونا وناخذوا رأيكم من خلال تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير، وإلا من خلال رقم الهاتف 73 460 800. حاب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث ومحليه الختام بصاحب اسم البرنامج حسام قدرية. شكرا جزيلا حسام، وخاصة في الإخراج المحاضر معنا النمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني، أحمد رمضان في الديجيتال، هويدا بن ساسي واحدة من أفراد الجمعية والفريق نوجه له تحية كبيرة برشا في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوية نستقبل الجمعية، نرجع للغنيات والعوام، نرجع بكم لعام 95 كاظم الساهر كلك على بعضك حلو، هذه معها تكون البداية. مرحبا بكم ناس الكل.

0: هذه سميرة سعيد مستمعينا الكرام، نوصل مع 10:18 تحية مجددة لكم في آخر حصة من روتروفيزور لهذه البرمجة ولهذه الشبكة. إن شاء الله كنا وفقنا خلالها مع كافة الفريق، قدمنا لكم منوعة خفيفة فيها برشا معلومات، فيها برشا ضحك وذمار، وبكل حب سعيد جدا خطرها ديما على البال وفي الخاطر وفي القلب، ما نسيناهاش، غابت علينا برشا وفرحانين برشا باستقبال قائدة الجمعية قائدة الفريق صديقة المستمعين، غابت علينا شهر تقول سنين، صاحبة السعادة الحقيقية إنها السنديانة مدام أمل بحوري. أهلا وسهلا، مرحبا،
1: أحلى الصباحات زملائي الكرام، توحشتكم برشا، اشتقت إليكم، فعلموني أن لا أشتاق. يعني صباح مثقل بالسعادة إن شاء الله يا رب لقلوبكم. الله غالب منعني عنكم المرض، أجريت عملية جراحية بسيطة الحمد لله كللت بالنجاح، وعدت والعود أحمد، عدت في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم في انتظار البرمجة الصيفية. لنا لقاءات، الشوق إليكم لا يوصف سادة مستمعين في هذا الاستوديو الجديد، الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني استوديو رائع. نحب نهني الناجحين بالبكالوريا، ونحب نقول للي ما نشحوش واللي تأجلوا كنترول، راهي مسألة وقت، راهي مسألة وقت والوقت قصير، راهو عام سنة تعدى في غمضة، معناها بالنسبة للي كنترول بقدرة ربي مسألة وقت وبش ينجحوا، اللي رفوزي راهي مسألة وقت وبش ينجحوا، يعني ناجحين ناجحين، ما نجحتوش سنة راكم ناجحين عم بجاي، ولا ناجحين في الكنترول بحول الله تعالى.
0: ما نتمنى وكان فرحة دائمة في ديار التوينس،
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تونس ديما منتصرة في كامل المجالات، حتى ولو أخفقنا في كرة القدم، هو إخفاق أشخاص وليس إخفاق وطن، راهو إخفاق اختيار أشخاص، يعني إخفاق جامعة، ممكن إخفاق اختيارات غير صائبة. ربي جزيهم، التاريخ سيذكرهم بشكل أو بآخر. الحمد لله تونس ديما منتصرة، عنا انتصارات في كامل المجالات، تونس دائما مشعة برجالاتها ونسائها
0: إن شاء الله. هذا من أتمنى واحد من الرجالات اللي يحب يحقق طموحه ويطور من الرياضة في بلادنا في اختصاص الملاكمة، اللي الجامعة متاحة تعيش عديد الصعوبات منذ السنوات، ونحكيه على أبطال ولا يمشيوا يحرقوا ويشاركوا الحقيقة، وبرشا إخلالات صايرة فيها، واحد من النوارات اللي معملين عليهم إن شاء الله أنه ينهض بهذا القطاع، ونحكيه على رياضة الملاكمة وما أدراك، وأول ميدالية أولمبية دخلت لتونس كانت من خلال الملاكمة، والناس اللي ما تعرفش التاريخ يعطيك صح محمد ديما حاضر. بكل حب سعيد جدا باستقبال صاحبنا المغوار صاحب البهجة، وبكل وقار على الأغنية التونسية ديما يغار، إنه ملك الرينج المدير معز كنيفة. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور والسرور فيلي ديك والكافة الفريق اللي معنا، سواء محمد والدكتور سعيد زاد بالشفاء، وإن شاء الله فترة نقاها وتتعدى في سافيسة الأختي أمال، لكل التقنيين اللي عاملين معنا مبروك علينا استوديو جديد في ذات المنسير، إن شاء الله نكونوا قضينا معكم موسم طيب، قدمنا لكم الإضافة اللي كنتوا تسنوا فيها، إن شاء الله ما كناش ثقال عليكم السادة المستمعين، إن شاء الله صيف طيبة للناس كل، وإن شاء الله لنا عودة إن شاء الله في الموسم الشتوي القادم
0: إن شاء الله بحول الله. وبعد شوية باش تحكينا على أهم الخطوط العريضة لمهرجان سوسة الدولي سيد المدير، مش مسيبك. فرحان برشا باستقبال صاحب الهشاشة والبشاشة ملك العفوية، في كل حصة يطلعنا بألف حكاية وحكاية، تسمى عليه عاشق سمية الخشاب، إنه محمد البواب. سلم عليك ديجا صديقتنا سمية الخشاب. شو الفرق بينك وبين أحمد سعد؟ فما حتى فرق.
3: شو أحمد سعد؟
1: لا بالعكس،
3: زعم أحمد سعد واصل،
1: أحمد سعد خير ما وش خير،
3: شو أحمد سعد؟ عاد خشباتي بهذا قبل كنت في الكلية، ممكن يشبهوني بحاتم بقار، والله مش مثلا ربيع الخولي شوية مش ناق، وقتها كنت مش لاغم
0: ربيع الخولي
3: هيك، والله في الكلية
0: وصلت لمرحلة ربيع الخولي،
3: لا خاطر ما كنت مش لاغم وتويك عندي تصوير، والله كان يغني ربيع، والله
4: مش يجيبها لنا،
3: والله العظيم، والله متفكر مع محمد الطالبي، تو نفكر بكوستيم ونيك طويل شوية عليه، هو مقصير الله يرحمه، الأستاذنا الكبير محمد الطالبي قلبي في مركز دراسة إسلامية بالقيروان على كل حصيله وقتها. وحاتم ذو الفقار ولدت باش ناقد شباب شويه كنت باش لاغم هكا يقولوا لي كيكه طريف والله اعلم.
0: ولا ربيع الخولي اقرب واحد هو ربيع الخولي
3: والله الا اجي نقول لك مش شكون شاكر نفسي يقول لكم ولا شيء والله بالعفويه والله شغل تسد المستمعين انسان عادي اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي ولا اكثر ولا اقل.
0: اجمعين
3: اجمعين. حبيت نقول اخويا مرحبا بكم ساده المستمعين في حصه ختاميه ان شاء الله تكون مع مسك. والله بصراحه هذه لي ما تعرفش كم معناتها الرضا والاعجاب اللي بالحصه هذه والله. واني خليني نقولها مثال شويه شيخ بلاد في على الاقل في مدينه منستير معناتها الناس نلقاهم باك اللي يقول لك بربي ما تسلم في البرنامج بربي شنو راكم تتمتعونا. الراجل المره قال لي والله بكيتونا كي عملت نوستالجي وفلاش باك للتاريخ معناتها حصه اني نحكي لك والله مش نشكر ولكن خذت فيك المواطنين وخاصة المثقفين كي كلمك قل لك خذت فيهم روحك الاستماع وحب معرفة المعلومة والاستفادة من المعرفة. هذا الكل خلى المستمعين معتها يحبوا هالبرنامج هذا وعليت البارة يهذي لي واللي بشي جي معت في برنامج إن شاء الله احنا شنو بذلك فليتنافس المتنافسون لأنه ديما ذاعت منستير عودتنا بالبرنامج متميزة وبرنامج خير وخلف لخير سلف كما يقول إن شاء الله. البرنامج هذا كما قلت لك الحبة يستحثون حضوره إن شاء الله في قادم الأيام إذا كان وقادم الأشهر أو مش مقولش سنوات لأنه بصراحة من البرامج المهمة والمهمة جدا. فما واحد والله حكالي قال علاش ما يكونش البرنامج من اختيارات كما عندك المهرجان إذاعة العربية يكون صيغة أخرى ويكون برنامج يدخل في إطار المسابقة. قلت بارك الله فيك هذه شهادة نعتز بها ونحب نحييك أنت مش مجاملة ورميرود على المجهود الكبير اللي تقوم به. احنا ما ننسى ما نكركش معناتها في غفلة الحديث وغفلة الكلام اللي كما قلت مش مقولوش منمق ولكن كلام والله خارج من القلب من الجوارح. إن شاء الله ربي يعني نكون أفدنا واستفدنا من خلال السادة المستمعين وراهم نتكلموا بكل تلقائية بكل عفوية. حضور كما نقول بديهة وعفو الخاطر هو خلانا نعيش معكم الحصة المتميزة في وتوج بهذا الأسلوب. وأنا سعيد جدا بالتقاء الجماعة الكل اليوم ديفاني ديما نقول معناتها إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وإن شاء الله شفاء ما بعده وسقم وإن شاء الله ربي يفضلك. وكذلك إن شاء الله الوالدة لباس عايش مديرنا وكما قلت أنت معناتها وبرمجة دسمة وفي انتظار مهرجان عريق كمهرجان سوسة الدولي أخويا معز يعني وأهله لها. وكذلك الدكتور إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة ماش نسينك في المبروك وبرمجة على الدكتور
1: المعزين والمهرجانين كما الدكتورين
0: اللي هو عنوان الأناقة والشياكة خبير في العلاقات الدبلوماسية والجيوسياسية وخاصة والأهم خبير في العلاقات الزوجية صاحب الدكتوراه اللي عنده منها اثنين. حبيب المستمعين والمستمعات إنه صديقنا الدكتور نور بالطيب. مرحبا أهلا وسهلا.
4: مرحبا الهديلي مرحبا السنجانة فرحان برشا برجوعك
1: يعيش.
4: القايدة متاعنا ترجع لنا معناتها قايدة الفريق ربي متعك بالصحة وإن شاء الله ديما معناتها أيامك سعادة وهناء. خويا معز كيف خويا محمد والفريق التقني اللي صاحبنا الهديلي شكرا جزيلا اللي لميتنا اللي يكونوا لمنا معناتها هذا الاستوديو مدة توا موسم كامل والكلمات المفاتيح هي اللي لمنا التلقائية العفوية الصدر الرحب المحبة الابتسامة. لأنه في الحياة أنا ديما نقول السعادة بربي نلتقطوا لحظات السعادة ونعطيوها معنى لسانس المعنى كل حاجة تعطيها معنى. أخويا معز هتو تعيشها وتزيدك في البيانات متاعك والشيخ متاعك مع الناس كليك إن شاء الله ديما نحبوا بعضنا وديما يعني ملمومين وروحي بلادنا هاي برشا وتونس حلوة برشا وما يوسيها يساويها حد شيء
0: إن شاء الله. إن شاء الله ما نتمنى يكون الخير لبلادنا. يعطيكم الصحة بالحق معناتها نحكي على تجربة شخصية إن المنوعة هذه من أحب المنوعات إلى قلبي بحضوركم التومة بالإضافة اللي قدمتوها بالأجواء الكبيرة. نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي كل جمعة يكلمونا ويتصلوا بنا. نحب نشكر برشا نزالي جي اس ام على كل أسبوع كدو. ما ننساش نجوى المهري عودتني 3 مرات نوجه لها تحية نجوى نجوتة إن شاء الله
1: الصحة
0: والعافية زادة نجوى. الحقيقة نحب نشكر الناس الكل اللي عاونونا اللي وقفوا معنا. التومة بصراحة معناتها انكم تقبلوا مني ساعات انكم تشاركوا وتبارك الله معناتها حتى شيء ما يجبركم باش تجاوبوا بالغلطة ما تجاوبوا تلعبوا وتشاركوا وراو الناس ما تعرفش راو نعطيه العام ويحضروا راه ما تصورش الفريق قداش يحضر وفي الاخر يجيوا في الكويز وما يلقاو شيء معناتها من اللي حضروا.
1: لا على خاطر عنده ما شاء الله عليه لهذيلي سادة مستمعين انتم يظهر لي اكتشفتوا هذايا مراوغات دريبلي بينا انا في الباسكيت نعرف دريبلي صراحة لهذيلي ما شاء الله عليه اختياراته دقيقة للسنوات اختياراته دقيقة للأسئلة يزقزق بيك رياضي ماهر ما شاء الله عليه قد ما تحضر لابد باش يجيب لك حاجات وما نعرفش مصادر نتاعو لحد الان انا اجهل مصادره
2: خبير في السكية
0: لا بس لا بس ربيع الخولي نورتنا يا اخوي
1: يا ربيع يا ربيع الحلم الاخضر
2: من زمان
3: شوف الشخص هذاك في قمة المجد نتاعو والوسامة نتاعو يبطل الفن يولي هو كهو مسيحي يولي راهب او يولي متعبد من النساك والزهاد في ديانتهم معناتها في قمه ما عادش كيفاش خذ القرار ربيع الخولي في الفتره هذه
0: هي برشا صارت برشا امثله صارت
3: يقول نتاع الارجنتين زاد معناتها في تنبك الواحد نتاعه
0: هو هذاك وقتها هو
1: اوج العطاء
0: هو وقتها خدمنا احنا عام 2000 هو من الناس وقتها الحارس منتخب الارجنتيني عام 99 ماشي في باله العالم بيشوفه كيما برشا ناس العالم بيشوف
3: جوتشيا
0: اي جوتشيا وقتها اختار انه يبطل الكوره يجبد فلوسه من البنوك انه يعتكف انه يعمل برشا خير على اساس الحياه باش توفى ومن بعد حكي له الحياه ما وفاتش واستمرت نتصور راه ندم معناتها خاطر فلوسه جبدهم وخرجوا وكمل القص كارير نتاع كوره وكان في اوج الشهره نتاعو هذاك وقت فما خدمنا على عام 2000 وانه برشا ناس يصخايبوا انه باش يجي عام 2000 الحياه باش توفى وباش تقف غادي
1: الطريف البارح نتبع في بعض المقالات في فما شكون اللي خرج قال عام 2012 وفي العالم وما نحن الا نسخ يعني الناس قاعده تطلع باشياء غير

0: نتاع دول اخرى راهم من حقك تغلط ويلزمك تغلط، وما دامك تخدم راك باش تغلط. الفائده والاهم انك ما تكررش الاغلاط نتاعك.
1: لكن مقوله التاريخ يعيد نفسه، وشكون نخليوها احنا؟
0: الحقيقه ما نؤمنش بها،
1: التاريخ يعيد نفسه.
2: الأخطاء المفروض لا يعيد نفسه،
1: لكن الله غالب. نفس الملابسات نفس النتائج.
0: بيه نرجعوا للموسيقى بعد شوية، محضر لكم مفاجأة كالعادة. ما نصوروش معناتها باش تعداو كيكة، معناتها ما غير كويز وما غير أسئلة وباش تعديوها. معناتها
1: في بالنا اليوم جينا خفافي، بين اليوم في بالنا جينا بين الإبداع والمؤانسة.
0: لا بالغدرة اسكي، هذه هي المراوغة، هذه هي. حضروا روحكم بعد شوية. شنو الفقرة المحببة للدكتور بطل العالم فيها، اللي هي فقرة طلع الأغنية
3: سندينا معزرة وغاب برشا ما في بالكم اللي يكونوا قولها أنت قولها.
0: لا لا، الناس كل سمعت، الناس كل سمعت،
1: الناس كل سمعت اللي الدكتور أصبح هو نمبوان. معناه
0: ما ينجم، ما تتصور محمد البواب معناه الخبيرنا، معناه الموسوعة متاعنا في الأغاني.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: نظر بجو... لا لا نظر بجمعة كاملة وين ينحضر في انت ليه من لا لا لا محمد فوجي.
4: لا لا محمد فضلوا شترو متعاونوا برشا فوقنا
3: المدام تحياتي لها، معناتها
1: ربي فضلها ربي هنيكم
2: ربي فضلها
3: سلم عليكم.
2: أو فقرة بشكوني الفوز كبلا شكون اللي
0: لا
4: حفز فيه بالاقارب مقبوله
1: مراه كل رجل عظيم
0: امراه. صحيحه المقوله هذه
1: الى حد ما،
0: الى حد ما،
1: الى حد ما. وراء كل امراه عظيمه رجل زاده، هو توازن راه يلزم يكون ثم توازن، يلزم تحس
0: بالسند. اما امه
4: صحيح ثم مع تبوك كذا قال الحديث الرسول فيما معناه، يعني ام ديما الاولى ديما بطبيعه الحال، والام هي المراه العظيمه.
1: هذاك سياق اخر محمد.
4: يعني شنو نقصد من الام تنطلق؟ المراه العظيمه تنطلق اللي في اتجاه كل الولد
1: الرجل اي حاجه تضاعفها، هذه معروفه يعني.
0: وهي اكبر داعم معناتها الام، ومن بعد تجي الزوجه وتجي الاخت وتجي الكل. معناتها
1: ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم.
0: اي
1: ان شاء الله كلكم من الكرماء
0: ان شاء الله يا ربي. ربي هني على الناس الكل، وربي فضل الناس الكل. نسمعوا اغنيه كوكتيل اسمه كوكتيل المغرب، خرج في كاسيت عام 77 استوانه، مش كاسيت، كوكتيل المغرب توفيق الرئيس. كوكتيل وقت نجح برشا عام 77 وحقق نسب استماع قياسيه، ومن بعدها باش نرجعوا لكم من خلال فقرة طلع الأغنية. خليكم معنا.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: ونسيم.
1: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7 من الصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإطار فيه.
2: رجعنا لكم مستمعينا في 10:38 دقيقة من إذاعة المنستير، تحية من جد لكم في هذا الموعد الختامي من روتروفيزور في هذه الشبكة البرمجية، إن كان خريف شتاء 2025-2026 إن شاء الله كالعادة تعدي معنا كان أحلى الأوقات. ساعتنا الثانية بشكل مخصصة لتقديم البرمجة الصيفية. حب نعاود نجدد التحية مرة أخرى لكافة الفريق، الدكتور الأستاذ السنديانا والمدير، ونحب نقول راه الفنان الكبير محسن الرايس. معنا محمد البواب أقل دقة التفاصيل، هو خطر تغيب راه المعلومة، كي حد يزم يقول لك نشبع ربيع الخولي
3: ينتهي الكلام.
2: شو توفيق شنو سمح ربي يفضل ربي طول عمره في الخير سمح محسن الرئيس، واحدة من أحلى الكوكتيلات. معناتها عرفتك الفترة الهيبي، الفترة ذيك
4: تتسمى واللبس نتاعو الكوستيمات نتاعو بيزار، معناتها حاجة
2: وتسجلت في فرنسا وتصور كل، وحتى كليب تصور في فرنسا، معناتها الكوكتيل هذا ويتباع برشا
3: في الوقت هذاك، راهو 20 نحكيو على 30 سنة
2: عام 77
4: تسموه في السبعينات، ما توقف
5: 45 ثم قريب 50 سنة.
2: تبارك الله ما شاء الله عليه، ولليوم أغاني مطلوبة الحقيقة وعنده النسق.
4: هو صديق الفنانين كل نعمة تحبه برشا، كانت عليا معناته هو إنسان دافئ معناته وقريب وحبه برشا،
3: أنيق في الكلمة وأنيق
4: ما شاء الله، جمع فأوعى من حيث الرسم من حيث الغناء، هو محل مستوى القوت الصوت، صوت عادي كما ما هوش أما يبدأ
3: أما فنان الفني
4: في الرسم في التسويق في الديكور في يعني في في الغناء في حتى طريقة أسلوبه، حتى كان ضيف إذاعة منستير ذات سنة في برامج بريمة، وكان حقيقة حصة ممتازة رائع برشا بالحق، وأنيق وفي كلامه مهذب بالحق، الفنانين اللي تحترمه
2: صحيح. بي في العادة أنا الفقرة متاعنا تطلع الأغنى، معناتها تسمعوا مقطع، تسمعوا جينيريك، تسمعوا فيلم، وتحاولوا تطلعوا اسم العمل. المرة دي قلبنا
3: جانجيلا المرة هذه، معناها
2: باش نسمعكم الأغنى، انتم مطلوب منكم تطلعوا العام الأغاني اللي خدمناهم الكل، معناتها كوكتيل نتاع أغاني خدمناهم، انتم باش تطلعوا العام نتاع الأغنى هذه وقتاش طلعت من خلال الفقرة تطلع الأغنى.
3: طلع الأغنى طلع الأغنى
2: نتبع معي من توا الأغنية الأولى، أغنية تونسية، أغنية تونسية مطلوب منكم إنكم تطلعوا سنة إصدارها وسنة خروجها.
6: حبيبتي
5: زنجية
2: زنجية سيد علي الرياحي
5: 73
4: حبيبتي زنجي لا تنجم تكلم محمد، هو مات عام 70 معناتها اقل من 73، تكون 68 هذه كلمات نور الدين صمود طبعا الاغنيه الغنايه خلينا نقول اخر الستينات او اخر الستينات.
2: قداش اعطيني رقم الاقرب اللي بشرب
4: 69 69
2: 68
5: 69
2: سنديانا
3: 68
7: 68 66
3: 67
7: 65 الى بدا بكري
4: لا بكري. مش بكري ونور الدين صمود
2: بكري يخدم على روحه
4: الالق نتاعو زاد فنان نور الدين صمود الحال وقت في الالق نتاعو.
2: نمشي محمد جموسي
6: عيني سيدي شويه عيني نارك فيا تكمي زيدي شويه
5: يا عيني
6: عيني تكمي زيدي شويه عيني نارك فيا
7: ما عرفت تعرف هذه
2: العام
6: نور القمر
2: نبدا معك دكتور.
7: جاموسي معناتها في العمر جاموسي اكبر من
2: سيد علي اليحيى.
3: عاش بعد هو عاش بعد جاموسي عاش بعد
4: جاموسي بدا اول التسعينات خاطر تفكر هذا الجويني اول الثمانينات 81 هو 89 90 تقريبا.
3: لكن الاغنيه هذه
4: باش ترجع للسبعينات
3: الستينات ممكن
2: سبعينات
3: الستينات
5: 1970
2: 1970
7: لا في الستينات
3: خمسينات خمسينات
2: 1959
3: 59
7: دونك ستينات
2: سندي انا ودكتور اكرم وحيد
4: اوكي ما هذا نقول لك معناتها وقتاش انتم خذوا
2: السبعينات على كل شيء
4: لا لا ما شنو قلت باش باش نقيسوا اما ما تعرفش باش مش
3: مقياس مش مقياس
7: يا محمد غنيه هايله كلمات حلوه اول مره نسمعها
5: لكن راهو
7: اول مره
4: نعمل فيها تقريب حي العراق
5: هو شو ثم يعني راي كما نقولوا غنية تطلع عام 59 ولا 58 لكن الانتشار بتاعها يكون بعد بسنوات
4: لا وفيها موال محي العراق يا ليل يا
5: نا نا نا نا نا نا الله الله
2: ما بربشتوش شيء ما قلتلوش هذا
5: لا سي مش برجو فلوف
7: لا لا تبارك الله عليه والله اي
3: لا ما شاء الله عليه لا لا
2: تبارك الله عليه مو عندك عرس ولدك انت اي
3: استدعى يا ربيع الحلم الاخضر
2: افرح بضيفك قدم له محمد خلي يغني والله ينور لك
7: انا علاش ليه فقره
4: قبل كنا نمشي واحنا نقولوا هك الجو نعملوا تلعيب نعملوا غنيه قبل احنا صغار صغار بالحق نقعدوا سبع ايام وست ايام كنت بالحق في الاحباب والعائلات والاقارب نكونوا
7: لا تسمى معناتها كالتسخين بهذا خمسة ست أيام قبل الحفلات المصغرة
3: أمورك هانية ست أيام وسبع أيام وسبع ليالي
7: لا محمد إن شاء الله يقبل الانفيتاسيون
4: على الرحب
2: وسبع ليالي إقامة ماكل شارب وامورك منظمه خافش عليك
7: يا ودي هذه الجزئيات
2: بريده خلاص في عطله معناتها امور منظمه نمشيو للاغنيه الثالثه

0: المستوى الشرفي
1: اي
0: المستوى الشرفي
1: العام حاسي بالعام
0: العام هو صغير ممكن غني يعني نقول في الستينات وابدا معناتها مع وطمان مع رضا القلعي ومع الجماعه حقيقه صوت من اروع الاصوات في الطاقه عندك هو والقلال هادي قلال في الاصوات تغني الشرقي والتونسي ممتاز وعندهم طاقه وزوز متاثرين فريد لطرش حبوه برشا
2: أواخر الستينات بداية السبعينات
1: مصطفى الشرفي نتصور ما بين 1960 و1962 الغنية هذه
3: 62 نقولوا عام الكوب دي موند اللي مشى فيها عبد المجيد شتالي
4: 78
2: السبعينات
1: الدكتور يعبر
0: هي تقريبا الغنية من التراث قديمة هو عاود هذبها معروفة الغنية
3: الغنية هي خرجت بصوته عام 78 الغنية اللي بعد زادة واحدة من أحلى الأغاني التونسية للأسف ما تتعداش برشا أما غنية حلوة برشا مطلوب منكم أنكم طلعوا العامة

0: ضد هذه مقرانية زعما قريب هذه مقرانية
1: ضر الهند
2: زيك ما شفت عينينا انت زينة والله زينة.
1: توفيق الناصر
0: توفيق الناصر
1: غنية اسمها زينة العام.
0: توفيق الناصر توفى مؤخرا معناتها ونجم يكون غناها قبل معناتها نقول في السبعينات
3: 74 75
1: عام كأس العالم عبد المجيد الشتالي يا دكتور
4: 78 كمان
1: راهي مدامته موصيتني عليه
5: يا ما شاء الله ونعمة
0: طبعا. توفيق الناصر هو ولد الإذاعة ولد التلفزة معناتها بخلاف انه مطرب وفنان وعازف عود كذلك كما قلت معناتها كان مهتم زاد بالارشيف كان عنده ويعرف برشا اغاني الحقيقة يغني برشا عبد الوهاب ومن الأصوات اللي كما قلت غنى برشا اغاني
1: هاي صحيح. نمشيو للمقطع الموالي كنقولوا سيدة الصباح والمساء والليل والظهيرة هي فيروز.

0: عام قداش سألوني؟
1: سألوني قديمة برشا.
0: في الستينات. قناتها وقت كان زوجها في المستشفى بعد العملية الكبيرة.
2: لا يولي أقل الخمسينات.
1: خمسينات.
2: آخر خمسينات.
0: هي عرست عام 1959.
2: مالك.
0: هي تعرفت عليه 51 عرس 52 عرس 53 عرس.
3: وقتاش مات؟
0: هو أمبارح.
2: مات.
1: في أوائل الستينات.
2: بداية الستينات. عاصي ومنصور معناتها كم واحد قعد عاش كم معناتها واحد توفى كيما نقولوا.
0: وقتاش تقول؟
2: مش نقول مثلا كيما قلت أنت زعما 59 مادام قلت أنت عرس ليش يكون 59؟
0: 59 مديرنا.
1: بداية الستينات.
0: دكتور لا سهلة برشا.
2: بهدلو زيد.
0: لا مش عام.
4: موسي
2: عطي حاجة خلي طلع عطي حاجة.
4: بالله خلي موسي علي هكا.
0: حرب أكتوبر عام حرب أكتوبر.
3: 73.
0: برافو. لا نستايرة نسحب
2: على كوبري 6 أكتوبر اللي تغزل متحير.
4: أنا شفت
2: غزل متحير.
3: إيه وسناني شبيك ما تذكرش بالنقاط.
0: لا أمورك واضحة شبك فيها واحدة.
1: يجري واحد ويجي نور
3: شو مش فما يفار قال لي هو الجواب
1: لا
0: أمورك
1: قاعد تقول له في
0: أمورك
4: دكتور
0: نمشي للأغنية الموالية اللي باش نرجعوا بها الوحدة من أكثر الأغاني الرومانسية ونهديها للنمبر وان المخرج متاعنا يحبها برشا الأغنية هذه نسمعوا تراه

0: رغب علامة آسف حبيبتي.
1: الوقت فات
0: عام قداش
2: هو ضر في بداية
0: حبك وحبي
1: لها ذكريات
2: هو معناتها ضر قبل وقت اللي كان اللوك نتاعو متغير وقت كان ياخذ من عمره يعطيها وشعره باروكه شويه
1: ياخذ من عمره يعطيها
2: وقت باروكه كان شعره اني نقول الثمانينات بدا معناتها بدا تغرموا الناس كل سمات ولادها راغب وني تحيه الولد بنت عمي راغب
0: نقول له تحيه
2: سماته على اسم الفنان هذا
3: الكل راغب نقول له مبروك
2: مبروك الكل والله ممكن يكون 85
0: 85
3: منتصف الثمانينات
0: منتصف الثمانينات
2: منتصف حتى بعد
0: سنتي هنا
2: نجم يكون حتى 89
1: 86
0: كيفاش نسهل له عام زواجك
2: 93
0: برافو حاجة ما صارتش
1: شيء من وراء الخيال
0: الناس تحضر
1: نمبر 1
0: هيا بيه والله يعطيكم الصحة نمشي المقطع الموالي نمشي المقطع الموالي هذه سهلة عادي
4: اي راجل بيتعزل
5: يا اما انت معذور من اول ما تجوزتني
4: قلت لي حاجة
5: انا ما قلتش
4: ابويا تعذر في قرشين قاعد مع عمي في قاعدة صفة وقال له بيع الكردان اللي في صدرك يا سحر
5: ايوه
4: قلت له ليه
5: مين سحر دي
4: امي
5: ايه
4: بيع الكردان يا سحر
5: سحر ازاي وتخلف عبعاد هاي طب انا اقول متكلم عاقل ولا المستمع مجنون
4: ايه سحر
5: سحر وعبعاد
4: ايوه امي سحر
5: تسمي سراج
4: ايوه خلاص خلاص
5: قدام
4: الله فهمان سحر ده اسم الدلع
5: ايوه
4: اسمها الحقيقي رشا
0: هذه مسرحيه
3: رايوسكين
0: رايوسكين عم قداش
2: يعني نقول في ال 77 مسؤولين
0: هذا ما كنا خدمناهم
2: راه خاطر بالنوار وبلون مع الاكثريه هي ما تعملت شريط تلفزي تعملت كنسخه اولى وثم تعملت فيلم نتذكر الفيلم معناتها ما نجحش اما نقول السبعينات معناتها نجم يكون
3: 75 76
0: باهي معقول 75 76
1: 75
0: باهي كيفاش نسهلوا تو باهي
2: سهلوا سهلوا
0: ما في بالكش عم نروح
2: في بالك اعطي حاجه اعطي حاجه
0: لا سهل
6: فما معناتها
1: دلاله ظاهر ما في بالوش
2: اعطي دلاله
1: ما في بالي نعرف
6: ولا ما في بالي
0: كأس العالم اسبانيا
6: اي كاس أي. العالم اسبانيا سنيني اسبانيا تنسون فما اسبانيا 82
1: صحيح
6: يا ودي اللي حكينا عليها الحصة اش بيكم تنساو فيسا
1: يا
6: اخي مش وقت حكينا ليكون وهزتها لإيطالي وانا كنت مشيت عملت الفاكونس متاعي في إيطاليا 82 واحتفلت مع الشعب الإيطالي وخرجت
0: اي خرجت
6: ولا بالرسمي
3: خرج من كشف
6: لا لا بالحق
0: خرج
1: خاطر ميكال تاني مالتا
6: جوف جارديان تردلي
2: بنيتي هز كاس العالم عمره 40 سنة
0: باهي الله يعطيكم الصحة تصوروش قداش رجعنا لبرشا ذكريات من خلال بعض الأغاني والمقاطع نمشي والمقطع نحبه برشا رقم المفضل رقم 17 خاطر تبارك الله معناتها جبت لكم برشا نظر الوقت ما عادش فما نختموا مع الرقم 17

0: هوار الدوشي طبعا
1: هوار الدوشي
0: صح النوم ممكن فندق صح النوم اي ناجي جبر ابو العناطر ودوريد لحام وسال القلعاوي حسن البرازاني في السبعينات
2: السبعينات
0: اخر 77
2: 77
0: ممكن ديما نقربوا
2: 76
1: 78
0: ممكن اي 8
2: معناتها سمينا 76 و78 و74
0: ارجع تو للدكتور
1: 77
2: قد عدد زوجي اخر ما جبدوش
0: لا اعطيه شنو
3: عدد زوجي اخر
1: فهمت لا 76
3: قلت 76
2: 78
3: 78
2: و74
3: 74
2: قد
3: 76
4: 72 مش نورمال دكتور
1: الحكمة في التغذية فما عنده تغذية تنشط الذاكرة ما شاء الله على المدام
3: انتباه يقظة تركيز ترجع السهر لا النوم الباكر
4: ذاكرة قوية
3: والفطور الصباح يهديك
0: لك ياسين لك يا ياسين
3: ربي نحب نسأل سؤال محمد يا أخي نقولوا أبو العناطر ولا أبو عنتر
0: أبو العناطر
3: لا هو لأن مشهورة
0: أعرف أبو العناطر حسن
4: البرازاني
0: بحق ناجي جبر أخوك الممثل اللي مثل اسمه خالد بن وليد زادة جبر في فيلم الرسالة بطبيعة الحال بالحق كانت ممثلين ممتازين برشا واسمه فتوم محلاها ويا مو يا ست الحبايب الأغنية ذي قد شارت جت فترة
2: صحيح.
0: يا مو يا مو يا ست الحبايب
2: يا مو
0: هو في السجن وقتها
2: حسب نشكركم يعطيكم الصحة مازالوا أقل من 5 دقائق
1: غمضي عين وفتحي عين والساعة الثانية
2: خاطروا جاوب على كل أسئلة صحيحة بمجهوده الفردي مسحق حتى حتشوك مجهوده الفردي يسحق الشهادة الحقيقة يسحق الشهادة
1: صفه على أنور صفه
2: يتكلموا كي نمشي اني معناتها باش نسلم واحد فيكم يتكلم
4: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم
2: باه نجم الحصص تبارك الله معناتها أزمات دبلوماسية عمل فنانين وتخلف فيهم يقيم في القامات عبد الحليم ماهوش فنان عطاه برشا آراء الحقيقة فنية أما حضوره كان مبهج للغاية طيلة الحصة وهذا الموسم
0: مش فنان من فضلك أدي بإحساس أما ثقة صوتية متوسط
4: ما تقولوش ما تقولوش حاجة
1: مغلية كلامه معقول وكلامه صحيح وأنا أعوله عليه
4: يعني محمد نسميه الطاهر من ليجي بتاع البرنامج
2: لا ما شاء الله
4: ربي يمتعه بالصحة والعافية
2: سي محمد البواب ألف مبروك ونورتنا سي
1: المرجع بتاعنا سي محمد بواب ربي يبارك له وربي يمتعه بالصحة
0: ربي يحيي يفضلك
1: وليداتك
4: أما خمم في بلاصة الصبي الخشب
1: حاجه مش مشكل نلقاو نلقاو
2: نبدا كون وركح الامور وامورك باهيه هكا هذيك تبدا بها اي حاجه باهيه معناتها
0: لا معاون خدمه باهيه وقدينا
3: معناتها بارك الله عليه بصراحه محمد سي ان كرون بليزير باش
2: لا بالحق
3: والله اضافه كبيره ياسر وبرافو
0: عليك
4: اللي نعرفه من قبل راهو ما عندك قليم زاده ما عندكش منه برشا
0: لا مو كنا زملاء قالوا لا أذيع سرا كنا زملاء في جريدة الصباح كنت في الجمهورية كنت بعض الجرائد حتى أخونا معز كنت ما تنتبعه بصراحة هو على جهة سوسة والعبد لله على جهة المستير طبعا نتذكر والله على نصر نابي نحييه اللي خذ الرجل الرياضي حتى مكتب عليه كان كتبنا عليه وقت اللي هو في موتي بابنبي وقتها اسمه مازنبي ما يعرفها حد وهز بطولة مع موتي بابنبي وعنده وهز كأس الكوس مع الأفريقية مع الفود الكونغولي وخسارة الشخص هذا ما عندهش بروباغندا ودعاية إن شاء الله ربي يوفقه مع الرجاء وتفكر كان زميلنا هذا حارس مرمى إذاعة المنستير ودار قريب
2: المحيط أقعد على روحك أمال راك نورتنا سنتيانا مدام أمال ويعطيك الصحة ربي يفضلك الصغيرات والحقيقة نوجه لهم تحية كبيرة برشا خاطر مش سهل ما أمهم كل نهار تحدي تجيب أحذانا وتعطينا برشا طاقة وبرشا شحنة وبرشا تفاؤل عشان نتوحشوها برشا الحقيقة هذه أبسط كادو معناتها ليك وإن شاء الله بشكل عاجل
1: ربي يحفظك
4: أمال هذيك أختنا والعزيزة الغالية وإن شاء الله ربي يمتعها بالصحة والعافية
0: ونقول حاجة محلاها تلعبت كي تلقاها مش متصنع أمال اللي فما تلقايا والله هي نتذكر أمال معناتها هي معناتها أختنا ونراها ونشوف نشاطها والحقيقة وجمعنا شهر رمضان في بيت ربي في الجامع الكبير ونشوفها احنا خارجين معتها كل بسمة وكل ضحكة. ربي يبارك لها في صحتها وربي يخليها
4: تلقائية في كل شيء. اللي يعرفها يعرف جديتها وتلقائيتها ومحبتها باش تخدم وتقدم المساعدة في حدود الإمكان بطبيعة الحال. إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة.
3: لا بالحق جمعية فخورة مبدعة في خدمتها نتبع في النشاط على مستوى الوظيفي والمبيت الجامعي يعطي الصحة وربي ينورك. نديلي مرسي شكرا شكرا نديلي بصراحة يعني اللي لمنا وعشنا لحظات ممتعة يعطيك الصحة
4: حتى هو حتى هو زاد نعطيه حقه معنا قد ما نقولوه شوية معنا نديلي أعرف كيفاش الحصة يخرجها مك الروتين متاع معنا ساعتك الجنجيلات يمين يسار ويمشيك في ثنية ومن بعد يجبد بيك معنا المعلومات اختيار السنوات اختيار المعلومات خاطر ساعات سنوات راهو تقعد تعمل ثلاثة وأربعة وخمسة حصص وما تفهمش
1: فما مجهود كبير
4: مجهود كبير
1: فما اجتهاد فما حرفية عالية بصراحة.
4: شكرا
0: ربي يبارك له والله منه مرة حبيناه نستحثوا فيه باش يمشي معنا الرحلة يقول لي باش نحضر البرنامج بالحق نحييه خاطر مش بالسهل ساعات الأغاني نقول باش نحضر أنا نعرف شوية نقول باش نحضر أغنية قول ما شاء الله منين نجيب فيهم هكا الأغاني باش نطلعها العام هذاك وكل واحد هذاك
2: هذا أبسط حاجة.
3: ربي أنا نحب نشكر فريق التقني الكليكة ما يحبش نقول أسامي
1: مخرجين
2: الهويده
3: عشت لحظات
2: سعاده معاهم
3: شكرا شكرا
2: ميرسي تفضل دكتور تخدم اكثر مني
0: ويدي ربي يبارك
2: لك يعطيكم الصحه الناس كل نورتوني ان شاء الله مستمعينا مع البرمجه الجديده باش تلقاو حاجه على كيف كيفكم كل صبحيه تحد من 10 ونص حتى الماضي ساعه مع الزميله وصديقه ألفة الجمالي برنامج حلو برشا برنامج ممتاز على الاخر نتمنوا لك النجاح وكافه الفريق اللي معاها ان شاء الله
0: كل ما فقد
2: عقلك محمد ان شاء الله تكون كل صبحيه تحدي اذاعه مناسير هي الدار الكبيره لمستمعيها الكل ان شاء الله وين اللي باش يخدم راهو باش يقدم مجهود كبير وهذا ما نشكوش في واحده من قامات اذاعه مناسير ألفة الجمالي
0: فقط ديما برامج من 10 لنص النهار نهار لحد متميزه والدليل على ذلك برنامج البريمه اللي قدمته زميلتنا ألفة الجمالي من احسن البرامج وخذ جائزه وطنيه ان شاء الله برنامجك هذه اللي زاد يتوج وطنيا ان شاء الله.
2: الفائده عجبك انت محمد انا من 10 ونص الماضي ساعه اكثر تفاصيل عن البرامج الجديده تلقاها معنا ان شاء الله بعد شوي خليكم معنا مستمعين.
5: اذاعه المنسيه تبع الموجه
6: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
7: تبع الموجة
6: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: الحادي عشر صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. اندلع صباح اليوم في حدود السادسة صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق السيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون وسط العاصمة، وقد تحولت وحدات الإطفاء تابعة للحماية المدنية وباشرت عمليات الإخماد والسيطرة على النيران، ولم تسجل الحريق أي خسائر بشرية غير أنه خلف أضرار جسيمة في السوق ومحتوياته، وما تزال أسبابه قيد المتابعة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون ممكنا انطلاقا من غرة شهر جويلية القادم، وجدير بالإشارة إلى أن وزارة الصحة حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات من 19 حتى 21 من شهر جوان. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. الوزارة أكدت في بلاغ على ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. في فرنسا أعلنت السلطات عن تسجيل زيادة في الوفيات بنحو 1000 شخص عن المعدلات الطبيعية منذ يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وحذرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى من ذلك رغم بدء انحسار درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في فقرة نجوم المونديال في إذاعة المونستير. بطل قصتنا هو الكورة اللي حبته وهو ما حبهاش. ركز معايا توا تنفصل لك كيفاش. حكايتنا عن ولد كان مغروم بكرة السلة، وبالنسبة لي هي أفضل رياضة، وكرة القدم هي رياضة مملة نقصها برشة تشويق وإثارة. فكرته باش تتغير عام 1978 كيف شاف منتخب بلاده يحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخه. انبهر بالأجواء داخل الملعب، أصوات وأهازيج الجماهير، وخاصة الفرحة الهستيرية بالتتويج. هذا اللي خلاه يجرب حظه، ومن أول اختبار أصبح هو نجم فئات الصغار. مهاجم خارق للعادة، صاحب قوة بدنية، تسديدات صاروخية وارتقاء رأسي مميز. خصال فتحت أمامه أبواب أعرق النوادي الأرجنتينية، ولعب بأزياء الأعداء الريفر والبوكا، ومن الملاعب الأرجنتينية أصبح نجم الملاعب الإيطالية. ولليوم إنجازاته ومحبة جمهور ليفيولا شاهد على ذلك من خلال تصميم تمثال شخصي ليه. هو زاد اللي ساهم بأهدافه باش نادي روما يرجع لمنصات التتويج والفوز بالكالتشيو. أما في كأس العالم عنده رقم قياسي، هو أول من سجل هاتريك في زوز نسخ من المونتيال، هو لعب 3 نهائيات كؤوس العالم. هذه بعض المعطيات عن أفضل المهاجمين. راقص التانجو الأنيق المشهور بالباتيغول جابرييل عمر باتيستوتا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: في صبحية الأحد نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين. برشة حنين.

0: هذه ليسا مستمعينا الكرام نبدأ معها ساعتنا الثانية من صبحية لحد أغنية خرجت عام 99. إيه نعم عام 99 كبرنا برشا نمبر وان أي من الشابي كان أغنية هذه من عام 99 همس في الأيامات واحد كان يستمتع خاصة بأناقة إليسا. الحقيقة معناتها كانت صاحب حضور مبهج على المسارح التونسية وكانت عندها نجاحات كبيرة وممكن من الأسماء بشكون حاضرة في بعض المهرجانات التونسية في الصيفة هذه. إن شاء الله برمجة صيفية بتاع إذاعة منسيب بشتواكبه من خلالها أهم العروض الصيفية كما عودناكم مع مختلف المهرجانات اللي كالعادة إذاعة منسير سباقة إنها تتعامل معهم من خلال اتفاقيات وشراكات لنقل السهرات الحية والمباشرة في عدة سهرات إن شاء الله بشتواكبوها خلال هذه البرمجة الصيفية. كما كالعادة زادة من 6 إلى 9 بشكون عندكم موعد مع بشائر الصباح بالحقيقة ببعض الفقرات الجديدة اللي بشتواكبوا من خلالها وتبدأوا معها بداية هذا بداية كل يوم جديد خلال البرمجة الصيفية. نهار الاثنين مع محمد بيار، نهار الثلاثاء مع نجوى المهري، يوم الأربعاء مع أحمد موسى، يوم الخميس مع مدام ربح عبد اللاوي، يوم الجمعة والسبت مع محمد بيار، ويوم الأحد مع مروة الزيدي. هذوما فريق البشائر في هذه البرمجة الصيفية. ومن البرامج الجديدة للحقيقة نحكيه على نسبة التجديد في هذه البرمجة توصل ل 68.29% بالنسبة للتجديد في هذه الشبكة. نسبة البث المباشر توصل ل 82%، نسبة الإكساء 11.4%. وإن شاء الله باش تنطلق البرمجة انطلاقا من الغد 29 جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2026. كالعادة باش تكون عدة مضامين قارة من خلالها نواكبوا أجواء الاصطياف والترفيه خلال العطلة مع مواكبة للأنشطة الثقافية المهرجانات والتظاهرات، إضافة إلى بعض البرامج اللي فيها مادة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية نحاولوا من خلالها ننوعوا على مستوى الاختيارات ونلبيوا مختلف الأنماط اللي يبحث عنها المستمع. وإن شاء الله دائما وأبدا تلقاوا الحاجة اللي على كيف كيفكم من خلال مختلف برامج إذاعة منسير. واحد من زملائنا الأعزاء للحقيقة في كل شبكة يحاول يقدم جديد ويجتهد من خلال تقديم مادة إعلامية يرتقي بها بالذائقة العامة. المصطلح أغزر سليم وهو ديما متشبث بالمصطلح هذا زميلنا وصديقنا العزيز المعد محمد وليد الجاموسي. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، نهارك سعيد.
1: مرحبا بيك هذيلي، شكرا ليك وشكرا لكافة الفريق اللي معاك، وإن شاء الله أمسية صباحية طيبة إن شاء الله.
0: هذا مؤكد، خاصة مع برمجة بديت تصور أنك مشيت فيها أشواط كبيرة. موجة ورا موجة هو عنوان للبرنامج الجديد اللي باش تقوم بإعداده واللي باش يشرف على تقديمه نخبة من زملائنا الأعزاء. كان ناخذ فكرة معك سي وليد.
1: وهو كذلك العنوان هو موجة ورا موجة، إن شاء الله يومي من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة من 3 للـ5 بتاع العشية. نحاولوا باش نقدموا مقاربة جديدة، نحاولوا أنه نكون فما رحلة يعني بين الذاكرة والواقع، بين الترفيه والإفادة. كما تعرف هذه اللي موجة ورا موجة هي حيل يعني على الاستمرارية والتجدد، يعني كل موجة باش تحاول أنها تحمل حكاية، تحمل صوت، زاوية نظر. تحاولوا أنه يعني البرنامج يعني ما يكتفيش يعني بالسطح، بل أنه يحاول أنه يغوص في الأعماق، يقدم يعني خطاب أنيق وراقي وعميق يعني للمستمعين. فما مجموعة من الفقرات هذه اللي إن شاء الله لو تسمح نقدم يعني أبرزها بإذن الله. باش يكون الفقرة الأولانية حل البيبان، هي باش تكون يعني فقرة مسجلة يأمنها أستاذنا جلال بن سعد، باش تحاول تعرف بأسماء الأبواب وقصصها. ثم فقرة حدث ولا حرج باش يقدموها نخبة من الفنانين ومن المسرحيين، خاصة كان تسمح نذكر يعني أبرزهم المسرحي مروان الرزقي، ضحى السالمي، رمزي الإمام، بوراوي الوحيشي. وأيضا باش يكون معنا محمد أحمد مخلوف، ربما باش تكتشفوه في وجه آخر في كاسكيت جديدة، هو الجانب المسرحي مع محمد أحمد مخلوف.
0: فقرة نقدية ساخرة نصوره،
1: هذا هو نقدية ساخرة. أيضا من بين الفقرات فقرة جديدة هي من ذاكرة المهرجان، باش يقدمها أسامة بالحاج محمد، وهي زادة فقرة مسجلة باش تحاول في كل مرة تقدم المهرجان من وجهة نظر تاريخية وأبرز من صنعوا هذا المهرجان وأبرز من مروا به. وأكيد يعني باش تكون هي في 3-4 دقائق، لكنها باش تكون يعني مفيدة جدا بالنسبة للمجتمع وللثقافة العامة بوجه عام. في الساعة الثانية أيضا يعني مجموعة من الفقرات، فما فقرة أولى هي تثمن كل ما هو قصص نجاح، كل ما هو بادرة طيبة، كل ما هو فعل اجتماعي يدفع يعني إلى الأمام في تونس وأيضا في العالم. اسم الفقرة هي ديما القدام، باش يأمنوها مجموعة من شباب إذاعة الواب. نحب نذكر آية الله فارس، آية رويني، يسرى خلف الله، وئام النخلي، شروق قروز. ثم فقرة أخرى وعودة لصوت الفنان المسرح الكبير صدق عمار باش يصاحبنا خلال البرمجة الصيفية من خلال فقرة مش صحيح، وهي فقرة ساخرة. ثم الفقرة الأخيرة هي على الخط، وفيها يعني استضافة في شكل متابعة حتى نكون مواكبين يعني لكل ما هو مستجد.
0: واضح.
1: هذا بشكل عام يعني التصور الجديد بتاع برنامج الموجة وراء الموجة.
0: معناتها منوعة ترفيهية ثقافية إخبارية، فيها نقد ساخر مواكب الآخر المستجدات كما عودتنا في إطار أجواء الصيف، ونعطيكم الصحة بالحق. معناتها خاصة ديما نقول ونجدد معناتها التحايا لكافة المتطوعين، خاصة في راديو الواب الشباب ذوما اللي قاعد يعطي فيه إضافة كبيرة من خلال العمل الميداني المواكب كبات، وحقيقة معناتها إضافة كبيرة، ويعطيهم الصحة الناس المتطوعة في مختلف البرامج، وتحياتنا لهم. سي وليد شكرا جزيلا، نورتنا.
1: يعطيك الصحة زيلي، بارك الله فيك، وإن شاء الله موافقين، وإن شاء الله تكون شبكة صيفية موافقة لإذاعة مونستير.
0: ونزيد ونذكروا بالزملاء اللي بشي يتداولوا على التنشيط. سي وليد نوجولهم تحية طبعاً كبيرة برشا. أصدقاء
1: نهار اثنين باش تكون مع ثريا عليك، نهار ثلاثاء مع أحمد موسى، نهار الأربعاء مع عوض في جبالي، نهار الخميس مع شمس الدين هلال، ثم نهار الجمعة مع ثريا علاق مرة أخرى.
0: البداية والخيتام مع مدام ثريا، نجولة تحية كبيرة برشا إن شاء الله. ربي يداوم عليها الصحة والعافية والنشاط الدائم، وبالتوفيق لكل الزملاء وليك أنت سي وليد، ونعرف أنه المادة موجودة بحول الله، وأنه معناتها تبارك الله معناتها عنا من خيرة المسرحيين اللي بشي يقوموا ببعض الفقرات، كيف كيف النقد الساخر موجود وحاضر كما عودتنا. وان شاء الله وان شاء الله اجواء ممتازه، ان شاء الله نعديوها في هذه الشبكه معاك ومع كافه الزملاء وكل المتعاونين معاك في برنامج موجه ورا موجه. شكرا جزيلا، وان شاء الله نهارك طيب.
1: الله يخليك ربيع، شكرا،
0: يعطيك الصحة. نورتنا سي وليد. نذكروا أنه من بعد في هذه الشبكة من 9 إلى 10 برشا عناوين جديدة الحقيقة باش تكون موجودة من 9 إلى 10. يوم الاثنين مش يحافظ برنامج طريق الأمان، يحافظ على موعده مع مدام حنان بكار وشوقي الحمادي من 9 إلى 10. ومن بعد كما نقولوا البرنامج هذا اللي الحقيقة عنده أهمية كبيرة برشا في البرمجة الصيفية، خاصة كما نعرفوا أهمية الالتزام بقواعد الطرقات وقواعد المرور في الصيف، ونعرفوا احنا ربي يحمي كل من يسمع فينا وكل التوانسة من حوادث الطرقات اللي للأسف معناتها الأرقام ما تكذبش والحصيلة ما تكذبش، كنشوفوا الأرقام نتاع الحوادث الكبيرة هذه كل نهار الثلاثة من 9 إلى 10 جنين الداري موعد يكون معاكم من خلال تقديم النصائح والإرشادات اللازمة المختلفة الإشكاليات الفلاحية أو الزراعية. مش يكون موجود في الحقيقة نوجه تحية الروحي اللي مش نخدم فيه البرنامج هذا من 9 إلى 10. نهار الأربعاء اقرأ لتعيش أكثر مع مدام ربح عبد اللاوي، موعد مع الكتاب وموعد لاكتشاف آخر الإصدارات والناس المغرومين بالكتب، وموعد الحقيقة نحب نقوله من خلاله مدام ربح إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. في التأمين مع مدام رفقة الزناتي والأستاذ محسن قبوش كالعادة يحافظ على موعده يوم الخميس. سير وعبر موعد أسبوعي يوم الجمعة مع سي شكر السكلي والشيخ منور المداني، ويوم السبت من 9 للعشرة برنامج جديد من أعداد وتقديم زميلتنا وصديقتنا وأختنا مدام رفقة الزناتي والأستاذ محسن قبوج استشارات قانونية من 9 للعشرة، ويوم الأحد الأطفال والصيف مع زميلتنا ريم الهاني، موعد الأحد مع الأطفال يتواصل بالنسبة للموعد من العشرة حتى النصف نهار. بالنسبة ليوم الاثنين فاميليا موعد جديد برنامج جديد من أعداد وتقديم ربح عبد اللاوي ومروة الزيدي، برنامج هذا باش يحكي على مشاكل ومشاغل الأسرة التونسية في نوع من الريبورتاجات والمواكبات وكل ما يهم الأسرة التونسية. باش نرجعوا ليوم الثلاثاء حكايات الافراح، موعد اسبوعي مع مدام رفقه زنيتي باش نرجعوا لبعض الخصال وبعض المعلومات عن الاحتفالات بالزواج في عده مدن ومناطق من الجمهوريه التونسيه. لون حياتك برنامج جديد من اعداد وتقديم ايناس الغرياني كل اربعاء من 10 نصف نهار، تلقاو فيه جديد الديكور، التجميل، العناية بالبشرة، الرجيم. البرنامج هذا أكثر برنامج نتبعه الحقيقة، هو البرنامج هذا باش ناخذ نصائح نتاع الرجيم مع زميلتنا وصديقتنا ايناس الغرياني. صيفنا على كيفنا كل خميس من 10 نصف نهار مع مدام ثريا عليك، كالعادة برنامج جديد اجتماعي كما عودتنا مدام ثريا عليك، تتناول من خلاله مع الخبراء أهم الإشكاليات متاع الأسرة التونسية والصيف وكل ما يهم العائلة التونسية، تلقاه من خلال هذا الموعد كل خميس إن شاء الله مع مدام ثريا عليك. يوم الجمعة زادوا الطريق يحافظ على موعده مع الدكتور الأسعد العياري والدكتور محمد الشتوي، ويوم السبت موعد جديد برنامج من 10 نصف نهار آدم وحواء، بعد شوية تحكينا عليه مروة الزيدي، برنامج يعني بالأزواج والعائلات والطرائف والحكايات، برنامج مسابقات بين الأزواج، موعد باش يكون من 10 نصف نهار وإن شاء الله بالتوفيق المروة. ما هو سهل برنامج كما هذا، يطلب برشا تحضير، وتو بعد شوية ناخذ مروة الزيدي نحاول ناخذ أكثر تفاصيل. بالنسبة يوم الأحد من 10 ونص حتى الماضي ساعة شكون عندكم موعد مستمعين الكرام مع برنامج جديد، هو برنامج بعنوان المجلس، تقديم وإعداد ألفة الجمالي، زميلتنا ألفة الجمالي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لها. إن شاء الله برنامج كبير، خاطر نعرف قيمة العمل وأهمية التفاصيل بالنسبة لزميلتنا ألفة الجمالي، إن شاء الله باش يكون برنامج ناجح من 10 ونص حتى الماضي ساعة، منوعة فيها برشا فن، فيها برشا موسيقى، فيها برشا أغاني، فيها برشا معلومات ومعطيات ثقافية كالعادة كل صبحية أحد. برنامج جديد هو المجلس، بعد شوي نكملوا مختلفة البرمجة نتاعنا، نعملوا ترتيحة غنائية ونستقبلوا بقية ضيوفنا في صبحية اليوم. خليكم معنا، هذه إذاعة منستير.

0: تسكير
1: أكودة برجلة سوسة عن موجة 99
2: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: كريم محمود مستمعينا الكرام، نوصل معنا ل 11:33 دقيقة من إذاعة المنسير. في أقل من ساعة وصلنا على بقية فقراتنا واستضافتنا لتقديم برمجة وشبكة صيفية لإذاعة المنسير مرة أخرى. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الزملاء والزميلات اللي الحقيقة يجتهدوا بشكل كبير في إعداد مختلف برامج هذه الشبكة، وإن شاء الله الأهم تنال رضاكم سادة المستمعين. نزيد ونواصلوا على مستوى البرامج الجديدة ونحكيه على الرواق من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. برنامج جديد، برنامج خدماتي مهم جدا، هو منكم وإليكم. بندة البرنامج ساعتين من الاثنين للخميس، برنامج مباشر يواكب مشاغل المواطنين في مجالات مختلفة، إن كان إشكاليات الديوانة والتنسيق بالخارج، التكوين المهني، المبادرات الخاصة، البيئة، الإدارة، الخدمات، متابعات للأنشطة الثقافية والمهرجانات الصيفية. برنامج باش يتداول على تنشيطه مجموعة مميزة ومن الزملاء: يوم الاثنين مدام رفقة زناتي، يوم الثلاثاء حياة الكوني، يوم الاربعاء كريمة بن يوسف، ويوم الخميس مدام حياة الكوني، واللي سعيد جدا باستقباله في المباشر. مدام حياة، نهارك اسعد ايام.
5: صباح النور، اهلا وسهلا، لهذيلي تحية ليك، تحية لكل الزملاء، وتحية خاصة لصديقتي اختي صغيرة هويدا بنتاتي، جميل صوتها وهي تستقبل فينا هكا
4: برشا طاقة
5: قبل ما ندخلوا للمباشر.
4: وسمحني قصيت عليكم على موضوعكم المهم، نحكي شوية برمجة حتى نوصل
5: نرجع ان شاء الله.
4: بالحق معناتها هويدا نحب نشكرها شكر كبير على تفانيها وعلى سرعة البديهة متاحها وعلى حسن استقبالها للسادة المستمعين. ممكن نقول بكرة راه واحدة من عناصر نجاح روتروفيزور، كان نجح بالنسبة كبيرة، راه هويدا بن ساسي عندها دور كبير فيه، ونحب نحييها شكر كبير لها هويدا. كيما نحييك انت مدام حياة على دائما وابدا على نشاطك وتجديدك في كل شبكة جديدة، تكون حاضرة ببرامج جديدة. وكل عادة عندك مشكلة مدام حياة انك تلوج على الصعوبات، انك ديما تلوج على الاشكاليات، انك ديما تجري من ادارة لإدارة ومن مسؤول لمسؤول، شوف هز شوف ما يهزش، تبعث ميل تبعث فاكس وتدق البيبان، ويعطيك الصحة وربي يوفقك، وان شاء الله ربي يديم عليك الصحة، على خاطر البرامج اللي تخدم فيها الحقيقة برامج متعبة وتعب وتوجع الراس، وكل مرة أنت في جرة مسؤول باش تاخذ منه موعد باش يعطي المعلومة للسادة المستمعين، واللي من خلال هذا البرنامج تحاول تقدم مجموعة من الخدمات. وكما كالعادة ملكة البلاتوات الخارجية مدام حياتك، معناتها باش يكون عندك برنامج في واحد من الاستديوهات الخارجية كالعادة، برنامج جديد كناخذ أكثر تفاصيل معاك حياة.
5: شكرا ليك لهذيني، هذا من حسن اخلاقك ومن لطفك. في الحقيقه خدمه الناس حاجه تهمنا على الاخر في الاذاعه، فحاجه معناها ماذا بينا نقاو اكثر من رواق في صوت الناس مسموع، فحاولت نرجع

0: معناها كان عندي برنامج اسمه ردكم باختصار وإلا صوتكم مسموع، غاب معايا لسنوات، وبعد كي حبيت معناها استشرت الإدارة أنه نرجع عنوان من العناوين هدية. المفاجأة كانت صارة أنه مش كون ريوق كامل من الاثنين حتى الخميس في خدمة الناس، وهذه حاجة خلينا نقرب برشا من مستمعينا ونكون وسط تخير لما لا في فض بعض الإشكاليات. إن شاء الله من ماضي ساعة حتى المطلسة مش كون نهار الثلاثة خاص بإذن الله مش بالخدمات، أما نحاول نوصلوا صوت الناس ونحكيوا زادة أنشطة الجمعيات ونحكيوا متابعات مختلفة. نهار الخميس باش يكون رواق خاص بالتونسينا بالخارج، وإن شاء الله بإذن الله هو على حد علم الإدارة راسلة الإدارة العامة للديوان على أساس أن يكون عندنا ضيف قار لتأمين الإجابة على أسئلة الناس. إن شاء الله نتمكنوا من أنه يكون عندنا ضيف قار حتى لمدة أربع ساعة، نعرف التزامات الناس ما حتى أنهم زادة يكونوا موجودين باش يجيبوا على أسئلة المواطنين، وخاصة التوانسة بالخارج اللي بعد ما كنا نتواصلوا معاهم تويك هما باش يجيونا، وتعرف الاستوديو جديد هذا نحبوا نستقبلوا فيه ضيوفنا ويجيوا ويشوفوا الحلة البهية وجديدة اللي فيها إذاعة المنستير، باش نعملوا جاهدين أنهم يكونوا حاضرين في المنستير الجميل ويكونوا حاضرين في استديوهاتنا نحكي بطبيعة على التوانسة بالخارج، اللي نحن إذاعة المنستير ومن قطع معناها اتصالها بالتوانسة بالخارج. العنوان الأبرز بالنسبة لي هو زاهية حومتنا اللي باش يكون نهار الأربعاء من خمسة حتى للسبعة. بالحق معناها ما نقولش تعوبات، لا نحن الحمد لله توا تعودنا، ما ان شاء الله زملائي يسامحوني اللي نخرج بهم ماضي ساعتين ونص في القايلة ونخرج بهم مطلاتها في القايلة.
1: تحياتنا الحمد النقبي شوقي الحمادي
0: وكل فريق النقل، نجم الدين القريشي احمد بسبيس محمد المزري القريشي حمدي ممكادة، هذا الفريق اللي كل مرة فما حد معايا راهي متعب جدا الطريق متاع ساعتين ونص متاع مطلاتها في درجة حرارة مرتفعة، وتلقاني عاد ماشية بيهم معناها نابل زغوان قروان مهدية كل نهار ونحن في ولاية، فشكرا لهم رغم انه راهو ديما نقول نوصل صحيح تعبين، اما فرحة الناس استقبالها اللي ذات المنسير كان عديو برنامج روح بكنا فرحانين الحق وننساو التعب ونرجع ونحن في الكهرباء يقولوا لي اي المرجاية وين يعني، ونحن ما بعضنا نقرروا انا ولاية باش نكونوا موجودين فيها وفين وتبدأ الاتصالات من وقت اذا كان ما هوش من قبل هو توا بإذن الله بدينا نحضروا ريتكي الشبكة الرمضانية شبكة الصيف في سامتوفة معناها سريعا تلقى روحك معناها في أوت، وسريعا واحد سبتمبر ندخلوا في شبكة خريفية عادة ما تكون شبكة صيف معدلة، أما عادة ما يعني تاخو شكل آخر يعني في سبتمبر، فبش نكون على 8 حصص نعتبرهم ما همش عدد الكبير مقارنة باللي أمناه من انطلاق الشبكة من سبتمبر حتى يعني حتى الآخر جوان، أمنا جهات وشواغل زرنا فيها الولايات اللي هي مرجع بث إذاعة المنستير وحاولنا نتنقلوا في ظروف مختلفة باش نأمنوا فقط صوت الناس ونأمنوا أنه مشاغل الناس على موجاتنا، هذا هو كان الهدف زادة إن شاء الله كالعادة. زي هي حومتنا ثقافي أكثر منه صراحة، ما هو شكل البرامج اللي عرفت فيها حياة تكوني زي هي بشكون فما فن وبشكون فما تراث وبشكون فما عادة وتقاليد وكون فما جو عروسات وبش نعيشوا مع الحومة الزهوة متاحة في الصيف، هذا هو زي هي حومتنا باش نخدموا في كما نقولوا في الاحياء القديمه نتاع المدن هذيك، ان شاء الله باش تكونوا على موعد مع مدينه جميله على الاخر، مدينه مؤخرا لانه حاضر ان شاء الله الحصه نتاع الاربع، مدينه وقع اكتشاف فيها وثيقه قديمه جدا مش تغير باش تغير يعني تاريخ الجهه وباش تغير برشا قراءات بخصوص تاريخ الجهه، واني فرحانه برشا اني باش نبدا بها لانه الوثيقه وما نكتشف الوثيقه هو باش يكون موجود وباش يحكي على الوثيقة هذه قداش مهمة في تاريخ المدينة، لأن الحومة هي جزء من المدينة وهي تنجم تكون المدينة الكل لأنه من غادي نحن نبنيه.
1: سوقتنا باش نعرف المدينة حيات
0: استنيني نهار الأربعاء إن شاء الله الخمسة عدلت وتسمع أنه المدينة بالحق راهم مستكتشفوا قداش غنية البلاد هذه.
1: صحيح
0: قداش عنا تنوع وقداش عنا ثراء كبير وقداش مدننا الكل كل مدينة تمشي لها تلقى فيها موروث كبير وحضارة كبيرة برشا، هذه إن شاء الله باش نتناولو كما قلنا زي هي حومتنا ثقافي يعنى شوية بالموروث القديم وفيها رؤية الشباب في تطوير مدينة والسعي إنه الحوم هذية ما تكونش متحفية ما تكونش ظلمة لا تزيان وتزهو بأفكار شبابها وأفكار الناس اللي تحبها والناس اللي تخدم على حومتها، هذا هو تقريبا ثلاثة في 3 ان شاء الله منوعات تكون حاضره باذن الله، والموعد تكون نهار 3 من ماضي ساعه حتى ل3 باش نحكيوا. زاده تو نقول لكم شنو اول مشكله باش يتناولها البرنامج، لانه بدينا نحضروا لها باش نحكيوا على النقاط السلبيه، باش نحكيوا على النقائص اللي يعانيوا منها بعض مراكز البريد في سوسه المدينه، وهذا إشكال كبير تضمر الناس، رغم أنه البريد هي مؤسسة وطنية كبيرة، إلا أنه الإخلالات اللي نلقوها في قلب مدينة سوسة رأوا نولي ونحكيه بصوت مرتفع جدا يعني على الإخلالات هذه، ولو أنه الناس كل من حقها في خدمات راقية، أما أنك تكون في سوسة المدينة وتعاني معناها إخلالات بذلك الشكل، فلابد أنه تدخل الإذاعة باش تعدل لهنا الأوتار بإذن الله.
1: إن شاء الله تتعدل الأمور، وكون في مختلف الجهات وإدارتنا يكونوا مستعدين لخدمة المواطن، وهذا دولنا كإذاعة القرب ومشاغل المواطنين الأقرب، ودائما وأبدا نكون أقرب.
0: وعلى حد علمي فما رقم واتساب باش الناس تسجل يعني مشاكلها، وبالطبيعة راه باش يقع تناولها، والأولوية للتسجيلات اللي باش نلقاوها على رقم الواتساب في إذاعة المسير باش تكون أولوية مطلقة من غادي باش ننطلقوا باش نبداو معناها في حل حالة بعض المشاكل. ما عندناش الحل، أما رانا نكونوا متأكدين باش نحطوا إصبعنا على الطريق اللي باش يؤدي للحل بإذن الله، حتى كان ما حليناش المشكلة الفتنا الانتباه لها، لأنه كما تعرف رانا ما نملكوش حلول، معناش حققت فيها حلول نحن، أما رانا نسعى وجاهدين أن نقول لهم هذا المشكل وما عليكم إلا كانت تصلحوا. هذا
1: إن شاء الله،
0: هو
1: إن شاء الله هذا متمنى، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك.
0: شكرا
1: حياة
0: جزيلا.
1: شكرا جزيلا، تحياتنا ليك، ونعرف مشاغلك كبيرة وتحذير يطلب برشا برشا الحقيقة وقت، يعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما متألقة أختي الغالية. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا عايش نبيل. شكرا.
1: احنا بعد شويه ناخذ مروه الزيدي. نزيد نذكركم مستمعينا، نذكركم مستمعينا ببقيه الشبكه. وصلنا لنهار الخميس، قلنا حتى كشي الماضي 3 يوم الجمعه باش يكون عندكم مدائح واذكار، نهار السبت رياضه وصيف مع زميلتي صديقتي سنه البرهومي، يوم الاحد من ماضي ساعه الماضي 3 مع سليم الحزم برنامج واجمعنا الفرح، برنامج يرجع للشبكه هذه كالعاده موعد لاستقبال تهانيكم امانيكم افراحكم مسراتكم، ومع سليم الحزم تعدي وكان احلى الاجواء مع احلى الايقاعات، مع بهجه وسرور وحضور، تبارك الله على سليم، وقار زاده تبارك الله على سليم، اجواء حلوه برشا ان شاء الله باش تعديوها كل صبحيه تحد. نحب نجلو تحيه كبيره برشا سليم الحزم، خاطر ديما متعاون وديما في كل قضيه تلقاه، ما شاء الله عليه سليم. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليه. كما قلنا موعد استنستوا به مستمعينا الكرام، كل شبكه صيفيه مع سليم موعد قار، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما زهين، ان شاء الله فرحه في ديار التوانسه الكل، وراهو ما نتمناو دائما وابدا عشرتنا معكم في الخير دائما، وتكون اذاعه المنسير هي العائله الكبيره اللي تلم مستمعيها في تونس او في خارجها باش نفرحوا معكم ونشاركوكم مختلف مساراتكم. نواصل من الماضي 3 للخمسة بالنسبة ليوم الاثنين، برنامج جديد بعنوان صيفي، برنامج ثقافي منوعاتي مع زميلنا عماد العوني. من الخمسة للسبعة البرنامج هذا صيفي، عماد العوني جنح وطير مع إيناس الغرياني، موعد لاكتشاف المواهب الشابة في الغناء. نهارة الأربعة زي حومتنا مع مدام حياة الكوني، مرافق الفنون موعد مع الفنون الكل، التشكيلية المسرحية السينمائية مع نجوى المهري نجولة، تحية كبيرة برشا العزيزة بلادي، يوم الجمعة من الخمسة للسبعة. بالنسبة ليوم الجمعة برنامج يوم السبت عفوا، برنامج جديد هو عين العقل، عين العقل برنامج جديد من اعداد وتقديم اربع زملاء، الحقيقة ثلاثة زملاء اللي هما عواطف الجبالي، شمس الدين هلال، حاتم بالحوش، وشن عنا مخرج كبير باش يكون حاضر معنا النمبر وان ايمن الشابي باش يكون معاهم، الحقيقه لما ان شاء الله تكون محلاها عشويه كل سبت من الماضي 3 للسبعة متاع العشيه. الموعد متاع البرنامج هذا اربع ساعات، ان شاء الله باش تكتشفوا فيهم برشا حاجات من زينه، نحاولوا من خلالها تقديم برنامج ثقافي في انواع مختلفه من زوايا مختلفه، عفوا نحكيوا على شواغل المواطنين خلال فصل الصيف، يواكب اهم التحولات الرقميه التكنولوجيه، مساحه للشباب باش يعبروا على تطلعاتهم وافكارهم وتجاربهم، وبرشا حاجات مزيانه ان شاء الله تلقوها في برنامج عين العقل. بالنسبه ليوم الاحد من الخمسه للسبعه، برنامج هوايات صيفيه، مساحه تنشيطيه نقدمه من خلالها الناس المغرومة خاصة ببعض الهوايات اللي تكون لما مزيانة اللي عندهم نفس الغرام ويعيشوا على نفس الغرام انهم يحكيوا على غرامهم اصلا محبتهم للشيء ذاك. قديش ينجموا الهواية هذه ترتاحهم على المستوى الاجتماعي المستوى المهني، قديش نجم تفرحهم برشا حاجات وامثلة متاع قصص ان شاء الله بشكون معاكم مستمعينا الكرام. بالنسبة ليوم الاثنين من توقيت من 8 إلى 10 تعليل برنامج الطريق إلى الجامعة مع أحمد موسى، عندما يأتي المساء مع الدكتور لسعد العياري بلاي ليست مع ألفة الجمالي، برنامج في آخر الإصدارات الغنائية الغربية العربية الشرقية التونسية، برنامج فني المحفل اليوم الأربعاء مع الأستاذ رباح الفجاري والبشير بكار، درر من الأرشيف يرجع بنا لأرشيف إذاعة المنستير من خلال برامج متنوعة، سينما مع زميلنا صديقنا فوزي صخيري اللي كل مرة بشي يواكب من خلال آخر المستجدات والمواكبات بالنسبة للتظاهرات السينمائية إن كان في تونس أو في العالم، وجديد القاعات صدى الأوتار برنامج جديد يقدمه ونشطه زميلنا صديقنا عماد العوني من 8 للعشرة تعليل في مساء كل أحد، برنامج فني بامتياز بشي يرجع الأغنية الشعبية والتراث امتعنا. بالنسبة لسهرة من العشرة النصف الليل بشكون عندكم موعد مع عازف على ضوء القمر مع الدكتور لسعد العياري، برنامج ثقافي بامتياز، ويرجع البرنامج هذا خلال هذه البرمجة الصيفية سمر مع النغم مع صديقنا وزميلنا سي شكري الساكلية، موعد مع الأنغام والإيقاعات الترابية اللي يرجع من خلال الحكاية والقصص متاع الأغاني هذه. صيف ومهرجان مواكبة لأهم العروض الصيفية في المهرجانات التونسية، بتلقاو نقل حي ومباشر لأهم السهرات أو تسجيل فوري لأهم الحفلات الموجودة في اليوم هذا. بالنسبة ليوم الخميس مع الأيام برنامج ثقافي ترفيهي منوعة تجمع ثنائي مميز شكري الساكلي وألفة الجمالي من 8 من العشاء متاع الليل حتى نصف الليل، برنامج منوعاتي تلقاو فيه الأغنية تلقاو فيه المعلومة الذاكرة المنوعات وكل استحضارا للماضي وبرشا حكايات إن شاء الله باش ننال رضاكم مستمعين الكرام. برنامج في ضوء القميرة مساء كل جمعة مع الزميلة وصديقة ناس الغرياني، منوعة تلقاو فيها برشا أغاني تلقاو فيها برشا جديد منوعة كل عادة كما عودتنا ناس الغرياني بالحيوية والنشاط نتاعها، إن شاء الله باش تقدم منوعة ممتازة للغاية وإن شاء الله تنال رضاكم مستمعين الكرام. فما برشا تنويع على مستوى السهرات والمنوعات في هذه الشبكة، ما نتمناه كان النجاح والتوفيق لكل الزملاء. نواصلوا مع الفقرات سهرية السبت صيف ومهرجان نقل مباشر لوحدة من حفلات المهرجانات التونسية، والختام سيكون يوم الأحد مرساتو الساهرين مع شمس الدين هلال كالعادة. شمس الدين هلال سفرة مع الأغاني الكلاسيكية مع المعلومات مع أنه المنوعة هذه تكون فيها برشا أنماط غنائية غير معروفة غير مستهلكة، وكالعادة شمس الدين هلال من خلال مرساتو ساهرين فما مراوحة مع السادة المستمعين اللي يحاولوا يكونوا موجودين حاضرين باتصالاتهم الهاتفية ونجموا يشاركوا في مختلف المحاور اللي بيحكي عليها زميلنا وصديقنا شمس الدين هلال. إن شاء الله كما قلنا منوعة تنال رضاكم مستمعين الكرام، إن شاء الله تلقاو فيها برشا جديد وبرشا مواكبات، والأهم أنه تكون مساحة تنشيطية لكم من خلالها تعبروا عن آرائكم. كما قلنا ممكن فما برشا جديد ومستجدات أنه نحاولوا نوصلوا أصواتكم من خلال برنامج في خدمتكم اللي فما رقم واتساب وتسمعوا الومضات اللي بيستنطلق انطلاقا من الغد مع انطلاق البرمجة هذه. إذا عندكم إشكاليات عندكم بعض الصعوبات بعض المشاكل نجموا توصلوا أصواتكم من خلال رقم الواتساب. كالعادة الرياضة لها حظ في برمجة الصيفية في إذاعة المنستير، كالعادة موجودة البرمجة هذه تلقاو كل المستجدات الرياضية إن كان في تونس أو في العالم، نحكي على الميركاتو من خلال مختلف البرامج. مواعيدنا الرياضية كالعادة سويعة سويعة سبور، حديثنا سبور عفوا، ومختلف نشراتنا الرياضية الموجودة. خليكم معنا مستمعينا، فاصل موسيقي قصير ونرجع لكم بعد شوية.

0: هذه حبوبة مستمعينا الكرام عندي غزالي. بعد شوية تنكملوا الأغنية، خلينا ناخذ مروة الزيدي في المباشر، واحدة من الأغاني اللي فيها برشا كما نقولوا غزل، وبرنامج الحقيقة جديد باش تقدم مروة الزيدي صبحية لحد صبحية السبت عفوا من 10:30 نهار آدم وحواء، باش نسمع فيه برشا قصص حب وغرام وهويام عن الأزواج آدم وحواء. أهلا وسهلا مروة.
1: اهلا وسهلا هديلي عشيمه ومرحبا. اهلا وسهلا بالساده المستمعين الكل، مع الحب ومع الرومانسيه ومع الهويه، تعرف هديلي مهم برشا نتلهيو باللي كوب الفصيفيه هذيا، مشكل اللي عليها على ابواب عرس، نحكيو على الناس اللي معرسه وعندها سنوات وعندهم قصه هكا ولا ستوري تجمعهم. ادم وحواء باش يجمعهم كل نهار سبت باش يكونوا بحذانا يحكيوا حكايتهم، ندرتش شويه معاهم، واكيد فما مجموعه من الفقرات اللي باش تستنى الساده المستمعين والمستمعات مع برشا كادوات، فما كادو اسبوعيه يربحوها معنا ويروحوا فرحانين ان شاء الله.
0: الناس الكل باش تروح فرحانه والاجواء باش تكون عال العال. طريقه المشاركه مروه؟
1: طريقة المشاركة يبعثوا لنا القصة نتاعهم في ميساج هذيلي على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف، دونك يبعث لي الستوري نتاعو القصة نتاعو اللي تجمع زوجته، ويخلينا بالطبيعة رقم الهاتف نتاعو ولا رقم هاتف زوجته هو ولا البارتنير، من بعد نكلموهم ونسقوا معاهم. بالطبيعة الأولوية للناس اللي عندها قصة مميزة وإلا تجمعهم حكاية مختلفة معناها على اللي متعودين به، سنوات نتاع عمر تعديت مع بعضهم، ما يهمناش العمر قداش، ما يهمناش قداش سنوات نجم يكونوا في عام بركة معرسين، لما المهم يكون كوبل سمباتيك ويجي يحكي حكايته ويحكي قصة التحدي اللي تعدى بها. هذا هو دونك يستناو برشا كادوات كما قلت لك، باكادو مع مسابقات مع زمار مع فقرات منوعة ومتنوعة في صبحية لحد، وحنا تو فريش لهذي اللي تعرف في البرمجة الصيفية نحاولوا نختاروا حاجات مختلفة شوية على اللي متعودين به في البرامج نتاعنا، دونك نحاولوا نبدلوا شوية الأجواء للسادة المستمعين والمجتمعات. ومرحبا بالناس الكل باش تشارك معنا
0: إن شاء الله كل سبت مع مروة زيدي أجواء الأزواج، حتى اللي معرس تشرهوا باش يعاود زيادة.
1: حاب تجي هذيلي؟ حاب تجي هذيلي؟
0: لا حتى اللي معرس يحب يعاود معاك، نتصور معناتها كي يسمع الجو بتاعك.
1: صحيح. إيش معناها يعاود الساعة؟ خليهم يعاود شنو؟ ماك تعرفني مع النساء أنا في الأمور هذي.
0: لا يجدد.
1: شو معناها يعرس يعاود؟ شو تقصد
0: يجدد بها؟ يجدد حبه وكلماته والأجواء نتاع الخطاب.
1: يجدد حبه مش يجدد زواج، مش يجدد الزواج.
0: هو حر، هو حر، يحب يجدد معناتها هو الباب مفتوح والتأويل مفتوح للناس الكل، أما نتصور أنه أجواء ممتازة. وحلوه برشا باش تكون مع الازواج هاكا كل رضيه مع تمشيش تغشاش.
1: يهديني خليك صديق النساء عايشك، يهديك ربي
0: دائما وابدا المساند الاول للمراه، ربي فضلهم لينا.
1: دونك اللي مثلا انفصلوا على بعضهم يحبوا يعاودوا يجدوا قصه الحب نتاعهم هكا نفهمك في التجديد، مش تقول لي بدل معناها المراه الحقيقه ما نحبوش، نحبوا البارتنير
0: كامل. واللي يغلط مره يعاود هو تشبيك يا مروه.
1: اش نقول لك احنا المدام تسمع رد بالك يهديلي
0: يا بنوب
1: يا بنوب
0: لا يا ربي فضلي ميمتي. ربي بالحق معك
1: يا حاسه روحي باش نعمل برنامج خاص معناها نتاع صالح مرتك في البرمجة الشتوية.
0: اي تبدا بيا لا كيك البرنامج فشل من الحصة الاولى كيك نقول. ان شاء الله بالنجاح
1: معنا، ان شاء الله ربي يسعد العائلات الكل. وحنقولوا اللي الاوبجيكتيف نتاع البرنامج هو انه نوريو انه في بلادنا فما قصص وتجارب تعديت بصعوبات اما كملت، على خاطر ديما للاسف نوريو الصوره السلبيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي للعائلات التونسيه المفكه اللي ديما فما برشا مشاكل، ديما فما برشا عرك، ديما نسب الطلاق في ارتفاع كبير. هذيا يمس من الصوره التونسيه نتاعنا، يعني يمس من صوره المراه ومن صوره الراجل زاده، ويفكك العائله التونسيه. فتدخل اوبجيكتيف غالة متاع الحصة أو الهدف الرئيسي من الحصة هو أنه صحيفة ما شوية ضمار شوية فدليك شوية ضحك، أما زادة في نفس الوقت نوريه أنه وراء العائلات اللي ربما تظهر عند الناس عادية فما قصص نتاع تحديات تجاوزوها وعدوها وقادرين أنهم يبدأوا حياة جديدة مع مواصلة الحياة ديما مع الحاجات الباهية، ما نخموش في الخير ديما نفكروا في الإيجابي إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكونوا ديما إيجابيين ونستقبلوا هذه البرمجة برشا إيجابية وبرشا تفاؤل، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك مروة ولكل الزميلات والزملاء.
1: يعيشك.
0: ونذكركم مستمعينا راهم برشا كادوات عند مروة محلاه لما إنكم تجي وتشارك.
1: سمحني جيلي باك كادو تتجاوز حتى 600 دينار ولا 500 دينار في الحصة. فيها بارمي لي كادو فما معناها نويتي في اوتيل للحبيب والحبيبة للشريك.
0: مش قلت لك تجديد زواج يعني، مش قلت لك نلعب يعني عندي المعطيات راه
1: صلح صلح غلطك صلح غلطك
0: فهمتك وبشد اموري بعد
1: برشا دي بون داشا معناها للعائلة التونسية ينجموا يستمتعوا بهم يستفيدوا منهم. مكياج للمرأة سونتر نتاع سبا معناها عندنا دي سبونسور اللي باش يدلوا المرأة ان شاء الله اللي باش تكون حاضرة معنا في البرنامج
0: ان شاء الله. عندنا برنامج نهار الاثنين برنامج جديد فاميليا من 10 لنصف نهار مع زميلتنا وصديقتنا ربح عبد اللهوي.
1: اكيد الفاميليا هي التيم اللي احنا ديما ما نحبوش نخرجوا منه الحقيقه. العائله التونسيه اهتماماتها بصغارها خاصه في الصيفيه، نعرفوا الريتم الكلي يتبدل مع سيونشنيك مع التصيف مع البحر وغيره، ما فماش قرايه دونك ما فماش ملفات تربويه. اما اكيد باش نسلطوا ضوء على برشا انشطه، باش نحاولوا ندخلوا شويه زمار للبرنامج شويه فقرات مسجله، وفي نفس الوقت باش يكون فما حديث على مواضيع عندها علاقه بالعائله التونسيه، باش نركزوا بالاساس على ميزانيه الدار، باش تكون معنا مختصة في يعني الميزانية الشخصية، وباش تحضر معنا كل أسبوع باش تقدم نصائح معنا دي زاستيوس مزيانة للعائلة التونسية. دونك فاميليا يقرب من طابع اجتماعي أكثر منه معناها أكثر منه طابع آخر للعائلة، نصائح معلومات تفيدهم وتعاونهم باش يعاونوا رواحهم ويعاونوا صغيراتهم باش يعيشوا في فاميليا متوازنة.
0: شكرا جزيلا مارو، ان شاء الله بنجاح والتوفيق، يعطيك الصحه، ان شاء الله دائما ناشطه وبكلك حيويه وتفاؤل، وليك ولكل الزملاء والزميلات ان شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا
1: وان شاء الله يا ربي تعدى برمجه خفيفه وحلوه على الساده المستمعين والمستمعات يشاركوا معنا ويحضروا معنا بالتليفونات. ومرحبا بالناس الكل، يعطيك الصحه، يهدي لي وشاهي طيبه.
0: شاهي طيبه، يعطيك الصحه، شكرا. راهو الساده المستمعين دوركم اساسي، راكم كلمتكم تحفزنا تشجعنا تصلحنا زادة، ونخدموا على رواحنا ونحاولوا ديما نطور. كل الزملاء راهم انتم شريكنا في العمل هذا الكل. بالطبيعه نحب نوجه تحيه مره اخرى للناس الكل، المشرف الاداره على توفير الظروف اللي تخلي وتحاول انه المنتج يقدم افضل ما عنده. ان شاء الله منتجينا وزملائنا الكل يقدموا احسن ما عندهم في هذه الشبكه، وان شاء الله تنال رضاكم مستمعينا الكرام. شكر كبير لكافه الفريق اللي حاضر معايا في صبحيه اليوم اخر موعد من الريتروفيزور. هويدا بن ساسي شكرا جزيلا، باش نتوحشك نهار الاحد هويدا، يعطيك الصحه نورتنا. في التنسيق والاشراف العام احمد رمضان في الديجيتال، ونمبر 1 ايمن الشابي في الاخراج الرقمي. اتمنى لكم في الاخير مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامجنا. شهيه طيبه للجميع، بسلامه.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير. إلى عناوين النشرة: هيئة الانتخابات تستغني لأول مرة على الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية وتعتمد على أعوانها للضغط على المصاريف. في زغوان قريبا تنفيذ عدد من المشاريع بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفي نابل وبمشاركة تلاميذ من أكثر من 20 دولة حول العالم انطلاق فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. في المنسير، وفي رقم قياسي أكثر من 22 ألف نحام وردي عشش في الملاحات البحرية بالساحلين، وفي النشرة أو في التفاصيل. مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا ذكر رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بأنه ولأول مرة تم الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم اليوم بدائرة الكبرية بتونس، وأضاف في تصريح له للإذاعة التونسية أنه ولأول مرة أيضا تقوم الهيئة بالاعتماد على أعوانها وإطارتها المركزية والجهوية للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية الجزئية للضغط على المصاريف.
1: اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبع لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع، وكما تلاحظ العملية قاعدة تجري بنسق عادي. الجديد أيضا إلى جانب الحبر أو إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمدت على موردها البشرية يعني تأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وهذا بطبيعة الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية، وهذا تلاحظوه إن شاء الله في التقارير المالية الهيئة اللي مش تم عددها سنة في سنة 2026.
0: يشار إلى أن الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. نبقى دائما في العاصمة، أين اندلع صباح اليوم حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث لم يخلف خسائر بشرية لأنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. المزيد مع رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
2: ثم اندلاع حريق بالسوق المركزية سيدي عبد السلام، هذه على الساعة 5 صباحا 51 دقيقة تم علم الإدارة الجهوية للحماية المدنية عن اندلاع حريق بالسوق المركزية. احنا كحماية مدنية تم توجيه مباشرة 7 شاحنات طفي، 4 من الإدارة الجهوية تونس و3 من الوحدات المجاورة. بالتوازي تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي وصلوا سير فلاش وقاموا بقطع الكهرباء. في حدود 7:30 تم السيطرة نهائيا على الحريق وتم إخفاء الحريق، وشرعنا في عمليات التبريد. الحقيقة حريقة تقريبا على 1700 متر مربع السوق المركزية. الحريق جاء على كمية من الخضار والغلال المخزنة في الصناديق والجزويات المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من محلات بيع الدجاج داخل السوق. الحمد لله ما انتشرش الحريق إلى خارج السوق، خاطر بجنبه كان ثم مستودع بلدي فيه عديد من التجهيزات كما الشاحنات والتراكس وفي حتى مواد. دونك الحمد لله تم الحد من انتشار الحريق واختصرت الخسائر فقط على السوق داخل السوق. دونك
0: تصريحا له للأخبار، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى حمادي بوبكري أن موسم حصاد الحبوب يشهد نسقا تصاعديا ودون تسجيل ضياع في الكميات المجمعة رغم الأمطار الأخيرة، ودون كذلك تسجيل إشكاليات إجلاء أو خزن في مختلف مراكز الإنتاج، لأنه دعا في المقابل إلى مراجعة سلم التعيير هذه السنة إثر تسجيل تراجع في جودة القمح الصلب خلال هذا الموسم.
3: بالنسبة للقروان وسيدي بوزيد وقفصة وكملوا الحصاد بنسبة 100%، ما بقاش مساحات غير محصودة. يبقى في الشمال والمناطق الحبوب تم مناطق وصل 60% و70% وتم 50%. معدل العام تصوروا أنه وصلنا 50% أثناء فيما يخص التخزين أثناء ديوان الحبوب بالذات تخزاه على عاتقه العملية، وقاعد يصير في بسيره العادي جدا، ما سماش ضياع الحبوب رغم صبة الأمطار الأخيرة وتقلبات المناخية، ولكن ما سجلناش خسائر تذكر فيما يخص ضياع الحبوب. يبقى الحاجة الوحيدة أثناء فاجأة الخيانة كلها نوعية الحبوب، وخاصة نوع القمح الصلب اللي النوعية متاعه ما هيش هي في الواقع في أغلبها أكثر من 70-80% من منتوج الحبوب. تغير المناخ اللي وقع والأمطار خلى النوعية متاع القمح الصلب ما هيش هي، يبقى النوعية متاع الفارينة القمح اللين والشعير هي نوعية جيدة جدا والحمد لله. يبقى في الحبوب ثم شوي ميتاديناز، ثم الجرام ماجر، ثم ضعف، ثم برش حوية شوايب. نتمنى أن الدولة أثناء تراعيه الموضوع هذا، وهذا ندينا به حتى على مستوى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في إعادة سلم التعيير مراجعته، لأنه هو الفاكتور برينسيبال اللي يهز الفلاح وإلا يخسر الفلاح. يبقى الموسم في حد ذاته متعدي في ظروف طيبة ظروف حسنة، إن شاء الله نكمل على خير.
4: تصريح للأخبار، دعت الدكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطواعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج باعتبار أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وضمان حياة أسرية مستقرة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية. وأفادت بأن وزارة الصحة توفر خدمة الفحص الطبي السابق للزواج مجانا في كل المؤسسات الصحية العمومية.
5: الأهمية مش الشهادة، هي الأهمية في العيادة سابقا للزواج، لأن في العيادة هذه خصصت حتى نحميه الشخص ونحميه الشريك. الهدف منها أن حماية الزوجين حتى يتبنى الأسرة، تتبنى صحيا على أسس سليمة. الهدف منها زادة كشف على بعض الأمراض المعدية والخطيرة. نعمل تصوير على الصرب، شوفوا فما تصيب اختلاج ولا لا، مرض الشل، وإحنا توا نعرفوا بأن مرض الشل عاود رجع. فما تحليل الزهري، فما تحليل الالتهاب الكبدي لبتيت البي وساولي، نعرفوا هما أمراض تنجم تتعدى عن طريق العلاقة الجنسية، هذاك علاش يتمنا نشوفوهم موجودين ولا لا. قل زهري من الأمراض المعدية جنسيا واللي يلزم تقصاوها قبل أول علاقة جنسية في الزواج. كيف ما يتم كيف الكشف على الإدمان ومخاطر الإدمان، خاطر فمنا شكون الإدمان نتاعو يبدأ ما يعرفوش الشهيد. هي فرصة أي إنسان مدي وكان على الكحول أو على المخدرات أو على أي نوع من الإدمان، فرصة أنه يقوم بالعيادة هذه. لو كان نلقوا فما مرض وإلا فما إشكال يداوى، هيك علاش هي صالحة شهرين قبل العلاج. معناها وقت نمشي نعدي نعمل تحليل داي ولا قدر الله يلقوا عندي مثلا لو فرضنا لفتيت ولا الزهري ولا اللي هو معناها مرض، نداوى أنا ويعطيوني وسيلة محافظة حماية للشريك نتاعي. هذيك علاش مهم جدا أن نعملوها قبل على القليلة، نصبوها قبل بثلاثة شهر خاطرها هي صالحة شهرين. التحاليل المجانية إذا كان راه الإنسان ما يخافش على صحته، ما يخافش على صحة صغيره، ما يلومش الناس الآخرين، مسؤولية، مسؤولية شخصية.
4: إلى أخبار الجهاد، في زغوان جملة من المشاريع سينطلق في تنفيذها مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، ويجهزها الناصر العبيدي رئيس المجمع في ميكروفون زميل حن العباسي.
6: قدمنا بمشروع بأنه احنا باش نقوم بتهيئة طريق يعتبر مهم جدا في منطقة بير بشارقة، وهذايا بمساعدة العديد من المؤسسات الصناعية وأهمها ميدويل، شركة ميدويل باش تعاوننا انها تتكفل بحوالي 600,000 دينار باش نقوم بتهيئة طريق مؤدي الى الشركة هذه، لكن نجم يستنفعوا منه زاد بقية الشركات الاخرى ومتداخلين المنطقة الصناعية. كذلك احنا عنا هنا مشروع هذا اتبناه السيد الوالي باش يعاوننا فيه الموضوع هذايا، في تركيز مزرعة لإنتاج طاقة الفوتوفولتايك اللي هو باش تكون حوالي ما بين 9 إلى 11 هكتار. قاعدين تو ندرسوا في الإمكانيات القانونية واللوجستية، إلى جانب بعد إن شاء الله باش نحاولوا نتواصلوا مع البايير دوفان ولا اللي تكون مولين لهذا المشروع.
4: بمنطقة ياسمين الحمامات انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبرني ببادرة من الجمعية التونسية الإعلامية. تظاهرة ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم تقريبا من 20 دولة مشاركة، وذلك للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني. ونختم من المنستير، أين سجلت ملاحات الساحلين بالقرب من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 19 و2000 نحو 22 ألف طائر، أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 نحام وردي صغير، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده الأخبار هشام أزفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
7: إسلام روز هو من أهم الطيور اللي قار ومعسس في تونس في ولاية منستير. من 2019 النحام الوردي قاعد يعسس في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعسس في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عسس فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عسوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات متاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين. زادة النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي بش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيد في سبخة يبدأ التعشيش متاعه وبعد كتسيح السبخة ما عادش يلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينزموا يمشي ويجيبوا الأكل متاعها من أماكن أخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هم معشين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برشا أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
4: هشام أزفزف دعا كذلك إلى ضرورة تحجيل النحام الوردي التونسي المنشأ والتسريع بعملية وضع حلقات بلاستيكية أو معدنية تحمل رموزا وأرقاما مميزة على سقن الطيور.
7: نحاولوا سنة في 2019 ما خلطناش مي، إن شاء الله نحاولوا سنة نلقاو إمكانية مع ملاح ساحلين ومع مطار المنستير والولاية متاع المنستير مش يقع التحجيل متاح، بقدر مهم ياسر لازم طيور تولدوا في تونس، وإذا ما نخلطوش نحزلوهم ونحطولهم الأرقام معناها التونسية، مع الأسف لازم يسدوهم صغار في أماكن أخرين ويحزلوهم ويكون صاليهم تولدوا في بلدان أخرين، وهذا معناها صرف لنا في تونس معناها خاطر كميات اللي عصوا على سبيل المثال في 2019 عمرهم مع السكمية تكاكا في أي منطقة في البحر الأبيض المتوسط. أنا أكبر تعشيش في البحر الأبيض المتوسط صار في 2019 في الساحلين.
4: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: هيئة الانتخابات تستغني لأول مرة لها على الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية وتعتمد على أعوانها للضغط على المصاريف. واليوم في أبرز أخبار الجهات، بمشاركة تلاميذ من أكثر من 20 دولة حول العالم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي، مختار كمون، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
4: المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بمونديال كرة القدم، تنطلق اليوم أول مباراة في إطار الدورة 32 من منافسة كأس العالم في 8 متاع الليل. جنوب أفريقيا تواجه منتخب كندا، مباراة تلعب في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد لحظات نعطيكم البرنامج كامل لمقابلات الدورة 32 ولا الدورة 16. بالنسبة لنتائج البارح الحقيقة على مستوى الفرق اللي ضمنت التأهل امتاحة، خاصة نحكوا على المنتخبات الإفريقية، الكونغو الديمقراطية وغانا والجزائر، التحقوا بقائمة 9 منتخبات من جملة 10 اللي ضمنوا ترشحهم للدور الثاني باستثناء المنتخب الوطني التونسي للأسف من أسوأ المشاركات، وهو في المركز القبل الأخير الأخير العراق. البارح الكونغو الديمقراطية تفوز على أوزبكستان 3-1 وترشح تاريخي للدور الثاني، كيف كيف المنتخب الغاني رغم الخسارة 2-1 ضد كرواتيا لأنه ضمن الترشح. المنتخب الجزائري بتعادل ثمين أمام النمسا أيضا يمر إلى الدور الثاني. هذو من أبرز وأهم الاستنتاجات الخاصة بمقابلات البارح. إذن البرنامج كامل بالنسبة لمقابلات دورة 32. غدوة في 6 البرازيل تلعب ضد اليابان، في 9:30 ألمانيا تلعب ضد الباراغواي، نهار 3:30 مقابلات المغرب ضد هولندا مالي ساعتين متاع الصباح، في 6 الكوت ديفوار النرويج، في 10 متاع الليل فرنسا السويد. تحسوا حتى بالتوقيت تتغير، نهار 4 غورة جويليا مالي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكواتور، في 5 إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية، في 9 متاع الليل بلجيكا تواجه منتخب السنغال، نهار 5:30 جويليا مالي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة تواجه منتخب البوسنة، في 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا، نص الليل البرتغال كرواتيا، يوم الجمعة من 4 متاع الصباح المنتخب السويسري باش يواجه المنتخب الجزائري، في 7 متاع العشية أستراليا تلعب ضد مصر، 11 متاع الليل الأرجنتين تواجه منتخب الرأس الأخضر المنتخب الشجاع واللي تألق في هذا المونديال بثلاثة تعادلات يلقى روحه في الدور الثاني وأمل بإمكانياته، ويوم السبت 4 جويلة آخر مباراة مع ماضي 9:30 متاع الصباح المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الغاني. ليونيل ميسي أصبح أول لاعب يهز الشباك في 7 مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم. البارح سجل هدف أمام الأردن، الانتصار كان 3-1 للأرجنتين، متجاوزا بذلك جوستين فونتين وغارزينينو. فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، نهاية العقد بالنسبة لزياد الجزيري بالحرف مش نية للتجديد بحكم أنه القرار هذا غير مطروح بالمرة بحكم النتائج المخيبة، كأس العرب، كأس إفريقيا وأخيرا كأس العالم 2026، ونفس القرار عدم التجديد بالنسبة زادة الخليل شمام لأنه بصفة طبيعية العقد متاعهم يوفى يوم 30 جوان. نحكيه على شبكة القيروان، الهيئة التسييرية تعقد اليوم جلسة عامة تقييمية على الساعة 5 بأحد النزول بالقيروان. في الكرة الطائرة، الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقامة بمدينة مكناس المغربية، الدورة افتتحت بمواجهة دربي مثيرة وماراثونية، كانت جمعت البارح المنتخب الجزائري بنظيره المغربي والفوز كان الجزائر بثلاث أشواط مقابل شوطين. اليوم المنتخب الوطني يدخل غمار المنافسة بمواجهة المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت تونس. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، تحية كامل الفريق أيمن الشابي وأحمد في الإخراج الرقمي، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: Merci beaucoup.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. منكم
2: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

قالت له إنني أفتقدك، وتحركت مياه البحر وغطت الشاطئ. لا يفهم القمر سر حركة المد والجزر التي يحدثها في الأمواج، ولا البحر يعرف سر انجذابه إلى القمر. ورغم بقاء السر سرا، يتأثر البحر بالقمر، ويحلو للقمر أن يؤثر في الأمواج مدا وجزرا. هذه العلاقة بين القمر والبحر تحت أي وصف يمكن إدراجها؟ هل هي علاقة حب؟ هل هي علاقة زوجية؟ هل هي صداقة؟ أم مجرد زمالة في الخليقة؟ حين كان البحر والقمر وبقية الكائنات دخاناً لم يتشكل بعد في صورته التي قضاها الأمر الإلهي. أغلب ظني أن بين القمر والبحر عشقا قديما.

ليسا زوجين لأنهما لا يعيشان معا، وليسا صديقين لأنهما لا يتحدثان طويلا، إنما هما عاشقان يرتعش كل واحد منهما لمرأى الآخر دون أن يقول شيئا، وربما قال كلمة أو كلمتين. عادت تقول: إنني أفتقدك. من التي قالت؟ ومن الذي استمع؟ هل قالت الأمواج للقمر: إنني أفتقدك؟ أم قال القمر للبحر هذه العبارة؟ هذا سر لا يدريه سوى نجم بعيد هناك.

كانوا شاطئ بحر ممتد، ليس على الشاطئ أحد. البحر يتنفس فتتحرك أمواجه، والقمر يتناقص كل ليلة أو يزيد، وموج البحر يمتد أو ينحسر. لا يعرف البحر ماذا يحدث للقمر، ولا يعرف القمر ماذا يحدث للبحر، ولكن ظهور أحدهما في سماء الآخر كفيل بتغيير كل شيء وارتعاش كل شيء. هذه العلاقة الغامضة بين القمر والبحر من أعجب العلاقات التي يمتلئ بها الكون، ولكنها ليست هي العلاقة الوحيدة، ثمة علاقات أخرى. لقد وقعت الأرض في حب الشمس، ولهذا تدور الأرض حول نفسها كالعشاق، ثم تدور في مجال جاذبية الشمس حول الشمس أيضا. فهل يدور المخلوق حين يدور حول مخلوق آخر إلا إذا كان يعشقه؟

كائنات واقع في حب كائنات أخرى بالأمر الإلهي، وهذا ما يسميه العلماء بالقوانين الكونية. ولكنني أفضل أن أطلق عليه وصف العشق الكوني. لماذا؟ لأن كل العلاقات تستمد وجودها وبقاءها واستمرارها من مركز واحد للحب، من الواحد الأحد الأحد.

أقبل بموكبك الأغر، ما أظمأ الأبصار لك، العين بعدك يا قمر عمياء والدنيا حلك. تمضي وراء سحابة تحنو عليك وتلثمك، وأنا رهين كآبة بخواطري أتوهمك. كن حيث شئت، فما أنا إلا معنا بالمحال، أغدو لقدسك بالمنى وأزور عرشك بالخيال.

مهما تسامى موضعك وعلى مكانك في الوجود، فأنا خيالك أتبعك، ظمآن أرشف ما تجود. وأقول صبرا كلما عز الفكاك على الأسير، روحي وروحك ربما طاب عناقا في الأثير. قمر الأماني يا قمر، إني بهم مسقم، أنت الشفاء المدخر، فاسكب ضياء.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الأشهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
1: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة تسلا إتاحة نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD في الصين، وأوضحت الشركة عبر منصة إكس أن الميزة أصبحت متاحة لمالكي سياراتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة تسلا موديل 3، وتبلغ تكلفة الخدمة 64 ألف يوان صيني أي ما يعادل نحو 9400 دولار، تضاف إلى سعر السيارة الأساسي. وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقا في الولايات المتحدة مقابل 8000 دولار دفعة واحدة قبل أن تحولها حديثا إلى اشتراك شهري بقيمة 99 دولار. وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة للإشراف اللي طورتها تسلا، إذ تطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعد للتدخل في أي لحظة، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة إلى تحكم بشري. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أن تقنية القيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف باش تصبح منتشرة عن نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، مع أن ماسك يواجه سابقا انتقادات بسبب تفاول المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشروعاته. وعملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام FSD ورصد خرائط الطرق في الصين بالتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة أعاقت إطلاق التقنية رسميا داخل البلاد. وكان ماسك قد أشار في جانفي الماضي إلى اقتراب حصول الشركة على المواصفات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات اللي شكت فيها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك، لكن إطلاق الخدمة رسميا يؤكد نجاح الشركة أخيرا في تجاوز العقبات التنظيمية. قبل طرح FSD كان مالك سيارات تسلا في الصين يملك إمكانية الوصول إلى ميزتي الأوتوبيلوت والأنيسد أوتوبيلوت فقط، هما زوز نسخات السابقة من أنظمة القيادة المساعدة لدى الشركة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
1: مع ريم الهاني.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7 للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
1: الواحدة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على ضرورة حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. الوزارة أكدت في بلاغ على ضرورة إداء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والحوامل والمرضى المزمنين، ودعت إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون ممكنا انطلاقا من غرة جويليا القادم. انطلقت شركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت في تسويق 86 شقة سكنية ضمن إقامة النرجس بالزهروني، تتوزع بين شقق من غرفة وقاعة استقبال وغرفتين وقاعة استقبال وثلاثة غرف وقاعة استقبال. وعلى الراغبين في اقتناء شقة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني sneet.tn، مع العلم أن آخر أجل للتسجيل هو اليوم الأحد على الساعة 4 بعد الزوال. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد. الأول يتعلق بأجل الإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، أما الثاني فيهم إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. الإدارة أوضحت أن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل محدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من 30 من شهر جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في بلادنا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على

0: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: إذاعة المنستير تبع الموجة تبع الموجة.
1: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
1: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
2: نكون دولة جمهورية ثالثا. ما تسمح حد لما تتغير الأدمغة.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
3: أوفياء برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذا الأسبوع عشنا على وقع تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي من قبل رئيس الجمهورية. هذا الأسبوع كذلك أحيينا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي يوم 24 جوان. كان هناك معرض خاص في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة على امتداد شهر، وتم إزالته في 26 بعد انقضاء المناسبة. يوم 24 جوان كذلك كان أول استعراض عسكري لجيشنا الوطني الناشئ في بداياته من قبل الفريق الطبيب الحبيب طبيب والمجموعة سي محمد الكافي ومجموعة. كان استعراض لنواة الجيش التونسي اللي تكونت من الضباط ضباط الصف اللي غادروا الجيش الفرنسي للتحقوا بالجيش الوطني التونسي بتعليمات من رئيس الحكومة آنذاك الأستاذ الحبيب بورقيبة، و الباهي لضغم كاتب الدولة مكلف بالرئاسة والدفاع في شارع جنبتة شارع محمد الخامس. اليوم سعداء باستقبال ضيف أتانا من تونس وهو رئيس دائرة الإعلام والثقافة والتوثيق إدارة بوزارة الدفاع العميد سمير الشامي، وهو كذلك المدير المسؤول عن المجلة التونسية للتاريخ العسكري. مرحبا سي سمير، نورتنا.
4: يعيشك سي عادل، بارك الله فيك على الاستضافة.
3: العفو. وقع أحداث كما قلها لا تنام، دائرة التوثيق والإعلام في وزارة الدفاع تشتغل أعتقد هناك ورشات على مدار السنة.
4: نعم، إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني عندها الكثير من المهام اللي تجلت في الاحتفال خلال شهر جوان بسبعينية الجيش الوطني.
3: نعم.
4: وبهذه المناسبة نهنيه الشعب التونسي.
3: نعم.
4: بإحياء ذكرى 70 لإنشاء مؤسسة عتيدة وهي مؤسسة الجيش الوطني التي رافقت نشأة الجمهورية وبناء.
3: نعم.
4: تونس الحديثة.
3: صحيح.
4: بطبيعة الحال الجيش الوطني وقع انبعاثه. لماذا انبعاث؟ لأنه المؤسسة العسكرية في تونس قديمة
3: من قدام، يعني وانت اشتغلت عليها. نعم، في أعمالك وتروح الدكتوراه حول المؤسسة العسكرية.
4: نعم، إذن المؤسسة العسكرية في تونس لها جذور عميقة في بلادنا.
3: نعم.
4: و 24 جوا هو إعادة انبعاث لهذه.
3: نعم.
4: المؤسسة
3: هي في النص الأصل في الرايد الرسمي 30 جوا أعتقد
4: 3 ماي
3: إنشاء
4: وزارة الدفاع الوطني.
3: وزارة الدفاع الوطني
4: علاش 24 جوا؟ لأنه أول استعراض قام به الجيش الوطني.
3: صحيح.
4: بطبيعة الحال بعد استقلال إثر الحركة الوطنية.
3: نعم. تضحيات أجيال. نعم. من الوطنيين والنقابيين.
4: نعم، حركة وطنية شاملة بما فيها المقاومة المسلحة
3: بطبيعة الحال
4: اللي أدت إلى استقلال البلاد.
3: نعم.
4: أول ما بادرت إليه دولة الاستقلال هي إنشاء مؤسسات السيادة.
3: السيادة. نعم.
4: ولعل من أهمها وأوكدها مؤسسة الدفاع ونشأة الجيش الوطني.
3: ما تمش التونس كي محصول للأمن في 18 أبريل 56، تم بعث خطر كان فيما جيش فرنسي هو اللي سيطر وقت اللي دخلت السلطات الفرنسية، قامت بحل الجيش قد كان لوشق فرقة التي تحمل الباقي.
4: نعم، هو في الواقع المؤسسة العسكرية في تونس على الأقل في العصر في التاريخ المعاصر.
3: نعم.
4: ترتبط بأحمد باي 1837.
3: الباي الحداثي
4: الإصلاحي. نعم.
3: عمل المدسة حربي بباردو.
4: نعم. نعم.
3: وعمل الإصلاحات العسكرية والقانونية.
4: نعم.
3: وغيرها.
4: نعم. نعم. وفي الواقع دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية سيهمش هذه المؤسسة العسكرية، سيقع حل الجيش الوطني الجيش التونسي عفوا، وستنشئ فرنسا انذاك ما يعرف بالحرس الملكي،
3: الحرس الملكي
4: الذي اختص في حمايه الباي وفي تشريفات الباي. وبطبيعه الحال ستقوم فرنسا بتجنيد التونسيين في حروبها الكبرى،
3: خاصة الحرب
4: العالمية الثانية. وما يميز المؤسسة العسكرية في تونس أنه رغم الضعف الذي كانت عليه ورغم أنه وقع حلها من طرف قوات الاحتلال الفرنسي، إلا أن المؤسسة تواصلت ولو بشكل رمزي مع الحرس الملكي. الدولة التونسية ظلت قائمة
3: بهذا الغرض في نشأة وقت الأستاذ الباهي لدغم والأستاذ حبيب بورقيبة رئيس حكومة، قالوا ندمجوا هذا السلك من الرجق في الحراسة الملكية إلى نواة الأولى الجيش.
4: نعم، في الواقع هو انبعاث الجيش الوطني تم بعد الاستقلال، وسياسة الدولة آنذاك بطبيعة الحال أول وزير دفاع هو المرحوم زعيم حبيب بورقيب،
3: أول وزير دفاع
4: مع البي وقتها عام 56.
3: نعم.
4: يعني الاستقلال في مارس 56.
3: نعم.
4: وبعث الجيش الوطني في جوان 56.
3: نعم.
4: وكان الزعيم بورقيبة رحمه الله هو أول وزير الدفاع
3: كاتب دولة التسمية
4: مع الملك مع مع البي لمين بي.
3: لمين بي.
4: بطبيعة الحال سياسة الدولة آنذاك رأت أن تدمج قدماء المحاربين.
3: أيوة.
4: وخيرتهم اللي كانوا يخدموا مع الجيش الفرنسي، خيرتهم بين التقاعد أو السفر مع الفرنسيين
3: وكما عملوا في عديد في الجزائر والغيرها. نعم.
4: الكثير منهم فضلوا الانسحاب من الحياة العسكرية. البعض القليل نزل القليل سافر مع وحدات الاحتلال. والمجموعة هامة منهم تقريبا في حدود 1300 تقريبا.
3: نعم.
4: انخرطوا في الجيش الوطني وبطبيعة الحال
3: بكل طوعية وبكل رغبة،
4: وسيمررون خبرتهم وتجربتهم.
3: فما البعض منهم عملوا الهند الصينية، عملوا مدغشقر، عملوا نعم. المغرب، عملوا حرب الريف إلى غير ذلك. نعم. خاضوا حروب عديدة
4: بطبيعة الحال إلى جانب المجندين من
3: مجندين.
4: حصة عام 56 و57
3: حصة 56-57. لكن مدة الجندية في الجيش الفرنسي كانت 3 سنوات سي سميرة.
4: نعم، التجنيد بطبيعة الحال تطور قانون التجنيد في تونس. احنا عندنا قانون تجنيد
3: قانون 1913.
4: لا احنا في تونس تونس راي من أول الدول اللي عملت قانون
3: مع
4: تجنيد.
3: أحمد
4: 1860
3: صدق
4: عهد بي. محمد الصادق بي. القانون اللي توضع وقتها اسمه المصباح المصفر في ترتيب ثبوت العسكر. هذه تعمل
3: تسمية القديمة.
4: نعم، تعمل قبل الدستور. الدستور 1861
3: سبتمبر. نعم.
4: يعني عهد الأمان 1857 أوصى بإقامة
3: بإحداث
4: بإحداث قانون للتجنيد. والجيش
3: قانون
4: موجود
3: القانون للتجنيد فقط.
4: فالقانون
3: يضبط
4: نعم.
3: شروط
4: الجندية. بطبيعة وقت القانون هذا بش يسقط في الإهمال.
3: أيوة.
4: بش يبقى حتى لين بيجي الاحتلال الفرنسي بش يوظفوا. أيوة. الفيتو. كيفاش بش يوظفوا الفيتو؟
3: أحياه من جديد.
4: بش يحيي القانون أو حاجة بش يوسع. أيوة. في دائرة التطبيق. لأن القانون بتاع 1861 قام طبق فقط في المدن الكبرى في الساحل
3: الحاضرة
4: والوطن القبري.
3: نعم، الحاضرة والمدن.
4: نعم.
3: الكبرى.
4: بقية تراب البلاد كان في ثورة ضد البي.
3: نعم، ما يقوموش بالخدمة العسكرية. ذكروا انتفاضة 64
4: بين الدولة والأرياف آنذاك.
3: نعم، صحيح.
4: فالقوات الاحتلال الفرنسية شنو باش تعمل؟ باش توظف القانون هذايا.
3: أيوة.
4: لتجنيد الاهالي، تجنيد التونسيين. أيوة. في حروبها. كيفاش؟ باش توسع في دائره التطبيق، كل مره يزيدوا دائره. أيوة. لتطبيقه. وكل مره بطبيعه الحال يزيدوا في العدد بتاع المجندين. بطبيعه الحال يقول له انت باش تخدم في البايره.
3: أيوة.
4: تخدم اذا كان تخدم في سلطه البي.
3: أيوة.
4: اذا كان ما تخدمش مع سلطه البايره باش تولي عرضه للعقوبات. أيوة. وللسجن.
3: نعم.
4: ولي يعني مصادره الاراضي.
3: صحيح.
4: وساعات يسجنوا له والديه باش
3: معناها باش رغبه باش يستقطبوهم. ترغيب.
4: استقطاب قسري. يعني بالنسبة للتونسيين راهو في الوقت ذاك سي عادل راهو شكون اللي ما يخدمش الجندية مع فرنسا؟ اللي هم إنسان معاق.
3: أي
4: ما ينجم يعمل حتى شيء.
3: وفما كانوا حتى يوم الفرز يمشي يعمل حاجة في صبعه باش ما يمشيش.
4: يسميوها ميتيلاسيون فولونتير. ميتيلاسيون
3: فولونتير
4: يعني. أيوة. يعمل عاهة في بدنه باش ما يمشيش للجندية الفرنسي. صبعه
3: ولا مشي بيها الزناد ولا
4: صبعه ولا حاجة في وجهه
3: وجه
4: في عينيه في ساقيه. المهم باش ما يمشيش. وبطبيعة الحال هذا ليش راجع؟ راجع لأنه ظروف العمل العسكري الشريف مع فرنسا كانت ظروف قاسية جدا، قاسية جدا، وفيها تمييز ضد التونسيين
3: ويحطوهم كما قلها في فم مدفع شركة
4: في الجبهات الأولى. نعم نعم، وحتى الحقوق متاعها ماهيش كما الفرنسيين.
3: وقداش شاركنا السي رقم باش يعرفوش السادة المستمعين الحرب الأولى والحرب الثانية؟
4: شوف سعاد، بالنسبة للحرب الأولى ما لا يقل عن 120 ألف تونسي شاركوا في الحرب،
3: في الحرب بما تحت الراية الفرنسي،
4: بما فيهم 80 ألف كجنود حاملي سلاح و 30 ألف كعمال في المعامل والمزارع،
3: العمال الفرنساوي المجندين.
4: نعم، في الحرب العالمية الثانية تقريب 47 ألف شاركوا،
3: والموتى والجرحى والمفقودين
4: هذو ما بالألاف.
3: بالألاف
4: أنا في الحرب الأولى حوالي 11 ألف تقريب، العشر متاعهم معناها ماتوا وتفقد.
3: والحرب الثانية أكثر،
4: الحرب الثانية أكثر بطبيعة الحال، أنا كانت
3: المدة أطول،
4: أكثر تدمير. نعم
3: صحيح، والتدمير
4: نعم بطبيعة الحال هذا موجود عندنا في الوثائق.
3: أيوة.
4: في الأرشيف الوطني.
3: أيوة.
4: المراسلات متاع الجنود.
3: أيوة.
4: التوانسة. اللي كانوا في الجبهة.
3: أيوة.
4: مع الفرنسيين. كان ثم لجنة متاع فرز بتاع.
3: أيوة.
4: الرسائل.
3: أيوة.
4: تفرز يعني ما تخلي حتى شيء يتعدى، سانسور
3: باش يشوفوا مش يقول للعائلة
4: بالضبط، خاطر كان البريد وقتها مسموح به لكن
3: مسموح.
4: فيه سانسرة،
3: فيه سانسرة يعني سيرفيس كامل، كان
4: سيرفيس كامل، فيه مفتي وفيه
3: صحيح.
4: مترجم وفيه كذا وطبيب.
3: أيوة.
4: حصلوا الكل، ولكن ما حبوا حتى شيء يتعدى. علاش؟ باش ما تظهرش قوة الاحتلال فرنسا في موقف ضعف،
3: في موقف ضعف
4: خاصة صحيح. في الحرب العالمية الأولى مع مع الجبهة الألمانية، كاتاستروف بالنسبة لفرنسا، كانت كاتاستروف كبيرة،
3: معناها هزيمة مشينا.
4: ولا فكانوا يعتموا على الأخبار.
3: نعم.
4: ورغم ذلك تسربت بعض المعلومات،
3: وقت حتى انتفاضات في صلب الجنود. نعم. التونسيين، فما شكون رفضوا ولا يقولوا المفتر يقول لك لا نقعدوا صايمين.
4: نعم.
3: ايزانسورجي يسميهم
4: بالضبط، تدعيما لقولك بالنسبة للناس اللي يعملوا عاهات في أبدانهم باش ما يمشوش للجبهة.
3: أيوة.
4: لأنه كانت مريعة جدا، كانت
3: وقل لك علاش مش ندافع، يعني مش ندافع، مش وطني،
4: قضية مش قضية،
3: قضية مش قضية، مش قضية.
4: من ضمن هذه الرسائل أنا درست الرسائل هذه الكثير منها، وجدت أنه بعض المجندين يكتب البوه في تونس يش يقول له بالحرف الواحد، يقول له معناها ما معناه، بيع الزيتون، بيع الهنشير، بيع
3: كل ما تملك،
4: كل ما تملك وش تعمل به، معطيهم رشوة رشوة
3: باش يخرجوا
4: للخليفة،
3: باش يخرج
4: الخليفة
3: ولا
4: باش ما تدخلش، باش خويا، باش خويا ما يجيش للجنبي، باش ما يخلطش عليا.
3: شوف معناها كيفاش
4: التفكير، معناها كانت مروعة.
3: نعم. وبعد جيو في مطلع الاستقلال كي نشوفوا الصحف التونسية وقت تكون الجيش التونسي، سلسلة من المساعدات اللي تبعت أعداد في جريدة العمل، هذه تتبرع بخرس، هذه تتبرع بفردة، هذه تتبرع بقمح شعير، تعطيه للمؤسسة العسكرية باش ما عندهاش ميزانية وقت تكون 56.
4: ثم اكتتاب،
3: اكتتاب
4: وطني
3: شعبي،
4: شعبي. نعم. والناس كلها شاركت فيه بطبيعة الحال، لأنه راهو الإحساس بالاستقلال
3: عنده نخوة أخرى توا يظهر لنا بعد 70 عام،
4: حاجة سهلة توا، أما الفور فيفر لانستون هذاك
3: الفتره هذيك،
4: الفتره هذيك راهي الناس راهو التونسي
3: صحيح
4: راهو مكتسب الكرامه نتاعو ومكتسب حريته ورجعت له السياده نتاعو الا بالاستقلال. لازم الناس تعرف ان الاستقلال
3: رغم كل المشككين والتشكيك ورغم
4: غيره هذيك الناس تعزف خارج السر لانه علاش احنا ما عشناش فتره الاستعمار، لكن بخلال دراساتنا وخلال قراءتنا للمراجع والارشيف معناتها تشوف وطأت وحدت، يعني التونسي ما كانش عنده كرامة،
3: ما كانش عنده كرامة وإهانة،
4: والاستقلال كان معناه نقلة نوعية في بلاد
3: صحيح
4: في,
3: صحيح
4: في تاريخ
3: صحيح
4: البلاد بطبيعة الحال اللي باش تخلي الدولة تبني مؤسساتها.
3: نعم.
4: وتبني معناها هياكل الدولة الجديدة.
3: نعم.
4: وكل ما يهم
3: تحديث
4: نعم
3: تحديث
4: تونس
3: تونس
4: بطبيعة.
3: نعم.
4: الحال هذا ما كانش بالسهل،
3: مش بالسهل،
4: يلزم
3: تضحيات.
4: نعم.
3: فما حوايج كي يقولوا احنا بسيطة، اي شنو المؤسسة العسكرية ولا شنو، يقول يلزم رجال اللي خاموا بها، راهو مش بالسهل، ما عندكش ميزانية، ما عندكش أسلحة، ما عندكش ترسانة. وقت خرجت فرنسا خلاتك القديم معناها كيما يقولوا، خرجت بكل الحوايج الحديثة وحرب كبيرة باش استكملنا السيادة في بنزرت في
4: بطبيعة الحال. أول حاجة، أول حاجة نحن وقت اللي خرجت قوات الاحتلال من تونس حاضت على بعض المواقع
3: السكنات
4: في تونس العاصمة،
3: العاصمة
4: في رمادة،
3: رمادة
4: وفي بنزرت،
3: وهذاك على شوقة معركة رمادة،
4: معركة الجلاء. نعم. معركة الجلاء
3: نعم.
4: هي
3: نعم.
4: معركة استكمال السيادة، شو معناتها استكمال السيادة؟ لأنه نحن السيادة متاعنا بقت منقوصة مع الاستقلال، استقلالنا صحيح لكن
3: صحيح.
4: ثم عدوان فرنسا، الجزائر الشقيقة بقت محتلة
3: في ثورة،
4: بقات محتلة.
3: أيوة.
4: وتونس ساعدت الشعب الجزائري الشقيق بكل ما أوتت من قوة.
3: صحيح.
4: راهو سناد تونس للجزائر كان شعبي،
3: كان يمر عبر جنوب تونسي يجي من مصر. نعم.
4: وحكومي وكل شيء. صحيح. يعني تعرف الوقت ذاك
3: رغم المشككين معناها.
4: لا لا لا أخذر لي احنا راهو مؤرخين.
3: أيوة.
4: سي عادل احنا مؤرخين ما ناش راهو مش نحكي لغة لغة يعني هذا بالوثائق.
3: صحيح.
4: وبالوثائق وبالشهادات وبالإحصائيات وكل شيء.
3: صحيح.
4: احنا عندنا توا متحف عسكري.
3: أيوة.
4: لا قبل متحف عسكري في غار في غار ديما
3: في غار ديما المشترك
4: الذاكره المشتركه التونسيه الجزائريه هو تونسي راه المتحف تاعنا
3: وهذاك المقر اللي كان فيه هو اللي
4: بمد مقر قياده
3: الكيجي نتاع القاده الثوره
4: في الوثائق وفي الصور وفي الاحصائيات اللي تبين الدعم التونسي
3: ويتبع وزاره الدفاع
4: نعم تبع تبع منظومه المتاحف
3: العسكريه
4: نعم اذا الدعم التونسي للجزائر خلى فرانسا تتقلق وخلى فرانسا تسعى باش
3: ترد بفعل وقوة في معركة رمادة ومعركة جسور تذكرش في خميس الحجري توفى نتيجة المشادات هذه في عند راهم
4: تذكر نعم. قبل في يعني في عند راهم
3: أيوة.
4: في سقيط سيدي يوسف قصف نتاع سقيط سيدي يوسف من أيوة. وقتها
3: 8 فيفري 58
4: عام 58 قررت الحكومة التونسية انه المرحلة الجاية مرحلة الجلاء
3: زعيم
4: بورقيبة
3: وهذا كان ليش
4: القرار الحكومي انه لابد من خوض معركة الجلاء
3: صحيح
4: انت معناها توا في تشكيك وكذا هذه هي سي لا بيتيت استوار نتاع
3: معناها فما ناس ما عندهم ما تعمل
4: شوف محمد الطالبي
3: الله يرحمه واش استاذنا هذا واش
4: استاذ يقول لك مثل ما تمرض مثل ما يمرض الافراد لفقدان الذاكره فان الشعوب تمرض لفقدان ذاكرتها او لدخول التشويه والتشويش عليها
3: ايوا
4: لان احنا يلزمنا واجبنا نحافظوا على الذاكره نتاعنا
3: صحيح
4: ونحيوا الشوائب هذه اللي الغايه منها هي
3: كل الشوائب العالقه
4: نعم. نعم
3: صحيح بعد اذنك سيد العميدي التحق بنا زميل الخبير العسكري ورئيس تحرير مجله تونسيه للتاريخ العسكري الاستاذ فيصل الشريف مرحبا سي فيصل
5: مرحبا سي عادل وضيوفك الكرام وعلى السيد العميد
3: عايش كنا نفضل كون تكون بحذانا في المباشر المنسير إن شاء الله المانع خير سي فيصل من يقول فيصل الشريف شفناك البلاتوات وقتك العمليات الإرهابية في التحليل الأحداث في ليبيا لكن اليوم مش ندخلوا بكما قلها مدخل آخر وهو كتابك الذي لا غنى عنه حول نشأة الجيش التونسي بالفرنسية لانيسانس دو لارمي تونيزيان 56-60 أعتقد هذه نتيجة أبحاث وأعمال وانت ناقشتها في السوربون تحت إشراف معناها كبار الأساتذة الموجودين يعني هناك لجنة علمية ويعتبر مرجع تم طبعه كانت تقدم للسادة المستمعين والمشاهدين كيفاش ظروف أحداث جيشنا
5: اي والله ساعة تحية لجيشنا العتيد اللي أحمال بلاد واللي مرمز من رموز السيادة الوطنية آنذاك هي تأسيس الجيش الوطني وزارة الدفاع كما تعرفوا تأسس في 3 مايو مع وزارة الخارجية
3: أيوة.
5: ولكن الجيش خرج وانبعث وظاهر إلى الوجود أمام يعني الشعب التونسي فكالمسيرة خرجت
3: الاستعراض نتاع 24 جوان
5: يوم 24 جوان
3: شارع جنبتا نعم
5: غبت والقانون المؤسس كما تعرفوا يعني يوم 30 خرج
3: 30
5: يعني
3: في الرائد الرسمي صحيح
5: في الرائد الرسمي
3: أيوة.
5: فبالتالي أنا حبيت ما نكذبش عليكم يعني التخصص متاعي أنا بالحرب العالمية الثانية
3: وواصلت
5: أيوة. يعني في الكتابة في هذا الموضوع وتعرفوا يعني صعوبة الحصول على الوثائق الأرشيفية
3: أيوة.
5: وفترة التأسيس هذيك
3: أيوة.
5: يعني واللي مشاو السنسير من الأول وخصوصا المفاوضات يعني العسيرة والعسيرة جدا هل أن فرنسا مع الاستقلال مع وجود يعني قوات أيوة. مسلحة وجيش فرنسا في الجنوب التونسي
3: أيوة.
5: العلم يعني برشا ما يعرفوش اللي في بيرهم تونس قالت الجنوب التونسي لا زال أنا ذاك يرزخ
3: تحت الحكم العسكري الفرنسي لغاية رمادة كان يواش يقودها الفرنسي المعروف القائد لهناك العسكري الفرنساوي اللي كان تحت الإمرة متاعه شو اسمه نسيت اسمه على كل مش مشكلة ايوه ايوه تفضل
5: الى حدود يعني 17 جوان اتفاقية 17 جوان 58
3: ايوه
5: بين تم فرض يعني خروج جميع القوات الفرنسية من الترو باستثناء قاعدة بنزرت وبعد نشوفوا قاعدة بنزرت يعني شنية اللي المفاوضات ووصلت يعني الحرب وهي
3: على مراحل الأستاذ فيصل الشريف ما كانش بورقيبة في السياسة متاعه كي الحركة الوطنية خذ وطالب ما نجمش يتقال بفرنسا يقول لك توا لا أعطيني خرجي من كل الأماكن يقول لك ما راح عملوا في البداية رزنامة للجنوب وثم المدن الأخرى حسب تسلسل إلى غاية 58 تقريبا. ثم بعد 58 بعد أحداث الساقية وقتها تغيرت كما قال سي سمير، تغيرت المعطيات كلها.
5: هذا الكل يعني كما قلت يعني وفق رزنامة معينة، مفاوضات عسيرة وعسيرة جدا. أنا برشا يتخيلوا توا معكم زميلنا صديقنا يعني العزيز السيد العميد سمير شامي اللي هو دكتور في التاريخ ومختص في التاريخ، يعني زميلنا من جميع النواحي يعني الزي العسكري والزي العلمي يعني في الوقت. وهذه تحية لي لكل المجهودات اللي قام بها المتحف العسكري متحف
3: والجيش الوطني التونسي، ما يعرفوهاش معلومة سي سمير كتشطرني ولا ينتدب مختصين في التاريخ نظرا للمتاحف الموجودة تابعة للجيش ونظرا للمجلة ونظرا للدراسات وعملته نوريه للسادة المشاهدين عديد الإصدارات معك سي سمير حول الجيش التونسي وهي من إنتاج وحدة التوثيق والإعلام
4: إدارة التراث والإعلام.
3: نعم إدارة التراث والإعلام.
4: كتاب الجيش التونسي عبر العصور.
3: أيوة.
4: هذا
3: مؤلف جماعي.
4: أيوة. هذا أعدنا طباعته في سنة 2025.
3: كان موجودة طبعة قديمة.
4: نعم. والسنة 2026 معناه باللغة الإنجليزية.
3: أيوة.
4: هذا عمل جماعي لنخبة من الأساتذة الجامعيين.
3: شخص باش يزور وزير دفاع تنجم تهديله نسخه وزير اجنبي ولا
4: باللغه العربيه ولا الانجليزيه. نعم يعرف
3: المجله
4: كيف
3: سيد
4: كيف
3: العميد.
4: ونحن تو على الهاتف مع سي فيصل اللي هو رئيس التحرير للمجله. المجله التونسيه للتاريخ العسكري.
3: أيوة.
4: اللي هي لسان اللجنه الوطنيه للتاريخ العسكري. وهي لجنه ممثله من عده وزارات وهياكل.
3: نعم.
4: وطنيه.
3: نعم.
4: الهدف نتاعها هو تعميق البحث في التاريخ العسكري الوطني في المجال الاقليمي الوطني
3: وخذت صبغة جديدة منذ سنتين تقريبا مع الاحتفال بالذكرى 80 للحرب الثانية وهذه الندوة الدولية الهائلة الناجحة وكنت تترأس مع سي فيصل وشاركوا من تقريبا 6 أو 7 دول.
4: نعم الندوة هذه نظمتها وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 80 لنهاية المعارك
3: في متحف شمتو
4: في متحف
3: وذنة ولاية بن عروس.
4: بطبيعة الحال لأن تونس تعتبر منعرج معارك تونس كانت منعرج نحو انهاء الحرب وتحرير اوروبا
3: من قوات المحور.
4: عندنا كيف السنه زاد. أيوة. بمناسبه معرض تونس الدولي للكتاب.
3: أيوة.
4: خرجنا كتيب صغير. فكرنا في الناشئه.
3: أيوة.
4: واحنا كما قلنا الهدف نتاعنا هو انه الناشئه توعى.
3: أيوة. بالمؤسسه العسكري
4: بالخيط الرابط في الدفاع. أيوة. عن الوطن منذ اقدم العصور الى اليوم
3: منذ حنا بعد.
4: عملنا. أيوة. كتيب صغير هو سميناه حماة الوطن عبر العصور.
3: طبعا انيقه نشوفه بالالوان
4: وعرضناه في معرض تونس الدولي للكتاب.
3: جاء حتى السيد الرئيس عمل جولة وجاء للمعرض السنة وعملوا نفس الشيء.
4: نعم شرفنا السيد الرئيس بزيارة
3: المعرض. وهو مشغوف بالتاريخ يدرس التاريخ.
4: نعم. والهدف منه هذا هو تقريب الفكرة من من الأطفال من الناشئة. أعطيناهم فكرة على العلم الوطني على النشيد الوطني
3: العلم.
4: نعم على شهداء الوطن على يعني السردية الوطنية.
3: صحيح.
4: هذه اللي نحن في حاجة
3: الرسمية
4: يعني أنه نحن في حاجة لأنه نستحضر التاريخ متاعنا.
3: نعم.
4: وأنه نوعاو به.
3: نعم.
4: مش وعي البكاء
3: وما نبقالوش خايفين من المؤسسة العسكرية والخدمة العسكرية والواجب العسكري.
4: بالعكس الخدمة العسكرية هي شرف لكل مواطن.
3: نعم. ولا ما دخلش للجيش ما عندوش فكرة راهو باش يعمل على نفسه راهي مدرسة راهي
4: طب نقصته حاجة في حياته.
3: نقصته حاجة هذا باش يقوم للخدمة العسكرية. نرجع لك السيد العميد نواصله مع سي فيصل كيفية أعداد الجيش كيفاش كانت مش بالسهل سي فيصل.
5: ايه انا هنا بالله نحب خطر يجي وحتى في حصص التلفزيون ولا في النقاش سميو نحن نقاش مقاهي. أيوة. يعني في بينهم تونس استقلت عندها كل شيء. أيوة. يعني كانت يا بورقيبة يقول في جملة مفيدة. أيوة. يقول خلق الدولة من نكس نيلو يعني. أيوة.
3: من العدم. صحيح.
5: يعني الجيش بيدو يعني الديفيلي هذاك اللي خرج يعني يوم 24 كانت تصوروا يعني فرنسيين حتى ولو انه اقروا تقريبا يوم 16 مارس
3: راهو
5: في الكتاب نتاعي موجود. قالوا لي بان تونس نجم تكون عندها جيش. فبالتالي حتى السلاح.
3: نعم.
5: الدبابات اللي خرجت بيهم تصوروا يعني فرنسا عطتهم تقريبا سلفة نزلت ما حددتهاش.
3: ما حددتش
5: المفاوضات الكل المفاوضات حبت تعطيه سلاح وتقوي كل، لكن حبت تحتفظ بقاعدة بنزرت كما جبل طارق اليوم.
3: نعم صحيح. وتعهدت أعتقد سي فيصل فما اتفاقية وقعت في الجانب العسكري كون تكون النواة الأولى مشاو للسنسير، منهم الرئيس السابق بن علي، سي حبيب عمار، سي سالم الصباغ ربيبقي، الجنرال سعيد الكاتب، الكل بعثة بالبكالوريا مياوش وبعثة أخرى بدون بكالوريا تدريب سريع نقولوا احنا، هذين مشاو للسنسير وجاو عملوا الاختبار المناظر في المدرسة الصديقية.
5: صحيح، هذا كل يعني هي تقريبا تقدموا ليه في جوان وقتها.
3: موجود هي موجود بالتفصيل.
5: مشاو للتنسير تقريبا على 500 نجحوا 106.
3: أيوة.
5: ثم اللي عندهم البكالوريا ثم اللي ما عندهمش.
3: أيوة.
5: مشاو قراو غاديك، هي كانت تدريب على مدة 6 أشهر طولوا. أيوة. نتاع 6 أشهر ولا سنة.
3: أيوة.
5: والآخرين مشاو اللي عنده البكالوريا قعد 3 سنوات. يعني كما قلت إن شاء الله ربي باقي لهم أنفاسهم ونحن خلينا. أيوة. بعض شهادات.
3: نعم.
5: النواة الأولى هذيك
3: اللي
5: سالم السباق تقريبا جمعت 300 ساعة شهادات.
3: أيوة.
5: فبالتالي النواة هذيك الأولى تكونت بعد ما خرجوا ما نساوش زاد الصف الأولي اللي تكون من الضباط راهو كلهم جاو من الجيش الفرنسي. وهنا
3: ضباط الصف مش نشوفه فيما بعد سي نجيب العابد ابن الضابط الصف سي حمد العابد أصيل مساكن، كان من النواة الأولى التحقت في ماي 56 بالجيش التونسي رغم الإغراءات والفارق في الرواتب ممكن توصل 10 مرات تقريبا الرواتب
4: امتيازات.
3: نعم
5: نعم
3: امتيازات
5: يعني
3: عنده كارت كما قال أنسيان كومباتون معناها دوزيام غير مونديال يدخل بها كل الأماكن ويدخل بها الوسائل النقل الكل العمومي مجانا. نعم
5: هذه للتاريخ اللي هنا القاعده هنا كانت تسمى فرج مول هنا
3: يعني فرج بسعدوني
5: هذيك كي تسميت هذه اكبر يعني انا نسميه نفسه بالنسبه لي للجيش الوطني نحييه هنا اللي قدر يعني الرجال اللي بناوا الجيش هذا سميت قاعده الحبيب طبيب وتعرفوا الحبيب طبيب
3: هو مؤسس نعم اول فريق اعتقد ايوه
5: النواه الاولى اللي خرج بها هذيك فيها تقريبا 1800 جندي وولده موجود هنا يعني
3: شادي ايوه
5: مازال رفيق اللي هو موجود
3: وكانت فرحة يعني كبيرة سي فيصل وقت نشوف أني العربيات بتاع الجيش وكيفاش المواطنين يجيبوا في المآكل وفي المياه وكيفاش يستناوا في شارع قنبيطة محمد الخامس، كانت فرحة أكثر من فرحة الاستقلال
5: فعلا. يعني أنت شنية الرمز بتاع السيادة بتاع الوطن، من سيحمي يعني الحدود، من سيحمي البحار
3: كما شفناه بعد 2011 في الإرهاب.

0: المسير، عاش المسير حبيب طبيب.
1: المسير
0: أيوة. المسير
1: ايوه ايوه اللي بعد باش يهز يعني الضباط السنسير من بعد يهزهم ويلبسهم وكله بعد يمشيو السنسير اللي بعد ولا منهق عسكري في سفاره تونس
0: بباريس. تفضل نذنك
2: في نفس السياق هذا. أيوة. لكن تسمح. أيوة. فرحه الشعب التونسي. أيوة. بانشاء بانبعاث الجيش الوطني يلزم نحط روحنا في اللحظه هذيك.
0: أيوة.
2: اللحظه هذيك راهو قبل الاستقلال.
0: أيوة.
2: راهو كان التونسي ما عنده حتى كرامه في
0: والعالم الفرنسي فوق العالم الفرنسي التونسي.
2: والتونسي راهو عرضه للاهانه.
0: صحيح.
2: عرضه.
0: صحيح.
2: للتنكيل، عرضه للمسرد
0: الكلمات البذيئه
2: والناس اللي ماتت راهو من تعرف من ملي دخلت اولى وحدات الجيش الفرنسي لبلادنا
0: واش بقياده لوجرو
2: من قبل امضاء معتبر
0: قبل 12 أبريل 24 أبريل
2: معركه بن بشير.
0: بن بشير.
2: بن بشير 150 ماتوا.
0: صحيح.
2: ومن بعد هي
0: على حدود التونسي الجزائري
2: توالت المجازر وتوالت الفظاعة
0: حتى ال 61 حتى المعركة
2: حتى للجلاء الزراعي. حتى للجلاء الزراعي
0: 64 وطاحوا شوية
2: باش خرجوا المعمرين وكذا
0: خاطر رفضوا الخروج.
2: راهو كانت راهو الشعب التونسي ما عنده حتى كرامة. فجأة يتحقق الحلم وتستقل. أيوة. البلاد ويلقى روحه في عهد الجندي الفرنساوي
0: يولي ولا
2: ولد بلاده وعلم تونسي رفض راهي قمة
0: فرحة
2: يمشي بثقة بطبيعة الحال لأنه كان تشوف المجازر وإحنا عندنا حاجة غالطة
0: وعندنا عندنا كما قلنا ملفات سوداء سميهم سي سمير في التاريخ هذولا اكل المجازر عملوها في الوطن القبلي تمشيت اللي عملوا الجنرال قرباي في الساحل شهداء 22 جانفي في المكنين 5 سبتمبر. نعم. 34 والقائمه تطول
2: واحنا في اللغه متاعنا حتى اللغه الصحفيه واللغه التاريخيه زي كيف فيها شويه ساعات اخطاء
0: تقليص من قيمه الشهداء
2: معناتها اخطاء شائعه.
0: ايوه.
2: احنا كي نحكيوا على ساقي سيديوس نقولوا احداث ساقي سيديوس
0: أحداث. مش
2: لا مش احداث راهي مجزره
0: عدوان
2: عدوان كيقولوا احداث 9 افريل غالط مش احداث 9 افريل مجزره 9 افريل
0: مجزره
2: دونك هذه من الخطا الشايع اللي
0: مش نرجعوا لك سامي في كلمتين سي فيصل شنو نجم تقول في الذكرى هذه وخاصه على معركه بنزرت واستكمال السياده وانت اشتغلت عليها وعندك عديد المقالات ما نجمش نعملوا نقولوا احنا تكون عندنا سياده عسكريه وترابيه الا بخروج اخر جندي وهذا ما حصل في 15 أكتوبر 63.
1: اي هذا الفكر يعني الجيش الجمهوري اخذوا له مهم جدا.
0: ايوه
1: التاسيس راه هو اللي خلى لك الجيش هذية بالعقيده نسميه نحن الجمهوريه وليس جيش نظام.
0: أيوة.
1: هو جيش يقوم على حمايه الدوله.
0: أيوة.
1: منشاه الدوله فكره الجمهوريه حمايه الحدود ولا يقوم بحروب خارج تراب التونسي. آه. الا مع الامم المتحده وكالمهام تاع
0: الامم المتحده ما تم ضبطه. ايواش
1: هذا تم الضبط نتاعه منذ 56 مهمة الجيش الوطني والعقيدة العسكرية. صحيح. اللي تحلى بها الجيش
0: جمهوري. جمهوري لا ينحاز إلى شخص ولا كذا جيش جمهوري.
1: نعم. حتى النظام السياسي لا يعني
0: لا.
1: وقت 2011.
0: نعم. أيوة.
1: هو حماة مؤسسات الدولة.
0: صحيح.
1: هي العقيدة المهمة لأنه كي مشاو سنسير الأربع.
0: أيوة.
1: دفعات.
0: أيوة.
1: ما كانش عنده الإمكانيات الجيش حتى البحرية
0: ما تأسست كان في 60.
1: أيوة. بالنسبة للجيش الطيران كيف كيف طيارات استطلاع يعني كانوا ساتسير هذوما ان شاء الله في المتحف سي سمير تو نجيبوا منهم.
0: صحيح.
1: وحده تتحط لان هي النواه الاولى لجيش الطيران كما متحف البحريه اللي تم انشاؤه في منزرت انا نحييه زاده يعني عندنا تراث عسكري كبير وكبير جدا ولا ندعو الناس انا باش يزوروه كما قلت تكمل السياده يعني مره
0: مفتوحه للجميع للعموم سي سمير ناخذ الكلمه من عندك وعندك ارقام اعطينا شويه ارقام
2: تسمح بالنسبه للمنظومه المتحفيه.
0: أيوة.
2: اللي هي جزء من مجهودات وزارة الدفاع الوطني في المحافظة على التراث عامة
0: إدارة التوثيق
2: إدارة التراث والإعلام والثقافة تشرف على 5 متاحف عسكرية
0: متحف مرث
2: هي قبل كل شيء المتحف المركزي وهو متحف قصر الوردة بمنوبة.
0: أيوة.
2: وهو متحف عام
0: يعود للبيات
2: يعود للفترة فترة حمودة باشا.
0: أيوة.
2: وهذا يضم تاريخ تونس الكل من قرطاج من حنا بعل إلى ملحمة بن قردان.
0: صحيح.
2: عنا متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية
0: هذا اللي
2: حكينا عليه هذا مختص في الدعم التونسي للثورة الجزائرية.
0: الثورة الجزائرية.
2: نعم. وهو مقام في مقر قيادة الثورة الجزائرية.
0: نعم. الهواري بومدي. نعم.
2: وعنا متحف خط مارث الدفاعي.
0: أيوة. هذا نوع عرج الحرب الثانية.
2: هذا نوع عرج الحرب الثانية.
0: خدمت على المعركة هذه.
2: نعم. هذايا هو يعني شاهد على ما لحق بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية.
0: وفي الندوة الدولية ذكرى 80 تحول حتى مع سفير أمريكا وكندا وإنجلترا وزاروه. نعم. وعملت لهم عرض أنت في المسألة.
2: عملنا عرض عليها كذا. هذايا زاد يشهد.

0: على أنه تونس تضرت في الحرب العالمية الثانية باش الأصدقاء اليوم اللي نحن نتعامل معهم وعنا معهم مصالح كبيرة يعرفوا أنه ضحينا معهم في الحرب وأن بلادنا خسرت في التجهيزات وفي الأرواح وفي العتاد.
1: لكن مخذينا من مشروع مارشال وإعادة البناء كان كما قلنا الجزء القصير حاجة قليل.
0: نعتمد على أرواحنا. نعتمد على أرواحنا.
1: ما نسميها ما كدوماج دو غير مخذينا شيء حاجة قليل.
0: الاعتماد على الذات.
1: الاعتماد
0: هذا هو هذه الحاجة ما توفيش.
1: سي فيصل.
0: زين متحف آخر عاد.
1: تفضل سامحني.
0: هذوما المتحف.
1: متحف سيجومي.
0: متحف سيجومي هو آخر.
1: معقل الزعيم.
0: نعم هو. لا مش معقل الزعيم.
1: المكان اللي ألقوا فيه القبض على.
0: لا هو لا مع متحف السيجومي.
1: لا لا البارحة الأولى إيش عملت له في الضريح واش.
0: السيجومي هي كانت ميدان رمي.
1: ميدان رمي.
0: تستعمل قوات الاحتلال الفرنسي لإعدام المجاهدين.
1: منهم شو اسمه الشريط
0: الكثير من الشهداء.
1: معروف.
0: عام 1900.
1: جبل الله وغيره المعروف.
0: نعم. عام 1982 أقامت الدولة التونسية غاديك نصب تذكاري للشهداء. قاموا الفنان عمر بن محمود.
1: عمر بن محمود. وأشرف عليه الرئيس بورقيبة.
0: نعم تمثال كبير ياسر 6 أمتار الارتفاع متاعه. وجات الفكرة أنه السوصال متاع التمثال ذاك نوظفوه باش يولي متحف. كان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبعد وزارة التعليم العالي عبر متحف
1: معهد الحركة الوطنية.
0: معهد تاريخ الحركة الوطنية. واخذت وزارة الدفاع في أواخر القرن الماضي ورممته واستصلحته وولى
1: أغلق لمدة سنوات. أغلق الأربعاء فتحت تم الافتتاح الرسمي
0: كملك التاريخ متاعه. أقامته في بداية الألفية الثانية شركة أجنبية ومارست وضعية احتكارية في التكنولوجيا في كذا بحيث تآكل ومع الصالح سيادة رئيس الجمهورية قرر أنه يقع ترميمه وتجديده وإعادة تهيئته وفعلا في غضون سنتين من الأشغال البناء والترميم وإعادة التهيئة الداخلية أنجزناه بتضافر كل الجهود داخل وزارة الدفاع الوطني.
1: نعم.
0: ليكون تكريما
1: للشهداء
0: وتخليدا. نعم. للنضال. نعم. الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
1: يعطيكم والكارب. الصحة ونال إعجاب الحاضرين نهارتها.
0: نعم هو نهار الأربعاء. نعم بمناسبة 70 الجيش الوطني.
1: قولوا السادة المتابعين والمشاهدين اللي على صفحة إذاعة المنسير واليوتيوب تدخلوا تشوفوا إزاحة الستار على اللوحة بحضور العميد سمير الشام.
0: السيد رئيس الجمهورية شرفنا بتدشين هذا المتحف وإعادة فتحه وهو يخذ صبغة أو صورة عصرية.
1: أيوة.
0: فيه أشرطة وثائقية
1: وفق النماذج المتحفية.
0: نعم.
1: والعلوم المتحفية
0: فيه أسلحة استعملها المقاومين استعمل الثوار وفيه كذلك وثائق. استعملنا الوسائل السمعية البصرية لجلب الشباب
1: باش يحبوا يسمعوا.
0: نعم. عملنا أولوغرام
1: دخول مجانا.
0: استنى على الدخول. أيوة. عملنا فيه أولوغرام. أيوة. باش يكون متجدد كل مرة نحطوا فيه شهادة حية. بدينا بعلي البلهوان
1: والخطاب نتاعو تونس ثائرة.
0: نعم فيه كذلك السردية الوطنية للكفاح والحركة. أيوة. الوطنية هو متحف يعني يخص الذاكرة الوطنية
1: ككل.
0: إذن دون الذاكرة العسكرية فقط.
1: الوطنية
0: يعني الحركة الوطنية النقبية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الكفاح المسلح. عملنا فيه كذلك لوحات زيتية للشهداء الذين تم إعدامهم في نفس المكان.
1: كما نعم في الحامة شو اسمه المعروف دغبيجي.
0: ايوه نعم الكثير من الشهداء. أيوة. حتى من شهداء معركة رمادة عائلة بشير النبهاني.
1: بشير النبهاني وولاده. نعم
0: هو وولاده وعائلته ومرته كل ماتوا في القصف الفرنسي.
1: صحيح.
0: نعم. مصباح الجربوع.
1: مصباح الجربوع شهيد. نعم. معركة رمادة.
0: الكثير.
1: دخول. نعم. سي سمير
0: الدخول نحن توا بصدد إعداده لفتحه للزيارات للمدارس وللجامعات
1: مجانا
0: بطبيعة الحال. احنا المتاحف
1: طلبة
0: العسكرية
1: والتلاميذ بالكل مجانا.
0: المتاحف العسكرية التونسية. أيوة. الطلبة والتلاميذ ديما مجانا.
1: أيوة.
0: هذا اختيار مشات فيه وزارة الدفاع الوطني لتلسيق
1: والأخرين اختيار. معلوم رمزي اعتقد مش حاجة كبيرة
0: بالنسبة لسائر معلوم رمزي اللي هو مش معناها حاجة كبيرة ياسر بطبيعة الحال. حتى الأجانب يدخلوا زادة
1: يدخلوا
0: في الناس كل احنا بتسعى للأربعة متاع العشية
1: ويلقاو شكون يفسرها
0: بطبيعة الحال. عندنا دليل. احنا ميزة المتاحف العسكرية ديما عندنا دليل. عنده دليل معاه.
1: كلمتين سي فيصل شن تنجم تقول على معركة بنزرت واستكمال السيادة؟ ما كانش بالسهل.
2: والله هذا نواة الأولى نتاع الجيش التونسي كانت هي الانطلاقة الحقيقية لأن مسار السيادة فيه عدة أوجه.
1: أيوة.
2: أهم سيادة أنك الساعة يعني تسيطر على التراب الوطني تاعك وتكون عندك السيادة الترابية.
1: صحيح.
2: هذه كانت من أصعب الأمور كما قلنا يعني اتفاقية 17 جوان 1950 تلقاها في الكتاب الكل موجود يعني لأنه المؤرخ راه يكتب بالوثائق.
1: بالطبيعة بالطبيعة ماهوش بال بالسمع نقول واحد.
2: بعد المعركة المعارك يعني معركة الميدا معركة الحد 233 صحيح
1: بورن 233
0: نظور
2: نظور غير ما ندخلوا في جدال السياسي ولا غيره يعني كانت هذيك المعركة لابد منها لأنه الفرنسيين كما قلت تقرأوا في الكتاب كانت هناك مشاريع لبنزرت
1: صحيح ومعركة يسماها سي توفيق عياد صاحب كتاب نحيه المناسبة لسكريفيس تضحية قام بها الشعب التونسي لاستكمال سيادته
2: طبعا لأنه بنزرت كانت يعني تقريبا مع وهران ومع تولون
1: صحيح.
2: هي القواعد الأساسية
1: أكبر القواعد نعم الفرنسية في المتوسط
2: القواعد الخلفية للدفاع يعني الفرنسي وكانت الأهمية قصوى بالنسبة لي حتى أن المخطط كانت عديدة يعني
1: صحيح صحيح صحيح
2: حضوها في جبل طارق وكل فبالتالي باستكمال السيادة ومعركة بنزرت 19 23 جويلة مش نجيب السيب
1: صحيح عاملين ندوة أعتقد جمعية هناك عاملة ندوة عاملة نشاط
2: وبالتالي تكتمل السيادة في 15 أكتوبر 63 بالتالي بعد تجي فترة البناء الوطني وهنا نحيي دور نذكر شخص بالخير اللي هو وزير الدفاع عنذاك اللي أسس الأكاديمية العسكرية واعطى للجيش دور مهم البناء الوطني لأحمد المستيري وقتها
1: أحمد المستيري في 67 الأكاديمية وعمل بورقيبة خطاب في الأكاديمية 67
2: ومن بعد خصوصا كان الجيش عنده دور يعني وطني كبير وكبير جدا في محاربة
1: باش نحدوا متنقل الى المدارس الفرنسية
2: الجهل يعني كان هو تقريبا هو الذي على عاتقه تم بناء الدولة الوطنية فكفترة الستينات والسبعينات وليس خالص الصورة نتاع الجيش معني
1: سلبية نقولوا احنا
2: لانه هو الحامد الوطن هو الباني الوطن والعقيدة نتاعه لم تتغير
1: لم تتغير صحيح ديما في منأى عن النزاعات السياسية والأحزاب والتحالفات إلى غير ذلك. يعطيك الصحة سي فيصل كان الحديث معك ممتع لنظر لضيق الوقت مش يلتحق بين سي نجيب العابد ابن أحد ضباط الصف الفرنسيين الذين استبسلوا في الحرب العالمية الثانية ودخل في 19 مارس 1945 مع القوات الفرنسية ووسم من أكبر القادة الفرنسيين العسكريين فخورين بعد هذا الكتاب الذي سماه معناه يتحدث فيه عن والده وصور موثق كيف كيف عن والدته وأداء الخدمة العسكرية سعادة باستقبال سي نجيب العابد مرحبا سي نجيب
3: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة نتاعكم
1: العفو العفو هذا واجب سي نجيب اللي ما يعرفوش الرائد أحمد العابد والمذكرات نتاعه سبق أنك قدمتها في سوسة ثم في مساكن وفي مناسبات أخرى وتربطك علاقات بالمؤسسة العسكرية اش نجم نقولوا عن قدماء ضباط الصف والضباط اللي التحقوا بالجيش الفرنسي بالجيش التونسي سنة في ماي 56
3: شوف في مايس في مارس 56
1: واخدين
3: الاستقلال نتاعنا وقتها فرنسا هو ينجم يقول لك حتى السي سمير فرنسا قالت مش نعاون تونس
1: اي
3: على الكرياسيون باش نكونوا من الجيش
1: جيش التونسي
3: ما عملوا حتى شيء ما عملوا حتى شيء علاش بابا يقول لي كانوا خايفين باش ما الجيش التونسي يمشيش مع الفدان
1: هذاك علاش تردوا هما شويه
3: كانوا خايفين
1: وكانوا خافوا من حاجه اخرى يقول لك تمشيش تونس للمعسكر الاشتراكي كانوا خافوا هذاك علاش عطاو المساعدات لتونس خاطر حرب بارده ما نساوش في اوج الحرب البارده 56 قناه السويس والحرب بين العملاقين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده نعم
3: اي دونك هما قاعدين يستناو معناها سمعوا معناها الترانسفير ما بين الجيش الفرنساوي والجيش التونسي
1: ايوا
3: استناو معنا حتى معنا وقتاش عملوا ترانسفير
1: ايوا
3: تاك لي زوفيسير وكل
1: أيوة.
3: 18 جوان
1: 18
3: جوان عندي كل ورقه 18 جوان قبل معنا الشمع قبل الديفيلي نتاع
1: قبل نتاع شارع جامبيتا في 24 جوان
3: يعطيك صحه معنا معنا شو كيفاش
1: الوالد سيد احمد وقت اللي هز التليفون وكلموا بعضهم الضباط وضباط صف
3: شو بابا يحكي لي حاجه
1: أيوة.
3: أيوة. يقول لي هما يستناو هما يستناو ويستناو في الاخر فهم يبداو يتفاهموا معناتها يكلموا بعضهم وقالوا لو كان ما يعملوا حتى شيء مش نعمل مش نديزرتيو
1: مش يخرجوا من الجيش الفرنسي
3: بابا يا اخي تو انت ميليتير
1: سي لا لوا مارسيال تعرف يخرج من الجيش يعديوها المحكمه العسكريه راه مش بالسهل.
3: قال شو قلت له قال لي مش نديزرتيو برك مش نديزرتيو تي احنا خذينا الاستقلال نتاعنا اش عندهم يعملونا
1: ايوا
3: احنا توانسه في تونس عندنا الاستقلال
1: نتاعنا
3: وضربوا زاد
1: اي ضربوا تونسي صحيح
3: ضربوا تونسي قال لك يعني كانوا مشا سمعوا جماعة في فرنسا فما اللي جماعة
1: مو عندهم سيرفيس دو رونسينيمون يعلموهم بطبيعة الحال
3: لا ما لا ما لا فما سيرفيس دو رونسينيمون سمعوا
1: استخبارات
3: دونك خافوا
1: ولا وعجلوا بالعملية باش يخرجوا وتم الاستعراض في 24 جوان وكانت حلة جميلة باقة كبيرة معناها ما كل الدبابات الشاحنات العربات بحضور الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة الباهي لدغم الوزراء طيب المهيري بعد تونس الأمن في 18 أبريل كانت مشهد رائع تدخلوا لهم
3: إيه وإحنا أنا حضرت الحق حضرت ومشيت
1: حضرت مع الوالدة
3: مشيت حتى السنتوري وقتها
1: سنتوري في شو اسمه في باردو
3: وأنا وقتها عش عندي 12 سنة
1: أيوه يسميها السنتارين هم قبل
3: أيوه نتفكر حاجة
1: أيوه
3: كانوا يدربوا على على الديفيلي كيف
1: الموسيقى النحاسية
3: ايوه هما نتاع الكاتريام
1: صحيح كاتريام ريجيمون دي تيراير تونيزيان ايوه
3: دي تيراير تونيزيان فهمتني ونتفكر حاجه فهمتني اللي نقل زيتنا عبد القادر
1: ايوه
3: لاهي معنا يعمل لك العجالي نتاع الكاميون هذوما حشينا بالابيض
1: اي يعمل فيهم يدهن نقولوا احنا بلغتنا
3: يدهنهم بالابيض هذيك قعدت لي في مخي
1: اي خاطر ما هو الرمز يعملوا الاحمر والابيض رمز علم تونس ما عادش تابعين لفرنسا معناها ايوه
3: اي داكور لا ماك العجالي بالابيض
1: ايوه
3: هو كان لاهي معنا بالماتريال
1: ايوه
3: دونك من بعد تقريبا برومي جويي فهمتني وقتها خذا جا ميتاسيون ولا الوال في توزر في قفصه وتوزر
1: في قفصه وتوزر ومن بعد يمشي للقصرين ومن القصرين يمشي للباردو
3: سيسا ومن بعد من القصرين يمشي للكونغو
1: الكونغو يعمل كونغو في 60 واش مع سي الاسمر بوزيان العقيد والمجموعه واش بلاو البلاء الحسن نمش نجيوها انت حلتنا على مساله هامه هو مشاركه الجيش التونسي في بعثات الامميه للحفاظ على السلم والامن الدولين يعطيك الصحه سي نجيب اش نجم تقول على سي احمد العابد وفاء لروحه
3: شوف انا نقول لك حاجه سكو الجيش متاعنا
1: أيوة
3: الأساس معنى اللي باز متاع الجيش متاعنا
1: أيوة
3: فلني شيء كبير
1: تبني على أسس سليمة ما فيش لا سياسة ولا انحياز لجهة ولا منطقة ولا غير
3: جميع سياسة لا
1: أيوة
3: أما اللي باز شيء كبير
1: أيوة
3: جماعة الكل ايش عملوا شوف نقولك حاجة التاريخ متاع الجيش التونسي
1: أيوة
3: كيفاش في الحرب العالمية الثانية بداوا ساعة فهمني أول ماركة ما بين فرنساوين والألمان أول ماركة وبعد 1940 في منزل في تبولبا
1: تبوربا في الشمال أيوة
3: في الشمال هذيك وشكون كاتريام ريجيمون تيغاديور تونيزيا ضد الألمان هذاك أول مارك
1: أيوة
3: وبعد مشاو إيطاليا
1: المونتو كاسينو الماركة الشهيرة
3: كاسينو يعني صحة
1: ومن بعد مشاو للحدود الفرنسية الألمانية وين الوالد دخل هنا وركز العلم الفرنسي
3: قبل هذا قبل. يا سعادة قبل هذا معناتها خذاو فهمتني نحاول الأوربي
1: أيوة
3: البلاد هذاك أوربي
1: أيوة
3: وش خلاك الرئيس أمريكا ترومان
1: أيوة
3: أتوم جايزة
1: نعم نذكروا سي نجيب عنوان مذكرات الوالد وانت أخرجتها في سنة 2022 شنو العنوان؟
3: العنوان Un soleil sur les pentes de l'enfer
1: أيواش بالفرنسية معاه محلة تقريب مئات الصور والنصوص في شكل روائي سردي تاريخي يجمع بين الزوز موجود في المنشورات دار المعارف بسوسة وتنجموا تلقاو صورة الغلاف على الكتاب سعداء سي نجيب بهذه المصافحة وإن شاء الله تكون مناسبة أخرى نستدعوك ضيف وهذا واجبنا العفو إذن نعود قبل الوقت دهمنا مش نستمعوا إلى دقيقة ونصف لتحية للمؤسسة العسكرية من أغنية لتتغنى بالجيش الوطني التونسي جيشنا فداء ثم نعود للحوار مع العميد سمير أشم

0: همتنا للعلا صاعدة، كلمات تقشعر منها الأبدان تتغنى بالجيش الوطني التونسي. سيد العميد، ختاما معك، ما هي مشاريعكم المستقبلية، أهم الندوات، المشاركة التونسية للجيش الوطني التونسي؟ أعتقد دائما يأخذوا كلمة الإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة آخر تقريبا وفد منذ سنة تقريبا وقتش مشي آخر بعثة.
1: نعم، لا تزال البعثات شركات تونس في البعثات حفظ السلام متواصلة
0: منذ 60،
1: وهي تعود إلى الكونغو. سنة 1960، لأن أول مشاركة كانت
0: في الكونغو أثر
1: الحرب الأهلية بعد انسحاب قوات الاحتلال البلجيكي الحرب الأهلية، ودعيت تونس للمشاركة. وهنا نرجع للاختيارات الصائبة للزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة اللي راهن على انخراط تونس مع المجموعة الدولية وعلى إشعار
0: رغم قلة الإمكانيات.
1: لا، ما حسبهاش الأمور هذه المادية، ما حسبهاش، حسب القرار القرار السياسي اللي خلى تونس تنخرط
0: صحيح
1: في هذه الأعمال، الأعمال حفظ السلام.
0: وتوا قدش عنا موجودين؟
1: تو تقريبا إلى حد اليوم تقريبا 15,000 جندي تونسي شاركوا
0: خارج
1: شاركوا على
0: مدى 65 سنة،
1: 25 بعثة،
0: 25 بعثة،
1: يعني تقريبا الكرة الأرضية كل شيء الدنيا فيها
0: بطبيعة الحال. آخر واحدة تقريبا في أوروبا الشرقية، في
1: الوسطى،
0: رواندا،
1: في أفريقيا الوسطى شاركنا في في رواندا، في كمبوديا، في الصومال، في الصحراء الغربية،
0: في دارفور في السودان،
1: في دارفور، في عدة في عدة أماكن من في مناطق النزاع
0: العسكري
1: العشريات السابقة. وكانت تونس بطبيعة الحال ديما ضمن الأمم المتحدة وضمن كذلك الاتحاد الأفريقي،
0: وعندنا كفاءات حتى غوتيرش الأمين العام المتحدة واسم أحد الضابطات التونسية
1: توين سراو وين يمشيو
0: في الديميناج،
1: وين يمشيو توين سراو
0: يشرفوا
1: بلادنا ويشرفوا المؤسسة العسكرية عليه.
0: كلمة أخيرة، الوقت دهمنا، شنو مشاريعكم بالنسبة للجلال 15 أكتوبر؟
1: نعم، احنا عندنا تو العدد 15 من المجلة التونسية للتاريخ العسكري اللي قاعدين نحضروا فيه. بتعالوا، هذه دعوة لكل من يأنس
0: الجامعيين يعني ولا العسكريين
1: اللي عندهم دراسات في المجال العسكري الوطني ولا الإقليمي ولا الدولي في علاقة بتونس، نجم يشارك معنا ويراسلنا. كيف عندنا المتاحف العسكرية مفتوحة للعموم، وعن إن شاء الله سيقع تنظيم نشاط مع الجانب الأمريكي الصديق في حول يعني في في متحف قصر الوردة.
0: قصر الوردة في منوبة. شنو النشاط؟
1: يعني نشاط ثقافي، نشاط ثقافي حول 250 سنة من العلاقات.
0: من العلاقات مع منذ فترة حمودة باشا.
1: نعم، منذ فترة حمودة باشا.
0: وهو اعترف باستقلال الولايات المتحدة.
1: قصر حمودة باشا.
0: ذكرى باهية ولا تكسحها. نعم. نعم، كلمة أخيرة سي سمير شنجم
1: كور. أخيرا نقول وأنه الجيش الوطني اللي تزامن انبعاثه مع استقلال البلاد كان دائما سندا للشعب التونسي وسندا لمؤسسات الدولة، وهو رمز لسيادتها، وهو وفي للمبادئ التي نشأ عليها، ووفي للمدرسة البرجيبية في إقامة جيش جمهوري يلتزم بالحياد ويضمن سلامة التراب الوطني ويشارك في تنمية البلاد عند الحاجة.
0: وهذا نشوفه احنا ممكن نتحدث في تفاعل الحرب في المواسم الجافه في الجراد وغيره، قاموا بها من 58
1: حاجه ثابته في نشاط المؤسسه العسكريه.
0: الكوفيد ما نساوش 2020 2022
1: المؤسسه العسكريه لا تعوض الهياكل الوطنيه ولا تحل محلها، ولكنها
0: تدعمها وتسندها
1: وتدعمها لما فيه مصلحه المواطن وفي مصلحه الشعب التونسي. وكل عام وتونس بخير.
0: نعم، كل عام وتونس بخير وجيشنا بخير، سعداء باستقبال العميد سمير الشامي الرئيس الدائره التوثيق والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع. وشكرا موصول لأيمن الشابي على الكونسول ولأحمد رمضان في البث الرقمي. نلتقي بكم مع ضيف جديد لكم من نجمة التحية.

0: الثانية بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام وسط العاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفقا لما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونقلت الوكالة عن مصدر من الحماية المدنية أن الوحدات الحماية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ صباح الباكر. وقال مصدر محلي بأن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود الساعة 6:00 صباحا. أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000، ويفتح باب التسجيل بداية من غرة سبتمبر، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة إلى غاية 20 جويلية، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 من شهر أوت. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 26 و2000، ويفتح باب الترشحات بداية من 31 من أوت، وتغلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 من جويلية. دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر الشديد. وأكدت الوزارة على ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، ودعت إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار شعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم، نرجع بكم اليوم المونديال الأرجنتين 1978 اللي يمثل جزء من الذاكرة الرياضية في تونس. ومن الطرف أنه واحد من أبرز ملاعبية المنتخب الهولندي العملاق في الوقت ذاك ديك نانينغا كان عنده محل البيع الزهور في العاصمة أمستردام، ورفض دعوة المنتخب بسبب التزاماته في بيع الزهور مع موعد هام هو موعد عيد الأم في هولندا واللي فيه مداخيل هامة، وأجاب المدرب متاعه أنه باش يلتحق بالمجموعة بعد الاحتفالات. وبالفعل الملاعب يشارك في المونديال وسجل الهدف الوحيد في الدور النهائي ضد الأرجنتين، وخسرت هولندا 3-1.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر. السواسي، بومردس، شربان، علموجة 97.3.
5: راديو المونستير
2: تحكيوا على برامجنا، تعطيوا رأيكم فيها.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه صباح اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السبراني بالحمامات أن هذا الأولمبياد يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السبرنية، مشيرا في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000 على أن يتم التصريح بنتائج هذه الدورة في 12 من جويلية المقبل. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قابول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وفي السياق البيئي أيضا، دعت جمعية تونسية البيئية المصطفين لعدم إخراج قنديل البحر الأزرق من المياه عند مشاهدتي على الشواطئ التونسية، مؤكدة أن هذا التصرف رغم أنه يبدو وقائيا قد يزيد من مخاطر التعرض للإشعاعات. وأوضحت الجمعية أن هذا القنديل يفرز عند لمسه وإخراجه من الماء مادة لزجة تحتوي على آلاف الخلايا اللاسعة تبقى عالقة في مياه البحر، ما قد يتسبب في حكة ولسعات للمصطفين حتى دون ملامسة القنديل بشكل مباشر. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من الحماية المدنية بالجهة. الموجز، نعود نلقاكم عند الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هويه نتاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة. عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية، كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون، لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية وي تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقدا بالقدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
4: دقيقة صحة. بين الملاعب.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا، تحيه لكم، مرحبا بالمستمعين الكرام، مرحبا ايضا مشاهدينا على صفحه اذاعه المنستير ولا موقع اذاعه المنستير www راديو منستير، تنجموا تتابعوا المباشر في استوديو اذاعه المنستير. سعيد برشا اليوم باش يكون معايا لطفي المكي في الهندسه التقنيه، منير بعطيب يستقبل اتصالاتكم ويتفاعلكم معنا، وايضا سعيد جدا اليوم باش نستقبل الاستاذ علي عباس على يساري. استاذ مرحبا بك، ولد الدار انت، مرحبا بك في استوديو جديد انتانا، مرحبا بك في دار اذاعه المنستير.
6: مرحبا ذاكر شنو ولد الدار، انا عاد بديت بك انت، انا الدار ومكملنا بك انت مع الكاميرا هذه،
5: ان شاء الله مواصلين احنا، مش ان شاء
6: الله الكاميرا هذه تفضح شويه، قلت له الكرش تبدا ظهر شويه زي ما تجب النفس برشا وانا بني زي ما يتكلم.
5: لاباس لاباس على كل، مرحبا بك في حله جديده نتاع اذاعه المنستير في استوديو اذاعه المنستير. سي علي البحوري الناطق الرسمي السابق لاتحاد المنستير، ديما انت ولد جمعيه لا محاله، قديم ولا جديد ديما تخدموا الناس كل تخدم مصلحه الاتحاد المنستيري، وايضا الناطق الرسمي للجنه فض النزاعات هكا في الاتحاد المنستيري. مرحبا،
7: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي اذاعه المنستير، ومبروك الاستوديو الجديد، تبارك الله، حاجه مفخره لاذاعه المنستير.
5: هذا اكيد استوديو اللي يزيدنا يمكن طاقه باش العمل اكثر والنشاط اكثر، ويمكن توسع اكثر حتى الاهتمامات امتعنا. فهمتوا انه باش نحكيوا على الاتحاد المنستيري، فهمتوا انه باش حثوا على الوضعيه الحاليه، المستقبل نتاع الاتحاد المنستيري، والخيل عندي عندهم تريبل كاسكيت مش دوبل كاسكيت، تبارك الله، بين المهمه نتاعهم في صلب يمكن النزاعات، بين الانتماءات نتاعهم، والاستاذ عباس ما يخفيش الانتماء نتاعه، وبين ايضا اهتمامهم بالشان الرياضي العالمي وكره القدم والرياضة في العالم والمقابلات نتاع المونديال ومشاركة المنتخب، لأنه في الأخر احنا مواطنين ونحب المنتخب، سهلي هكا ولا ايه؟
6: أكيد أكيد عنا ما نحكيو فيه،
5: عنا ما نحكيو فيه. به خلنا نبدأوا سيدي، منين لازم نبدأوا؟ نبدأوا من الاتحاد المنستيري، نبدأوا من لجنة فض النزاعات، وكيفاش يمكن جات الفكرة، كيفاش كانت البداية، ونعرف أستاذ علي عباس بالفيديوهات اللي نزلوا على الفيسبوك يمكن كان مصدر متاع ثقة متاع الجمهور، وهذا مهم جدا أستاذ، أنه إنسان يكون مصدر ثقة وقت اللي يخرج يتكلم، فمن الناس كل تصطف وراه باش يجمع الناس كل، وظل هذا فخر لك أنت معناها بصيفتك الشخصية، وأيضا فخر للمنستير بشقة ابنها واحد من أبنائها من الكفاءات الكبيرة في المجال القانوني وفي مجال القانون الرياضي خاصة، أنه وقت اللي يمديد وناس كل تمديدها معاه.
6: والله إيش أقول لك ذكر، وأنا الحقيقة بالحق معنا مش لا شعبوية ولا نفاق، معنا نفتخر برسمي كريت تحكي منك، أنا لحمي شوق، لأنه يعني إذا فما عندي حاجة نفتخر بها هو أنه الناس في المستير عندها ثقة فيك، ولاحظنا معنا الناس تعامل معك بحب ومصداقية وما عندها حتى شيء باش لبش تشكك فيك، وتتكلم معك بكل رياحية وعندها ثقة في الكلام اللي تقول فيه. الحقيقة شوف، هي 60 سنة دولار من الأول كانت واضحة عندي أنا من مدة، فما نبوبة حمراء قاعدة تشعل، وكنت مستغرب أنه الناس ما هيش واعية خطورة الموقف، لكن بحكم العمل متاعه الواحد في الميدان الرياضي وأنا محامي لاعبين، نعرف أنه عديد الأندية بتلقى روحها في وضعية صعيبة، ونعرف في المستير ما هيش معناشك الإمكانيات الكبيرة إلا بكل سهولة تنجم تخرج من موقف متاع ديون متخلدة بالذمة، موضوع أحكام نهائية بسهولة وفي وقت وجيز. هذاك علاش من الأول عملت الفيديو الأولى، بعد عملت الفيديو الثاني، لأنه بالحق معناها قلت خلنا نحكي بصراحة، وممكن هذاك علاش الجمهور تفاعل، لأنه حس أني نحكي معه بصدق، معناها ما عندي عشان نخبي وما عنديش حسابات، ومش أنا بركة بعد تنجيح حتى للأخيين في لجنة النزاعات حتى واحد فينا لا عنده حسابات وحتى واحد لا عنده أطراح يلعبهم ولا عنده أمور أخرى وهذا متاعي وهذا ضدي. لا الناس الكل تبارك الله عندهم كان غاية بركة وعي أول حاجة الساعة بالوضعية الصعيبة، اثنين عندهم إمكانيات كبيرة برشا. وراو خنجيك حاجة مش أنكدوت ونقول لك أنا سر أنه اللجنة هذه موقعش استشارتهم في اختيارهم، صدقني موقعش الاستشارة
7: يعني تعصف علينا سيالي
5: هو الثقة فيكم أكثر وأنه يعرف أنه كيفش يمدوا يده ما كيفش يقولوا لا
6: مش وحدي
5: يعرف غيرتكم على الجمعية.
6: كنت أنا وسيالي مزالي وسيوسري البواب وحكينا في الوضع ووريتهم شنو الوضع اختير برشا وقلنا رويزم فما لجنة نزاعات الحقيقة ديريكتور مول الأسامي تسميهم مش لازم أقول سميناهم الأسامي دوما فهمتني، وحتى واحد ما ينجم يخمم انه واحد من الاسامي
5: يرفض ولا ما يمدش
6: مش باش ينجح. لانه شوف باش تنجح في حمله كيما هذه في وقت وجيز يلزمك دي زانغريديون، فما حاجات لازم تكون موجوده. اولا الساعه وعي الشارع الرياضي والجمهور الاتحاد المونستيري بالوضع وخطوره الوضع، هذه حاجه الاولى. اثنين لازم الناس اللي باش تعينهم يكونوا محل ثقه كبيره برشا من الجماهير وعندهم مستوى معين من الشفافيه ومن المصداقيه اللي يخليهم ينجموا يخدموا بريحيه، ولازمهم كفاءه كيف كيف، ويلزم الناس هذوما كي باش يمشيو لحد باش يقولوا له رانا نحبوا تعطي دون ولا حاجه ما يقولوش لا، لانه يعرف الشخص هذاك شنو هي القيمه نتاعو الاعتباريه وقيمته المهنيه وقيمته الاخلاقيه. كيف كيف راهو لازم تكون فما هيئه مديره فاهمه الوضع وفاهمه خطوره الوضع، وهذاك عليه صارك البي في دخكتاسيون صارت من الاول بعض النقاشات وهذاك علاش قلت انا ازربوا رواحكم شويه، لكن في الاخر صار البي في وقال اتفاق على خلينا نقول اتفاق اطاري على حاجات معينه والحمد لله ما صارتش من بعد عراقيل ولا مشاكل ولا حاجه ايا كانت معناها حتى بعض المشكلات وقعت تجاوزها بسرعه. دونك انا اليوم شوف الحمله مازالت ما كملتش ومازال فيها البارتي نعتبرها صعيبه ديما الاخرين يراو بارتي صعيبه لانك مده قديت اسبوعين
7: انا بالضبط 17 يوم
6: 17 يوم وانت تستنزف في الجهد نتاعك انت الساعه وجهد لجنه النزاعات جهد كبير برشا راهو استنزاف بالحق راهو مش نقول لك الناس ما ترقدش راهو الناس تفكر حتى في واحد انا شكون في الليل يقوم يقول راني بعت ابونمون جولد معناها باش تفهم معناها شنو الوضعيه فما تعب مع الجمهور كيف كيف تنجمش تطول له حمله الفتره طويله
5: صحيح.
6: تو وصلنا للبارتي الاخرانيه اللي نحتاجوا فيها راب مبلغ معين في ظرف ايامات معدودات، واحنا رانا لا باش نمشيو في التمديد ولا باش نمشيو في حتى شيء. الاتحاد الرياضي المنسيري غير مسموح له انه باش يتمتع بتمديد من الجامعه او غيرها من الهيكل الرياضيه باش يسكر الملفات نتاعو. احنا تعودنا في الجمعيه هذه انه الالتزامات نتاعنا نوفيه بهم في المهله القانونيه الموجوده، لا حاشتنا لا باش نقرقوا بحد ولا يا اخويا بربي زيدني ولا بربي هو عديلي لا نعديلي
5: لا زيدني شيء. استاذ باش يولي معناها فما اشياء اخرى ولازم اشياء اخرى تلها بها تو معناها سواء لجنه النزاعات ولا غيره فما مواضيع اخرى يلزم الجمعيه لازم تحط على السكه زاد من ناحيه اخرى.
6: هو ذي شوف
5: تو بعد
6: توجيك عليهم بعد
5: خلينا نحكي مع علي البحوري يعني كما قدمتك انت علي البحوري اللي مقتنع نحكيه فما راهو باش يكون واحد ناطق رسمي ولا يكون عنده اشعاع لازم عنده كاريزما معينه بارك الله عليه وعنده كاريزما معينه منين مستمده ما نعرفش بالضبط سالي هذه الكاريزما اللي عندك لكن كمهم بالباساج متاعك بالهيئة المديرة السابقة كناطق رسمي للفريق ثم بعدها وصلت وكناشط معناها ونتبعوا فيك تخلي أنه زادك فما رصيد متاع ثقة مهم جدا في شخصك أنت وفي بقية أشخاص اللجنة هذه متاع فض النزاعات لو كانت تقدمهم نساعة نعود نذكروا بيهم لأن الناس قاعدة تدفع في الفلوس لكن ما يعرفوش الناس كل فما وجوه معروفة يقول لك علي عباس خرج في فيسبوك ريناه سعلي البحوري لكن فما ناس رأي قاعدة تخدم وقاعدة مجهود كبير كبير.
7: احنا في البي في اللي صار مع الهيئة المديرة أربعة أشخاص تسميوا اللي هما سي سامي سليمان هو رئيس اللجنة مع سي ثامر محمود وسي حاتم حرز الله والعبد لله المحوري، لكن احنا عنا يكيب دو ترافاي كبيرة معناتها مستنسين ببعضنا نعرفوا بعضنا كمعنا المناضل اللي نسميه باسم الحبيب معنا دكتور ناجي الصخيري معنا وسيم الهاني زاد ناشط برشا في وسائل التواصل الاجتماعي وعنده إشعاع كبير وثقة كبيرة من العباد ومعنا سمير سلامة زادة سمير سلامة اللي كان عمله مسؤول في كرة القدم وكان ديما في هيئة الأحباء. هيئة
5: الأحباء هي.
7: خاطر عندنا زوج سمير إسلامة في مستير.
5: أيه كل حيوم لما حلا
7: مع سمير الآخر أخو خدمة معانا في كرة السلة ويعطيه الصحة. دونك هذوما العباد احنا اللي نوايو دور ومعانا يأطروا فينا ولا يعاونوا فينا في الدوسيات الأستاذ علي عباس وأستاذ علي مزالي وسي يسري البواب. هذوما هذه الكوميتي اللي توا معناتها في اتصال متواصل. لكن عندنا عباد اليوم تبارك الله رينا هب عباد خبدوا هبطوا معنا في التراء وكانوا هما قدموا رواحهم وبدون لا قيد لا شرط نحبوا نعاونوكم ونحبوا ندزوا معاكم. دونك هذه اللجنه كيفاش تكونت الحقيقه الاستاذ علي عباس بدا يحكي لي على الموضوع من شهر رمضان راه معناتها مش
5: يعني فما خطوره. انا وقتها في تصريح تلفزي الاستاذ علي عباس نبه كل الجمعيات راه مش كل الاتحاد المناصري
7: يعني شهر رمضان كامل نقابل سي علي كل يوم وكل يوم راهو بدا يلمح يلمح وراه من اول ما بدينا نحكيوا على الموضوع وقعدنا مع الاستاذ علي مزالي الاستاذ علي عباس ووقتها قعدتك فما برشا معناتها
5: نهاية موسم
7: نهاية موسم وامور مش واضحه برشا في الـ في الـ في الكلوب وقتها. لكن من بعد سيد علي عاود الفيديو الثاني عمل نقص الخطر هو الى ديكلونشي لارم على خاطر الحقيقه معناتها حسينا فما ان سونتيمون شويه دو نونشالونس ولا دو ميسال توا الجامعه تخلص ولا ذا ماهوش باش يصير ذا رانا احنا توا ديجا هي الجامعه حتى تخلص امورها الساعه باش تخلص على الجمعيات الكل والكان تاع الاتحاد المنستيري يتسمى كاب برمي 16 ولا 18 نيكيب ولا حتى اكثر اونتر ليغ 1 وليغ 2 دونك ماهيش باش تستمتع بالواحد. ودايور على كلام سيد علي رانا عمناول نهار 15 جوان اول فريق خلص
5: صحيح.
7: الاتحاد الرياضي المنستيري وجاني اتصال يعني شخصيا مع السيد معز المنستيري وقت النطق الرسمي تاع الجامعه قال لي نحب نشكركم خاطركم انتم اول فريق وبعدنا الترجي الرياضي التونسي
5: بعد شبه العمران
7: اللي سكرنا المواضيع من 15 جوان عم ناول السنة هانا حاطين ديلين تاع 30 جوان بحاول ليه نخدموا عليه مازال لنا دوسي وش واقل من شطر تاع دوسي. دونك هيك علاش يعني من منبر هذا نحب السبرينت فينال كما قال سيد علي هو الصعيب نحب سبرينت فينال العباد كلنا تحت وخاطر مازال عندنا مارش في الفون ديزابونمون مازال عندنا مارش في فون ديزابونمون تاع كره قدم ما عندناش ليميت في
5: ونرجع لك على حكايه كره السله زاد بعد شويه. استاذ بكري قلت ما عادش مسموح توا ولا ما حشناش يمكن بالمده الاضافيه ولا لكن شو اللي تغير؟ نحكيو مش على الاتحاد المنستيري بصفه عامه شو اللي تغير بين عمله روسنا في حكايه الليسانس هذه اللي تاخذها فما حوايج تبدلت فما يمكن اكثر تشدد من الاتحاد الافريقي من الاتحاد الدولي من الجامعه باش تخلي انه فرق لانه نعرف الفرق عندها ديون من اول الدنيا والفرق ديما لها ديون وبالعام باثنين ويتحكموا وما يصير شيء شنو اللي تبدل؟
6: شوف اللي تبدل ذكر هو القانون هو نفسه رو. عنده 3 سنين ولا يطبق على الفرق الرابطه الاولى. لكن شنو اللي تبدل؟ تبدل انه الفرق كانت شيخة راقدة عاملة كيف
5: أي؟
6: هو مرة الوزارة تدخل لها هو مرة الجامعة تدخل لها المرة هذه حد مو بشي يدخل لهم
5: معليش
6: هاش قول لك إلا صار عم ناول إنه عديد الفرق لقات روحها في وقت ضيق ومطالبة إنه باش تخلص الأحكام هذه سينو ما تنعمش في الرابطة الأولى
5: بي.
6: وصار ضغط كبير برشا ضغط إيجابي نعتبره في كل حالات لأنه إلى بيرمين الفرق هذه تشارك في الرابطة الأولى من طرف سلطة الإشراف ومن طرف الجامعة بضمان الجامعة كذلك وقع توقيع اتفاقيات تسوية إشلون مو مع عديد الجمعيات للأسف ما احترموش ملتزموش شفت احنا كي تعطيه انت تعاونه وقتها يعطيني حين اليوم وقتني غدوة خذي لي شيونسي صاي سجل خذي ليسونس يتعدى على روحه وهذا تنقول لك احنا مختلفين فيه احنا اتحاد المسيرة قاعد يتعامل طريقة مختلفة السنة ما عادش باش تلقى شكون مشى معك اتفاقيات لانه اللاعبين فهموا انه كي تعمل شيونسي ماكش باش تحترمه كنادي لانه الانديه ما تحترمش مالوروزمون الاتفاقيه
5: حتى كان يعطيك مثلا جزء بقيت الاجزاء ما يكملهمش
6: متاكد ماهوش باش يكملهم لك ولا باش يبدا يلعب باش يحاول يخمم شوف يخمم كيفاش يلقى مخرج باش ما يخلصش وراو فما اتفاقيات فيهم دي سوستراكسيون دو بوان راو فيهم راو خصم نقاط وفيهم ولا فيهم منع من التسجيل بضمان الجامعه التونسيه لكره القدم بضمان سلطه الاشراف نفسها فهمتني معنى الحكاية
5: كم خطايا متاع تأخير زادة
6: خطايا تأخير كيف دونك الوضعية هذه راهو هي نفسها قانونيا ولكن تعامل معها أصبح مختلف. قديش تقعد الجامعة باش تغطي لك إذا أنت اليوم كجمعية عندك أحكام وعندك ديون وعندك مشاكل وتلقاها مازال يهبط لي في صور على الباج متاعه وقع التعاقد مع كذا وقع التعاقد يدي خلص اللي عندك قبل ما تتعاقد أنت لأن نعتبرهم بكل أمانة وراي عبارة قانونية، راو اعتبر انه بعض الجمعيات من قبيل السفيه. شكون السفيه؟ واللي يغبن في المعاملات وما يعرفش يتعامل في التجارة متاعه. تدي تجارتك خاسرة وانت باقي تشري وباقي تحل في اللي مارشي. مو ساعة اعملك اللي كيليبر، اعمل ساعة الحوكمة الرشيدة، لانه احنا زادك في كيف راه يجب نفهم انه هنالك ما بعد، بالنسبة لحضر المسيري هنالك ما بعد خلاص الديون، هنالك ما بعد اغلاق الملفات هذه، اللي هو الحديث حول ترشيد التسيير في الاتحاد المنستيري والحكم الرشيدة في المسائل المالية. اليوم الأندية التونسية بكلها تحتاج إلى حكمة، إما تكون طوعا إما تكون كرها بمقتضى قوانين صارمة من جامعة التونسية القدم ومن الدولة وش تفرض عليك.
5: أما ديما نلقاو حلول باش يقول لك ما تخلصش أكثر 100 مليون ولا تعطي 50 تحت الطاولة، يقول لك ما تجيبش أكثر من كذا. نلقاو حلول ديما، راهو فما التحايل هذا موجود مش كان في كرة قدم، موجود بصفة عامة أنت في الجانب القانوني. معناها ديما فما حويجات اللي باش نلقاو كيفاش أون دو تورن هكا القانون، نلقاو كيفاش نتحايلوا عليه. باش نرجع لك زيد بعد عندي باش نوصل معاك أستاذ. بالنسبة لكم كلجنة فض نزاع، شنو استراتيجية اللي حطوهم بداية عليهم في عملية التواصل مع الناس، في عملية التحسيس، شنو بالضبط استراتيجية اللي استعملتوها؟ لأنه أكيد فما أمور علمية قاعدين تخدموا بها، مش معناها بالمال، معناها مش كما يجي.
7: وإحنا في وقت تطرح الموضوع وفيو الكونجنكتور الحقيقة عباد خارجة من رمضان وبعد عيد كبير وباك وسيزيام ونوفيام، معناتها الحقيقة باش تمشي لعباد تقول له أعطيني ما غير دونو صعبت الحقيقة. ونعرف الظروف اللي يعيشوا فيها المواطن التونسي، ماناش كلنا نعيشوا في المجتمع ذا. دونك مشينا في دو استراتيجي. فما عباد اللي بتاتر كانوا فاقدين شوية ثقة في النادي، وإلا ما اتصلوش بهم وإلا ما كابروش بهم، هذوكم اللي جرون دوسي اللي مشينا لهم في إطار دون دعم بشي. والحقيقة تنعطيك النسب في الدون توصلنا أكثر من 49% من الدون برابور المبلغ اللي حققناه.
5: أنا مش نفتش الدرون هو الفلوس اللي ما غير فيهم حتى مقابل، لا أخذ انخيرات ولا أخذ اشتراك ولا
7: فيهم
6: معناها تبرع
5: هيبة.
7: للبارح لمينا 206.503 مليون بالدون بنسبة 41% من جملة اللي لميناه.
5: ممتاز.
7: الترونس الثانية
5: وفما مبالغ معينة تفرضوها متومة ولا
7: لا؟ لا لا، احنا الحقيقة مشينا ما حتى حد ما رجعنا وبكل صدر رحب والحمد لله، لكن قدرنا العباد، مشينا لهم البيروياتهم، خذينا معهم موعد، اتصلنا بهم. كل اللي عنده معرفة ولا عنده عباد نعرفه، احنا خدمنا قبل في النادي ونعرفوا العباد اللي مستانسة تعاون، مشينا لهم واتصلنا بهم. الحقيقة لقينا كانت ترحاب وبارك الله في كل من واحد ساهم، وبارك الله من كل فما شكون حتى عطاتنا أكثر من اللي كنا متوقعين. معناتها الحقيقة ما رجعوناش. فما الفولي الثاني للعامة المواطنين اللي يحبوا الكورة المهبولين بالاتحاد المستير، مشينا في اشتراكات، وصلنا توا 59% من المبلغ اللي لميناه من اشتراكات بما قيمة هذا لليوم البارحة بما قيمة 294 مليون و130. معناتها اليوم فتنا 300 مليون اشتراكات بالحملة اللي عملناها اليوم. دونك وقدمنا كان على اشتراكات كرة القدم في المرحلة الأولى، قلنا ما ندخلوش كرة السلة في كرة القدم، خلي كل فرع يتجارى على روحه. احنا توا نخدمه في نزاعات كرة القدم، استعملنا ليزابولمون تاع كرة القدم، خاطر ذاكر صعيب باش تلم مبلغ قيم قريب المليار وانت باش تقول لعباد اعطيني. الحقيقه في الظروف هذه ورينا حتى في انديه اخرى راهو صعبت الامور. معناتها المواطن يجبد بالعظم كما قال سيد علي، راهو بالحق معناتها فما عباد جبد بالعظم. دونك هذه استراتيجيه مشينا فيها. وفما حوايج اخرى نحبوا نسوقوا لها، حبينا نعملوا مريول نسوقوا له، لكن فما شويه عوائق ايه قانونيه. ايه احنا زاده ما نحبوش نعملوا مريول هكاك باش نبيعوه للشعب، واحنا بيدنا مش مقتنعين بيه باش نبيعوه للجمهور. نحبوا نعملوا حاجه باهيه تليق بنادي في حجم الاتحاد المنستير.
5: توزد المغازة مهم جدا، الموضوع هذا نتاع المغازة من الناحيه القانونيه وعلاقتها بالنادي، ويمكن شنو المستقبل نتاع مغازة الاتحاد المنستيري. نشوف في برشا تخفيضات قاعده تصير توا على الموقع نتاع اليو اس ام ستور اللي مهمه جدا لدعم الفريق. وما نعرفش بالضبط كما قلت شنو العقد اللي موجود واللي يربط الاتحاد المنستيري بال صاحب الشركة
7: هذه. يعني على حسب ما نعلم معناتها هيستوريك مو هو 30 جوان يوفى العقد. احنا حبينا نعملوا مريول معاه قبل 30 جوان باش نحاولوا نسوقوه، خاصة كما قلت انت جايين مواطنين بالخارج. الليشانتيون ما كانش في حجم تطلعاتنا احنا، ودونك بعد 30 جوان شتولي ما عندناش الحق نخدموا مع الماركة هذيك. دونك باش ننتظروا النادي اللي يسيروا في النادي شنو هو التوجه نتاعهم، ومن بعد احنا باش نشوفوا حلول اخرى.
5: ولكن خلينا نوضح بالنسبه للاتحاد المناسيري معناها احنا الدعوه نتاعنا كانت اليوم لجنه النزاعات ومن جانب القانون الاستاذ على عباس باش ناخذ معاه خاطر برشا نقاط نحكيوا فيه راه الاتحاد المناسيري نستناه وان شاء الله تتوضح الامور في مستوى تسيير النادي لانه هو فما تو بعد نرجع لك استاذ في جلسات الانتخابيه في مواصله التسيير في البلاغ نتاع السيد كاتب العام كل هذه تخلي الامور ماهيش واضحه 100% للمرحله القادمه وقت اللي توضح الامور ان شاء الله يكونوا ضيوف بحضر لهنا ونحضروا استراتيجيه نتاع نحكيوا على استراتيجيه نتاع الاتحاد المناسيري في المرحله القادمه لانه راه الاتحاد المناسيري مش فض نزاعات راه فما مرحله قادمه مهمه جدا نتاع تحضير الموسم الرياضي
7: كما قال سيدي علي راه فما بعد مرحله ما بعد النزاعات هذه
5: وحكى الاستاذ يمكن على ترشيد النفقات وغيره لكن الناحيه الفنيه والناحيه التسييريه والاداريه في الاتحاد المناسيري مهم جدا في المرحله القادمه
7: ذكر تكملا لكلام سيدي علي راه لازم نرجعوا للثوابت نتاعنا احنا فريق كان متوازن نخلصوا العباد الكل الكسوة في فروع الزوز كرة قدم وكرة سلة لازم الفريق يرجع للثوابت نتاعو لازم نمشي وقال في الميزانية اللي احنا نجموها وكان لازم العام الجاي لازم الميزانية تطيح احنا وصلنا ميزانية ب 10 مليارات الاتحاد ماهوش قادر باش يجاري ميزانية ب 10 مليارات للأمام
6: باش نكون انا اكثر وضوح علاش نقول لك فما ما بعد انا بعد باش نتكلم لانه انا ما عندي حتى قيود بكل صراحة لا عندي سيف ولا شيء لكن فما مسائل كي تتمس ثوابت كما قال السيد علي راهو لازم تتحدث فيها الاخطاء اللي وقعت اللي هي تثبت في وضعيه معينه وديون معينه هذه لازم نتحدثوا فيها ونصارحوا بها الناس كيف كيف وننبهوا فيها كل واحد باش يسير الاتحاد المنستيري مستقبلا انه هذه المسائل ما يعاودش يطيح فيها وما يعاودش يغلط وما يعاودهاش بالكل لانه هذه اللي باش يعاودها باش يتحمل مسؤوليه وقتها عاد تولي انت الخطا نتاعك يولي قصدي لانك يعني نعاود نعمل نفس الاخطاء هذه واحنا نبهنا وقلنا لك وخرجنا من الموضوع هذا بصعوبه وقتها سامحني وقتها عاد وليت حكايه
5: معناها خلينا نفسروا معناها احنا بلغه اخرى احنا توا لقيناكم معناها لقينا الوضعيه نتاع الاتحاد المنازل اللي هو الناس كل نحكي وقت اللي حبيه انه غارقه شويه احنا مدينا ايدنا وحبينا نعاونوا وحبينا نقدموا وحبينا راهو المرحله القادمه اذا باش تلقى نفس الوضعيه باش تصير راهو تحملوا مسؤولياتكم هذا هو ولا
6: تحملوا مسؤولياتكم وباش نصارحوا الجمهور باش نقولوا لهم شنو هي بالضبط المشاكل اللي تثبت ولا الاسباب اللي كانت وراء المشاكل هذه الكبيره والمبالغ هذه الكبيره باش ما تعاودش تتكرر لانه ممكن فما بعض الجهل بالقوانين نتاع الدوليه اللي خليتك اليوم تلقى روحك عندك ديون مرتفعه وتم الفيفا وبالديفيز دونك هذا مش نعاودوا نغلطوا فيه وراه باش يكون درس مش الاتحاد المنستيري فقط
5: راه هذا هو
6: 80 و 90% من الانديه التونسيه راه مشموله بالمسائل هذه لازم تفهم لازم تكون واعيه
5: باش نوضحوا هذوما رام الخطايا اللي تو قاعد يخلصوا من الاتحاد المنستيري هذو محكومين قبل 30 مارس هكا ولا 31 مارس
6: ما هو زاد باش تحدد
5: اي 31 راه فما يمكن امور اخرى بيجي عام الجاي باش تتحكم في السنه اللي بعد لانه هكا ولا مش باش تشوفها مشاكل الاتحاد المنستيري بالنيات النزاعات
6: باش نوصل لك حاجه ذيك هو بالنسبه للنزاعات فما حتى جمعيه توقف فيها النزاعات
5: متفقين فيه
6: النزاعات شكون موجوده ديما
5: تيموني سب نتاع
6: صحيح تو مثلا الموسم الفارط قد خلص 18000 دينار بركه تقريبا ملف بركه تقريبا ولا ليه
7: لا عمناو خلصنا خذينا خلصنا عمر بوراوي 50-60 ألف دينار حصلوا مبلغ 250 مليون
6: 250
7: مليون
6: جيرابل
7: خذينا الليسونس خلصناهم 15 جوان
6: صحيح السنه لازم نوضحوها راهو اللجنه هذه والناس اللي قاعده تخدم تو والناس قاعده تجري راهو المهمه نتاعهم فقط اغلاق الملفات اللي تحكمت بصفه نهائيه قبل 31 مارس 2026 والتي ردوا بالك راهو كونديسيون سينيكوانون مرتبط والتي تمنع الاتحاد المنستيري من الحصول على اجازه للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى بمعنى انه اذا فما احكام اخرى فما امور اخرى تهم منع من التسجيل والا تهم مسائل بعد 31 مارس راهو غير مشموله بالحمله هذه
5: واضح
6: هذه الحمله راهي كعرش قلت انا حمله انقاذ ماهيش حمله دعم لانك اليوم انت باش تمس في الوجود نتاعك الباقي اكيد انه الهيئه المديره عندها برنامج والناس فهمتوا انه عندهم تمشي وعندهم برنامج انه كيفاش باش يحلوا المشاكل
5: ثم عندي اخرى على ما تعلم في نفس الوضعيه هذه يا استاذ
6: برشا عندي الكل براتيكمون الكل راهو انت عندك 80% راهو في نفس الوضعيه نتاع الاتحاد المنستيري بنسب
7: متفاوته
6: لكن اللي نعرفه انا معناها لي بلو غراف هما الاتحاد المنستيري ونجم النادي الساحلي هذوما ممكن
5: المبالغ ماليه عاليه معناها
6: نجم مبالغ كبيره برشا ومستير زاد المبلغ هذا يعتبر
5: بارابور الميزانيه
6: مبلغ مرتفعة راهو بالنسبة للاتحاد المنسيين مش متعودين بالشيء هذا. وفي لاب دوتون صغير باش تلم المبالغ هذه باش تسكرها. مصدقني أول ما بدينا الحكاية ما كنتش
5: نتبع في الكتابات
6: نتاعك، ما كنتش متفائل،
5: وما كانش ما
6: نكذبش عليك، ما كنتش متفائل
7: يعني بعد فينا ما هو
6: اي صحيح نكذب عليهم والله نكذب صدقني نكذب ونكذب ونكذب على روحي. من بعد كريت كيفاش
7: حتى الحاجة نتاعو مسكين خليته
6: الحمد لله وندعي اذا غادي نبدا دعايم جي
7: الحقيقه معناتها باش يقص عليك شابو بارام يطلبني في النهار كي نقول لكم 10 مرات
6: واجب. والحقيقه من بعد بدايه المورال يطلع، مرات هبطت لصفر، مرات تهبط لصفر، وترى رياكسيوم
7: ديوي دي با توصيله تطلع.
6: اما من بعد بالحق راهو خاصه في سان بيدرو الملف الاخير راهو كي قلت راهو عظيم انت يا جمهور الاتحاد بالحق راهو ليا انا بالنسبه ليا شخصيا انا عمري ما ريت جمهور الاتحاد بالقوه هذه وبالمستوى هذا. والله صدقني يا ذاكر معناه واحد ديما يتفرج وديما
5: وانت عايش الموضوع هذا
6: مره هذه ابهرت انا موجود
7: فما وعي
6: انبهار.
5: أي موضوع سان بيدرو توا احكي الحكايه نتاعها سالي، علاش المبلغ برشا جمهور 441 مليون؟ كيفاش جات الحكايه؟ علاش وصل المبلغ هذا توا 70 مليون 80 مليون على الاقل اللي صاروا 50 مليون نتاع الاسعد الشابي مفهومين، 30 مليون 10 ملايين، لانه 10 ملايين نتصور لو كانت راحهم خير نتصور ال 10 مش حاجه المهم اللي طرح فلوس بارك الله فيه، لما طرحش فلوس هذاك حق من حقوقه لانه خدمه في الاخر هو ياخو اجره ولا ياخو حقه من حقوقه ما يلوموا حتى
7: بارك الله فيهم كل واحد.
5: علاش ال 441 مليون تاع سان بيدرو مبلغ ما كاسح شويه كمان؟
7: هي في اطار صفقه انتقال فابريز زيغي من نادي سان بيدرو اتحاد المستير، وقت نذكروها قبل البطوله العربيه كانت مزروبه برشا وفما دي بيناليتي دروتار كما قال سيد علي، خاطر عملناه وعملنا معاهم اتفاق
5: تسويه. نقصت لي الصفقه قداش قيمتها؟
7: 100 الف
5: دولار ولا اورو؟
7: اورو 100 الف،
5: معناها 340 مليون تونسي.
7: 100 الف اورو
5: معناها الديفيرونس هذوكم دي بيناليتي.
7: دي بيناليتي
5: هكا ولا يا استاذ؟ كيفاش تبقوا هما لي
6: بيناليتي؟ عادي شوف
5: معناها عندك ديلي تخلص فيه سينو
7: تمشي. لا خاطر ذاكر صارت كونفونسيون عمناول في الصيف ودفع ترونش الاولى في جوان 2025 120 الف دينار، وكانت فما ترونش اخرى في 31 جويلية
5: مفروض تدفع،
7: وترونش في 31 سبتمبر
5: ما
7: دفعوش دي ترونش هذوكم. دونك عاود سان بيدرو عاود شكال الفيفا وعاود الموضوع
6: اكتيفي لا اكتيفي البيناليتي.
7: بيناليتي
5: معناها اللي حسبته انا تو تقريبا 240 الف دينار معناها ولاو 441 الف.
7: لا عاد 100 الف اورو ذاكر 340 مليون،
5: 340 دفعوا منهم 120.
7: لا ال 120 عاودنا ما دفعوا عمناه ولا ما هما ما صبوهمش خلاهم عاودنا صب معناتها عاودنا خذيناهم باش ندخلو.
5: واضح خاطر تو نحسب فيهم
6: وفما زاد اخو خطيه الفيفا راهي
7: فما
6: شويه
7: فما ديجا فيهم خطايا للفيفا لازم
6: نخلصوا ولا
5: صعبه الفيفا. علاش
6: الفيفا سي نورمال انت كي ما تخلصش
7: خلي
6: زاد في باب التثقيف القانوني
5: خلي يفهموا الناس تدفع فلوس يقول لك خلي نفهم علاش
6: الماتير دو ترانسفير دان ترانسفير انترناسيونال الانديه ديما تحب تضمن الفلوس نتاعها كيما تحد المسير كي يبيع لاعبين يسوق اللاعبين يحط كلوز بينال.

0: اللاعب تقول له برا نمشي اشكي وذي راهو ما لا غالب مونيكو رونترا في الـ في الـ في الانديه العربيه خاصه والافريقيه
1: في تركيا زي.
0: وتركيا كبيره برشا عندك زاد في بعض الدول الاوروبيه الاوروبيه
2: عليهم ما تطبقش على العالم الكل
1: القوانين معناتها ياخذ انتقال الدولي وما يخلصك
0: العقد شريعه فاهم في الاتفاقيه اللي بينك وبينه ما خلصتش تشكيل الفيفا تشكيل الفيفا راه باش تاخذ لك وقت بين الفيفا ومن بعد التاس باش تاخذ فلوس تاعك حط كلوس بينال قول لي كذا كان ما خلصتنيش في تاريخ كذا كذا راه ناخذ 40 ولا 50% من مبلغ الجملي توصل حتى 50% راه معناها 50% تنجم تحط لك 50000 يورو بيناليتي اذا كان ما خلصتش للاسف ما صارش السداد هذا في الاوقات هذيك الاسباب مختلفه احنا ما نجهلوها معنا حتى فكره شنو هي الاسباب لكن صار الروتار هذاك صارت كونفونسيون صار اشلونمون ما وقعش احترام لشلونمون هذاك لشونسي هذاك دونك تمشي الكوميسيون ديسيبلين فيفا كي تجي لجنه التاديب عند الفيفا الفيفا زاد حتى هي تحب تاكل
2: عندها الفيفا عند الليجان عند
0: لا مش الليجان هي الفيفا راهو عباره على شركه راهي هيت هيت هيت هيت دونك حكمت ب 15000 فرون سويس كاختيار ضد الاتحاد الموسيقي يلزمها تخلص كيف كيف مع الملف وذاك علاش هي موجوده في القيمه
1: في
0: موجوده في ال 441 هذوكم موجوده بالطبيعه هو المبلغ مش 441 هو 560 لك فما 120 هذوكم اللي قعدوا موجودين وتزادوا لهم ال 440 هذوما باش يتسكر الملف هذا كامل
2: شوية أرقام أي سالي مهم جدا الأرقام لأنه بكرة عطيتنا رقم متاع المساهمات اللي هم في إطار الدون في إطار الدعم المباشر بالنسبة لبقية الأرقام ونوصلنا توال
1: احنا للبارحة وصلنا 700 أبونمو إن شاء الله اليوم إن شاء الله بيحاول
2: عندك فكرة في سنوات الفارطة قال لي شفهم الأبونمو
1: في سنوات الفارطة كان عنا أكثر نومبر في كرة السلة في كرة القدم ما كناش نبيعوا برشا أبونمونات الحقيقة ما نصورش يفوتوا 500 ابونمون احنا توا بريسك بيحاول ليه اليوم مش نسكروا ال1000 ابونمون بيحاول ليه
2: ممتاز من طاقة استيعاب ملعب اللي هي
1: انا ليميتي 5000 في كرة قدم بريسك بار كونتر في الباسكيت ولا حاجة اخرى خاطر فما طاقة استيعاب
2: والمهم في هذوما استاذ علي عباس هما الجولد
1: احنا ديجا
2: اشتراك الذهبي
0: على الجولد دينار
1: اللي هو ب 2000 دينار اللي احنا فتنا ل 100 اشتراك
2: 200000 دينار معناها
1: من الجولد
2: اللي هو يخول صاحبه ولو انه برشا خذوا الجولد اللي هم يمكن ما يمشيوش يتفرجوا ما
1: مثالش خذاو باش يعاونوا النادي وخذاو باش ثقه في العباد اللي مشات لهم وما رجعوناش بارك الله فيهم فما شكون عبا عطا دون فما شكون خذا ابونمون بالعكس كل واحد كان بصدر رحب يرحم والديه
2: هو اللي خول دخول كرة السلة وكرة القدم
1: قدم هو الجولد بينما فما تيبولوجية أخرى في اي بي ب 1200 دينار يدخل كان كرة قدم ذكا ما عنا منه بعنا منه 20 بريسك
2: بقية الأرقام
1: عنا للبارح ذاكر ما زالت ما صارت الميزاجور تاع اليوم هو باسم ديجا قاعد يبعث لي البارح بعنا 275 بلوز 257 جرادان 61 تريبيون بي 14 في اي بي و 87 جولد اليوم هو باسم توا ديجا ربي يبارك له يخدم 24 ساعة 24 ساعة قال لي احنا اليوم بحوله تجاوزنا الالف ابونمون على الاقل بالباهي معناتها لارجمو تجاوزناه
2: المبلغ الجملي قداش توا تقريبا وصلنا لانه فما ريت 500000 دينار
1: البارح للبارح في الليل احصائيه خاطر احنا كل 10 نتاع الليل
2: تحيين تعملوا تحيين
1: تحيين 10 نتاع
0: الليل اليوم وصلنا 530 توا اليوم
1: احنا البارح وصلنا 500 مليون و633 اليوم بحول الله بحول الله باش نكون متفائل اني باش نوصلوا 550 ألف دينار إن شاء الله
0: نعطيك أنا كل درجة نحل أنا كل درجة حفظهم أنا حتى اللي يتزيد
1: ما زلت ما بعثتش باسم ما زلت ما بعثلوش ما زالوا عندي برشا ما زلت ما بعثلوش بريسك ما بيحاول الليل اليوم نتجاوزوا 550 ألف دينار
2: تخلص سان بيدرو وش ما زال في الكونتور
1: ما زال اللي تيجويت سمحني سيد علي عامر العمراني
2: وقديش المبلغ
1: أكثر من 70000 دينار 70 وحاجة
2: نظري قادرين ماشي حاجة كبيرة معناها بارابور اللي تعدى معناها باش تكملوا
0: شفت كل شيء نسبي معناها
2: كي قاعد يربح كل 70 معناها معناها حاجة كبيرة
1: معناها كيما قال سيد علي من الأول كان راهو قدامنا سيناريو بريسك امبوسيبل الحقيقة والحمد لله بتضافر جهود الحقيقة برشا تعب برشا خدمة كيما قال فما عبيد ما ترقدش راهو بريسك نخدموا اون تروا زيكيب
2: نحييهم الأولاد اليوم اللي خرجوا معناها عملوا بورتا بورت معناها
1: اليوم حابين نعملوا بورتا بورت خاطر احنا كيما قال سيد علي كنادي يحترم نفسه ونحبوا نحترموا الديلين تاع 30 جوان باش تقعد تدخل في تقاليد الاتحاد الرياضي المؤسسي ما لازمناش نقعدوا في المشاكل هذه نحاولوا ديما نحترموا المواعيد وما نستحقوش حتى برولونغاسيون من عند حتى هيكل باش على الاقل نادي يرجع للثوابت نتاعو ويرجع يركز على اللي بيه الفايده من بعد كيما تو نحكيو في الموضوع
2: 30 جوان.

0: قال لي هو هو انتم حددتوه لكن فما شويه فما
1: حددنا احنا 30 جوان احنا اعطيناه و10 جويلية هو التاريخ القانوني لكن 10 جويلية زيد راك باش تبدا الموسم نتاعك باش نستخدم ولا حاجه زيد احنا حطينا 30 جوان وما نجموش نطولوا برشا لانه حمله كما قلت لك ذاك راه ما تنجمش تطول برشا الناس باش تتعب اللي يخدموا دجا في الحمله باش يتعبوا والناس اللي تمشي لهم كيف كيف باش يتعبوا مش نفس الاشخاص تمشوا لهم باش نعاود نرجع لورا لكن العبيد تتعب لانك احنا زاد فما ناس اخرين خدموا مع عائلات تتعب راه ولا ورانا ما احنا مشاكل ولا
2: في مشاكل ذاك الدار عندك بحذاك في الحمله المشاكل
1: دونك قلنا 30 جوان وبقدره ربي قادرين مش 30 لكن خلينا نقول احنا نهار الاربعاء الخميس الاسبوع المقبل باذن الله الاسبوع المقبل دزة باهية كما منعرف أنا طبعا عن الجمهور الأسبوع المقبل بإذن الله نوعدهم أنه الملفات هذه تتسكر ويتلهيوا بأمور أخرى متاع
2: سيد علي جاني تحية من عند الأخ ثامر مع محمود 556 ألف دينار و 633
1: قده؟
2: 556 ألف دينار
0: ثامر من المش نتناقشوا معاه في الأمور المالية
1: ثامر شوف ويجب أقول لك
0: تبارك الله علي ما شاء الله علي لا ثامر تبارك الله كفاءة من الكفاءات
2: كفاءة من كفاءات بالحق
0: سواء في المهنة متاعه
2: في الإدارة التونسية
0: في الإدارة التونسية
2: حاجة فخر
0: حتى السلاسة متاع التعامل متاعه والأسلوب التعامل متاعه ونقول برافو عليه وشابو ثامر والخيال كلهم ثم كلهم
1: خود ريغور زاد راهو معنا الحقيقه معنا ممتاز على الاخر يجي نقول لك فما احنا نعرفوهم انت ذاك تعرف الناس الكل نعرفهم كيف كيف
0: نعرف حد
1: لا كيف كيف كيف كيف كان نعرفهم معنا فهمت كي تخدم معاهم تو عليك النهار راه عليك النهار نقابله سيني سليمان عيط ونقرق بيه راه عمناه باش يشد مسؤوليه
0: على سيني سليمان زاد
1: بعد كي تخدم معاهم راك تكتشف حاجه اخرى بالحق معناها تكتشف في ناس من مستوى عالي جدا كسوا ثامر كسوا علي كسوا سامي كسوا
2: حاتم شعلة شعلة
1: وسيم سمير
2: سمير سليمان بارك الله عليه
1: باسم الأغلى بالنسبة لي أنا اكتشاف حياتي مش اكتشاف الموسم
0: ربي بارك باسم
1: ثروة كبيرة برشا كفاءة غير عادية جهد عندك بارك الله عليه معناه أنا عندي أنا اكتشاف كبير برشا
0: هو تعرف شنو ليش مع الناس كل هذوما عليه ليش معهم الاتحاد المناصري انه كان عنده فضل عليهم هو حتى على شخصي مش على الناس كل في في في في كوا معين في مرحله معينه الاتحاد المناصري النادي مش نحكي على الاشخاص راه ولا شكون الرؤساء نحكي كهيكل الاتحاد المناصري راهو كان عنده فضل سواء واحد لعب فيه كشاب واطروا سواء لعب معناها كمسؤول واطروا سواء برشا راهو تلقى الاتحاد المناصري الهيكل هذا عنده فضل كبير على الناس هذوما
2: مدرسه راهي الاتحاد المناصري
0: كيما قلت مدرسه وقت اللي تلقى الناس هذوما برافو معناها برافو وهذه يمكن معناها كيفاش يقولوا معناها في صلب المهمه نتاع النادي الرياضي والنادي اللي هو تربوي النادي ولا اخلاق يعني انا عرفت عليه عباس مثلا وقت اللي لعبنا في المينين في كذا وعرفت عليه وقت لعبنا في الكادي في كذا وتعرفنا على بعضنا وقت اللي دخلنا المسؤوليه في كذا هكا ولا علي انتم معناها الزوز كل واحد استعلي كان في فرع كره القدم معناها في مرحله معينه تسيريه انت زاد علي البحوري في فرع كره السله كلاعب معناها قبل في كره السله علي كيف في كره اليد ما علي زميس نعرف اللي هو كان معناها في كره اليد
1: درتم الكل
0: دارهم الكل علي عباس فهمتني معناها راهو النادي هذا يجي وقت الناس اللي كونهم والكفاءات اللي تربيوا في النادي هذا يرجعوا له الجميل قلنا انديبوندامون الاشخاص هذا كيفاش باش فما باش يكون فما ديمومه نتاع النادي وتوصل النادي ورا الاتحاد المناصري ديما فيه رجال وفيه الناس اللي تقفلوا كما بقيه النوادي باي حكينا على استراتيجيه حكينا على عمليه البورتا بورت المرحله هذه ان شاء الله تتم بسلام استاذ علي عباس المرحله القادمه شكون نجم يعرف شنو هي الوضعيه نتاع الاتحاد المناصري في المرحله القادمه الديون نتاعها شنو هو الاشكاليات العالقه يندرى الاحكام هذه تصير كل سنه الحكم نتاعها مقبل 31 مارس والا معناها الدات علاش 31 مارس بالضبط
1: هي ذا الريغلمون فيفا ريغلمون فيفا وكاف هذا
0: عندك ديلي متاع 31 مارس
1: قانون
0: كل سنة
1: صحيح هو يلزمك تكون خالص انت في كل الديون موضوع احكام نهائية الا صدر قبل 31 مارس من كل سنة معنى انت 31 مارس 2027 يلزمك تكون الاحكام اللي قبلها من كل خالصة باش تنجم تلعب موسم 2027-2028 في الرابطة الاولى يا سيدي سويد ديما هي
2: حطتهم هذا فيسكال
1: هي هو هذا اي فوالا هذا هو ريغلومون تاع ليسونس دي كلوب اللي وضعته الفيفا وفرضته على الاتحادات الاقليميه الاتحاد الافريقي وغيره راه الاتحاد الاسيوي يخدم به عنده قرابة 8 سنين باش نبداو واضحين احنا تو بركه راه
0: شنو ما عندهم مشاكل ماديه كبيره في اسيا ولا عندهم استاذ مشاكل
1: عندهم موجود لكن شفت هذه الحوكمه المفروضه عليك كي يفرض عليك الشيء هذا يجبرك باش انت تخلص الديون نتاعك. يكذب عليك راهو الانديه راهو كي تضغط عليها تخلص امورها راهو باش تخليها على راحتها ماهيش باش تخلص وماهيش باش تحترم الالتزامات نتاعها. تقول شنو مازال الاتحاد هذا المنستيري من بعد بخلاف الحكام هذوما نصور واضحه الحكايه. وفما لي بريم دو فورماسيون اللي هما حكام تقريب تاع البريم دو فورماسيون الفيفا اللي هما يلزم يخصوا هذوما ممكن معناها الجمعيات في تونس غير قادره وحدها باش تنجم تسدد.
0: عندك اسماء معناها باش تكون مثلا؟
1: لا شوف ما نجمش نسمي لان يعني انا مش ممثل نتاع
0: الجمعيه
1: لكن وهذا مش مالت اللجنه دونك ما نجمش نحكي فيك. جات في اللجنه نسمي لك ماهيش تابعه اللجنه هذه تابعه تسيير
0: وشوف اللي باش يدخل من بعد الهيئة. الا الهيئه هذه اللي باش تكمل توا تعرف معناها اللي
1: تديرو نتاعها
0: معناها بالضبط على شنو قادمه لانه راهو غدوه
1: المشكل معك هذاك. المشكل معك نبدا حاضر تسالني وتعرفني باش نجاوب خاطر انا ريت حقني ملون نتفاهم معاك شنو الحاجات اللي ما تسالش عليها خاطر انا ما نجمش تسالني وما نجاوبكش. شوف خلي الناس تعرف ميساج البريم دو فورماسيون هي منحه التكوين كي تاخذ انت لاعب السن نتاعو اقل من 23 سنه راك مطالب تدفع منحه التكوين. منحه التكوين ما فيهاش
2: حتى كان تاخذوا ليبر سيدي علي
1: حتى كانوا
2: ليبر صحيح
1: في تونس لهم. مش مشكل في تونس لاعبين محليين
2: كما سيدي علي راهو وقت اللي انتقل حسام تقاع للترجي وقت العباد الكل ماشي في بالنا بلاش لكن فما منحه التكوين حتى منحه التكوين في الجامعه وخذوا اللاعب
0: محمود غربال زاد
2: محمود غربال منحه التكوين دخلت في صفقه هشام بكار
1: لكن اذا كان انت تاخذ لاعب اجنبي واقل من 23 سنه لهنا المشكل. علاش المشكل؟ لانه الفيفا كيما قلت لك شريك الفيفا قاعد هذه حكايه منحه التكوين الانديه الكل تتعارك وناس ماسره داخله وناس تتحيل وتاخذ في الفلوس القاتله فيها خدمه فيها استثمار فيها مزوار بالنسبه للفيفا هذاك اش عملت؟ عملت الكليرنج هاوس هذه شامبر دو كومبونساسيون هي عملتها كيما اللي في البنوك شامبر دو كومبونساسيون تاخذ هي المنحه التكوين المستحقه للانديه. انت مثلا نادي عندك منحتك خذيت لاعب تقول لك هي الفلوس نتاعو الكل المستحقه للانديه تحطهم هي عندي في شامبر دو كومبونساسيون ومن بعد هي تفرقهم على الانديه المستحقه. فهمت عملتها؟ شنو المشكل فيه؟ المشكل ما راعاتش بعض الدول الا المشكل العمله نتاعها ماهيش عمله قابله للتحويل لبرا. نجيو في تونس تو انت مطالب بالنسبه للفيفا في بريم دو فورماسيون باش تحول من الكونت نتاعك انت الجمعيه الاتحاد هذا المستيري مثلا من الكونت نتاعك للكونت سبيسيال فيفا تحلوا لك بالذمه الاوبيراسيون هذيك باش بالعمله الصعبه بالدولار
0: ما نتعز متعدى على البنك سنترال
1: هذا على البنك سنترال
0: وياخذ وقت
1: نجم 45 يوم وياخذ لك وقت. والمشكل في الوحيده ذوما تخرج لك منع من انتداب ديريكت راه منع من تسجيل لاعبين وخارجه فيهم هذا منع من تسجيل لاعبين مباشره لا يعدي لك لا قضيه لا شيء فيفا ما هي في حق الفيفا لا قضيه لا تاخذ وقت راه ماك تعرف تو فلوس تو سير بلاس تخرج لك المنع هذا. دونك هذه فما منح تكوين لاعبين وهذه بالحق راه بالنسبه للاتحاد المصري ولا غيره من الانديه التونسيه هذا يتطلب ونقولها معناها واضحه وان شاء الله توصل زاد الميساج هذه تتطلب تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم مع سلطة الإشراف اللي باش تسهل مسألة التحويل الرخص من البنك المركزي لتحويل العملة الصعبة هذه ويلزم الجامعة هي اللي باش تكفل بالموضوع هذا لأنه مستحيل أنه الأندية اللي عندها بريم دو فورماسيون عندها أحكام في الفيفا على بريم دو فورماسيون باش تنجم توفي بالالتزامات هذه.
0: واضح. واحنا كانت عندنا مشكله نتاع بريم دو فورماسيون باش نعطيوها للمحامين وقت اللي انتدبنا علي عباس سي لطفي المكي كتب عامل النادي اللي ذاعت مناسيه
1: يشرف انا كبير انا ما عندي قويله جايه
0: من حتى كوين اللي لطفي ندعوك بتجيب حذايا لطفي جيب حذايا اجا بحذايا لطفي لحظه اجا بحذايا خلينا نحكيوا على لانه الاذاعه مناسير شركه نادي الاذاعه شارك في الدوره نتاع الاذاعات نتاع التلفزه الوطنيه وتحصل على المرتبه
1: الثانيه موجود اسمي انا
0: موجود اكيد الغدوه موجود اسمك اكيد عندك الزي الرياضي نتاعك زاده محفوظ امورك واضحه من نواحي الكل رقم مع 10 خذا لطفي المكي
1: ما تعطيش الحكيم ما نجيبوش ما نوصلوا ليش
0: وان شاء الله ونهار الجمعه شاركنا في الدوره نتاع دوره امر حرس الوطني الخاصه بالوحدات الجهويه دوره نتاع كره قدم 6 لاعبين هي مشاركه كانت رمزيه نحب نشكرهم الناس كل نشكر الحرس الوطني الوطني على الدعوه، وان شاء الله ديما نكونوا مشاركين. كاتب العام يحب في الخفاء يخدم، ما يحبش يجي قال لك خلي بعدها، يحب يخدم في الخفاء. على كل شكرا ليهم الناس الكل،
1: الف مبروك.
0: يعطيك الصحه لي مو باهي العمل
2: نحب نهني بالمناسبه
0: رئيس النادي فهمتك استنى فيك، انا ما حبيتش نذكره قلت لانه عنده الممثل نتاعو لهنا نعرف هو مش النطق الرسمي نتاع
2: وديما يتصل بي للدعم المادي وديما نحركوا له.
0: لي مهم جدا يعطي الصحة حقيقة رئيس النادي قائم بواجب نتاعه وكل احنا ليد في ليد متعرف مهم جدا الإشعاع نتاع إذاعة مناسير وكريتو معناها الأجواء الحلوة والأمبيونس
2: كما احنا عندنا في مستير الاتحاد المناسيري عندنا زاد إذاعة مناسير من الرموز تاع المدينة.
0: الحمد لله الحمد لله احنا ديما وراء وراء ورا الاتحاد المناسيري ورا نوادي الجهة كل، وإن شاء الله مزيد من نجاح وتوفيق للناس الكل.
2: على فكرة الجهة سيذاك راهم لي دون اللي جاونا راهم كاش من مدينة مناسير راهو برشا عباد
0: باش نحكي فيه الموضوع
2: من ولاية مناسير اتصلنا بهم وما رجعوناش الحقيقة نحب نشكرهم بالحق معناتها كسوا مستثمرين في ولاية مناسير رجال أعمال الحقيقة اتصلنا بهم وتنقلنا لهم وما رجعوناش
1: مش ما رجعوناش بركة يعني وبمبالغ مرتفعة جدا
2: وأكثر من اللي كنا نتصوره.
1: وش يقول لك ذكر ما يقول لكش راهو مش تمشي يقول لك استنى يدي راني عاجبني اللي تعملوا فيه وشيخ اللي تعملوا فيه وراهو نحبوا المستير ونحبوا ونتعاطوا مع الاتحاد المستيري وهم يحبوا أندية أخرى والجمهورية كاملة لكن يقول لك نحب اللي تعملوا فيه معناها عجبتهم الحكاية وساهموا ومبالغ الحقيقة مرتفعة وهذا اللي نحبه عليه يعني في الأخر راهو ماهيش احنا الاتحاد المستيري ماهوش جمهور هذاك بركة لا لا فما ناس متعاطفة مع الاتحاد المستيري فما ناس تحب المستير كيف كيف ويحبوا أن تكون فما شيخة لأنه شيخة احنا شفقات فالجمعية هي الناس اللي تبدأ شيخة بها وعاملة كيف دونك الناس كي تراك تسعى وتراك تخدم راهم يقولكش ليه ويعاونك حتى ولو انه هو مش من محبي الاتحاد المستير
0: ولو انه فما برشا نزول مازال ويمكن زاد مهم جدا المرحله القادمه
2: ان شاء الله عندنا في ثلاثه ايام هذوما مازالوا بعض الوعود الجديه بحول الله باش نحاولوا احنا ميسيرش نحطوا في الضغط على ارواحنا احنا ولينا نجم يكون خطر تعبنا ما نجم يكون زاد نحبوا نسكروا المواضيع الكل قبل 30 جوان دونك مازال نهارين عندنا برشا وعود ان شاء الله في النهارين هذوما باش نحاولوا ما بين لي زابونمون والوعود اللي عندنا باش نحاولوا نسكروا المواضيع الكل بحول الله هذا لو سيناريو اوبتيميست لكن كما قال سيد علي ديما احنا باش نخدموا بامور علميه عندنا بلون ا وبلون بي وبحول الله معناتها ما دام قبلنا بالتحدي هذا بحول الله باش نسكروه باش نضمنوا على الاقل ديمومه النادي للموسم المقبل ومن بعد كما قال سيد علي لازم زاده فما برشا حاجات تتبدل باش النادي يرجع لثوابت نتاعو
0: وكيما اللي عطى 100 دينار كيما اللي عطى 50 كيما اللي عطى 50 مليون سي بروبورسيونيل بارابور للامكانيات راهو ساعات 100 دينار واحد اللي وضعيته معناها راه يتاثر فيه برشا مهم جدا وقت اللي يعطيها للنادي راهو يحس فما فما فما انتماء فما فخر نتاع انتماء فما يحس روحه ينتمي لك النادي هذاك وكلاش نحيوه راهو كيما
2: اللي عطى راهو ماناش باش نقسموا ما بين الاحباء كيما اللي عطى 20 دينار دو كيما اللي قص ابونمون 100 دينار بلوز كيما اللي قص ابونمون
0: كيما اللي خرج اليوم في الشمس ودار مع الناس ومشى وعمل بورتا بورت وانجاجمون ناس
1: تبارك الله ليكيب اللي خرجت اليوم غير عادي بصراحه
0: تبارك الله احنا باش نرجعوا ان شاء الله في الساعه الثانيه مازالوا مواصلين معنا بشدوا معنا حتى الساعه الثانيه باش نحكيو نرجع شويه نحكيو على اتحاد مناصير المرحله القادمه باش نحكيو كره قدم باش نحكيو على المونديال لانه يهمني برشا الراي نتاعكم مشاركه نتاع المنتخب الوطني التونسي وخاصه المونديال وين وصلنا حتى الان نرجعوا بعد شويه لطفي

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: إسكاليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنها دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة. وأكد بلاغ وزارة الداخلية عثور أعوان حماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. وأفادت الوزارة بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. وبينت أن خارطة التصنيف أشارت أن ولايتي باجة وجندوبة أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي أشار في تصريح لأخبار إذاعة المونستير، أشار إن في هذا الإطار لأن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، وفسر ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين. بهدف تقريب الخدمات الصحية وخاصة طب الاختصاص من المواطنين، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي التابع لمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات ببادرة من جمعية المحبة بحمام الغزاز، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة. وأفادت رئيسة الجمعية سمر بن سليمان أن هذه القافلة استهدفت نحو 700 شخص، كما تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلات معوزة. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أنه سيتم تأمين متابعة المستفيدين وفق مواعيد تضبط لاحقاً. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائج دورة المراقبة يوم 12 من جويلية المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
1: منكم
3: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: بين الملاعب

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في حصة استثنائية اليوم في بين الملاعب، نحكي على النزاعات الخاصة بالاتحاد المنستيري والهبة الكبيرة اللي كانت من جماهير الاتحاد ومن رجال الاتحاد المنستيري لتوفير مبالغ مالية هامة جدا لفض النزاعات قبل يوم 30 جوان، لأنه يعني هذه المدة المحددة لفض النزاعات. وفما تبارك الله تقدم كبير برشا في الجمع متاع الأموال، سواء بالبورتا بورت اللي صار اليوم وإلا بالعلاقات متاع مختلف أعضاء هيئة لفض النزاعات ولا رجال الاتحاد المنستيري، لأنه في الأخير الاتحاد واحد لا يتجزأ، الناس كل مع بعضهم وناس كل يد في اليد باش فريق هذا للديمومه نتاعه والمواصله نتاعه. لانه كما قال الاستاذ علي عباس، نحيي بالمناسبه ونجدد التحيه، مرحبا يا استاذ.
3: عايش كذكر.
2: وايضا علي البحوري، مرحبا مجددا علي. اكيد وجوه رياضيه تعرفوهم، تعرفوا معناها الغيره نتاعهم على فريق الاتحاد المنستيري كيفهم كيف غيرهم من الناس اللي يحبوا الفريق هذا ويحبوا وتربوا في فريق الاتحاد المنستيري. وحكينا في الحصه في بدايه الحصه في وسط الحصه على يمكن العلاقه والانتماء، مهم جدا الانتماء نتاع اي واحد للفريق نتاعه باش يخدمه بقلبه بربه. مواصلين كما قلنا، تقريبا المبلغ اللي وصل الان 560 الف دينار، 556 الف دينار من جملة المبالغ المجموعة، وما عادش برشا بس سان بيدرو تم خلاص المبلغ النهائي متاعه، وبعدها فما ملف عامر عمراني واللي من المنبر هذا نوجه له الدعوة. عامر عمراني لأنه لاعب خلوق ولعب في الاتحاد المنستيري وقدم مواسم ممتازة في الاتحاد المنستيري ويحظى بحب واحترام أحب الاتحاد المنستيري، على أساس المبلغ يتم على الأقل التقليص شوية في المبلغ، مش مبلغ كبير معناه، أما على الأقل يعمل جيست مهم جدا، وهذه دعوة منا لي عامر إن شاء الله يستجيب لنا ويخفض شويه في المبلغ باش اتحاد مناصير يمكنوا من الاموال نتاعه وينتهي الكوشمار اللي نسميه استاذ علي عباس هذا نتاع
3: بالفعل كابوس، هذه كابوس الصيفيه هذه. نعم الحمد لله مش باش يطول
2: الصيف. ان شاء الله باش يتعدى، خلينا الصيف مرتاحه،
3: خلينا نحبوا الصيف هذاك، نحبوا نرتاحوا زاد شويه
2: هكا. ولا علي
4: والله ماذا بينا اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله نجيبوا خبر باهي ونسكروا المواضيع الكل.
2: هو فما فقدت علي البحوري، لانه كما قلت انت ناطق رسمي لهيئه الفضل النزاعات هذه في موضوع الاشتراكات نتاع كره قدم وكره سله، يظهر لي في النقطه نتاع الاتفاق البي في اللي صار انه خليته الاشتراكات نتاع كره السله للهيئه التسييريه، ولا هو باش نحكيوا فيها استاذ هذه
4: من الاول تفهمنا باش ناخذوا اشتراكات كره القدم واشتراكات كره السله وللي تيجي تاع كره قدم واللي تيجي تاع كره السله
2: به.
4: من بعد وقع اتصال بينا من الهيئه المستقله نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على اشتراكات كره السله، قالوا نحبوا نبداو بها الموسم وتكفلوا هما باش يخلصوا ديون نتاع فرق كره السله اللي هي لحد 31 مارس في حدود 188 الف دينار،
2: مش برشا معناها، مش رقم كبير. دول اللي فيها مدرب الاسباني وفيها مهدي السايح،
4: لا هذوكم هذوكم همش داخلين في
2: مهدي السايح،
4: فما مدرب نيبوجا فيها لاعب حكايه فارغ 2000 دولار لعب معنا البال عم ناول، وفيها جباري نارسيس، وتو حسب ما سمعت فما المدرب الاسباني زاد على المبلغ على 188 ما فيهاش هذا الاسباني، زاد المدرب الاسباني وزاد المساعد الاسباني وزاد مهدي السايح اللي هي قضيه نتاع فيبا، معناتها ماذا بينا كان يلقاو معها اتفاق باش ما توصلش ندخلوا في البينالتي درو
2: تاع تقريبا 300 الف دينار
4: كتصور
2: هذه باش تحمل مسؤوليتها من الاشتراكات الهيئه الموجوده
4: الهيئة المستقيله هي طلبت منا وعاودنا بي في اخر بيفي مع هيئة الفضل النزاعات ورجعنا لهم اشتكيت كرة السلة وتكفلوا هما باش ياخذوا ديون في فرع كرة السلة.
2: أستاذ علي عباس أنا التارم قعدنا بين هيئة مستقيلة ولا هيئة تسيرية ولا فتح الانتخابات ولا تو تسكر الانتخابات ما تقدم حد وتورينا بلاغ من الكاتب العام متاع النادي أنه باش تبقى تواصل هيئة تسيرية فما شوية لخبطة مانيش فاهمينها على الأقل جمهور الاتحاد المنصيري مش فاهمة الوضعية الحالية متاع من الناحية القانونية بالنسبة للاتحاد المنصيري.
3: من ناحية قانونية شوف ذاكر
2: بالتسلسل الزمني معناها نحكي فيها باش نوصلوا بالضبط المعلومة أستاذ
3: به هو الهيئة ذي وقع انتخابها
2: متفقين
3: بعدها قدمت
2: الهيئة المنطقة قديش في الـ في الـ في الـ
3: سنتين
4: عامين
2: عامين
3: بعد قدمت استقالة معاش
4: وقع انتخابها نهار 1 سبتمبر 2025
3: الاستقالة مكتوبة مش مكتوبة ما عندناش علم جوست لقينا بلاغ وقتا نتاع الاستقالة على كل حال تقدمت الاستقالة في شوف ذي زاد يلزم نفهم المعلومة القانونية الدقيقة ذي راهو كي تقدم هيئة استقالتها مش معناها راهو ما عادش عند الحق تسير راهو الجمعية من الجمعية تسيب الفراغ كيفاش تعملوا يروحوا لديارهم ويسيبوها غادي إيه كيفاش تسير وقتها دونك راهو تصبح هيئة تسيير أعمال اللي هي زمها راهو تسير خاصة في في في أوقات معينة من الموسم الرياضي كي تبدأ فهم فترة تسجيل فما عقود فما التزامات راهو تقعد تسير بالتالي الهيئة دي قاعدة تسير على روحها من بعد تقول لي انت صارت جلسة عامة انتخابية وقعت تحديدها 30 جوان ما تقدمتش حتى قائمة لل
4: يوم 24 جوان
3: يوم 24 جوان خرج بلاغ من الهيئة المستقلة للانتخابات تقول انه وقع معينة عدم تقديم اي قائمة وبالتالي تلغى 30 جوان هي وقع تحديد موعد آخر 28 جويلية بعدها يصير بلاغ من الاتحاد الرياضي المنستيري من الهيئة المسيرة الاتحاد المنستيري تقول فيه أنه وقع إلغاء جلسة 30 جوان ومطالبة الهيئة طلب الهيئة أنه باش تواصل ما فماش حديث على 28 جويلية يعني ممكن كي أنا من وجهة نظر قانونية كي نشوف الموضوع كي ممكن نقول متكامل 30 جوان يلزم تتلغى بالطبيعة يلزم الرأي العام يعرف انه فماش فراغ فما هيئة باش تقعد تسير لانه وقت راهو صعيب برشا حساس جدا الجمعية الاتحاد المنستيري اليوم قطع نظر شكون يحب شكون يكره شكون مش عاجبه شكون فهمني انت اليوم في الانتر سيزون دونك يلزم تسير فما استمرارية المرفق العام لانه في الاخير نعتبره مرفق عام راهو الرياضة حتى في جمعية يعتبر مرفق عام بالنسبة لي أنا دونك فما استمرارية مرفق عام يجب أن تقعد تسير بنفس الصلاحيات اليوم هل أنه باش تصير جلسة عامة 28 جويلية هل أنه فما قائمة باش تترشح هل أنه الهيئة الحالية باش تكمل العهدة متاعها كاملة هل أنه فما هيئة تسيرية باش تتكون بعد مجموعة هذه ومجموعة أخرى ممكن يعملوا هيئة تسيرية الحقيقة ما نجمش نقول لك هذا كرنا شنو باش يصير كل أمانة معنى هذا يتجاوز القانون يتجاوز الأنظمة هذا باش يكون يخضع أول شيء الساعة لتفاهمات معينة لحوارات ونقاشات بين الهيئة وبين المتداخلين في الشأن الرياضي في المستير باش تطلب منهم برشا رزانة وبرشة تغليب راهو المصلحة متاع الجمعية ومصلحة المدينة قبل المصالح الشخصية وقبل المشاكل وقبل صحة الرأس الناس زي ما تنحي صحة الرأس وتنحي مش محبش نقول كلام آخر لكن خلينا في صحة الرأس تنحي صحة الرأس هذية وكل الأمور متاع العاطفة وتفهم إنه اليوم فما مصلحة متاع جمعية ومصلحة متاع كيما فما لجنة نزاعات سبقت مصلحة الجمعية على حساب مصالحها الخاصة على حساب خدمتهم وعلى حساب عائلتهم وضحاوا كيف الهيئة الحالية مع المتداخلين في الشأن الرياضي في المستير راهو كيف يزوم يغلبوا مصلحة الجمعية ويجلسوا مع بعضهم ويلقاوا حل في طريقة تسيير الاتحاد المنستيري بتفاهمات باتفاق بهيئة تسييرية توافقية هذا يراو أحسن حل باش ما تدخلوش في 28 جويلية يصير ولا ما يصيرش فما قائمة ولا ما فماش قائمة الهيئة هذه باش تواصل ومتواصلش الهيئة هذه مستقيلة ولا مش مستقيلة هذا هو الحل الوحيد هو الهيئة التسييرية أنا من منظاري الشخصي الحل الوحيد هو الهيئة التسييرية التوافقية لا غير
2: سالي
4: هو راهو كما احنا حطينا رواحنا دي 30 جمعة راهو فما الانتر سيزون مهم برشا، لازم الفريق يرجع للتمارين على الاقل الفرع كرة القدم، رينا فرق ترجع نهار اثنين الجاي راهو، وفما زاد تجديد العقود
2: لانه مازلنا ما نعرفوش موسم الرياضي كيف يبدا،
4: حسب اني ما سمعت باش يبدا في اخر اود دي سبتمبر،
2: وما نعرفوش سوبر كوب وما نعرفوش كيفاش نظام البطوله السنه القادمه، وبرشا كلام قاعد يخرج
4: ذكر نتصور هذيك كلام، اني حسب خبرتي في الميدان الرياضي نتصور كلام هذاك باش يوجه شويه خيبه كوب دي موند، راه نعطيك من الاخر مش باش يتبدل ما تصورش بطوله
2: تونس. الاخبار اللي عندي يتاكد انه فما يمكن بعض اعضاء من مكتب الجامعي ماشي معناها مساندين الفكره هذه،
4: ما نتصورش اني بطوله في تونس نجم تلعب ب 20 ايكيب، احنا ديجا عمناه ب 16 نيكيب ما نجموش نلعبوا اكثر من اربع مقابلات في النهار على خاطر الفار وعلى خاطر الوعم، اني معناتها تكنيكمون حسب الخبره نتاعي وحسب ما ريت ما تصورش بطوله تونس تلعب ب 20 فريق، معناتها هذه حاجه مستحيله، ماناش لا انجلترا لا ايطاليا لا المانيا باش نلعبوا ب 20 فريق.
3: شنو عقب على كلامك علي؟ اول حاجه الساعه ما تنجمش تغير انت الشكل نتاع البطوله بعد نهايه الموسم، راهو تغيروا قبل ما تبدا الموسم، تقول راهو السنه ما فماش نزول ورانا باش نبداو ب 16 18 ولا 20 كي باش نكملوا السيزون تاعنا هكاك. اما بعد ما توفى السيزون ياو خطوه التالي هذه معناها شو معناها؟ تحت الضغط انت معناها ياو سهل ما لا سمعني علاش ظلمت الجمعيات الموسم الفارط ولا قبله ولا قبله علاش نزلوا؟ صار هذوك خاطر ما عندهمش هما معناها ضغط ولا ما عندهمش ناس وراهم ولا ما عندهمش جمهور ممكن وراهم باش يضغط. وتجي توا شنو الاعتبارات الرياضيه؟ في الاعتبارات الرياضيه هي تقتضي منك انك انت تقلص من الرابطه الاولى مش باش تزيد فيها. الاعتبارات الرياضيه والعلميه هذه احنا ما عندناش بطوله نتاع 16 فريق، احنا البطوله نتاعنا لا تتجاوز 10 فرق ولا 12 فريق.
4: ما عندناش ملاعب زاد 16 فريق.
3: دونك انت باش تعمل خطوه التالي باش ترضي الناس، باش يخف عليك الضغط، باش ممكن انت ما تاخذش قرارات كبيره على مستوى بعض النزاعات تولي تزيدها معناها من غير نزول. بصراحه حتى اللي نزاهت المسابقه رايت نفس من الصوره ومن السمعه نتاع المسابقه نتاعك، ونشوف شنو صاير في مصر. مصر في وقت معين الموسم الفارط تقريبا نحاول النزول، علاش؟ على خاطر النادي الاسماعيلي، واضحه الامور
4: يا اخي طه
3: السنه النادي الاسماعيلي كيف
2: نزلتي.
3: طلبوا استثناء اخر من الفيفا، الفيفا قالت لهم هذا راهو غير مقبول لانه يمس من نزاهه المسابقه. انا يا اخي اول عام واش انت دب ما انت جمعيه سامحني واش تصرف الفلوس وجيب في لاعبين وعليتك مش طايح انت معناها كي تلعب كي ما تلعبش انت ما نهز الجونيور انا واش نعمل في الكونتراتويت انا مش انا في الاخر نجي الثامن التاسع العاشر هي بيدا كيما نجي 16 ونطيح صحيح ولا لا؟
2: انت تحكي تو من الجانب الاخلاقي يمكن من جانب الامل من جانب القانوني
3: حتى القانوني انا قلت لك لا يتغير شكل البطوله بعد الجامعة الموسم.
2: المكتب الجامعي يقول لك انا حر نفسي
3: و... حر. تعرف شو معناه هذاك باش تزيدهم انت الاربعه ولا زوج فرق هذوما باش تعاود تنحيهم من بعد خاطر مو صارت هي صارت وطلعوا بعد الثوره طلعنا لفوق وبعد باش نحاو صار ما صار باش يتنحاو هذوك وهو مره براج او مره مشي لهذا او مره سيب هذا او مره هذوما نتاعنا نلقاو لهم حل. الى متى انت البطوله نتاعك ب 12 فريق يمشي نقص مش تزيد قانونيا غير غير ممكن. تقول لي مكتب جامعي من بعد عنده صلاحيات باش يقرر اللي يحب عليه خليه ياخذ
4: القرار. نرجع ذكر الفكره اللي قلت احنا توا في انتر سيزون معناتها النادي لازم يكون فيه مينيموم تاع ستابيليتي معناتها لازم تجديد العقود على الاقل. انا شخصيا مانيش باش نحكي على انتدابات ما نحبش نحكي على انتدابات فيو اللي احنا مازلنا ما كملنا سكرنا دوسيات اوموا خاطر بالقانون نتاع الجامعه تجديد العقود ما يدخلش في الانتدابات على الاقل تجديد العقود كسوا فرع كره قدم فرع كره سله وراهو اللي يسير توا كسوا مستقيل ومستقيل فما واجب المسؤوليه لازم يكمل المسؤوليات حملين لين توضح الامور كان فما جلسه عام فماش اونتر تو راهو الوقت ثمين في الصيف راهو اذا كان رطيت الصيف نتاعك في كره القدم ولا في كره السله راك باش تعدي سيزون خايب.
2: صحيح معناها البدوه ديما مهمه جدا والانطلاقه مهمه جدا اللي ياخذ بايو من الاول
4: لينا صحيح البطوله نتاع تونس راهو اللي ياخذ بايو من الاول اللي ياخذ بايو ما بين شهر اوت وشهر ديسمبر هذاك هو اللي ياخذ بايو من الاول نجم انت ما بين شهر اوت وشهر تبدل الاهداف نتاعك وتلعب حتى على البطوله راه وتنجم اذا كان تعمل موفي ديبارت الاهداف نتاعك تتبدل معناتها راهو الوقت هذايا وراهو كيما قلت لك خويا ذاك راه فما جمعيات ترجع ترينا الاثنين الجاي
2: صحيح ريتهم لدو مع الاثنين جويليا
4: احنا مازال ما احنا مازال ما فماش حتى كومينيكاسيون على الموضوع هذا ان شاء الله
2: لعل نستخدم
4: معناها في
3: الخفاء يلزم يكون فما وضوح. الوضوح مهم جدا اليوم كسوا الناس اللي تخدم والا اذا كان فما شكون باش يقدم يلزم يكونوا واضحين لانك انت ناس موجوده وتخدم وانت ما يعرفوش رواحهم يكمل ولا ما يكملش مع الضيقة المالية دونك الناس باش تسبق من جيبها راهو الفلوس وكل شيء راهي مش سهلة العملية. دونك اليوم هيك علاش قلت لك انا هيئة تسييرية توافقية تحل المشكل يولي الا موجود حتى كي باش يصرف من عنده هو عارف انه هو باش يكمل يسير وباش يسبق الفلوس من عنده في اطار معين مش يسبق ومن بعد يلقى روحه اوت. خلينا نبدا واضحين
2: متفقين
3: والناس اللي تحب تسير يدخل في هيئة تسييرية توافقية خير له من يقول لك انا ندخل بقائمة انتخابية ومنعرفش الوضع شنو المالي متاع الجمعية اللي ينتظرني من بعد ونلقى روحي نتفاجئ انا بوضعيات صعيبة. هيك علاش قلت لك توافقية تكون خير استقراري ولي اداري والناس تخدم بأريحية. اذا هذا فهموه اذا هذا فهموه الناس اللي موجودة توا سواء داخل الهيئة ولا خارج الهيئة اذا فهموه بارك الله فيهم وهذا يروا في مصلحة الجمعية. اذا ما فهموش راهو يتحملوا مسؤوليتهم من بعد.
2: عندي سؤال من قبل أو من قبيل الجهل بالوضع هيك سوسوس ما نعرفش عندكم شي فكرة وينهم بتو في الحملة هذه أو في اللمة هذه. إذا عندكم جواب جاوبوني ما عندكم جواب ما مكنش مطالبين.
3: أنا غير مطلع على المهرثية بصراحة سوسوس ما لا.
4: الحقيقة ما غايب على هيك
3: مع أنه الوضع ذاكر راهو ما مش مرتبط بهيك.
2: لا لا أنا نحكي يمكن هيكر في وقت الماري ناخ مدي ديه
3: معناها مخبص لك حاجة حتى من اللجنة متاع النزاعات فيها شكون راهو موجود في السوسيوس راهو معناها
2: فهمت هذا هو فما جواب
3: هيك علاش قلت لك أنا أما هي كهيكر شنو يخدم مش مزال شيء ما نعرفش ما عنديش تيلا لكن راهي الهبة هذه والحملة راهي من الناس الكل معناها فيهم السوسيوس وفيهم من الإدارات سابقة فيهم كل شيء فيهم الناس الكل ما مش محدد
4: محدودة بها هيك اللي هي تو الاتحاد المستيري في حاجة لليونيون ساكري الحقيقة معناتها
2: انا باش نختم سؤال لانه باش تو في النص ساعة الاخر نحكيو شوية على كأس العالم واكيد نستفيدوا من اهتمامكم بشأن الرياضي ونحكيو على المنتخب الوطني ونحكيو على كأس العالم بصفة عامة. باش نختم بالطبيعة الناس راهو اللي قدمت وحتى صدورها تو راهم لا راغبين في مكان في الاتحاد المستيري ولا مراغبين في معناها سورتوبا معناها باش نبداو واضحين راهو خاطر مشكون يقول لك نجري تو حركت توا ومن بعد نعمل نفض نزاعات ونعمل ومن بعد نلقى روحي لبرا معناها حتى من باب الاستشاره. يا سيدي من المفروض ان شاء الله الناس اللي بيجي تقدم الاتحاد المناسيري فما الكفاءات وفما الناس اللي خدمت خويا التليفون استشيرهم فما حتى مشكله وما كيفاش تخسر حتى شيء راهو فما كفاءات في المجالات الكل في المجال القانوني وفي المجال الرياضي وفي المجال الاعلامي راهو هزوا تليفون استشيروا وخذ قرارك في الاخر وحدك على الاقل غدوه كي باش يقول علي عباس ولا علي البحوري ولا اكس ولا يكري راهو فلان هز استشارني اعطيته راي لكن في الاخير القرار يكون عنده هو هكا ولا عليه لانه امركم شورى بينكم لانه الاتحاد كما قلنا هو شان يهم الناس الكل ويهم كل احباء الفريق مش اليوم انا في التعب وفي السخانه وفي الجري معناها موجود ونقدم ونعمل. انت عندك صوره راه سالي تحب ولا تكرم فما صوره نتاع علي عباس اسم في مستوى معين على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي تو واضحين معناها راهو كي باش يقدم وجهه علي عباس باش يحط في الصوره راهو غدوه مطالبين باش تهزوا تليفون تستشيروه في برشا مواضيع يعطيكم راي ولاكم سددوا النظر هكا ولا سالي شوف. علي البحوري نفس الشيء فما تجربه فما خبره فما علاقات نهز تليفون نكلمه اخويا ومن بعد لانه عندنا اشكاليه في المنستير وكل صراحه اللي يدخل الهيئه مديره يسكروا على رواحهم يتقوقوا على رواحهم بعدها لا يستشيروا في برشا. نحكي حتى على المجال الاعلامي راهو عندنا ناس كفاءات راهو عندنا ناس عندهم دورهم في المجال هذا راهو عندهم علاقاتهم راهو فما اشياء تتخدم وحكينا بكري على برشا انديه انه من الناحيه الاعلاميه يعرفوا وقتاش يسكروا على رواحهم ويعرفوا وقتاش يحلوا على باش ينجموا يسوقوا الصوره والا باش يغطيوا اشياء لانه فما جمعيه فيها مشاكل. يا ناس حلوا ببنكم وهزوا واستشيروا حتى بامور سريه ومن بعد خذوا قرار.
3: شوف ذاكر هو ساعة أول حاجة نحكي على شخصي أنا ساعة أستاذ محمد ركباني إحنا عمرنا ما بخلنا على
2: ممتاز
3: وراو ناس تشاور تسأل مرات ما تسألش إلا غالب
2: دي ساعات تليفون استشارة يخسرك في ألف دينارات ولا ربح في ألف
3: بالضبط بالضبط تبقى باش نرجع الكلمة اللي قلتها أنت من لول رأي مهمة جدا وراو إحنا الاتفاق من لول اللي كان بيناتنا ومش اتفاق تي أول شرط يعتبر شرط كل واحد شرط قال راني بالنسبة ليا حتى واحد ما يجي من بعد يقول لي رابش نسير في الاتحاد المنسير خلينا نبدأ واضحين دونك الناس الكل هذوما اللي قاعدة تخدم توا لا هم دعات تصور لا هم دعات مناصب ولا هم دعات تسير وما همش بش يكونوا على الأقل في حقي في حق الأخيين اللي نعرفهم رانا ما همش نكونوا موجودين في أي هيئة تسيرية وهذا ما يتمشيش حتى مع طبيعة العمل متاعنا وأمورنا. لكن كما قلنا راهو مش احنا بركة، الناس الكل راهو موجودة، راهو حاجتك بالدعم تلقاه، حاجتك بالدعم المالي تلقاه، حاجتك بالدعم القانوني تلقاه، حاجتك بالدعم الفني تلقاه، حاجتك بالدعم زاد في الرأي في استشارات إدارية راهو موجود. هز التليفون كما قلت انت واطلبوا برا، وحتى حد ما يرجعك فما حد يجي يقول لك لا ما نجاوبك
4: شيء. كنا نحبوا مستير
2: راه يعني انا جمعيات تخسر شيء راهو
4: على سيدي علي يستشيروا جمعيات
3: اخرى جمعيات
2: ما تخسر شيء،
3: ومن بعد تلقى سب من الجمهور تاعهم ويستشيرك وتعاون وتقول له اعمل هكا لانه
2: مصلحتي معاك انا نستشير
3: ابار المصلحه راهو مش ملكك المعرفه
4: معلومه
3: ماهيش ملكك راهو كيما كي حد يسلك يلزمك تعطيها امانه هذيك راهو حتى قدام ربي راهو امانه يلزمك تعطي المعلومه الصحيحه.
2: ثاني نفس الاتجاه
4: نفس الاتجاه يعني الحقيقة باش نبدأ واضحة معك ذاكر يعني مريت بظروف تعرفوها الكل يعني في وجه علي عباس لو الحقيقة هو اللي شد فيها صحيح وويني ما نيش باش نرجع التسير رياضي بستير هي أمنا صحيح لكن السيد ذا ربي يبارك له هو اللي شد فيها صحيح وشد ويني
2: محترم مباشر
4: كيخوي الكبير دونك خذيته بخاطر نتاعه هو وخذيته بخاطر جامعتي أبريتو وما نيش نادم الحقيقة تجربة عشتها حتى 17 يوم تعب لكن تجربة الحقيقة باهية برشا باهية برشا ما نيش نادم والحمد لله
2: والتاريخ باش يحفظ راه
4: إن شاء الله
2: كيما حفظ تاريخ برشا ناس قبر التاريخ باش يحفظ هذا مهم جدا للمرحلة القادمة الاتحاد المنصير يتمنى له كل النجاح والتوفيق وإن شاء الله من حسني لأحسن وإن شاء الله الرصيد الحالي اللي تكون والقيمة متاع الجمعية الاعتبارية حاليا نحافظ عليها ولما لا تدعمها للمرحلة القادمة الرجوع للوراء لا سبيل إليه هذا باش نبدأ واضحين
4: حاجة واحدة ذاك نحب نأكد عليها بالتجربة نتاعي في المرة السابقة وفي المرة ذي راهو جمهور الاتحاد المنصير كي توصل له كوميونيكاسيون واضحة كي توصل له المعلومة بالباهي وكي تكون فما شفافية راهو بستلقى الجمهور ملتف وراء النادي نتاعو كي تبدا المعلومه غايبه ويقرا في صفحات الفيسبوك وهو هذا وهو هذا باش يصح وهذا درا شنو وتبدا ما فماش معلومه وفما غياب كلي راهو باش تزيد المشاكل راهو عارفوا كيفاش توصلوا المعلومه لعباد راهو العباد راهي اللي ريتو اني في العشر ايام في العشرين يوم هذوما عباد راهي تموت على النادي نتاعها راهو من كيما قلت انت ذاك البكري من اللي اعطاه 20 دينار اللي اعطاه 25 مليون
2: هذا نتوارثوا فيه
4: نتوارثوا فيه راهو ولادي إيه؟ بركه في الدار كيفاش معناتها راهم كل نهار يسالوني ايش عملنا قداش وصلنا إيه؟ قداش معناتها هذوما مازالوا يقراو في الليسي كيما ولاد سيدي علي مع بعضهم ديما يحكيو مع بعض معناتها راهو الانتماء موجود لكن زاد لازم نقدروه الجمهور نعطيه قيمته ونعطيه المعلومه الصحيحه ونكونوا على الاقل على الاقل فما مينيموم تاع ترونسبارونس
2: في ظل هذا كله في ظل وضعيه كل ما تمنيش نساو مشاركه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم لان المشاركه منتخبنا يروح غدوه
4: نجموش للزاوية
2: معناها اخر مرحله من يروحوا اليوم يروح

0: احكي هذا الامور فني يعرف لي
1: سعيد لا
2: من ليه بالرقم عنده الكاسكيت هذاك انا
0: بقول لك انا خلي الموضوع هذا
3: في التنس وعمرك
0: ما نحكيش
2: لا مش كان في التنس عنده اختصاص
0: مش كل تونس هو في التفكير هذايا ضيق مشكله الرياضه في تونس انه احنا ما نمسوش الاسباب الصحيحه والمشكل الثاني انه كي تصيرنا النكسه نحكيه شويه بلاتوات شويه كلام ونحلوا التحقيق وهو هذا باش يجتمع والاخر شي يعمل وش نعملوا مجلس رياضه ونعملوا ندوه ونعملوا كذا ومن بعد في ساعه نبردوا نتعداو للنكسه الثانيه نحضروا الاسباب نتاعها باش تتواصل الاسباب هي نفسها باش نوصل للنكسه اللي بعدها الناس قاعده تقدم واحنا مش قاعدين نهبطوا ليه راهو الناس يبان احنا قاعدين نتراجعوا ليه احنا في النيفو نتاعنا لكن الناس قاعده تطلع راهو اليوم الناس تعمل بالانتليجنس ارتيفيسيال واحنا مازلنا بالدكتيلو رانا نخدمه ما يلزملك معنا نحكيو كره كرويه نحن اللي زوتين نخدموا بها راهو قدم والناس هي استثمار رياضي وناس ثارت وناس عندها دي استراتيجية على 8 سنين وعلى 12 سنة هذي الكل بعاد علي شوف
2: وشوف يا خلطوشي وشوف يا خلطوشي ورينا قطر ورينا
0: سعودية
2: وشوف يا خلطوشي
0: اليوم ما تنجمش تجي تقول انت ايطاليا ما هيش ناسيون دو فوتبول ما عندهاش دي ستركتور ما... لا ما تنجمش تقوله رغم انه راه مش موجودة في كوب دي موند اما عندها دي ستركتور انت يزمك تحضر هذاك الكل تحضر خدمة باهية وتحضر هياكل باهية وتحضر بنية تحتية باهية وتقوي من الاطارات الفنية متاعك ومن الميزانيفو متاعهم ومن بعد تو بشوية بشوية تجيك نتيجة ونتيجة راي ممكن تجيك ممكن ما تجيش ممكن ترشح كوب دي موند ممكن ما ترشحش مي على الاقل حضر انت الأرضية المناسبة باش توصل لهذا خل نقول لك حاجة ذيك أنا اللي وجعني رأى مش كوب دي موند والنتائج تاع الكوب دي موند لأنه متوقع ونجم نقول لك حاجة أنا ما تفرشت على الماتشات الأولانيين وصغاري يقول لك أتفرش معي نقول له ما نتفرش معاكم يقولش بيقول لهم باش نخسروا برشا لأنه إحساس عندي مدة أنه احنا رانا ما عادش في النيفو رانا بعدنا عن النيفو راك تلعب في نيفو أنت تلعب في الكوب دي موند راهي ماشي كوب دافريك راه كيما ليكيبيت في تونس تلعب أنت في البطولة حاجة وبعد تمشي تشامبيونز ليغ تلقى نيفو آخر مش نحكي على حاجة أخرى أنا إنه إحنا شنو المكانة متاعنا اليوم في الهياكل التسيير على المستوى الإفريقي وين تونس اليوم
2: تمثيلية
0: لأنه تحب ولا تكره راهو تواجدك أنت كفاعل مش كمفعول به كفاعل في الاتحاد الإفريقي في الكاف راهو مهم جدا يخليك أنت تستنفع بآليات معينة تنتفع بها تحب ولا تكره راهو أنا نعتبر إنه اليوم تونس ما خسرتش المكانة متاعها فقط كرويا خسرت كذلك المكانة متاعها على مستوى التسيير وعلى مستوى القيمة الاعتبارية والتمثيلية متاعها في الاتحاد الافريقي لكرة القدم
2: وعندنا شكون مترشح تو ان شاء الله قريب
0: لا هو شو نقول لك انا وين عندنا صار عندي انا هو راهو طارق بوشماوي وقت اللي كان الشخص هذا الوحيد اللي كان موجود عندنا في تونس اللي كان ممكن يشد رئيس الكاف لكن احنا للاسف دخلنا في لوبيات معينه في حسابات معينه ما نربحوا منهم شيء كان جاي نربحوا منهم حاجه ولا معاك هذه هي لعبه اللوبيات ما عنديش مشكل في لعبه اللوبيات لكن تدخل في لعبه انتخابيه وفي لوبيات باش تولي انت ما عادش صاحب قرار تولي انت تطمع انه باش يحط لك عضو في لجنه في الكاف
2: ولجنه ثانويه مش حتى لجنه
0: فعليه اليوم وصلنا للوضع هذا احنا رانا اليوم ما عادش فاعلين في اللوبيات احنا رانا في اللوبيات هذه ممكن ديزوتيه احنا ولينا ادوات باش الناس اللي تحكم في اللوبيات هذه في افريقيا هي تسيطر وتوصل للغايات نتاعها وتاخذ منافع احنا تونس اليوم ماخذين حتى منفع من افريقيا في حتى مشروع في حتى شيء في حتى تنظيم انت اليوم حاول انك انت باش تنظم كاس افريقيا صعيب ياسر ما عادش عندك البوفوار ما عادش عندك السلطه اللازمه في افريقيا
2: هذا اذا توفرت الملاعب اكيد وتوفرت الانفراستراكشر
0: لانه افريقيا تحكمها برجوازيه راي افريقيه راهي يسميوها هما في الفيفا تحكي مع جماعه الفيفا يقول لك لا برجوازي افريكان هي اللي تحكم وهي اللي تسير في افريقيا هكا راهو يسميوها ممكن احنا بعاد الناس على شان ما يعرفوش الشيء هذا راهو حكايه اخرى لعبه اخرى دونك انا بالنسبه ليا قبل كل شيء الساعه ارجع انت لمكانتك الساعه وكون فاعل وابني على الانباء وبعد ندخل في البنيه التحتيه والحكايه هذوما اللي حكينا فيهم والاستثمار الرياضي ويلزم نكونوا صادقين مع الناس مع الشعب قل له راهو يا ولدي ما تستناوش من هنا لثمانيه سنين ما تستناوش كان جات حاجه مرحبا بها ما جاتش راه ما تستناوش شيء احنا البروجي نتاعنا على ثمانيه سنين وابدا يخدم بكل الاو 13 والاو 15 كوم وابدا يخدم كون في الشبان كوم باش تلقاهم بعد في ليكيب ناسيونال الاو 21 وغيره نستخدم

0: كيكر وشوف المغرب هس كوب دي موند
1: معناها الاشكاليه اشكاليه مش فنيه بالاساس اشكاليه نتاع هيكليه نتاع نتاع استراتيجيه
0: فنيه حتى بجيبهم حتى انشيلوتي ما تعمل بهم شيء
2: اني ذكر في السؤال تاعك التداعيات اني نقول لك التداعيات اللي باش تصير اللي هي تونس تو تولي تنجم 10 ترشح كوب دافريك مش مانيش نحكي على الكوب دي موند
1: ترتيب الفيفا باش يولي مخر
2: الفيفا باش يولي مخر رينا 9 فرق على 10 افريقيه ترشحوا الدوزيام تور
1: تونس
2: هذوكم الكل باش يتعداو علينا في الكلاسمون فيفا جنوب افريقيا كانت ورانا الراس الاخضر
1: اللي كان نون
2: كلاسي كونغو ديمقراطيه اللي المدرب نتاعها مر بالبطوله التونسيه وما نجحش خرج مطرد من تونس كونغو ديمقراطيه دونك احنا التداعيات توا في المستوى المتوسط والبعيد هي تونس ما تنجم ما ترشح كوب دافريك وما ترشح كوب دي موند راه باش نبداو واضحين خاطر باش نطيحوا في مع دي زيكيب اقوى منا وراه تصفيات كاس العالم الكونغو جابت جوات يلعبوا في الدوري الانجليزي ويسا يلعب في برانتفورد ويلعب في مانشستر يونايتد وجابت اللاعبين اللي قبل وفان بيساكا يلعب في كريستال بالاس قبل اللي ما كانوش يخموا باش يلعبوا في الكونغو توا هذوكم باش يوليو يشاركوا معاه في الكوب دافريك وباش يولي معناتها الفرق الكل استنفت الراس الاخضر زاد قبل احنا كان عندنا فرناندو نيفيز وجيري ادريانو الراس الاخضر كنا نسمعوا بها معناتها ماهيش دوله نتاع كره
1: القدم
2: اول سيح. مشاركه نتاعها ترشحت الدوزيام تور احنا حياتنا كنا نشاركوا
1: مش كان كره قدم راه كبيره
2: كره سله زاد عندها لاعب يلعب في ريال مدريد
1: كره اليد ترشح ولات المونديال أيوة في كره المونديال استراتيجي في مستوى عدد السكان قليل برشا
2: نرجع احنا في تونس ناقصنا الاستثمار في الرياضه الرياضه راهي في العالم ولات صناعه اندستري الرياضه راهي ماهيش احنا قريب وقرين توايا
1: لا تعديت هذيك
2: تعديت تو ولات صناعه الرياضه اندستري احنا الحقيقه مازلنا ها نحكيوا على خلاص الخطايا وكل مازلنا نسيروا في الرياضه بعقليه هوات نسيروا في رياضه محترف
0: احنا نحكيوا على باش تزيد زوج ولا اربع كيبي في الـ في الـ في, الـ في الدرجه الاولى باش
1: نكملوا
2: الحقيقه وراه ماهيش كانت كره القدم راه كره اليد معناهاش كومبيتيتيف كره السله باش نتعداو باساج الوحيدة اللي بتاتر قاعدة توا في الرياضات الجماعية كرة الطائرة
1: الكرة الطائرة عندها دورة تأهيلية
2: عندها مدرب إيطالي مستوى عالي جدا ومعاه معتها فما جنراسيون
1: رئيس الجامعة راه كان محكم دولي سابق معاه منعم بن علي زادة معناها لعب دولي سابق وعنده تجربة معناها راه مهم جدا
2: راه معتها مش كان كرة القدم ذكر
1: وهذا اللي حين على سؤال معناها سعلي عباس الأستاذ علي عباس تو برشا كلام في الفيسبوك ورينا حتى إعلاميين ورينا برشا معناها وجوه رياضية معروفة يقول لك استقالة المكتب الجامعي وخروج مكتب الجامعي هل هو حل حسب رايك لو كان معناه مكتب الجامعي يستقيل في المرحلة القادمة وإلا مش حل جذري لكرة قدم تونسية ولا الإشكالية أصلا مش في المكتب الجامعي
0: الإشكالية مش في المكتب الجامعي راه تحكي على ليكيب ناسيونال تحكي على الفوت ليرة وقيلهم الكل انت قيل اللي تحب انت في تونس وقيل حتى وزير الرياضة انت باش تغير شيء ماكش باش تغير شيء وزارة الرياضة أصلا ما عندهاش إمكانيات أنها هي باش تطور الرياضة عندها إمكانيات باش تسير السير العادي اليومي نتاع الوظيفه العموميه نتاع الاجور نتاع كذا او تتدخل فيه شويه الجامعه هذه والجامعه الاخرى باش تولي حوكمه شويه مراقبه هكا هو احنا ما عندناش في تونس حاجه اسمها مشروع لتطوير الرياضه ما فماش النوسيون هذه غير موجوده عندنا انت اليوم احنا نجريو كان في الكوتيديا ونحبوا احنا التوانسه الشيء هذا نحبوا التوانسه مالوريزمون هذا يحفر لي وهذا يعمل لي وهذه نعمل له هكا وهذه يعطيها وهذه مشيلها وشويه نخرجوا له من الفوفة عادية تو في الاعلام وصحيت وخباجيت وخلي تو الناس تسكت وتو الناس تتلاعب حاجه اخرى
1: في هذا الاطار استاذ في هذا الاطار لانه ريت في برشا صفحات وبرشا ناس قاعدين في شكون شيتنوا في اطراف اللي يمكن ما عندهم حتى دخل في التسيير نتاع المنتخب الوطني ولا في الاختيارات في المنتخب الوطني التونسي لان نحب نحيي برشا الاستاذه مروه الصخيري لانه الكاتبه العامه السابقه لاتحاد مناسيري ورئيس لجنه النزاعات في الجامعه التونسيه لكره القدم لانه برشا كلام قاعد يخرج برشا كلام قاعد يتقال معناها في وفيه برشا غلط لانه ما يعرفوش يمكن حتى اللي هي استاذه محاميه معناها نشوف فيها اشياء يحكيوا فيها لذا الناس تريث ويثبتوا وراه فما مسؤول اول على كره على المنتخب الوطني معناها في الهيكله نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم وفما مسؤول على منتخب الاكاديمي فما مديري رياضيين بالتالي بربي كفانا شيطنا للناس والكفاءات اللي يخدموا اذا نجحوا في الاخر راهو فما شكون باش يحاسبهم واذا فشلوا فما شكون باش يحاسبهم استاذ
0: ذاكر شو انا شاتي ساعه الاستاذ مروه صخيري مقبوح فيها زيد على الاخر لانه لكن أيوة. لكن بكل صدق ويشهد عليها ربي كي نقول معناها من الكفاءات الممتازه ومن الناس الا حقانيه زاد
1: عندها شخصيتها يمكن هذا اللي يقلق شويه
0: حقك عندها شخصيه مع الاستاذه مروه حقك تاخذه دونك ما عندناش دخل, ما عندها حتى علاقه, شنو دخلها هي في الفريق الوطني ايه ولا كذا. اما دقيقه برك هذاك انت بكري قلت على المكتب الجامعي هذا يقال برمتي,
1: لا مش انا قلت,
0: لا لا لا معني ناس تحكي
1: ناس تحكي
0: ناس تحكي يا اخو. انت توا بربي تعطيني انا مش عارف انا تعطيني كاميون وام, احترام الكاميون وام, وتقول لي برا امشي بيه لفرنسا, يلزمني شو قديه, يلزمني نمشي ساعة حتى ندور لمصر, ومن مصر نمشي لترشنوة باش نوصل لتركيا باش ندخل لأوروب, وقت اللي الناس تمشي بطيارة انتي ما عندكش حتى ليزوتية, ما عندنا شيء, راني يلزم نفهم الشيء ذي يا ناس, يلزمكم تفهموا اليوم ما عندكمش أبسط الآليات انك اليوم مش تطور الرياضه. وقلنا انه الرياضه في تونس مش نحكي فوتبول برك, نحكي رياضه, وما نحكيش على سبور انديفيديوال, لان سبور انديفيديوال خدمه اخرى سبيسيال تنجم تطلع انا تليت دو او نيفو تخدم معاهم بعد يمشي لبرا ويتقال
2: لازم حتى اللي بارو عندهم دخل استثمار على
0: برشا حاجات. شوف راهم ينجم يكون كان مشروع دوله اليوم فما اولويات. اذا الدوله اليوم توصل لوقت معين تقول لك انا النجم اليوم نستثمر في القطاع الرياضي, نستثمر في القطاع الرياضي يستنزف الدولة, خلينا نبدأ واضحين, راهو مش سهل, راهو استنزاف, راهو برشا فلوس ومئات ملايين الدينارات سيقع صرفها في الاستثمار في الميدان الرياضي. عندما تكون الإمكانيات, لأن نشوف الإرادة السياسية يلزم معها القدرة المالية, نهارة اللزوز هذوما يكونوا موجودين, الإرادة السياسية واحدة ما تنجمش تعمل لك شيء إذا كان ما عندكش
2: إمكانيات
0: مقدرة مالية. إذا هذوما اليوم الزوز وقت اللي باش يتوفروا يا ذاكر كون متأكد انه الرياضي, لانه عندنا رانا المخاخ وعندنا الناس اللي تفكر وعندنا الكومبيتونس كفاءات كبيره وقاعدين ناجحين
2: في العالم الكل,
0: في العالم الكل, وحتى الدول اللي بدات تبرمج تطوير الرياضه عندهم توانسه موجوده وخدموا لهم راهو برامج التطوير. اذا توجدت الاراده السياسيه مع القدره الماليه تولي اولويه الرياضه في الاستثمار, تشوف شنو تنجم تعمل تونس.
2: اني ذكر باش نكمل مع سيد علي, كيفاش انت تحب تطور الرياضه والعقد نتاع المدير الفني نتاع اي جامعه ما يتجاوزش 5000 دينار؟
1: وهذا في هذا يتسمى تطور لك 160 دينار.
2: ثاني حاجه,
1: ثاني
2: حاجه كبير, معناتها انت كان باش نشوفوا فرق حتى في تونس تجيب مدير فني من الخارج يخلص حتى ب 20000 دينار 30000 دينار باش يخدم برنامج على المدى المتوسط والطويل. احنا كيفاش في في
1: في الرياضات الكل,
2: في الرياضات الكل
1: باش.
2: وثاني حاجه ما معناتها الحقيقه ما عندناش لا بنيه تحتيه باش تتطور اللاعبين, ورينا تغييب اللاعب المحلي ولات عباره بطوله تونس ما عندها حتى فالور اجوتي للمنتخب, معناتها ما عادش فمك الامبليكاسيون, ما عادش فمك الروح, معناتها الحقيقه لي زانغريديون كيما قال سيد علي نعاودوا نوفروا في نفس الزانغريديون ونحبوا نتيجه مختلفه. احنا حتى اختيار المدرب دخلوا فيه عباد بالنسبه لياني كمتابع للشيء الرياضي لاني خبير دخلي اني رافي دي زيكرونيكور يختاروا يقعدوا في يقعدوا مع معناتها سلطه الاشراف يختاروا في مدرب المنتخب. اني كي انتخبت جامعه كسوا بها ولا خايف
1: حملت مسؤوليه
2: جامعة كل شيء, حملها مسؤوليه خليها هي تختار المدرب تحمل مسؤوليتها. يعني توك جيت في بلاصه الجامعه نقول لك منيش انا اخترت صبري الموشي, فرضوا عليا مدرب تونسي لقيت حيله باش يبدا تونسي مخلط,
1: معنا خذينا اللي نستحقوه تو
2: معناتها
1: انت اخذ ترتيبنا صحيح. مش اعتباطي معناها مش صدفه معناها 8 ترتيب 47 على 48
0: انا بالنسبه لي كان متوقع
1: مش مدوى ضحية.
2: أني حسب ريت التحذيرات وحسب ريت الإشاعات اللي خرجت ديرون تحذيرات راه كان متوقع, وزيد ريت تغيير مدرب في وسط كومبيتيسيون ذي عشتها يعني نذكر عام 98 نحين أوري كاسبرزيك في دور العام في فرنسا وريتها تو مريت حتى فريق يعني نحن مدرب
1: وذولي هذيك اللي صارت الزوز أحداث الوحيدة في تاريخ العالم عملتهم تونس
2: اللي دو فوا اللي تلحى مدرب في وسط كومبيتيسيون كان تونس عام 98
0: قطر زادة ليه المرة هذه
2: لا ما نحتوش قطر كمل المدرب الإسباني كمل
1: السعودية كمل زادة
2: كمل معناتها ذاكر احنا نعاودوا في نفس الاخطاء ونحبوا نتيجه مختلفه ما لناش مشكله
1: على المستوى العالمي والمقابلات اللي توا استاذ وين ماشيه تقريبا حسب بريد
0: متخلف بالحمله مش ليه مش <كل جمهور.
2: تصفيق> اني حسب اهم حاجه نحب نقولها توا لي عمر الرياضي ولا يطول في العالم خاطر لي جان دوفيد بدلت. شوفوا ميسي توا احسن هداف في الكوب دي موند, شوفوا رونالدو سجل, شوفوا لوكا مودريتش البارح عمل اسيست, معناتها ذوما كنا نحكي على عمر 40 عام راه قبل اني كي كنت صغير راه كانت 30 سنه 31 سنه يقولوا بطل كور. توا لوكا مودريتش يلعب في الميلان, ميسي سجل 7 ولا 5 اهداف كوب دي موند 6 اهداف, رونالدو مازال يلعب, معناتها راهو حتى علميا وسونتيفيكمون الرياضه تبدلت راهو في العالم اللي احنا ما زلنا ما نشرو فيها في تونس. احنا فما لاعبين بطلت في
0: 29 عام هذوما الحقيقه الا كيمو ماركي اول شيء الساعه انه الفيفا يقولوا عليه اللي يحبوا نشحت في خيار انه تكون كاس عالم بالعدد هذا الكبير نتاع الفرق. الحقيقه نشحت لانه فما بزيد اهداف, فما بزيد فرجه, فما شيء
1: لو جمهور معبي زاده
2: معناها فما دول ما كانش تحلم تلعب كوب دي مون سيد علي
0: بينت اللي هي تنجم معناها شفت
2: الراس الاخضر ديجا
0: دونك نشحت الفيفا في هذه نشحت. بالمقابل الفيفا فشلت اليوم باش تثبت للناس الكل انه هي تتعامل بنفس القدر من الحزم والمساواه والعدل مع جميع الدول والاتحادات.
1: كيفاش
0: وكذلك ايه بالدليل الدليل على ذلك انه ايران اليوم وقعت في اضطهاد كبير برشا وظلم كبير ياسر على مستوى التنقل نتاعها ولعب المباريات. راهو اللاعبين نتاعها ما عندهمش حتى فتره نتاع راحه, يعني يلعب ماتش وبعد ياخذ فول ديريكت
1: ويجي للماتش يستناوهم بحذا حجرات الملابس,
0: راهو شيء غير. والحكم كيف كيف الصومالي لقى
2: روح ما شاء
0: الله. هذا الزوز هذوما راهو نقاط سوداء بالنسبه للفيفا. كان جات دوله اخرى افريقيه تعمل الشيء هذايا وتنظم مثلا انت كوب دي موند وتجي تعملها انت شيء هذا وترفض تشوف الفيفا شنو القرارات تاخذها منك. بالتالي الفيفا راهو الغول اللي نبداو خافوا منه للاسف تتعامل راهو بمقادير مختلفه مع الناس مع مع مع الدول. انت قوه الدوله تخاف من الولايات المتحده الامريكيه, تخاف من المانيا, تخاف من فرنسا بكل صدق, راهو نعرف كيفاش يتعاملوا مع دول اخرى تعامل معهم بطريقه مختلفه. بالتالي وصمه عاد للفيفا انه اليوم في كوب دي موند اللي هي المفروض تكون يعني للناس الكل مفتوحه وفما حريه وناس كل تجي, عباد تمنعت باش تمشي تتفرج, عباد تمنعت من ان هي ترتاح اللي نحكي على منتخب ايران اللي هو مش في نفس الظروف. سمعت الكابتن تاعهم يقول لك اتس نوت فير, معناها مش
1: غير مش عادل, مش عادل,
0: غير عادل, عادل, عادل. بالحق كره القدم في بالنسبه لايران اثبت الفيفا انه كره القدم غير عادله
1: وخلقوا مضاعف قوة إيرانيين.
2: إيران البارح كان ربحت الجزائر تترشح,
1: خلقوا مضاعف قوة لكن الجزائر زاد عملوا حساباتهم.
2: فما نقطة ذاكر اللي أنا لاحظتها في الكوب دي موند هذه ومو هنركزوا على المنتخبات الأفارقة, ديما تلقى في كل فريق ليدر. عندك أشرف حكيمي يلعب على دروا مسجل زوز أهداف تلقاه في 18 متر, رياض محرز البارح تحمل مسؤوليته وسجل ثنائية, سيدو ماني في منتخب السنغال ما ماركاش لكن في الماتش الاخر تاع 5 بلاش عمل ترواز, محمد صلاح في مصر رغم كل ما يقال عنه مصر ابار صلاح ومرموش كلهم لاعبين محليين راه محمد صلاح تحمس ويتو. احنا في تونس افتقدنا للاعب ليدر يهز الفريق الوطني على كتافه ويكون هو كي تير فيرلو, ما فماش احنا ديجا حتى حس ما سمعها شرط القياده تعاركوا عليها ابارامو.
1: فما برشا كلام قاعد يخرج على كل هو نهاية عقد زياد جزيري مدير رياضي, نهاية عقد أيضا خليل شمام, المرحلة القادمة دون لومبيغويتي ما نعرفوش بالضبط شنو نستناه حتى
0: اجتماعات
1: ونرجع ونستناه وصلة الإشراف باش يكون شنو تواصلها مع الجامعة التونسية لكرة القدم ونشوفوا شنو القرار.
2: يعني جورجوان سيد علي راهو ماهيش مربوطه لا بزياد الجزيري لا بخليل شمام, راهو الكل
1: نحكيو الوضع
2: استراتيجي جنرال نتاع الدوله والاستثمار في الرياضه هو اسكو انت عاطي للرياضه راس مال ولا لا. هذيك هي تبدلت راهو نذكر انت لعبت قبل في رياضه الجرينتا وروح الانتصاريه وتلعبوا بلاش فلوس وما تخلصوش شهري ما عادش
1: راهي مع اللي شرى المنتخب الاورجواي طلبوا معاهم منهم
2: راحوا وحدهم
1: وحدهم من غير طياره معناها
2: انيولا المنتخب بعد ما انسحبوا الجامعه الاورجوايه انيولات الطياره الخاصه وكل لاعب يقص سكرتها روح على روح على حساب
1: معناها كل عقوبه صغيره رغم ان الاورجواي معناها منتخب ممتاز يمكن الظروف المجموعه نتاعو ما خدمتوش. على كل ان شاء الله القادم افضل كل للرياضه التونسيه والحقيقه الحصه هذه فتحت لي المجال ان نقول ان شاء الله علاش ما نعملوش حصه يوميه تولي كيما هكا اذا عندكم معناها
0: حتى نكملوا
2: احنا تو زيتك من
1: لا مش في الصيف خلينا تو في البرمجه الجايه
0: ان شاء الله ديما يخوف انت
1: راه هذاك ديما يخوف ندعموا الفريق هذا بناس اخرين ولو عندنا حصه علاش لي ما لا حصه يوميه.
2: هو الحقيقه الاستوديو هذاك يستحق معناتها
0: ذاكر من جيتي راهو تعرف كي نبدا موجود وقت ما تحب انا
1: اللي كيبدا موجود في تونس.
2: انا الحقيقه ذاكر زاد وقت اللي تطلبني ذات مسير عمي ما اقول له وانت تعاملت معاه
1: برشا انا كرونيكور خصني خلنا تبارك الله معبين وعلاش فما ناس وعلى الاقل عندكم ما يشفع لكم معناها فما رصيد وراكم مهم جدا
2: سيد علي مش موجود في مستير برشا مش ديما الحقيقه
1: تو بالتليفون ناخذوه
0: ما يقلقش مش باش يسيبك مش يسيبك وصيك
2: بجا احنا ال 20 يوم هذوما كي شديناه
0: لنا بعد الحكايه سوا نعرف وراه وذاكر تو سيء
1: يا سيدي. شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي علي البخوري، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، مزيد من النجاحات إن شاء الله. وكما قلنا فما كاريزما فما ثقة أكيد تحظى بها إن شاء الله، معناها تواصل في مديدك الاتحاد المناسيري أنت والأخيان نتاع النزاعات، نحيوهم الكل وبلغلهم تحياتنا ومزيد من النجاح إن شاء الله.
2: إن شاء الله، وإحنا الحقيقة ذا ما يزيدنا كان الفخر اللي نادي نتاعنا ديما وراه رجال بحول الله، ما خصلي يطلبونا في حاجات كيما هكا تلقانا موجودين. واني تحيه للمجموعه نخدم معها الكل الحقيقه بالحق، خليه نحل وتعارك وتطلع طونسيون تهبط. سيدي علي يكلمني يقول لي علي طيح طونسيون طيح طونسيون. المهم احنا الاوبجيكتيف وصلنا له، ورانا نحب نعاود نذكر العباد ما زلنا ما كملناش، ما نحبش رولاشمو، ماذا بينا هنا ذوما راهو نكملوا وتكون على الاقل سابقه، خاطر اول نهار بدينا قالوا ما عندهم ما يلموا، راهو فما برشا عباد قالوا ما عندهم ما يلموا
1: الحقيقه. الحمد لله الحمد لله. علي انا نقول لك علي لانه انت احنا
0: معنا الله خير.
1: يعطيك الصحه، شكرا جزيلا،
0: نورتنا ذاكر. ونحب نختم بكلمه بركه.
1: ايوه
0: كما قال اخونا محمد شكيكو تو البرع على علي، قالوا راه مميز، هو والله هو مميز، هو قال له كلمه اخرى ما هو مميز.
1: وانت اميز علي عباس، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. كما قلنا فخر كبير برشا يكون عندنا كفاءات في المناسير وفي تونس، في شخص علي عباس ومحمد الركباني والاستاذ عمر الصخيري، هذوما ناس معناها اسماء قامات، معناها في كل واحد في المجال نتاعه وفي مجالات اخرى زاد المناسير ولاده عليك مع علي البحوري كما غيرهم، ونعرف الشله نتاعك راه كلها كفاءات وكلها تبارك الله مفكرين اللي ان شاء الله يضيفوا مش للاتحاد المناسير، للمناسير بصفه عامه ولتونس بصفه اشمل. شكرا لطفي المكي، يعطيك الصحه. منير بوعطي، شكرا جزيلا، اكيد نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه. تابعوا المونديال وتابعوا كاس العالم على اذاعه مناسير.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه اليوم مشغل الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني، أكد أن هذا الأولمبياد يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرانية، مشيرا في تصريح للأخبار لأن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما، خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. بهدف تقريب الخدمة الصحية وخاصة طب الاختصاص من المواطنين، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي التابع لمعتمدية حمام نغزاز من ولاية نابل، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات ببادرة من جمعية المحبة بحمام نغزاز تحت إشراف وزارة الصحة. وأفادت رئيسة الجمعية سمر بن سليمان أن هذه القافلة استهدفت حوالي 700 شخص، كما تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلة معوزة، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين متابعة المستفيدين وفق مواعيد تضبط لاحقا. بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، تنطلق غدا دورة المراقبة وتتواصل اختباراتها أيام 29 و30 جوان وغورة و2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الداخلية لأنها دفعت الحماية المدنية فور تلقي الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تم السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا. وأكدت الداخلية عثور عوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، يرجح أنها لأحد أصحاب المحلات في السوق. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، مبينة أن خريطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعد من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق للمحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية لدى الفلاحين. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام السادسة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتم زوزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم في ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
3: مؤثرة وملهمة.
2: مال البرنامج هذا لكم انتم،
3: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
3: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرة مبدع. في هذا المساء نحن وبكل فخر واعتزاز في حضرة فنان شامل، في حضرة قيمة وقامة فنية أثرت المشهد الثقافي التونسي. نحن في حضرة فنان متعدد المواهب، هو المخرج، هو الشاعر، هو الممثل، هو المؤلف. بدايات انطلقت مع المسرح، مع فرقة مسرح جنوب قفصة، وله صولات وجولات وأحلى البدايات. نقول أهلا وسهلا بالفنان الرائع، بالفنان المبدع سلمى الصف البلدي على موجات إذاعة المنسير وفي برنامج محطات. مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا مدام نجوى على هذا اللقاء الطيب الجميل بصوتك الرقاق الندي الذير السمع المتميز، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء وأحيي من خلالك جماهيرنا المستمعين في منستير وغير منستير وفي تونس كلها وحتى خارج تونس. إذن أنا في هذا اللقاء سعيد جدا وأنا موجود معك بكل محبة وبكل معناها رياحية.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا سعيدة جدا اليوم باستقبالك وبمحاورتك خاصة باش نحكوا عن أبرز محطات مسيرتك الفنية والإبداعية. باش نحكيوا على منصف البلدي كمسرحي، منصف البلدي كمؤلف، منصف البلدي يعني كمعد ومنتج، منصف البلدي اللي الحقيقة أثر الخزينة، خزينة الأغاني التونسية بأجمل الأغاني اللي الحقيقة ما زالت في البال وما زالت مطلوبة إلى حد الآن، وما زالت نعتبروها من زمن الفن الجميل إلى حد يومنا هذا ولا نمل منها. فالحقيقة أنا نحب يكون اللقاء هذا خاص جدا. علاش؟ لأنه تحدثنا برشا في مسيرة المنصف البلدي، لكن المرة هذه نغوصوا أكثر في أكثر تفاصيل في محطات لأول مرة نجمو نحكيو فيها.
3: أهلا وسهلا، يمشي معاكم الأيضا. لا لا من أنا قالك علي برقادي جدارمي إسبايس، نلقى روحي فراحة من عقلي نهز رويحتي طف طف طف طف. السلام عليكم، هاني جيت. لا لا يا سيدي،
2: خلينا نبدأ بالمسرح وعشقك بالمسرح ونحكي وعليه خاصة مسرح جنوب قفصة. شو نجم نقوله؟ نعم. من 72؟
4: أي نعم، بداية السبعينات فرقة مسرح الجنوب بقفصة اجتمع من خلال فرقة قفصة أجمل وأروع وأكثر رمزية للمسرح التونسي في حقبة طويلة.
2: نعم،
4: دقيقة جدا.
2: نعم،
4: محدودة الدعم ولكن فما محبة للمسرح. الأستاذ فنان عبد القادر مخداد وحيه، فضل الجعيبي، فضل الجزيري، سيد البكار، منصف الصايم، يعني مجموعة كبيرة، مجموعة عبروه عبروه الباسطي حتى من بعيد كان هو رئيس مصلحة المسرح.
2: نعم،
4: وثم عبروه بن عمر. هذه المجموعة ونظر مسعاوي ومجموعة كبيرة يعني كانت موجودة تحب المسرح، عشقها المسرح، ما حشتهاش بالكسب المادي، حشتها بتقديم رسالة مهمة جدا من خلال مدارس عالمية مهمة جدا. خذينا طريق منها وخذينا نوعية المسرح، خاصة مسرح كوميديا دلارتي الكوميديا الإيطالية، يعني اللي هو خذا جائزة نوبل 1934، وهذا علاش خلق ملي كاركتير تحركات الناس تصرفات العباد، خذا عمل شخصيات سكارموش بانطالون أرلوكان، يعني احنا خذينا على النوعية هذه لأن الإنسان القناة يتحرك بالطريقة هذيك، يعني الكاركتير متاعه هو بدنه هو حياته هو يعني يتحرك بالطريقة اللي كان. إذن كنا عملنا احنا مجموعة من المسرحيات اللذيذة الجميلة اللي هي التو تتعاد، يعني في البداية كانت شحاو الشرق الحائر نوعية مسرحية معينة يعني، وثم بعدين دخلنا في الوثيقة التونسية سيرة محمد علي الحامي، ودخلنا في نوعية أخرى إيطالية تونسية لروزانتي، وكان تونسها الأستاذ الفنان محمد رجا فرحات، سمحني قبل نسيته لأنه وحيي كذلك، اللي هو ترجمها للتونسية أو تونسها، ولا تسمى البرني والعطرة.
2: البرني والعطرة
5: زعمة بوهلي كن كلمها من برا تروح عمايك، تروح عماك برني أود عمي برا برا جيس يا العطرة مرتك نعرفها غادي عند سي حميدة شيخ لابس زايد خديم يا اخي فلوس على ذمتها ما نحسبها حد. كيفاش تحبها تروح عماك انت سي البرني العريان الجيعان اللي ما عندك حد شيء؟ مش عريان ونعرفها تروح عمل وشنو شنو شنو ما تروحش عمل تروح عمل يكون كلها روح يتروح وشنو هي العطرة؟ مش ترد في العطرة شنو هي العطرة ما منعرفهاش انا يا بنت العذاري شنو هي من العطرة كل شنو هي ولا حماده نتاع حشم شنو ونقول لها روح يتروح وكلمة تحب تروح اللي مش بدها كان من سلطوعتها نبدا نرفع ونكون رفاعة حتى نضع اشي هو تبدا الرسم في ظهرها وفي رجليها وفي راسها ونبدا ندور فيها حتى نضع وشنو هي العطرة؟ مش ترد هذه فجأة ومن حماده نتاع
4: لقى حظه في وقت كانت نوعية مسرحية أخرى في البلاد التونسية، فلقى شيء آخر جديد، ضحكة جديدة، تحرك روحي جديد، رؤية جديدة، اللي هي نتكلم احنا عن الجد زي هيك جديد في وقت معين في بداية السبعينات. فجات بعدين حمد جريدي وعمر بوزور، يعني
2: والعديد من المسرحيات.
4: نعم نعم،
2: خاصة البرني والعترة.
4: اي نعم،
2: ويعني كان مسرحيات إلى حد يومنا هذا معناها لو كانت تعاد ألف مرة ما يملش منها المتفرج.
4: أنا قولوا لي على عمر بوزور، وكل ما ديك عمر بوزور ترجع الغضبانة، لأنه إذا كان راجل مرأة هكا يتسكس شوية، حطونا مع عمر بوزور يرجعوا
2: يضحكوا. يا رجل
3: واش يا عمار؟ زاد مع العيفة ولد عمك تتكسر له راسه بفوتين. خلي كلمك يا عمار، العيفة غيره ولد عمك، اللي يسرك يسر واللي يسر واللي يضرك يضر. هي العيفة انت ماكي قلتي توي يا عمار الكلمة. هي عمار
1: كلمة ايش فيك نكلمه لا ليش فيك؟ يا سيدي لو كان شو شوفوا سبب ربطياتك الكل دون الجوها لجل الناس. شد عندك يا سيدي، لولا اضربتي برنار القاوري كسرتي له كرايمه، طيبتي خضره ومن جنه طيحتي له سنه.
3: هذا كل علاش يا العيفه؟
1: على خاطر عمار خوه.
3: ايه
1: غضته روحه، كيفاش برنار القاوري يغمز برنيه بتشخنات؟
3: وش بيك انت يا سي العيفه؟ شهيه يغمزها ولا واشي؟ اخي ما فيك شعرة الاسلام
2: يا عم اخوي، انت ايش مدخلك في اللي غمز ولا حتى في اللي؟
3: اسمع سيدي، انت راك ما زلتش انت صغير، بيعه الغمزان ما تفهمش. تعرف وليد دادا
6: واش
3: برا كل كسكس وغم على راسك ورقد واختاك مره دار.
2: ليش انت صغير عمار؟
3: اي نعم
2: عمار، ليش انت صغير؟
3: اي نعم،
2: هل ما شفتيش شبيت عمار؟
3: جاع ربي اختارنا ما شبيت نتاعك محسوب حتى العتروس بشبيته.
2: يعني انطلاقه كانت مع الكبار في وقت اللي كان وقت حساس جدا، ما كانش فما المسرح يعني.
4: نسيش لطيف الكبسي
2: ومجموعة كبيرة برشا يعني من زمن الفن الجميل، والبدايات كانت يعني ناجحة جدا في الوقت، خاصة مع عبد القادر مقداد.
4: نعم،
2: هذي رفيق الدرب.
4: رفيق الدرب وصديقي وخوي، يعني أكل أخوة، مش كلمة خوي مفهومة، أخلا أخوي يعني اللي يعاشرني ويعاشره يعني بمحبة كبيرة، وما فيناش بيناتنا إلا معنى التقدير والاحترام والمحبة في سبيل المسرح.
2: قدمت أكثر من عمل،
4: قدمنا كثير كثير، عملنا في رندموس مع بعضنا، عملنا الحمد الجريدي مع بعضنا، عملنا صاحب الكلام مع بعضنا، عملنا صلاح الدين أيوب مع بعضنا، عملنا يعني عمر بزور، عمر بزور خاصة أنا الخليفة محرز وعمار، يعني حاجة جميلة جدا تقعد في البال وقت العمل بالشكل هذا يتقدم ويعرض للجماهير بعدد كبير ب 345 عرض، والجماهير والجماهير والجماهير.
3: يا سيدي يا سيدي قليلكم، الحكومة راهي ما تكرهكمش، راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها، الحكومة بكلها تحبكم، بعبادها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها. كل تعبكم بغنمها بمعيزها بكل تعبكم. ها الحكومة قاعدة تلعب. لا لا يا زيد، القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم، باش يسروكم الماء في الحيوط، الضوء في الخيوط، الخبز باش يولي اهش من البشكوت.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: جوزي أهلا جوزي حنان زيو جلس القهوة زادة
3: لا لا مرة زادة كان زيد جوزي حنان
2: أيه زراني
3: حنان أنا حطيني جوزي حنان
2: يا بهناس
4: اليوم طبعا في المسرح انت قاعده تشوفوا طبعا تطور المسرح التونسي. لو نرجعوا بالحنين وبالذاكره لقبل كنا اركيو معناها تو على هالدورار الفنيه اللي نزلت اللي وثقت تاريخ تونس حقيقه، فشنو اللي تبدل ما بين الامس واليوم؟
5: هو المسرح مسرح كان المفهوم الاتباعي الكلاسيكي، فما ستاره وستارة هما فما حتى مدارس مذاهب مسرحية. قولي الستارة من أين تفتح؟ من وسط ولا تسلم من اليمين ولا اليسار؟ كذا حسب المذهب. ولذلك معناها وفما دقات الركح بداية المسرحية، هذه كله عادات وتقاليد كلاسيكية. ولكن قدم العرض الكلاسيكي على طريقة موليير، كورناي، بومارشي، راسين، وإحنا في تونس عبد السلام البش نذكره بكل خير لأنه هذا قدم شيء كثير للمسرح التونسي. عرفت يا شراجل، يعني قدم كثير كثير، أنا أذكره وأحييه رغم أنني تعملت معه. ولكن لكن الرجل ذاك قدم وقدم برشا ممثلين للمسرح معنا مدرسة. ولكن بعد فما جات مدارس أخرى على النمط العالمي كما جروتوفسكي، كما يسموه البيكات، عمل مسرح العبد، هذا عمل مسرح الفقير، هذا عمل مسرح القصوى، هذا عمل مسرح الملحمي، هذا عمل مسرح الاتباعي. يعني كل الأنواع اللي كنا ماذا احنا اخترنا باش يكون مسرحنا على الطريقة الإيطالية، نعالج الأمزجة في الشارع والتصرفات النفسية والبدنية عند الإنسان العادي بطريقة عادية تلقائية.
4: ما عليك الزمن هذاك؟
5: زمن جميل.
4: جميل. وكانت اللحمة وكانت المحبة وكان التواصل وكان الود وكان تخدم يد واحدة لأجل هدف واحد. كولاية يعني.
5: احنا مع بعضنا أكثر من اللي في ديارنا يعني. بين أسرنا يعني نقعد نعيش مع بعضنا كما في التلفزيون، نقعد نعيش مع بعضنا في التلفزيون في المونتاج والمكساج والدورناج وكذا وكل العمل هذه، وإحنا ننسيو ديارنا ساعات شنون نقعد ساعات بعض ساعات قليلة نقعد معهم، لكن العيشة مع العائلة الفنية هذيك العيشة الفنية الحقيقية.
4: علاش ما كملتش ما وصلتش معناها في المجال المسرحي لحد يومي هذا ورغم اللي مازال عندك يعني طاقة وإبداع وحب وعشق وغرام كبير بالمسرح، وعلاش وقفت معناها المرحلة لحد ذاك اليوم يعني؟
5: هو أنا هذا سؤال أنا بالنسبة لي يكون أنه الزمن هو عمل معناها تنجيزة لي أنا أو منعرج معين، وهذا في كل حياة الإنسان
4: مرحلة
5: معينة ثم يشوف مرحلة أخرى. أنا ارتأيت أنه المرحلة هذيك يعني انتهت بصفة تلقائية مش عن قصد، ولكن وجدت نفسي في عالم آخر. عالم آخر، عالم الصورة، عالم الزبزبيل.
4: دخلت فيها للتلفزة التونسية.
5: التلفزية وعملت دراسات الإخراج التلفزيوني والسينمائي. ولكن التلفزة لقيت حنين آخر وجمال آخر وعلاقة أخرى رمثيلة سنوات.
4: كيف جيت دخلتك للتلفزة إلى عالم يعني الدراما التلفزية وإلى عالم الإخراج؟
5: أنا وقت جيت
4: كيف جيت الصدفة يعني؟
5: هي جات بطريقة مصادفة، لكن بالنسبة لي كانت علاقة أنا دخلت وعملوا لي معنا لقاء من التقنيين وكان دخلت ويسألوني أسئلة كذا وكانت الإجابة معنا حصيفة وكان فما محبة جدا وفي وقته كان شيء عجيب. أنا محبة طبيعتها تو معناها تشجيع الشباب من أجل خاطر أنا عندي لقيت فيك موهبة نقدم العمل لذلك، وخاصة أنه أنت تسألني تقول لي شنو هو الإخراج، نقول لك شنو الخماس، تقول لي شنو التركيب، نقول لك شنو التركيب مونتاج، نقول لك شنو كذا، شنو هي الرؤيه الثقافيه والفنيه والابداعيه في انجاز العمل، ما هي علاقتك بالتلفزيون اليوتيوب والطبيعه ماشي غيرها. ولذلك شنو هي علاقتك بمحبه كبيره انك انت تكرس حياتك من اجل انجاز اعمال جليله وجميله جدا تبقى خالده في التاريخ وتساعد ثاني لبنه من لبنات الناس اللي سبقوك والناس اللي باش يلحقوك. وهذا هو اسمع،
4: يعني البدايات كانت بحب كبير للمسرح، وكانت بحب كبير للسمع البصري، وكانت بحب كبير باش نجمت طورت من التجارب نتاعك ومن البحوث نتاعك، وانتقلت من مرحله الى مرحله، من محطه الى محطه، من محطه الاخراج التلفزيوني وكمساعد مخرج، والعديد من الاعمال اللي قدمتها يعني كمخرج ابحث معنا
5: وبأدراك
4: في المرحله
5: عبد الرزاق الحمامي عبد القادر
4: الجلي
5: سلاح السيد، عملت معاه امواج، وعملت معاه الخطاب على الباب، عملت
4: معاه
5: القادر العاصفه الحصاد، وعملت البحار اللي يذكرهم كل سالم بن عمرو والمجموعه كلها ومحلاهم. انا كنت في وسط مصير اصغر منهم لكن كانوا يحبوني الكل، كل كانت اكثر من 40 مخرج كونفيرمي. دخلت بعدين وليت حتى انا معاه كونفيرمي ونعمل الاعمال الكبيره ومحبه
4: كنت تزرع المحبة وكنت تخدموا بمحبة كبيرة وبضمير وكنت علاش
5: حاجة مهمة تجبت الحنين. مثلا أنا أقدم عمل اليوم يعرض اليوم في التلفزيون تبدأ التنسيق نبدأ أنا شخص بكنا هكذا خايفين من رأي زملائنا من خلالك العمل بتاعنا. يوم يعني قلت لك شنو تقول تبز انا خايف باش يقولوا لي زعما اجت زعما اسات زعما معنا يعني الشيء ملاحظات كنا نتبعوا في ملاحظات بعضنا يعني
4: لحد الان حتى لو كان بدلت الاقلام نتاعك
5: لانه قديما نسمع غيري انا باش نقول بطبيعه الحال الانسان لا يختم العمل ابدا لانه غير كامل الانسان تام يمكن يكون لي تام لكن مش كامل
4: ممكن تجربته او التنوع في التجربه او المسيره نتاعه وتخليها
5: يكون عندك انت راي ما عنديش انا
4: لا.
5: ولو انهم تبعوا معناها التقنيات الحديثه التقنيات المعروفه في القواعد السينمائيه والسمعيه البصريه لكن لا ينجم يخطئ الانسان في شيء معين ينجم يكون معناها عنده النظره ماهيش كامله ماهيش حصيفه ماهيش واصله للجماهير كما ينبغي يمكن ماهوش مقتنع بها المخرج زميلك الاخر يمكن هو عنده راي لان المخرج تختلف تعطيه المسلسل هذا وهذا هذا كل واحد يعمله بطريقه او فيلم كل واحد يعمل بطريقته هو لا فيزيون دي ريزاتور رؤيه المخرج تختلف من مخرج الى مخرج ونبدو خايفين من اراء بعضنا
4: الحقيقة في المنصف معناها في التطور هذايا وإحنا تو في عصر التكنولوجيا ما كنتش خايف كنت ديما متأقلم معناها مع كل عصر تطور من روحك تطور من بحوثك تطور من
5: استمرار ديما أنا لتول حد يومنا هذا الناس هذا ولا نقرأ معنا نشوف مشاهد جزء أفلام في اليوم
4: كل يوم
5: كل يوم
4: نوعية الأفلام
5: لأني انتقلت أنت دو بطبيعتك ما شاء الله عليك انتقلت مرحلة سينما سامي بصري لكن الكتابة يعني التاليف

0: على اللي فاكس فيها الآخر زكيكي من خلال العمل لديك. لا الكتابة هي عندي كتابة كثيرة نكتب برشا، ولكن بالنسبة لي نستناه حتى المسرحيات نكتب، يعني برشا مكتبتي المكتوبة أو في التأليف أكثر مكتبتي يمكن في الإخراج.
1: وآخر كتاباتك اللي كتبت للدراما الإذاعية، والدراما الإذاعية ما تعرف عندها حيز كبير برشا
0: خصوصية
1: في خصوصية في رمضان، والدراما الإذاعية يعني عندها مستمعيها وعندها جمهور كبير برشا، والحقيقة تدخل بيوتنا محلها معناها في رمضان، وإحنا قادمين على شهر رمضان الكريم إن شاء الله يا رب يعود عليك بالصحة خاصة في الدراما. والدراما اللي علاش نقولوا يا حسرة، كل ما يقدم في الدراما التونسية اليوم ما عادش عنده شارم كيما قبل، ما عادش عنده النكهة، ما عادش عنده هك انه يشد الشرائح الاجتماعية الكل، وخاصة توا احنا نقولوا كيما المتفرج اللي كان يتفرج الحقيقة على درر فنية مثلا الأغاني نتاع زمن الفن الجميل واللي متعتنا بها واللي كتبت برشا للأغنية التونسية واللي غنولك معناها كبار الفنانين في تونس، عبد الوهاب الحماشي، شكري بوزيان، ربيها كراوية،
0: شكري بوزيان،
1: برشا سمستر سمود،
0: زيدا عشرة
1: كبيرة برشا مبيناتكم، وخرجتونا معناها خزينة رائعة جدا إلى حد الآن الأغاني بالحق نسمعوها صباح المساء ويوم الأحد.
0: يفلس صدري والله العظيم.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: رجع فترة شرطين تول العمل الدرامي الراديوفونيك يعني للإذاع. أنا نشكر الناس مدام هند رئيس مدرامة اللي هي تشجع في الإنجاز كان بكل صدق وقدمت للإذاعة الوطنية التونسية قدمت لها برشا حاجات مهمة أنا طلعت لها بنفس الثاني نفسي ولياقتها وعلاقتها بالفن كبيرة جدا. ثم الأستاذ أنور عياشي رئيس مصلحة الدراما اللي هو بكل صدق يعني كان هو المشجع لي في كثير في كثير الأحيان. علاش ما تكتبش؟ علاش تكتب الناس للراديو ولا جدا؟ ولكن بعد ما قدمت كممثل في 5 مسلسلات إذاعية
3: كبيرة جدا
2: 5 مسلسلات إذاعية لقيت عملت كلي كونت لأنه شنو الفرق ما بين العمل المرئي والعمل السمعي؟ المرئي هو مشاهد مشاهدها هذاك السيناريو ولكن الآخر يختلف وأصعب
3: أصعب
2: برشا. المسامع والمسمع هو اللي يقرب للمستمع الحركة موصوفة بكل دقة. مثلا ممثل يقول توا قدامي مدام نجم يقول باش نقول توا ونمشي احنا مدام نجوى ونقول لازم يقولوا هذاك يتكتب
3: باش يعيشوا المتعة
2: يتكلم في نفسه
3: يعيشوا يتخيل معك الصورة
2: وشنو هذاك اللي يشوف فيه جاي من بعيد جاوز محمد جاي معه او شكون كلماتك يعني خليني امشي انا يعني شفت الاسلوب هذا تكتب يعني دقة التوصيف في كتابة الدراما الإذاعية أصعب بكثير من الدراما المسمى المرئية.
3: ما كنت قلت الدراما وخاصة الدراما المسموعة الدراما الإذاعية وما فماش أشهر من حكايات العربي ولا أدراك من حكايات العربي ولكن ضربة هذيك اللي تعيشنا رمضان إلى حد يومنا هذا نشوف معناها قداش تعديت على حكاية العربي والأكيد أنت كنت عنصر فاعل معناها في التمثيل في هذه الحكايات الجميلة اللي سمعناها بالصوت والصورة يعني سمعا وبالتصوير يعني فكيفاش كانت التجربة هذيك؟
2: التجربة هذيك اللي هي بالواقع سي جمني الله يرحمه
3: سي الحبيب الجمني
2: أي سي الحبيب الله يرحمه رجل طيب وفاضل كان أشار لي لح علي كثير نحبك ترجع تمثل وقت أنا ما قلت لك القبيلة كنا قطيعة ما عايش المثل وكذا
3: علاش قطيعة أنت قلت
2: قطيعة في المسرح
3: في المسرح
2: لكن أنا بالنسبة لي هو حنيني نحب نرجع لمصر نحب نرجع كممثل قدام الكاميرا ولا على الركح ولكن هو أشار لي كم مرة وحتى وقتها مدير التلفزة قال لي رجع لنا كذا يعني أخذت الدورة ذاك في عمل بتاع المرحوم عبد العزيز العروي الراوي الفذ الذي لا معناها يمكن أن يعوضه أحد حتى طبعه هو شخصيته هو ما يكون الأمر شخصيته في صوته في كيفية الرواية في كيفية تبليغ الرواية في دقيقة في دقائق أوصافها فعملت العمل ذاك وكان الحق العمل ناجح بالكذاب الكذاب
4: يحكيه على واحد تاجر من هك التجار اللي يكسبوا من المال اللي ما يحصي عداده إلا الله وافلوا في الصحاري والبرور بلا حساب وشكوفاته مراكبوا في البحور بلا حساب لكن ما عندوش أولاد ما عندوش هك الثروة هذيك اللي شكون مش خليها
5: شنو يا عم مجيد ما عجبوكش الزرابي ولا شنو
6: لا يا رجل وهذا كلام أما حبيت نثبت على خاطر السيدة اللي وصلني عليها بلده بعيدة وما نحبش نرجع له بحاجة ما تعجبوش
5: معقول كل حال شو سي عم مجيد زيد تشوف تعجبك شي حاجة هوني ما كانش أنا بعب معك واحد من الأولاد للمخازن متاعي وكم تكمين بالزرابي خير واختار على كل لون يا كريم
6: بارك الله فيكم
7: أبشر يا سيدي أبشر يا سيدي جايك الفرج وليد ولا بنية باش نشري الحلوى نمشي سيدي الخطوي أقول يا حي يا قيوم يا دايم
5: يزين عبد الملك ما هالكلام نغسمع فيه توا عندي سنين فك عليه ونفع ربي
7: هكا تزيد الخطوة إلى الهنية والصالحين جاي الصلح الثنية زيدها في البشارة باش نشري الحال ونمشي إلى الهنية هاتوا ما تندمش
2: شد وبرا امشي لسيدي خطوي ولا اللهنية ولا اندراشنية وفك عليها خل نخدم عليها.
0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: بعد هو بالضبط كتبت 15 فيلم على خمسان عندي توا 15 فيلم مكتوبين ليه بإيحاء من عبد العزيز العروي لكن عملت عصرنا جديدة حداثة جديدة ما خليتهاش كما هي ولكن هذوما جميل معناها توا أنا بالنسبة لي نتمنى أنه المخرجين الشباب يأخذوا 15 حلقة هذوم وكل واحد يأخذ خمسة ويبقي يتنوع ويتنافسوا في الجودة
3: صحيح
2: ويكون العمل جميل جدا وهكا حتى الممثلين الكل يلقوا حظهم في كل عمل أنا مكتوبين عندي 15 حلقة 15 فيلم معناها
3: كل فيلم معناها فيه
2: كل فيلم فيه ساعة ساعة وربع.
0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: كل أبرز المحطات بتبيع كانت ثرية وكانت فيها برشة خدمة برشة جود برشة تعب برشة فرحة برشة حب زيادة برشة صدق، لأنه الصدق كما قلت دائما مهم في نجاح كل عمل، وهذا ما خلى الموصف البلدي يتألق وينجح ويكسب معناها قلوب المتابعين والمشاهدين وكل من تعاملوا معه إلى حد يومنا هذا، معناها يتحدثون عنه برشا حب وبرشا خير. الحقيقة هذايا سي المنصف شنو ما قالوا معناها سي المنصف برشا حاجات اللي تخرج أحاسيسك.
3: أنا وجهي لهم يعني فيه الخوف فيه التوجس، يعني قلبي كي يرجل فيه الخوف، يحبوني الناس بالطريقة هذه ويحبوا أعمالي غير يحملوني مسؤولية
2: برشا مسؤولية،
3: واللي خاف على جودة العمل في المستقبل.
2: صحيح،
3: يعني يلزمني جود، يلزمني أعمل أحسن.
2: نعم،
3: ولكن نمشي بتؤدى، مانيش أنا متسرع الإنجاز.
2: نعم،
3: أكتب تؤدى ليك تعمل لي بحث، كما تونا نكتب في مسلسل كبير 30 حلقة عن سنابك النار على المقاومة في تونس.
2: نعم،
3: ووجدت المرأة في بداية القرن اللي فات شريك في المقاومة، كما لله المباركة هذه اللي شاركت في مقاومة كبيرة من زغريت والتطبيب والمداويات وكذا. شيء عجيب.
2: نعم،
3: يعني هذا بالنسبة لي اكتشفته من خلال القراءات الكثيرة مكتبة كاملة على المقاومة التونسية.
2: نعم،
3: فتو قريبا نكمل العمل لدى 30 حلقة إن شاء الله.
2: إن شاء الله نشوفه كرزة تونسية إن شاء الله.
3: إن شاء الله ما نعرفش أنا
2: إن شاء الله.
3: يطلب معناها أولا إقناع، ثانيا التزام.
2: نعم،
3: لأن هذه مقاومة تونسية.
2: نعم،
3: يتم الوطنية التونسية.
2: وإحنا
3: باللغة العربية،
2: وإحنا التوثيق هذايا مهم جدا، أنت قدمت برشا في المجال هذايا ووثقت معناها إلى تاريخ تونس مثل الأعمال اللي قدمتها. يعني
3: نقطة صغيرة اسمها دام لو سمحت، تفضل. رحمه السي موجي الشامل الأستاذ الكبير الدكتور اللي قرر الناس كله.
2: نعم،
3: هو كان يعني هو كان رئيس لجنة القراءة التلفزيون. وقدمت أعمال وقرأها، لكن نهار من نهارات وأنا داخل التلفزيون لقيت سي باشا سي المنجي خالد سي البلدي قال لي اسمع أنت ركت عصرين التراث من النهاج المخ، يعني التراث رد عصري، يعني أنك تعصر التراث. ومن شكون أنت المنجي الشامل الدكتور الكبير هذيك زادتني دفع.
2: نعم،
3: تدفعني البنسيون، تدفعني قدام حافز خلي نكتب خير من أحسن. وأهم حاجة نكتبها أنا نحب نأخذ تراث ونعصر، كما قلت لك مجموعة الأفلام تاع العروي عصرت جعلتها عصرية على الطريقة العالمية.
2: وكيفية تثمين هذا التراث، عندنا موروث كبير برشا من نجم كله، إحنا من شمالها إلى جنوبها تونس يعني غنية بموروثها الحقيقة، والموروث والتراث هذايا إنه كيفاش نجم نثمنوه أكثر، ندخلوا حتى في السياحة الثقافية اللي نعملوا عليها.
3: نعم، احنا تو فما المواقع السياحيه.
2: نعم،
3: فما السياحه الصحراويه، السياحه البحريه، السياحه الجبليه، السياحه الصيفيه العاديه. نعم، السياحه الشتويه الشتائيه يعني. نعم، الموجوده في عند راهم وغيره كذا. يعني احنا عندنا في تونس بكل صدق يعني ان الاماكن في تونس هي حاضره للسياحه العالميه بجميع انواعها واشكالها.
2: نعم،
3: نجيو بعدين للسياحه الاخرى اللي في مفهوم خدمه السياحه، هو تقديم مثلا انا ساهمت في الغناء قبيله، ساهمت مثلا نغني على توزر، نغني على جندوبه،
2: غنيت على دبلي، غنيت على
3: يعني لازم نوريو الجهات نتاعنا نغنيو عليها باش نقدموها للسائح. شنو هي شنو هي
2: ونسوقوها ونروحوها.
3: هذا مهم جدا نصور العمل على انجاز، ولا حتى في الافاق انجاز اعمال كثيره مع الشباب المتطلع من خلالها. أنا في حقوق التأليف موجود كمستشار في حقوق التأليف، جينا أعمال في التراث. تو كان تراث، تو تجديد التراث، تعصان التراث، استعمال التراث، استغلال التراث، وهذا مهم جدا. تراثنا كثير وباهي وجميل، سواء كان في الأغنية أو في التاريخ أو في كل شيء، أو في موقع تونس كلها موقعها على الاستراتيجي الهام المتوسط، يعني مهم جدا.
2: لكن مش قاعد يتم استغلاله كما يجب،
3: لازم نمنه به، ما تمناش لازم نمنه التراث، لازم تؤخذ ليك تنسنا.

0: تمام. السادسة على موج إذاعة المنستير. مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها. تحت شعار من التراث إلى الإبداع، المنستير تحتضن الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليز بالمنستير بمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا. وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا الاثنين دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. لم تقتصر الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليز المنتظم إلى غاية الخامس من شهر جويلية القادم على سلسلة من الفعاليات النوعية التي تجمع بين المحافظة على الذاكرة الجماعية والانفتاح على الأبداع خاصة لدى الشباب، بل شمل أيضا برامج تحسيسية وتوعوية لهذه الفئة الاجتماعية للتوقي من أخطار الغرق والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والآفات الاجتماعية بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني، حسب تصريح فوزي لاغا المدير التنفيذي لهذه الدورة.
1: هي موجهة أساسا معناتها للشباب في استقطابه باش يكون قريب في العمل الجمعياتي بصفة عامة. عملنا معناتها حملة تحسيسية من الغرق وعملية بيضاء وكيفية معناتها الإنقاذ، وكانت الحماية معناتها المدنية متواجدة معنا، وزاد كذلك كانت جمعية أزراقنا الكبير كانت متواجدة والكشافة التونسية. زاد كذلك عنا يوم وطني مكافحة المخدرات واش تحضر فيها ناس مختصة، وكذلك زاد عنا ركزنا في الورشات الحية باش يكون من تقريب ومطلع ويفهم موروثه وعاداته وتقاليده في الصناعات التقليدية، في العادات والتقاليد الموجودة في الجهة، في العرس، في اللباس. خلي الشباب زاد يرى ويقرب ويشوف ويكون هو معناتها المبادر.
0: سجلت ملاحات الساحلين بالقرب من مطار المنستير الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 19 و2000 نحو 22,000 طائر، أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 نحام وردي صغير، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده للأخبار هشام زفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
2: الموروز هو نوع من الطيور اللي قار ومعصص في تونس. في ولاية منستير من 2019 النحام الوردي قاعد يعصص في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعصص في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عصص فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22,000 طائر عصوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات متاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين زادة. النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي بش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها موجود في سبخة يبدأ التعصيص متاعه وبعدك تسيح السبخة ما عادش يلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينزموا يمشي ويجيبوا الأكل متاعها من أماكن أخرى. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هم معصين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنيين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برسة أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: يعاني عدد من عملة المركب الفلاحي بالعلم بولاية القيروان وضعيات تشغيل هشة وصلت لأكثر من 10 سنوات، ما أثر على مقدورتهم الشرائية ووضعيتهم الاقتصادية خاصة مع ضعف المرتبات، حيث طالبوا بتسوية وضعيتهم المهنية وترسيمهم. المتابعة لندرة برجب.
3: 180 عاملا يعملون بصفة عرضية بالمركب الفلاحي بالعلم لأكثر من 10 سنوات ومطالب ملحة من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال.
4: تم فين تم 21 سنة خدمة
5: بيتعب ترسيم ما ثمش
4: عام
5: يقولوا هو سنه وسنه وصلت وسط 26 ما ثم شيء، 2014 هم ترسيم ما ثم شيء.
4: طمنوا فينا تو نصفك موتاتكم تو نصف. احنا في 2026 بنزل نخلط في 26 في التعيشه، عايش تعيشه مدام ننشو في البرد في الصقعه وفي السخانه، كلهم ما ثم شيء. يقعدوا فينا ما دام شيء. انا طالب توصلي صوتي صفي وضعيتي.
6: وضعي مختلفه هي يعني نحن تو بريسكا المركب هذا يعد قرابه 400 ما بين فنيين ومهندسين وعمال اطار وعمال قارين وعمال عرضيين. ثم وضعيه نتاع العمال العرضيين هذان المسترسلين وضعيتهم تو مازالت ما تصفتش. عندهم ثم خدامه بريسك عنده قرابه 30 و35 سنه خدمه ومازالت وضعيتهم. وثم اللي خرج وحال على شرف المهنة ووضعيته ما تصفتش قرابة 180 عام.
3: وأوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر أن ملف العمل العرضيين بالمركب الفلاحي بالعلم محل متابعة دائمة من طرف رئاسة الحكومة لإيجاد حلول كفيلة لانتدابهم.
7: تشكيات هو كما تفضل السيد الوزير قال الملف على محل متابعة رئاسة الحكومة. لجنة الفلاحة على مستوى البرلمان قاد ماخذ الملف هذا على عاتقه. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة يتم النظر فيه وتم الحسم بالملف هذا.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان على هامش افتتاح التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية وفق تعبيره.
8: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي لامتحان بكالوريا 26,000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من شهر جوان جاري وغرة 2 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من شهر جويلية القادم. أفادت وزارة الداخلية ظهر اليوم أن وحدة الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأضافت في بلاغة أصدرتها أن عوين الحماية عثروا على جثة آدمية بمكان الحادث، مشيرة إلى أن الوحدة الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. وأوضحت الداخلية في بلاغها أن الحماية قامت فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بإرسال 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بعدد من الإطارات والعوين، مشيرة إلى أنها نجحت في السيطرة على النيران ومنعت اتساعها للمباني المجاورة في حدود ساعة ونصف. وقال مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته على عين المكان أن السوق احترقت بالكامل، مرجحا أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود 6 صباحا. وأكد أنه تم السيطرة على الحريق في حدود 10 صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء. ويعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة ويقع بمنطقة باب سعدون ويضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضار والغلال، ويشهد إقبالا يوميا من المتسوقين. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية مبينة أن خارطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعتبر من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق في المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين.
9: على ضوء الإحصائيات الأخيرة متاع الحرائق تبين لنا خريطة متاع الحرائق في تونس الخاصة بالفلاحة، فما جهة الشمال الغربي اللي هي أكثر منطقة متعرضة للحرائق، على عكس مناطق الجنوب التونسي ما فماش خطر كبير في المنطقة هذيك. فيما يخص تأمين الفلاحي فما صندوق الجوائح الطبيعية اللي فيه شوية إقبال بصفة عامة لاكتتاب عقود تأمين في مجال الحصاد، في مجال المزارع نتاعهم، في مجال الأشجار المثمرة. الرقم دي ما يتعديش 5% معناتها من رقم معاملات قطاع التأمين، وعنا 7% من المناطق الفلاحية الأمنة في تونس. هي ضعيفة شوية على خاطر ما تعرف أنت الفلاح أما ورد نتاعه وتعب شوية، فما اللي ياخذوا قروض الفلاحية هذيك بطبيعتهم يعملوا تأمين فلاحي، والباقي هنا قاعدين معناتها نشوفوا كيفاش معناتها نحطوا معناتها وسائل للفلاحين متاعنا ونوزعوا لهم أكثر معناتها عقود تأمين مناسبة لكل فلاح. وعلى ذو هذايا نطلبوا معناتها من أخوان الفلاحين أكثرية الحذر واليقظة في موسم الحصاد هذايا.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها: الأبرز، أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا الاثنين دورة المراقبة لبكالوريوس 26 و2000. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
11: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
12: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.
13: هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال، وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة، ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبد الله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين. كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية، وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أن ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن، نستثمر ما حدث، أعفت حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد، ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من أطروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيرا واعيا بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتبا فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنسانا ودودا، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجا عاجيا بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيداً. لهذا تجد كثير من النصوص مثلاً، ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح.

0: كل يوم أن النهضة ليست قرارا سياسيا ولا حدثا اقتصاديا، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.

0: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. في طريق تقريب الخدمة الصحية من المواطنين، نظمت الإدارة الجهوية لصاحب القيروان اليوم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فجر ويسات من معتمدية تشبيك انتفع بخدمتها 438 مواطنا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات من بينها طب العيون وطب الأطفال وطب الأسنان ونساء والتوليد والأمراض الصدرية والطب العام وطب العائلة. كما شملت القافلة تقاسي السكري وارتفاع ضغط الدم لفئة فائدة 150 مواطنا، والتقاسي المبكر لسرطان الثدي وعروق الرحم لفائدة 47 امرأة، إلى جانب إنجاز 25 فحصا بالصدى في اختصاص النساء والتوليد. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف في تصريح للأخبار على هامش افتتاح التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول، تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل الاختبارات في دورة المراقبة أيام 29 و30 من شهر جوان وغرة 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة إلى أنها دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا حسب ما جاء في البلاغ. وأكدت عثور أعوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. وفي طريق حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، مبينة أن خارطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعتبران من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق في المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين. لقاؤكم الأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي نستضيف أحد المدرسين اللي أحيلوا على شرف المهنة واللي يقدم الكثير الحقيقة في هذه المهنة الشريفة، باش نحاولوا دائما نتحدث معاه وخنقول ننصت ليه ونرجع شوية للمسيرة متاعه باش تكون هكاك خنقول يعني شاهد أولا، وثانيا عبرة ناخذ العبر منها للناس اللي يعني يمتهنوا في المهنة دي، وكذلك يعني خرجوا شوية اعتبار لهؤلاء، لأنه بصراحة خنقول وعلى مسؤوليتي تبدلت شوية يعني النظرة للمدرس والمربي. على كل حال أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، وهو السيد الحبيب العمروني من مساكن، باش نتحدثوا معاه في هذا المنبر الإذاعي على مسيرته اللي قضاها في مجال التعليم. مرحبا بك سي الحبيب في إذاعة المنسير.
3: وبيك بارك الله فيكم ونشكركم على الإضافة، وأنا فخور جدا بمجيء إلى المنسير لأني قريت فيها المنسير سنة الرابعة في الليسيم تاع المسير.
2: الليسيم تاع المسير المعهد نتاعنا اللي لمنا الكل حتى احنا درسنا غادي.
3: عام 64.
2: عام 64 تبارك الله، انت يعني من
3: 64
2: في البدايات وقتها. باهي.
3: من البدايات.
2: اعطينا تقديم عام سي الحبيب باش الساده المستمعين يتعرفوا عليك، ساعه بعدين باش نحكيو بشوي بشوي كيفاش دخلت تقرا ومن بعد المسيره المهنيه. شكون سي الحبيب العمروني؟
3: الحبيب العمروني.
2: كلمتي. ايوه.
3: من مواليد مساكن. مولود عام 1948.
2: تبارك الله شباب.
3: قريت في الابتدائي في برنامج فرنسا، قريت حتى بالفرنسية برشا، كنت نهار الجمعة بكله فرنسية، فهمت؟
2: أنت بديت تو المسيرة بديت تقرأ قبل الاستقلال شوية؟
3: قبل في الخمسينات.
2: في الخمسينات
3: نقرأ في الخمسينات.
2: معناه أنت تبارك الله تو من عام 48 تقريبا.
3: عام أي عام 59. عام 59 عديت السيزيام تاع تونس. في نفس الوقت
2: في مساكن.
3: في مساكن وعديت سيزيام فرنسا.
2: سيزيام فرنسا
3: اللي اسمه ميسيون.
2: وعلاش عديت الميسيون وقت؟
3: والله وقتها احنا الفرنسية نقرأ مليح بالفرنسية والعربية مليح نقرأ، قالوا لي برا عدي منه. من عديت السيزيام تاع تونس خذيته عام 59 وخذيت السيزيام تاع فرنسا اللي اسمه الميسيون.
2: ميسيون موجود
3: في ميسيون. ميسيون في ليسي دو غارسون دو جون في سوسة عدينا.
2: يعني انت اختياري يعني هيك برا
3: اختار. اختياري
2: يعني يعرفوا الناس اللي مثلا التلامذة اللي مرمين بالفرنسية واللي متمكنين بالفرنسية يقول لهم برا جرب حظك.
3: قالوا لي قالوا لي ما دامكم متمكن بالفرنسية تنجم تعدي.
2: وعلاش انت متمكن بالفرنسية من البداية؟ كيفاش غرام ولا عندك شكون في العائلة؟
3: والله هي تعجبني الفرنسية حتى التو، وقريت بالفرنسية زادت تو نرجعوا لها. قريت عربية وفرنسية.
2: ايوه.
3: اون بليس زدت خذيت في نفس العام عام 59 الشهادة الابتدائية.
2: الشهادة والسيزيام والميسيون.
3: والميسيون مع بعض فرد عام.
2: بارك الله.
3: سألت قالوا لي برا أنت توا مدام تونسي ومساكني وما ورا أقرأ في تاع تونس وبرا.
2: ما تقرأش في المدرسة
3: تاع تونس. فهمت. حتى تخرجت عادني.
2: أنت بعتلي وين بعد توجهت؟
3: توجهت لاتر كلاسيك.
2: لاتر كلاسيك.
3: قريت لاتر كلاسيك.
2: وين في سوسة؟
3: قريت لاتر كلاسيك العام الأول عام 64 في المستير.
2: عام 64 في المسير يعني اللي سيد دو غارسون تاعنا ذاك
3: عام 64
2: تعرف هو تقريبا عام 61 تم انبعاثه وتاسيسه. انت من البروموسيون الاولانيين. ايوه عام 64
3: عامتها وقتها اني كاري في المسير، وشوف بالصدفه
2: كاري في المسير
3: يعني دومي بونسيونير وقتها.
2: وتسكن في الليل
3: نخرج العشيه في الليل.
2: ايوه بالتالي فما منزل تباتوا فيه
3: دومي بونسيون. كرينا داريني وزوج مساكني اخرين مع بعضنا في المسير.
2: وانتم صغار؟
3: صغاري
2: خاطر تقريبا عمركم 12 عام هيك انا
3: لا اكثر شويه. عاد عندك 6 ابتدائي و6 ثانوي
2: برسيتيك. تحكي لي بعد انت بعد يعني 6 ثانوي بالتالي ما ناش فانا فتره بتخلت المسير
3: عام 64.
2: ايه عام 64 يعني خنقوله خاطر احنا كنا مرحله نتاع الابتدائيه تفهمنا فيه في مساكن. بعدها وين قريت الأربع سنين الأخرين والثلاث سنين؟
3: ثلاثة سنين الأخرين قريتهم في مساكن عنا ليسي.
2: في ليسي بالضبط. ليش نبدأ واضحين؟
3: بريمير دوزيام تروازيام في الليسي.
2: أيوة.
3: وقتها الليسي متاعنا مازال جديد.
2: أي.
3: ما فيش شي كاتريام.
2: هامو باش نبداو
3: وجهوني للمسير.
2: هكا فهمتك خاطر انا حكينا فما مرحله عرقناها هذيك بتاع
3: لا البريمير والدوزيام والتوازيام يعني. قريتهم في مساك بريمي سيكل يعني صح البريمي سيكل قريته في مساك
2: ثم توجهوك للمسير
3: ما عندناش كاتريام غادي كاين مازال جديد الليسي وجهوني للمسير
2: فهمتك
3: عام 64 نقرا في المسير
2: يعني
3: عامتها كيف كملنا العام ومش ندخل للسنكيم وقتها جات الكلاس نتاع لفهاني معبي يدخل المدير ويقول شكون قريب السوسة راهو الكلاس معبية وجهوني لسوسة وقتها
2: رجعوك لسوسة
3: رجعوني لسوسة وقتها أقرب لي عاد
2: أقرب لك ليسي شنو وقتها سوسة
3: ليسي دو غارسون
2: ليسي
3: دو غارسون دو سوس
2: أما في المسير عملت عام
3: عام برك
2: وكريت أنت وأصدقائك من مساكن
3: زوت
2: المبيت تعمل دومي بونسيونير الفطور فطور في الليسي
3: فطور في الليسي
2: ومتى اللي تروح في
3: بعد بعد ستة نخرج نروح نسكن في الدويراني وزوج مساكنين مع بعض
2: كملت العام هذاك العام بعد المدير قال
3: السنكيام دخل المدير قال الكلاس شارجي مبيع
2: نحاولوا شكون
3: يحب يحاول السوسه ديريكت هزيت صبعي يعني قلت له نحاول السوسه خاطر قريب
2: ايوه
3: حاولت السوسه كملت تعليمي في سوسه ومن بعد دخلت نقري
2: عام قد ايه دخلت
3: عام 67 يجيني التسميه العين درهم
2: تسميه العين درهم
3: اي جاتني التسميه معلم العين درهم
2: كنت فرحان وقتها
3: شنو فرحان متصورش وقتها الخصاصه والفقر موجودين و... مش فرحان وبرا
2: هي لا في نفس الوقت لا متفاهمين انسان يحب يسترزق ويحب كما قلت انت ويلقى روحه توظف لكن المهنه بالذات مهنه التعليم
3: نحبها منولها منول الدنيا نحبها نحب التعليم ما بين قوسين المعلمين متاعي وين راهم مش نقول لك
2: اليوم الناس هذا
3: نحبهم ياسر فوق القيمه تصورهم حتى وقت تعلمت الدخان يعني بطلت الدخان حتى وقت تعلمت الدخان كيف الرامو علمي السيجار ونطيشو
2: ونمشي نسلم عليه تبارك الله 77 عام وتبارك الله ليك شباب تبارك الله عيني ما تضرك
3: عندي 35 عام اللي بطلت الدخان
2: هي احسن
3: هك علاش
2: ارتحنا لا يعني تبارك الله عليك لا تبارك الله ربي يعني
3: راني ما عيني ما
2: نعطيكش عمر هذايا علاش انا تفاجئت يعني تبارك الله عليك
3: وربي
2: نعم كانوا تويت 77 بالضبط
3: 78 ولا 77
2: 77 تبارك الله عليك شباب تبارك الله عيني ما تضرك تبارك الله تبارك الله
3: صلي على النبي واني نحمد ربي على صحة البدن
2: الحمد لله باي خلنا نرجع سي الحبيب العمروني كي مشيت قلت لي اول مره عينوك في عند راهم
3: عند راهم
2: كنت متحمس باش نمشي
3: متحمس ماله شنو متحمس مشيت على باجا
2: قداش عمرك وقتها عشرينات
3: نقول لك بالضبط 19 عام وقتها مش نقول لك على تلامذة ثم اللي تنجم تقول قدي
2: اي
3: تلامذة قدي 18 و17 مدرسة ريفية بعيدة 20 كيلومتر بيست نمشي ولها على الغال
2: المنطقة شنية المنطقة اسمها
3: عين الحمراء اسمها
2: عين الحمراء
3: عين الحمراء تابع عين درهم
2: اي فك الوقت هذاك ظروف صعبة 67
3: ما ثمش مواصلات ميكانيك ما ثمش نمشي على البغال نركب على البغلة نقعد 4 سوايع باش نخلط
2: معناه كي مثلا ذهبتك اللواج ولا ذهبتك وسيلة النقل في
3: الكار ذهبتك في عند راهم
2: وبتل تكملوا
3: نكملوا على زايلة
2: وتلقى ناس أهالي غاديك مختصين في الموضوع هذا
3: يحبوا المعلمين زاد صلي النبي عليهم
2: مجانا ولا بالمقابل أكيد يخدموا على روحهم
3: مجانا ما ياخذوا حتى شيء
2: هك بارك الله
3: كان خاصة أسمع كانوا يخدموا مسكنات المواطن غادي ب 200 مليم في النهار ورطل وكيلو نصف دقيق هذيك خدمتهم سيكنات
2: العام اليومي
3: ويحبوا التاي برشا يموت واحد التاي
2: انت وقتها اول مره تتفكرها يعني كي توا عام 67 ركبت على الزايله كما قلت انت وباش يوصلوك للمدرسه وانت ما تعرفش البلاصه
3: ما نعرفهاش من اول مره هبطت عند راهم بيتوني في اللجنه الثقافيه
2: وقتها كان فما لجنه
3: يعني ماني عندي لجنه ثقافيه والموزيك قالوا لي برمشي طول اللجنه الثقافيه
2: بين قوسين انت قلت لي منذ حين انك مغروم بالفرقه النحاسيه والعزف وما لذلك وعندك فرقه نحاسيه ملي انت صغير في المجال
3: اللي دخلت فيه ملي اني نقرا في الدوزيام اني تعلمت النحاسيه
2: الات الكل
3: من عام 62 تعلمت النحاسيه
2: الات الكل
3: جميع الالات صورها في بالك
2: معناها كترومبيت وكل باس وكترومبون ولا
3: سبيسياليتي ترومبيت نجم نقول لك اني الوحيد توا في الجمهوريه اللي ما ثماش بشر يعزف فيه في ترومبيت
2: بارك الله ولا كان على بالي قلت لك جبت لنا الترومبيت وتعملنا شويه
3: فكرت باش نجيب فليجه معايا وفيها الترومبيت
2: هاي ان شاء الله مره اخرى
3: ان شاء الله
2: واللقاع الجروسكاسك طبل كبير وطبل طنبور وكل تعزف عليهم
3: حتى السولفيج نقرا السولفيج تعلمته وحدي ونحل السولفيج ونلحن اي
2: تبارك الله وتعمل معزوفات يعني
3: معزوفات
2: تونسية تعملهم سمتية تونسية
3: صامتة معزوفات صامتة
2: اي صامتة يعني معزوف
3: من غير مارش كلمة على الجيش هذه كان لحنها وحدي
2: تبارك الله لا والتونسي تعزفوا بالترومبيت
3: كل التونسي الكل والشرقي والكل نازل
2: اي كبير تبارك الله
3: والمقامات نعرفهم والسولفيج نقراه الكل
2: تبارك الله عليك سي الحبيب يعني هاك حالينا قوس يعني تعزف الآلات الكل وعندك فرقة نحاسية لحد الآن هاك الدعايه لك انت
3: من عام 80 عملت هالفرقة
2: معناها من انت صغير ودخلت وين كبرت الحكاية
3: من لاني في الدوزيام اني سيكوندير دخلت نتعلم
2: باي خلينا نرجع من جديد قلت لي تعينت في عندرام بت في اللجنة الثقافية باعتبار وأنك عازف ومعروف في الفرقة
3: من عندنا لجنة ثقافية ديما في وسطها في مساكن بعثوني قالوا لي برا قولهم كذا كذا
2: لهم كذا وكذا
3: فرحوا بيا وجابوا لي سرير وبيتوني انتر بارانتيز عامتها جابوا لي كرهبة خاصة باش وصلتني وفيما بعد وليني ركبوا على الزوائل هذيك المرة الأولى هزوني في كرهبة الأخيرة
2: هزوك وصلوك المدرسة ما تعرفها ايش تلقى المدرسة
3: 20 كيلومتر بيست
2: وتلقى مدرسة كفليك دخلت
3: مدرسة فيها ثلاثة أقسام وفيها مدير وفيها دار ونسكنوا فيها
2: وفيها كلوتير
3: من غير كلوتير منها منها للجا منها للفرنان
2: من الفرنان
3: الزين والفرنان غادي زوز أنواع
2: الفرنان هو الخفاف يعني تقريبا
3: يعطيك الصحة الياج الخفاف
2: الياج خفاف شجرة غادي كينبت في الشمال
3: والزين ما تعملش الخفاف الشين زين وزوز يولدوا البلوط الزين ما تعملش الخفاف والشين الياج تعمل خفاف
2: والاخرى نتاع الزقوق ولا هكا
3: لا لا هذيك السبا
2: السبا
3: هذيك وحدها
2: اي اما هما فما كل اكل الاشجار هذيك نوعيه هذيك
3: فما زوج انواع شان الياج تعمل الياج بعد 12 عام ينحيوا
2: الخفاف
3: والاخرى شان ما كيف ما تعملش الخفاف
2: انواع من الاشجار
3: زوج انواع
2: دخلت تلقى روحك في كل الجو ذاك وانت صغير عمرك 19 عام ومدرسه وين المبيت غادي في المدرسه ما سكنت
3: لك فيها دار وفيها ثلاثه ولا اربع اقسام قسم اثنين اربع اقسام فيها
2: وسكنت مع زملاء
3: مع المدير فار الدار والزملاء مع بعضنا
2: ايوه
3: اربع زملاء
2: وبشرت المهنه اول مره
3: بشرت المهنه عام 67
2: وكيفاش تلامذة تلقاهم وقتها وكظروف
3: تلامذة يقراوا مليح يقرا الحقيقه ما ثمش تلفز وما ثمش راديونيات لا يمكن بالقرايه اما الخصاصه ما نقولكش عليها
2: هذيك هي
3: علاش ما نقولكش
2: ظروف صعبه
3: الغادي ما تصور في بالك الغادي ملا تتصرف
2: معناها تولي انتم تحتضنوهم وتولي تلامذة تحسوا بهم اكثر يعني
3: كانوا ولادي
2: كانوا ولادي
3: ويحبوني يموتوا عليا انتر بارانتيز اني وقت اللي نقري ما نضربش
2: يحسب
3: ما نضربش التلميذ وقت اللي قريت كليت برشا ضرب راني يعني
2: بالرغم انك في وقتك انت كليت الضرب وبعتلي
3: والله كليت ثم معلم عنده طاوله فارغه ما يحطش فيها تلامذة باش يضربنا على رجلينا
2: بلاصه الضرب
3: وما نقولوش لدارنا كان قول دارنا يزيد يعطيه
2: يزيد يضربه
3: يقول لك أنت ما قريتش ملأ
2: لابد
3: أنك تريح ونسكت
2: لابد أنت
3: عاداني كفريت الكاكاية وتألمت قلت تلامذة ما نضربهمش
2: أحسن
3: يكش وكذا واركح وريض وتو نجيك وكذا وما نضربش هذا كالتعليم
2: ما تفكرش روحك ضرب تلميذ
3: 36 عام ما نضربش
2: تبارك الله
3: عندي مسيطرك هو للنضرب بها على الطاولة وما نضربش تلامذة
2: به تلامذة وقتها قلت ظروفهم صعب وانت ظروف المعيشية متاعك والسكن
3: ظروفنا باهية وكل شيء رخيص
2: فما الضوء
3: لا مثماش
2: ولا ماء
3: جازة بالجاز ومن بعد شريتك البريميس كان تعرفه كل بريميس اللي بالشكارة يضوي مليح
2: تحضر الدروس في الليل عليك البريميس
3: كل ليل نحضره ما جورنال دو كلاس نحضره
2: وبرد راهو يلزم
3: برد ما نعرفهاش مليح احنا مو مساكن مش بارده ثم مره في 28 فيفري فزيت الصباح نلقى 70 سنتي ثلج قدام الدار
2: اي
3: يصب الثلج غاديك وتأقلمت قعدت 5 سنين غادي
2: وقلت يلزمني نضحي وزايد هذيك المهنه نتاعي
3: مالا ما فيش شك
2: والاكل والشرب يعني
3: نطيب وحدنا العساس يطيب لنا
2: طيب لكم العساس
3: في دار قريبه المدرسه الخبز نتاع طابونه يوميا وهو يطيب لنا نعطيه بايو ونعطيه فلوساتو ويطيب للكانتينا زاد العساس
2: هاي طيب لك
3: كانت كانتينا تلامذة كانت كانتينا
2: ويطيبوا لهم الاكل غادي
3: شو نقول لك والله العظيم ساعه على ساعه يحل كرطبلته فيه قديمه قد هكا قد العظمه قديمه قد كعبه العظم قديمه
2: هذاك الظروف
3: هذيك الظروف فهمت قلت لك
2: معاناه في بعض الاحيان تقولها والله
3: برشا معاناه بالنسبه لنا احنا سبا
2: لا انتم توا بطبيعة مدرسين حتى تتعبوا شوية مش مشكل ضحيه، أم هم تليم ذات قلت يجيوا من البعاد ويجيوا على ساقيهم.
3: نجم نقول لك ثم اللي يجي 7 كيلومتر يوميا على رجليه.
2: 7 كيلومتر.
3: 7 كيلومتر يقول يا سيدي، يا سيدي راني 7 كيلومتر نسكن على المدرسة ويجيوا على رجليهم فك البرد. حاجة أخرى لبسة ما مش متغطين، ما مش لابسين جوايات سورية ورجال حويجة ولا سورية ولا يرعشوا بالبرد.
2: يرعشوا بالبرد والله يعني
3: كانت الظروف كانت
2: نتفكر نرقف بحالهم كي تقول وليدات صغار
3: يا ودي كانهم ولادي يعني
2: والله العظيم
3: ويحبوني
2: وعندك حق ما تضربهمش
3: مش يضربهم ما نضربهمش مش يضربوا هذوما مسكين وليدات وصغار ما نضربهم
2: والله العظيم
3: يموتوا عليا تو يحبوني
2: وش قريت السنوات وقتها
3: توت لي كلاس
2: السنه الاولى للسادسه
3: وفرنسية
2: اختصاصا
3: فرنسية الاغلبيه الثانيه والثالثه
2: اما عملت بيلانك تاع عربي فرنسي
3: بيلانك ومن بعد قريت سانكيماني جي برنامج جديد حتى حد ما نجح في مساكن هذه نحكيك على سانكيماني في مساكن جاء برنامج جديد حتى معلم حب ياخذه وخذيت واني السانكيم خذيتها ياني وكل شهر يجيني المرشد شهر الاول ما عنديش لي دوكيمون والشهر الثاني وقت اللي جي قلت عندي دوكيمون قال لي انت تو نوع اخر اللي نحبوا عليه لقيناه قلت له وقتها راهو ما عنديش لي دوكيمون شهر الاول تو وقت اللي عندي لي دوكيمون اللي تابعين للتعليم سهل ساعة نزيد عليهم قال لي قاعد تعمل في مجهود وتزيد عليك لي دوكيمون تاعنا هذه السنة كماني في مساكن وقتها
2: بارك الله باي خلنا عملت 5 سنين قلت لي
3: في 5 سنين في عندرا
2: المنطقة دي عاود لي اسمها قلت لي
3: عين الحمراية
2: عين الحمراية
3: هما يقولوا لحمران
2: حمران
3: أما هي فيها عين في المدرسة فيها عين نشربوا منها احنا كالعين هذيك عاملينها في ماجل احلو ما هكي العسل له اسمها عين الحمراية
2: عين الحمراء عليك المكان هذاك
3: هاك المكان هاك اسمها عين الحمراية مدرسة عين الحمراية
2: قعدت 5 سنين وبالتالي جات النقلة ترسمت وقتها
3: ترسمت بعد عامين في السنة الخامسة ابتدائي عندي سنة خامسة جاني المتفقد مش نحكي لك الحكاية تعجبني هذه ما ننساهاش طول عمري
2: تفضل
3: جاني المتفقد في السنة الخامسة ومعه زوج مديري مدارس
2: من الجهة
3: من المنطقة هذيك من عندها ودخلت نقري في السنة كيماني بعد ما كملت حطوني كاكا قدامهم قالوا لي سلاح بيب قلت نعم قالوا لي احنا زوج مديرين بتاع مدارس وعنا زوج سيزيامات سنة كيما متاعك أقوى من السيزيامات متاعنا ورحمت بنيتي لنزيد عليك حرف
2: صدق شهادة هذه
3: وقتها نافع مازلت جديد نافع بعد 3 سنين يعني نقري 3 سنين مازلت نافع أريدهم شعلة الأولاد فهمتني
2: رغم الظروف هذيك والإمكانيات المحدودة
3: إمكانياتنا باهية احنا معلمين دجاجة بالفرنك بخمسة
2: لا نعرف انتم
3: والعلوش بخمسة آلاف وبستة آلاف ناكلوا ونريقلوا
2: أما هم نحكي
3: رغم السلام بمسكنا ظروفهم الله غلط
2: ورغم ذلك يعني اجتهدوا
3: يقرأ ويقرأ
2: إيه؟ ما لاستغرب الزوج مديرين قالوا لك مستوى ممتاز
3: الزوج مديرين والمتفقد معهم فهمت قال لي عنا السات سات متاعنا أني عندي زوج سات سات وأني عندي زوج ولا 3 سات السنكام متاعك أنت أقوى منهم
2: أقوى منهم بارك الله شهادة كبيرة هذه أي.
3: تحب نحكي لك شنو بعض درس عملته فهمت
2: درس مثالي يعني
3: درس ما تصوروش بالك درس في النحو فهمت إن وأخواتها
2: إن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر
3: يعطيك الصحة إن المؤمنات قلت لهم كيفاش إن كيفاش تعملوا إن المؤمنات وهي منصوبة كيفاش عملتوا هكا يا الأولاد
2: الكسر قالوا يا
3: سيدي يا سيدي أنت قلت إن الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر
2: وبطبيعة يجر
3: النائب عن الفتحة
2: النائب عن الفتحة
3: وهما يصنطوا
2: معناها في الوقت ذاك وفهمينها تبارك الله في السنكيام
3: فاهمين سنكيم مال
2: كانت اللي كان هذه وصلوا هذه طلعوها الكسر النائب عن الفتحة في المجامعة من السالم
3: فزيت الكلام ذا قلت لهم يا الأولاد شبيكم غلطتوها
2: قالوا لا
3: سؤال نختبر فيهم كيفاش هو منصوب تكسروا قالوا يا سيدي أنت قريتنا الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسر النائب عن الفتحة
2: هذاك الاستثناء الوحيد
3: هذه اللي حبيتنا النقطة اللي حبيت ما نجمش ننساها
2: اللي كان وصلوا هما قتلان ذا قالوا كاكا بطبيعة
3: المتفقد
2: والمديرين يغزوا
3: علاش قالوا لي سنكيمك أقوى من سيزياماتنا إحنا
2: بارك الله وتم ترسيمك
3: أعطاني زادة نوت دو باز دو زيدمي
2: باهية في البدايات
3: في البداية دو زيدمي دي سيدمي دي أونس بالسيف أونس أنا أعطاني دو زيدمي
2: عدد ممتاز وتم ترسيمك وبالتالي قلت لي كملتك العامين الاخرين بعدها.
3: كملت عام مع جنب 40 درهم في الفرنانه، كنت اسمع بها
2: فرنانه، نسمع بها
3: فرنانه ما بين جندوبه وما بين عين درهم النصف، هي 40 كيلومتر فان جندوبه وفان عين درهم،
2: ونفس الظروف تقريبا ونفس كل شيء.
3: والله نفس الظروف، زاد كرينا دار، فهمت؟ احنا ظروفنا به
2: نعرف تو المدرس خطر عندك بتبيع مرتب وعندك على الاقل، وظروف كما قلت سهله المعيشه وقتها، لان شنو سهله؟
3: سهله
2: مش غلاه في المعيشه، كل شيء رخيص.
3: لكن نقول قد شهريتي، شهريتي 40,000
2: 40,000
3: تصرف تصرف تصرف وما توفاش
2: بالبركه،
3: باللي تصرف باللي تصرف ما تصرفش حتى ثلاثها ولا اشترها. نقول لك بالرسمي زين عشت وراهم، وتوا 1.5 مليون ولا 1.6 مليون ما يبقى منه شيء،
2: ما يبقى منه شيء للاسف.
3: على كل
2: مو كل وقت وقته لما حاله والظروف كانت
3: في الشك
2: باي. بعد ما يعني جت النقله، وين نقلت؟
3: نقلت طول من فرنانه للوردانين.
2: وردانين دخلت الولايات المستير،
3: ولايه المستير قعدت عامين قري غادي
2: محظوظ عاد انت عاد
3: ملعدني، ما عندي نوت سمحه وقتها طول اللي طلبت هذا خذيتها.
2: تعرف انت لما حاله مساكن ولايه سوسه والوردانين ولايه مسير، لكن قراب البعض
3: قراب مالك
2: مش 10 كيلومتر ولا اقل يعني انت محظوظ متسميت باقي في حركه نقله، باقي بعيد على ولايتك تسمى.
3: اي بالضبط، نجم كل محظوظ.
2: محظوظ شنو
3: سيدي؟ كنت نافح برشا هاك، علاش نافح بالقرايه، نحبها.
2: والوردانين تمشي وتجي يعني تروح لمساكن كل يوم؟
3: عندي كرهبه وقتها مشيت لفرنسا عام 71، جبت كرهبه معي.
2: شنو مشيت لفرنسا؟ كيف هي لفرنسا هذه؟
3: ماني مشيت لفرنسا عام 70
2: وفنيطار
3: توريست، خويا غادي مشيت حداه قعدت حداه شهرين.
2: انتم في مساكن تصيح عندكم ياسر؟
3: ما عندنا كل العائله فيها واحد في فرنسا.
2: مشيت شنو يعني وقت وانت تدر في الصيف صيفة؟
3: ملا في الصيف، مشيت في الصيف
2: لا خاطر قلت بلكش مشيت عملت كوبيراسيون.
3: لا لا لا, لا في العطلة، في العطلة الصيفية في جويلية مشيت قعد شهرين حدا خويا. روحت
2: بسيارة،
3: روحت بكرهبة.
2: اي تفرهدت الأمور
3: والله، ما تفرهد هي الحقيقة. نجمل برشا شهريات هي.
2: اي وولت تمشي بها وتجي للمساكن،
3: نمشي بها ونجي للورداني.
2: عام قد هذا؟ عام 70
3: عام 70 71.
2: اي باي تبارك الله، سياره في الوقت هذاك
3: قطع ويمين غادي، والمدير شموت عليا وش يحبني. ما قلت لك نافح. مره جاني المدير، نحكي لك مادام جبتني مش نحكي لك.
2: لا احكي تفضل خذ راحتك.
3: يشكر فيا، قال لي يا سي الحبيب وقت التلامذه مش لك الكل، مش كيما بتاعين درا، فهمت؟ اقل نضج واقل اهتمام بالقرايه
2: رغم الظروف احسن.
3: يعطيك الصحه، ظروف الوردانيين شنو مدينه عاد. باي قال يا سي الحبيب ما بين قوسين نعزف بالعود، زاد ما قلتلكش انا
2: زاد عازف على
3: نعزف بالعود. نعمل لاناشيد بالعود.
2: آه.
3: يا خويا لاناشيد بالعود كتلام ذا، وخويا اش نفحوا بالاناشيد متاعي بالعود؟
2: خاطر مش كيما تعملها شفويا كيما بالعود ولا تفرقه ولا تشوفوا العود قدامهم.
3: العود قدامهم هم يعزفوا العود. باهي
2: شيخين
3: يا سيدي، جاني المدير قال لي سي الحبيب، قلت له نعم يا سي السويسي هو اسمه. قال لي ما ريتش حتى معلم اتلاملته في الشارع تغني في الاناشيد متاعك انت. قال لي الاخره هذه حاجه ايجابيه. قال لي والله هو يسكن في الوردانين هو المدير. قال لي نسمع في تلاملتك يغنيوا في الاناشيد متاعك في الشارع. قال لي
2: غرمتهم يعني
3: غرمتهم.
2: هو فما شكون استضفته زاد في الحصاديه، تحيه ليه سي عزيم بن صالح، زاد كان عازف عود ويقول لي كنت نعزف في القسم زاد هذوم استثناءات انت وانت اليوم سي الحبيب وسي عزين، تحيه ليه بالمناسبه سي عزيم بن صالح في سوسة. قولي زاد عزفت كنت عندي وعنده فرقة طوي ينتمي لفرقة الصنباتي في سوسة وعازف عود، تحياتنا ليه من هذا المنبر. به في الوردين قدش قط؟
3: عامين. بعد جاني رولمون. رولمون قلت ما نمشيش نبعد لبعيد، مشيت عند جوان رولور في الفرادة.
2: يلزم رولمون.
3: بعد الترسيم يلزمك رولمون.
2: وين الفرادة؟ غاديك قريب
3: الفرادة في تابع مساكن،
2: تابع مساكن
3: 20 كيلومتر على مساكن بيست، وبالكرهبة هذه اللي قلت لك جبتها الوردين وكذا نمشي بها ونجي. جاني المتفقد ولقاني نعزف بالعود،
2: زاد
3: أعطاني بونتو آخر.
2: يعني يفرحوا يعني يستحسوا كي تلقى واحد يعني
3: الشيخ عادل. المتفقد قال كيفاش معلم يعزف بالعود كمن هيك، نعزف مليح بالعود. المتفقد هذايا بعدها مشى وزير، مشى وزير وقتها، مشى وزير لتونس، نسيت اسمه مشى وزير ثقافة في تونس بعد ما جاي يتفقدني بعد عام، مشى وزير في تونس،
2: تعين وزير
3: في تونس. ممكن توا من بعد نذكر اسمه،
2: مش مشكل. وانت عامين في الوردانين بالتالي
3: خمس سنين في الفرد عجبتني زاد حبوني تلامذته خمس سنين ولا يجيك مواطن ويكلمك ويقول لك
2: فلا مستوى تقري وقت الدرس كله
3: نقري الأغلبية سنة ثالثة ورابعة وثانية ثالثة ورابعة الخمس سنين
2: فرنسية
3: فرنسية نقري ديما كما قلت لك دوزيام وتروازيام ماني في عندرا وفي مساكن قريت السنكيام ماني اللي قلت لك عليه.
2: والظروف الفرادة بالنسبة للتلامذة يعني الإمكانيات بتاعهم
3: إمكانيات متوسطة مش لك الكل عراية جواعة شوية خطرة منطقة ريفية بحذاها السبخة كانت تسمع بالسبخة متاع سيدي الهاني مع جنبهم السبخة
2: فهمتك هذا في السبعينات
3: هذا عام 73 74 75 76 77
2: بعدها
3: تعديت للمردين
2: مردين
3: قريت في المردين
2: قريبة المردين لكم توما
3: 3 كيلومتر على مساكن 3 كيلومتر على مساكن باهين زاد 5 سنين في المردين ولا مواطن جاني ولا يقول ايش بك ضربت لي ولدي ما ضربش
2: خطر بيتك ما ضربش
3: معايا معلمين يضربوا معايا معلمين
2: لا قبل كان فم الضرب تبيع ولا يقوبة للتلميذ
3: والله بربي تاوى تلميذ 10 سنين ولا 12 عام بربي ايش فيه ما يتضرب
2: هذا الكبير فيهم قلت 12 عام في السنة ساتة أما الأخرين فم 6 و7 سنين
3: و8 سنين 6 و7 سنين ايش فيه
2: ما قلت لي عجبتني في التعبير منذ حين قلت لي ويت وترقل قدك بالبرد
3: ويت وصغيرة ما يجبش تضرب في الشك
2: تعبير مناسب هي بعد في المردين عملت قلت لي قداش عامي خمس سنين
3: في المردين
2: خمس سنين
3: بعد دخلت المساكن عاد
2: دخلت المساكن الأخيرة
3: دخلت للمدرسة كبيرة فيها يجي 20 قسم اسمها البريد مدرسة البريد عندنا برشا مدارس مساكن راهو برشا مدارس
2: هذا عام تقريبا 76 77
3: لا في الثمانينات هذيك 75 76 في الفرادة
2: في الفرادة 5 سنين
3: وبعد 5 سنين في المردين دخلت في الثمانينات في الثمانينات دخلت المساكن
2: قداش من عام قد حتى
3: برشا تعرف برشا ومن بعد برشا ومن بعد حبيت نعمل طلع القصرين
2: وعلاش القصرين فاش قام
3: والله كانت صدفة
2: وانت توف تقري في بلادك ورجعت
3: حبيت نطل كيما مشيت عندنا قلنا نمشي للقصرين
2: هذه يعني غريبه شويه
3: غريبه
2: لانه الانسان عمل قداش من عام وقتها عمال تجي 20 عام لبرا دخلت لبلادك
3: من بعد حبيت نطل القصرين كيفني
2: في الواقع يقول الواحد هكا يا توش نستقر
3: مشيت 5 سنين في القصرين
2: وهكا ورا خطرت لك
3: كاك وعندي وقتها وسيله نقل كاميون ايفيكو
2: ومعك زوجتك بالطبيعه
3: لا وحدي مشيت وحدي
2: والزوجة خليتها
3: عندي ستة صغار خليتهم ونمشي ونروح كل جمعة
2: على الكاميونة
3: على الكاميونة
2: والكاميونة عندي كاميونة خط الفرقة
3: لا ما بين قوسي ما عندي النحاسية اللي قلت لك عليها
2: فرقة
3: عملت لوازم أفراح خذيت كاميون إيفيكو
2: بالتوازي مع المين عملت بتاع
3: كراسي وتصديرات وكذا
2: وانت في الأفراح وطبيعتك
3: ومن بعد
2: تمشي بيه للمقصرين
3: نمشي بيه القصرين
2: قصرين ولا
3: جاي من القصرين شوية ريف زادة مدرسة ريفية
2: وفما سكن غادي
3: عنا دار نسكن فيها
2: كيفاش وافقت لك عفوا يعني المدام كيف يقولوا الزوجة الكريم كيفاش وافقت لك انت بصغارك باش تمشي القصرين
3: ما قالت لي شيء كل جمعة نروح
2: مهما كان شنو الانسان يكون رايد يكون في بلاده
3: رايد يعني ناخذ سبت ولحد سبت ولحد نروح نهار الجمعه خمس ايام ونروح
2: حبيت تجرب وحدك هكا
3: والله حبيت نجرب
2: وعلاش قلت برا نرجع للبلاصه
3: هذيك كيكو برا كيكا صادفت صدفه حبيت نمشي للقصرين ومن بعد رجعت لمساكن من جديد وخذيت الروتريت من مساكن من جديد
2: لا والله ساعه معنا النقطه هذه بالذات انك كنت في مساكن ودخلت عادي جدا وبعائلتك ومستقر وبسيارتك وما إلى ذلك خطرت لك باش تمشي تعمل زيارة القصرين خلاص عملت منها؟
3: عملت 5 سنين في القصرين
2: 5 سنين أخرين في القصرين
3: 5 سنين في الريف في القصرين
2: وظروف كفنية زادة قاسية
3: ظروف متوسطة صعبة شوية والله صعبة شوية زادة مدرسة ريفية والخصاصة موجودة ديما بالنسبة احنا المعلمين صفا عنا دويرتنا ونطيبوا حدنا
2: وكل جمعة تروح بتبيع على المنزل
3: كل نهار الجمعة
2: تروح المساكن
3: الخمسة متاع العشية ندب كاميوني نخلص 8 ولا 9 متاع الليل ونهار الاثنين الصباح الخمسة متاع الصباح عندي ماري نخلط 8 الغادي نقري على روحي ساعات نقعد نصف شهر هكاك صادفت وعجبوني المعلمين وحبوني اسمعني تتصور كاس القهوة اللي نشربه واني يغسلوه هما يطيبوا 5 معلمين
2: هذو مع بعضكم
3: يا سيلا حبيب انت الكبير فينا ما تمس شيء انا علاش قعدت حداهم؟
2: عزوبيه من جديد هذي،
3: عزوبيه من جديد. مش برشا عاد خمس ايام
2: هي ما تفك، حنيت شويه لك الاجواء هذيك.
3: قالوا لي حتى الصحن اللي تاكل فيه ما تمسوه، شيء ما تمسيه، احنا نطيبوا لك واحنا ناكلوك واحنا نشربوك.
2: ملك غاديك.
3: خمس سنين قعدت معاهم، يموتوا عليا ويحبوني
2: بارك الله،
3: حتى من نعاونهم.
2: اي بتبيع امكانيات
3: ومش جد واحد.
2: ايو وراو استغربهم، قول كيفاش انت في؟
3: والله ما استغربوش، اني قلت ان مني نتعرف على البلاد معين الدراهم، قلت القاصرين ما نعرفهاش، وبلاد التفاح نمشي لسبيبه نجيب التفاح حكه الكعبه، ورخيص وقت التفاح غادي
2: امور باهيه.
3: امور باهيه، قعدت خمس سنين بكميوني وكميوني منضيف وسمح ويجريو.
2: يلا سير عبيب.
3: على كل
2: بعد على كل نرجع رجعت لمساكن، وكما تفاخرش معاهم باش خرجت على التقاعد. وقتاش بالضبط انت خرجت؟
3: خرجت روتريت 2003
2: تو 22 عام، يعني
3: 22 عام روتريتي.
2: بيت توش نحوصلو احنا هاني مسيره بسرعه، مشينا المسيره نتاعك ومن عند راهم الولايات المستير الوردانيين بتالي موردين
3: الفراده
2: فراده مساكن بتالي رجعت القصرين في تجربه هكا جديده،
3: تجربه جديده،
2: ورجعت من جديد
3: ساكن من جديد، وخذيت روتريت من مساكن.
2: كي تحوصل المسيره هذيا وبعد قداش قعدت؟ 35 عام قلت لي في المهنه هكا.
3: 36 عام.
2: 36 عام في المهنه.
3: علاش؟ لخاطر احنا نخرجوا 35 عام وقتها عمري
2: عمرك صغير.
3: عمري 54 برك.
2: 54 برك
3: يلزمني نكمل من قري 36 عام باش نوصل 55 باش نخرج.
2: كملت التقاعد اللي كيسمى المبكر.
3: التقاعد مبكر
2: من 55.

0: نرجعوا
1: 36 شقعد لك فيها هكا يعني ما نعرفش هكا
0: لا باين تعداو الكل كل...
1: معناها ما نعرفش وقتاش حسيت فما تغيير في وقت من الاوقات انه مستوى التعليم طاح شويه مستوى التلامذه فتره فترات الكل في نفس المستوى طبيعه تبدلت شويه
0: طاح في الاخر طاح اغذر لي
1: يقربنا
0: ال 20 عام التلانين ولا ال 25 ولا كل متفقد يحب يعمل يفرض رايه ولا برامج اخرى ولا تكنيف الكفايات كفايات الاساسيه التلميذ صب حتى ما يشد شيء كفايات
1: والمواد كثرت
0: نقري السنه الاولى قبل يعني اختصاصي وليت سنه اولى على خاطر خديت دخلت معلم تطبيق والمعلم تطبيق يخدم 20 ساعه والسنه الاولى 20 ساعه اعطاني سنه اولى وبعد تطبيق اول وصلت تطبيق اول زادوني في شهري باهي نقري سنه اولى اختصاصي ولا سنه اولى اما درت على كلاسات الكل وقعدت شي 20 عام في السنه الاولى في الاخر الكاريير الاخراني مرتاح
1: صعيبة السنه الاولى
0: صعيبه يجيك حتى
1: خاصه بعتي لي ولاد فما رياض الاطفال والتحضيري اما كي يجيوك مثلا يجب تعاملهم على اساس انه كانوا ما يعرف شيء
0: يا ودي ما ينجمش يشد ستيلو
1: بالمقلوب
0: نوريك يشد ستيلو ونكت له ويولي في اخر العام يكتب ويقرا
1: اي مش ساهر
0: يكتب
1: ولا شيء اذا مش تعلم الحروف
0: ماله
1: صحيح ما هم فيش تعمق كبير في النحو والصرف
0: لا لا لا
1: لكن يلزم زادة بيداغوج يلزم
0: شوية محفوظات ايه. وشوية نسخ وشوية إملة وشوية
1: وخط وأما السهل
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وحيها الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: من قد فكرهم قد عمرهم
2: ومن لا شيء باش توصل له المعلومة
1: بالضبط.
2: ينجم يكون إمكانياته محدودة التلميذ
1: بالضبط.
2: إمكانياته الفكرية ما تحاول كيفاش تلام ده كل يزم يكونوا متعلمين
1: ونأخذهم على قد عقلهم
2: على قد عقلهم
1: يعني تو الوقت الحاضر أقلمت مع السنة الأولى عقلي كيف عقيلهم عقلي صغير تو الوقت الحاضر
2: إيه في وقتها بالطبيعة
1: ايه.
2: يلزبك تكون هكاك
1: فرض عقلني وياهم باش يفهموني
2: باش يفهموك قلت لي ما نشح نعرجنا الحديث هذا لأنه قلت لي المستوى تبدل شوية وطاح شوية بعدها
1: طاح شوية
2: قلت لي السنة الأولى يعني
1: السنة الأولى يهز كتب أرزن منه
2: شفت كيفاش
1: كنت نقري فيهم كراسة واردوازة
2: كيف
1: كراسة واردوازة كراسة القسم والاردوازة
2: ترى أنه مش لازم الكتب ذوما ياسر
1: والله إيقاظ علمي وتربية دينية وتربية مدنية ومحفوظات ونسخ وإملة هتعملوا الإملة راهو السنة الأولى املا تعمل اما الاملا كيف اني ما سهله بسيطه تبدا مكتوبه في لوحه توريه هذيك ومن بعد تدرقها وتقول له اكتبها ثلاثه ولا اربع كلمات هكا هذيك الاملا فهمت
2: إيه انت ما نعرفش فما الطرق تغير تصيح لكن كي كثروا المواد دور لي ما نعرفش في بالهم باش يزيدوا كيفاش تقولوا التحصيل العلمي للتلميذ وما غلطوا راهو نصور
1: غلطوا لا ياسر عليه التلميذ ياسر ياسر ياسر كتاب لي قاد وكتاب النسخ وكتاب برشا برشا كتب برشا كتب وكتاب الخط وكتاب
2: مش لازم الكل
1: ياسر وكتاب القراءة
2: خاصة سنة أولى المدرس والمعلم هو اللي يعمل مجهود وعادي كل شيء
1: وكتاب الحساب زيادة
2: حتى الحساب
1: كتاب الحساب وكتاب القراءة وكتاب النسخ
2: والنقاد
1: وكتاب الإيقاظ
2: سنة الأولى
1: سنة الأولى
2: قبل والله على حسب ما نتفكر أردوازة كما تحكي أنت
1: أردوازة
2: وكراسة
1: يعني كراسة قسم قريت بها مقبل قريت بها مقبل وصلت
2: عادي جدا كنا
1: كيف كانت البرامج حرة شوف شو وصلت التلاميذين قال لي سيزياماتنا وسنكيامك أقوى من سيزياماتنا
2: خاطر قبل كنتوا تتصرفوا وحدكم يعني
1: يعطيك الصحة يلزمني نجهد روحي باش نوصل له المعلومة
2: دولته مقيدين بعد في فترة
1: مقيد بالبرنامج يجي مرة جاني المدفقات القانية في الوردانين جاني بنور المديمغ وما فتك بالحديث عمل برنامج وحده والله لا خلط لي البرنامج متاعه والله لا خلط لي وجي وقال لي شكلك ماكش تخدم برنامجي قلت له والله لا خلط لي مش اسال المدير قال له مازال ما جانيش وقتها صدقني
2: وانت بالبرنامج اللي تعمل فيه ما عندك انت وقت
1: من عندي انا وقتها ما عجبوش
2: بعتلي فرضوا عليكم انا المتفقدين ولا يفرضوا في برامجهم
1: ما تعملوش اللي يحب عليه ما يعطيكش نوت
2: وطريقه تزدد
1: للدرس فعاد يزيدني النوت سي بنور المديمغ في الوردانين خلاها لي جمدها ما زادنيش
2: لانه ومش ذنبك
1: ما زادنيش وقتها قلت له راهو ما جانيش البرنامج نتاعك الا ما مش اسال المدير
2: تو هذا معناه هذا اش قلت معناه يعني هذا حبيت نوصل له انه كثره يعني الاراء وكثره البرامج
1: بالضبط.
2: وكثره وكل واحد كيفاش وطرق يضيع فيه التلميذ ونفس الشيء المعلم يلقى شراحته زاد
1: هو عمل وقتها ميثود اكتيف
2: ميثود اكتيف
1: ميثود اكتيف والله لا خلطت لي البرنامج نتاعو الا ما سال المدير قال له راهو مازال ما جانيش راهو العمر
2: المشكله نجربوا على التلامذه يعني مش باهي التجربه
1: المشكله هذيك نجربوا على التلامذه
2: نجربوا السنه برنامج ما مشاش نمشيو لبرنامج اخر نمشيو طريقه اخرى مش هو
1: وخلونا نخدم كيما قبل قلت لك
2: قبل كان فما يعني هامش من الحريه يعني في
1: بالضبط يجي قاك تعطي الدروس يعطيك برنامج وعملوا على كيفك
2: طريقتك
1: الاخر يقول لك اعملوا كيما هيك وكيما هيك وكيما هيك اعملوا
2: معناه يحدد لك حتى الطريقه اللي تقدم بها الدرس
1: بالضبط
2: عادش مازال عاد كيفاش نفرقوا معلم من معلم
1: بالضبط السمى الكفايات
2: الكفايات
1: كفايات
2: يعني تو قبل يعني ياخو حريته المدرس باش يقدم الدرس
1: حريته ويوصل المعلومه وقت اللي جات الكفايات الاساسيه التلميذ كثرت عليه ضاع شويه كثرت عليه نتاع نجم نقول لك نتاع 5-6% ينشو والبقيه يدخل منه يخرج منه
2: للاسف
1: انت
2: معناها ساعات التلاميذ مشاو ضحية البرامج الجديدة هذه
1: بالضبط
2: خنزيد نسألك قريتش دروس خصوصية
1: لا ما أنا عندي الموسيقى وعندي نحاسية وكذا
2: عندك يعني مشاعر
1: دروس خصوصية لا
2: في الدار لا هذه لا
1: لا لا لا
2: في المدرسة فما إمكانية تاع تداركك دروس تدارك
1: ثم
2: هذيك كانوا يعملوها في المدارس
1: يعملوها في المدارس وين يقبل وقت اللي نقرأ قريت ليتيود في المدرسة
2: وشنو رايك في الدروس الخصوصيه ذوما؟
1: والله هي تفيد لحقيقه، والله تفيد ما نقولكش لا، وينتفع المربي. تبقينا التلميذ يتفاد يستفاد، مو يعمل اربع سوايع في النهار مثلا، كيف يزيدك الليتود هذاك؟ ثم منفع في الوسط.
2: اي والتلميذ اللي ما عندوش امكانيات وعائلته معناها محدوده الدخل، اش تعمل؟ وهذيك المشكله، شو اللي تفرقه؟
1: هذيك تولي تفرقه صحيح.
2: معناتها اللي عنده فلوس ينجم يقري ولده التيود كيما تو قاعدين نشوفوا،
1: اي
2: ولا ما عندوش مسكين.
1: هو قبل كانت رخيصه راهي مش برشا،
2: متفاهمين؟
1: قبل بعض الدينارات راهي
2: تو لو يتسابقوا،
1: يتسابقوا من 50 وب 60 وب 100 تو قبل بثلاثه دينارات.
2: انا ربي عينهم متفاهمين، لكن على الاقل بربي ارفقوا بك الزواوليه والناس ضعفاء الحال والعائلات
1: اللي عندهم. لو كان جيت كيف هما الا ما عندوش قريب ليش؟
2: ها صحيت هذه
1: حبيت عندي تو داني اللي عنده يدفع، ولا ما عندوش نقريه بلاش مثال.
2: حبيت نوصلك للمعلومه هذه والكلمه هذه وقلتها وحدك. ايش بيهم انت تقري في التويت برك
1: الله
2: وعندك شويه لمذات، فهمتني؟ لاباس عليك.
1: هما سته هما ثمانيه هما عشره هما 12،
2: شكونك تلميذ اللي تايم وشكون اللي حاله ضعيف يجيبوه معاكم؟
1: بالضبط
2: يعملوا ايه الزعمة؟ حتى على الاقل ربي يبارك لك.
1: تو ما نظنش،
2: تو ما نظنش
1: اني نهضمها والاخره ثواب عند ربي
2: على الاقل.
1: ثم لما يهضم هاش يقول لك اني الماده تو الماده
2: المادة تول مادة. يعني باش نحوصلوا، احنا حصلنا الحديث معك ممتع سي الحبيب العمروني، وعطيك صحة اللي جيتنا من مساكن.
1: ما عنديش حتى مزيرة، واني نتشرف بحضوري معكم.
2: فماش حاجة تحب تقولها وتستغل هذا المنبر وتستغل انك موجود في ذاعة المنستير في مجال تعليم ولا حتى في اي مجال تحب تحكي فيها؟ فرصة
1: والله ماذا بي يحسنوا البرامج ويقللوا شوية من البرامج باش التلميذ يستوعب، فهمتني؟ باش يستوعب وينقصوا شوية على التلامذة متاع السنة الأولى والثانية باك الكتب وكل الأدوات، فهمت؟ باش التلميذ الأخرى يستوعب والمعلومة توصلوا كما كنا نقريوا قبل في السبعينات وفي الستينات.
2: معنا مش الفايدة في كثرة المواد
1: بالضبط، الفايدة مش في الكثرة. هو المثال يقولك خير الشيء ما قل ودل. ملا شنو؟
2: أما بعتدي حسب يعني السنة اللي يدرس فيها، من الأول في السنة الأولى زايد نعلموا حاجات يعني الرسمية كيفاش يكتب الخط وشوية حساب، ومن بعتدي نطوروا عمالنا نتوغلوا معه. مش تعطيه من السنة الأولى السنة الثانية ما نعرفش قداش من كتاب
1: وقداش برشا كتب. قلت لك الحساب كتاب، أنا قريتها السنة الأولى.
2: نعرف أيوة.
1: الكتاب عنده حساب، القراءة حساب، النسخ كيف كيف، برشا كتب. على كل
2: سيدي على كل احنا ما عرفش انت حبيت قلت لك فماش حاجه تحب تقولها في الاخر.
1: انا وصلت لك قلت لك يقللوا شويه من البرامج ويعملوا برامج هكا تفيد التلميذ، تفيد التلميذ ويهضمها التلميذ وتقعد في فكره كما قريتني في الخمسينات.
2: هذاك هو
1: في الخمسينات
2: وتبارك لك وصلوا وتبارك
1: في الخمسينات يا سيدي. يقول لك انا قريت بكتاب ليكتور وكتاب قراءه وبس،
2: وهذا هو حتى احنا كنا نقراه هكاك،
1: كتاب ليكتور وكتاب انتر بارانتيز.
2: انا قريت في السبعينات لما حاله سنوات
1: البدايه، يعني في الخمسينات قريت.
2: اما نفس الشيء كما تحكي انت تقريبا نفس الشيء.
1: قريت بابا ما نعرفوش، مش نقولها لك زاد
2: هذه ما قلتليش.
1: توفى واني عمري ما دخلش المكتب، توفى بابا
2: ما تفكروش.
1: والكتاب ليكتير والكتاب القراءه يعطيه لي المدير، خاطر فقير شويه هنا احنا
2: قاعد.
1: المدير يعطينا الكتب، يجي للقسم هاي سيدي شكون بوه متوفي ولا شكون فقير وكذا، ويعطيونا الكتب ولا عنده يشري على روحه.
2: منذ حين قلت ورحمة بنيتي، اسمع عندك طفلة توفيت الله يرحمها.
1: عندي بنية الكبيرة توفيت لي،
2: توفيت
1: وهي عندي ثلاثة بنات وثلاثة أولاد.
2: هي توفيت وهي الكبيرة
1: الكبيرة توفيت
2: وهي متزوجة ولا أقل؟
1: متزوجة وعند خلات بنية، جاب ربي خلات بنية كيفها، طبيبة هي
2: الله يرحمها. نعم طبيبة. وفات ما عندهاش ياسر
1: عام 2015، عندها 10 سنين
2: الله يرحمها. نعم
1: باك المرض ذاك اللي تعرفوه، كل مرض مشوم جهه قاعده عوايه مو انا خلى لي خمسه يعني خذا وحيده وخلى لي خمسه الكبيره.
2: الحمد لله وان شاء الله من اهل الجنه
1: ان شاء الله. لا لا بالقداب بنيه بالقداب
2: الحمد لله. وانت لا مو انسان ذكور، لا اعتراض على حكم الله وربي شحب.
1: عندي اعطاني خمسه ما يزيش.
2: الحمد لله
1: خلى لي خمسه
2: الحمد لله.
1: منيش متغشش بالكل حكم المولى
2: يعني.
1: حبها ربي ملاش نوم
2: ربي. احنا نطلبوا لها الرحمه ان شاء الله
1: يا ربي،
2: وربي يرحمها وينعمها. وسمحني كان يعني ذكرتك الموضوع ذا خط من خلال
1: ما يعمل شيء حاجة ربي.
2: سي الحبيب العمروني مشكور جدا على تلبيه الدعوه، تبارك الله عليك، حيوي ونشيط وربي يعطيك الصحة والعافية. وكي مرة أخرى نقول عيني ما تضرك لأنك ما تظهرش السن بتاعك بالكل. أقول
1: الإيراني ما يعطيني، يعطيني 60 مش 78.
2: بارك الله عليك.
1: الإيراني يعطيني 60 مش 78.
2: النجم وشو السر باش نعطي الوصفة هيك حتى
1: السر اللي والله وقت اللي صغير نقول مثال شاه
2: قول كليت خا
1: أمه قالت لي راك رضعت 5 سنين يعني كل الحليب نتاع الأم ما ثماش كيفه. أنا تو ياخذوا في الباكوات. أمه قالت لي الله يرحمها عاش فوق المية
2: 5 سنين. أمك عاش فوق المية تبارك الله.
1: فوق المية مية واش
2: تبارك الله.
1: وقت اللاني في القاصرين هي توفت به قالت لي يا حبوب هيك تقول لي يا حبوب راك رضعت 5 سنين. وعندنا الدجاج العربي يوميا كعبتين 3 عظام تمدهم لي نشربهم ني
2: تبارك الله.
1: جسمي تعد تو لاباس عليه ما عندي حتى مرض
2: الحمد لله. الحمد لله
1: لا سكر لا دم لا حتى شيء ما عندي
2: لا حتى تبارك الله. أنا جسمك رشيق يعني الحمد لا فقدت وهذا هو ما عندكش
1: ما نخمم حتى في شيء
2: شيء
1: شيء ما نخمم
2: ديما تخلي وراك ألفات مات كيما
1: ألفات مات
2: تبارك الله عليك
1: وما نتغشش برشا
2: لا ظهر ظهر تبارك الله عليك معناها
1: وديما نضحك كاكاو
2: ديما نضحك والحمد لله.
1: سيدي نشكرك على اللقاء
2: واني نشكرك ياسر على تلبية الدعوة واللي جيتنا من ساكن سي الحبيب العمروني وربي يعطيك الصحة وإن شاء الله تكون ضيفنا في من جانب آخر نحكيه على الجانب الموسيقي وكيفاش أنت تعزف الآلات الكل والنحاسية وعندك الفرق وما ذلك هذا نخليه له حصة في مجال آخر إن شاء الله مجال فني يعطيك الصحة. نسنا سي الحبيب العمروني إن شاء الله بطول العمر والصحة.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا لك. إلى هنا نصل أيها السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم. تحياتي للزميل لطفي المكي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الدنيا تحلو.
1: الثامنة مساء في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. تنطلق يوم غد الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29-30 جوان وأيضا أيام 1-2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية القادم. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن وحدات الحماية المدنية تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة لأن الحماية المدنية قد دفعت 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على المنيران ومنع اتساعها المباني المجاورة، وتمت السيطرة عليها نهائيا. وأكد العثور على أعوان الحماية المدنية على جثة أدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، والتحقيق مازال مستمرا ولم يتبين الأسباب الحقيقية إلى حد الآن لهذا الحادث الكبير. هذا وفي الصيف دائما تكثر حوادث الحرائق، حيث ستتراوح درجات الحرارة هذه الليلة رغم أنها في الليلة بين 25-30 درجة، قد تصل إلى 32 درجة في مناطق الجنوب، وتنزل أقل بقليلا في المناطق الشمال الغربي إلى 23 درجة. أكدت ممثلة وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان نهاية الأسبوع الماضي أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، وأظهر أن مستوى النفاذ للخدمات المالية ما يزال دون المأمول، حيث أن دراسة أنجزت سنة 2018 بينت فقط أن نصف التونسيين ممن تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية والبريدية، ولا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، وأيضا نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%. في أخبار العالم، هل ستدخل لبنان وإسرائيل في إطار اتفاقية سلام؟ هذا ما تؤكده المصادر الإسرائيلية التي نشرت أجزاء من الملحق السري للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي كان في الولايات المتحدة الأمريكية. الملحق بقي سريا بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية، لكن القنوات الإسرائيلية تمكنت بوسائلها الخاصة من نشر المبادئ الأساسية له، حيث أن الاتفاق تقريبا ينص على أن الحكومة اللبنانية توافق على معاهدة سلام مع إسرائيل مقابل تفكيك حزب الله اللبناني، وتبقى السلاح فقط لدى الحكومة اللبنانية، وهذا السلاح أيضا سيكون محدودا. انتهى الموجز، بعد قليل زميلي عماد في رحاب النغم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج خليكم في صورة كل مصاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: الغربة قدر والنجاح قرار.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في العدد الاخير من غربه وحكايات للشبكه البرامجيه شتاء ربيع 2026 باذاعه المنستير. غدوه باذن الله شبكه جديده حافله برشا عناوين جديده فيها جو الصيف اللي ان شاء الله تعيشوه يا ربي في احلى الاوقات في لمه عائليه ان شاء الله، صيف افراح ومسرات على التوانسه الكل. طيب في اخر الحصه نعطيكم فكره على العناوين اللي ان شاء الله باش تلقوني فيها، على المساحات اللي ان شاء الله باش ناثثها في اذاعه المنستير، وان شاء الله شبكه حافله بالافاده وبالترفيه، زاد هذا هو مبتغانا. بعد شويه ضيوفنا يلتحقوا بينا ومتابعه زاد لبعض الملتقيات اللي صارت في سلطنه عمان، ثم ملتقى اخر صار في تونس العاصمه. تحيه كل الفريق اللي باش يامن هذا اللقاء. بعد النغم نلتقي مع ضيفنا الاول.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في متابعة غربة وحكايات نهار 4 جويلية بإذن الله. التوانسة باش يعودوا بقوة في الحقيقة. تنظيم الملتقيات والوقوف على آخر المستجدات مش غريب عليهم، هذا صار على طول العام أمام مثال شو هما موجودين في بلادهم، وبرشا توانسة يعشقوا صيف تونس بشكل كبير هكا، علاش مهما غلات التذاكر حتى شيء ما يغلى على البلاد هذية، ويروحوا أكثر من يروحوا، مهمش يروحوا صيافة، لا يروحوا باش يفيدوا البلاد، خاصة نحكي على ملتقيات، نحكي على إطارات كبيرة تروح باش تنظم هكا وتنعش الحياة الثقافية وتنعش الملتقيات الدولية الكبيرة اللي تصير في بلادنا. مرحبا صديق البرنامج. هو في الحقيقة ديما نقول أني فما توانسة هما سفراء بلا حقائب، بالحق أحسن تمثيل للدولة التونسية منهم الأستاذ حسن العريبي اللي موجود معنا من فرنسا. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا أنك موجود معنا.
1: أهلا بكم، أهلا كل مستمعي إذاعة مونستير.
0: قبل ما نحكي على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج اللي مش يصير نهار 4 جويلية، خلينا ساعة نتمانو على التوانسة ونتمانو زاد حتى بمنطق الإنسانية على الفرنسيين. هناك نحكيو على موجة حر تضرب فرنسا، موجة حر قياسية وصلنا حتى فيها للخسائر البشرية.
1: صحيح موجة حر كبيرة برشا، بغزمان قات فما شوف كتير، تبدأ عندك ناس عندها عقلية التطوع أو عقلية أنها منها إذا كان هي متكونة كما نقول إحنا في السيكوريزم ولا معناها الإسعافات الأولية، وتكون عندها معناها خبرة حتى في كل معناها ميدان تاع ميدان الصحة، الدولة ما تقلقش برشا، الدولة واقفة من ناحيتها معناها بالمتابعة.
0: مش تلقاها ما حاضرين في الطوارئ، معناها عندك معناها
1: الناس متطوعة معناها للبيرسوناجي، للناس الكبار، الناس متطوعة باش معناها تعاون اي واحد باش يزو ليرجونس، ناس متطوعه انها باش تقفل معناها كما قلت انت للانسانيه، للناس اللي هي وحدها ما عندها حد. البلاد هذا بصراحه سخرت منها كل ما عندها، معناها لي بارك محلولين 24/24، لي بيسين تحلوا كلهم غراتويتمون، الكنال كما شفتوا على سين معناها محلوله معناها الناس كل تحب تعوم، موجودين لي سوفتير، الناس اللي معناها السباح منقذ، موجودين لي بومبي، موجودين الامن، معناها فما تكاتف من بين المجتمع المدني بالمجتمع المدني الفرنسي وبين الدولة المدنية الفرنسية. وأزمة بون طولت برشا، ما كانوش بون المشكلة صار هنا الغبتيغ دي ستوك متاع الفنتيلاتور كل متاع الكليماتيزير موبيل، تعرف ما نجموش عنا ركبو ذيك الكليماتيزير كما في تونس غاديكا، دونك غبتيغ كبيرة برشا، اغمونتاسيون دي بري زادا معناها غلاو برشا الأمور هذيا كلها، والحق ما نتقلاش كلها لبعضها واقفة لبعضها، وإن شاء الله ربي يقدر خير وكرا.
0: أمين بإذن الله. أستاذ ما نعرفش أي حد في بلاصي باش يسأل السؤال هذا، فرنسا كدولة كبيرة ماهيش حاضرة للتغيرات المناخية للاحتباس الحراري، لها التغيرات الكبيرة اللي تصير مناخيا، درجات حر قياسية، أمطار طوفانية، تقريبا هذا اللي تعيش عليها يعيش عليه كوكب الأرض.
1: هي فرنسا الأمطار تنجم تقاومها، أما الحرارة سيرتو معناها في الزيماب القدم، احنا نقولوا معناها الجيش عليهم القدم اللي هم بالآلاف، ما خمتش الحق في الشيء ذي، ما فماش فهمت لكن تو في الزيماب الجدد معناها تلقى فما الكليماتيزور وتلقى فما شوفاج، تلقى الزوز فهمت، لكن في القديم الكل الحق ما خمتش. وما في صور سيتو على مستوى باريس، معناها كنت نشوفوا باريس بالحق معناها تتخنق، ما تلقاش حتى كيفاش تتنفس. انا واحد الناس البارح باش لقيت معناها كليماتيزور موبيل، شريته زايد ما يقارب 4 ومعناها 1000 يورو باش معناها نلقى روحي ونلقى باش نقوم. ما تنجمش، ما تلقاش انت الجمله، معناها ايماجين على الناس اللي هي فراجيل ولا الناس الكبار. لكن لكن الحمد لله معناها اللي ناكدوا انه دوله واقفه باتم معنى الكلمه، والمجتمع المدني هذا هو الحاجه اللي احنا ندخلوها ان شاء الله في تونس، انه في اي حاجه تلقى استنفار من الناس اللي تتطوع، تمشي بومبي يلبس زين يمشي باش يخدم متطوع، عن اللي غوتريتي زاد اللي هو متخرجين من الحمايه المدنيه ومتخرجين ما عندهم معنى الاسعاف الدوليه وكل شيء يتطوعوا. هذه حاجه كبيره، كل الاتحاد والتكاتف مع الناس الكل يقلل من الازمه ويقلل معناها من الخطوره تاع الحراره هذه الكل.
0: ان شاء الله ازمه وتعدي بسلام باذن الله. نحكيوا على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، هذا إن شاء الله بش يكون نهار سبت، بش يكون نهار 4 جويلية بمدينة العلوم بالعاصمة. أكثر تفاصيل عن الملتقى، الأهداف متاعه، المشاركين، الحضور والغاية منه خاصة أستاذ.
1: الملتقى والله وقلي برمجناه الحق ما تغلقش في القصادة معناها بالطريقة دي كل مش رأي خدينا قاعة ما يمكن متاع 500-600 واحد علاش على خاطر لقينا بالحق باش عمل كفاءات في القانون في معناها خبراء عدول شهاد عدول منافذين محامين قضاة ناس معناها غوتخيتي كانوا معناها على مستويات كبيرة سواء أمنية سواء قضائية كبيرة معناها طلب حضور كبير بالكدا ولقينا معناها تجاوب باهي برشا دونك لقينا الموضوع حتى ما اخترناهوش بالصدفه موضوع التحكيم والوساطه وما اخترناهوش خاطر فيه معناها جيست معناها مفاهيم قانونيه احنا اخترنا هذايا خاطر نجم يعاون التونسي في البخارج في مشاكل الشغل والاستثمار والعقود والخلافات المدنيه والتجاريه ومعناها هذا ميدان لازم ياخذ بلاصته علاش خاطر العالم كل ماشي به معناها التطور بصفه كبيره برشا يساعد خاصه المستثمرين لي زوم دافير في انه معناها قضايا ما تولش في انه قضايا ما يتمش نشرها خاطر معناها بين فيه هي السريه فهمت كيفاش هذوما اكثر تفاصيل على الـ على الـ على الـ على الـ كيفاش نقولوا احنا على التفاصيل كل ان شاء الله نشوفوه نهار 4 جويليه دونك اللي نحب نقولوا انه راهو الملتقى هذا كل بطبيعه من صدى اعلامي عالمي نقول على مستوى العالم راهو بمجهودات ذاتيه ومصاريف مع عند اعضاء الجامعه المستشارين اللي احنا منها معهم على رسم سي عصام الجواني دونك احنا هذه مصاريف خاصه ما أخذينا حتى سنتيم الدولة ومعنا حتى تمويلات تقريشية ولا داخلية نعملوا فيه معناها متكلف معناها باللي هو متكلف لكن في حدود معناها طاقتنا وحدود معناها نجم نقدموه للناس هذيا إعلاميا حق القاع معناها كيف صدى إن شاء الله يكون فما حضور إعلامي معناها كبير الناس اللي باش تحضر كلها كفاءات معناها وخبرات معناها تونسيه فاتيكمو على اعلى مستوى نتمنى احنا نحطوا الخطوه الاولى في الملتقى باش يكون ثم ملتقى ثاني وملتقى ثالث كانت عندنا قاعه نتاع 50 معناها شخص باش يحضر تلزيلة بارابور الحضور ودمده كل أنه باش نرفعوا الدوب معناها ل 100 شخص الحدود اللي نجموا احنا نصرفوا فيها في القاعه اللي خذيناها في مدينه العلوم دونك عملنا كل ما يخليه يكون بالحق معناها ملتقى حتى كي يصير فما بارتاج وان انتم كصحافيين تجيو تغطيو وتكتبوا تلقاو حاجه معناها فيها كالتامبر معناها الانترناسيونال حاجه نجموا نصدروها لبرا وفوق هذا كل صراحه تنزل كي تشوف احنا سامحني سنام ثم حتى برنامج الجاليه معناها من المعلين بالامر دونك الجامعه قالت اول ما نهبطوا احنا الاضاءة نتاعنا اول ما نهبطوا اول حاجه نبداو بها انه نعملوا حاجه للجاليه وتتحسب للوطن والحمد لله معناها فما برشا من الجاليه التونسيه اللي مشاهبتوا بالذمه يحضروا الملتقى وفما اللي قدم في الباكونس نتاعو على اساس انه باش يحضر الملتقى وكي نقولوا احنا معناها نمثلوها الجاليه الحمد لله نمثلوها رسميا وقانونيا ولا ثم مصداقيه عند الجامعه واعضاء الجامعه الكل معناها الناس الكل الحمد لله اي حاجه نعملوها تلقى معناها الحمد لله الناس الكل تتلم بها ولفات معناها تصنع ثقه بينك وبين تبع فيك والا معناها يحب يحضر لك وقتها تعرف قد راح تشوفوا الزملاء نتاعنا من العالم كل نجمش نحضر نجمش نجي نجمش تقيدني نجمش نفيد بحاجه نجمش نعاون بحاجه هوني صراحه معناها تقول الحمد لله معناها خذينا خطوه باهيه في النجاح وفي الالتقاء مع الناس.
0: الالتقاء مع الناس لانه الناس تحب تسمع مشاكلها مطروحة، الناس تحب تسمع صدى صوتها موجود، اليوم الجامعة تقرب من خلال طرح مواضيع تهم الناس، اليوم كي نحكيو على عقود عمل، اليوم كي نحكيو على طلبة يقراو غادي والمشاكل اللي والإشكاليات القانونية اللي تنجم تصير لهم، هذا الكل باش يكون موجود عقود عمل، اليوم في ظل انتشار رهيب لمكاتب الاستشارات بالحق زاد هذا مشكل كبير نتصور قدام برشا ناس فما شكون ينتقدهم بشدة وفما شكون يشوف انهم هما حلول خاصة نحكيوا على توانسة عندهم التكوين القانوني في البلاد اللي نحن محتاجين ان نفهموا قانونهم ولغتهم باش نسلكوها معه.
1: أكيد هو أنا الحاجة اللي نحب نقولها تريد نقول هي بشرة خير باش نقول عليها تو احنا عندنا بلاد فعام فيها معناها الجامعة وليت ملتقى كل طالب تونسي خاطر هوني باش تفاليدي معناها البروجي نتاعك إذا كنت تقرا في السربون ولا في غيرها باش تفاليدي تعمل ستاج وباش تلقى ستاج لازم تعيش هونية وأنت مدام حياة بما أنك متابعة وفي علاقة مباشرة بالجالية سي با فاسيل دي تو تلقى ستاج
0: أكيد
1: بس إيه بعد الآخر جامعة الحمد لله ما أنا حالة ببينها القديش من تونسي يقرأ ويعمل استاج عنا سواء ديستانس عن بعد سواء معنا احنا هكا كما الملتقى هذايا ما أنا ثم ما يقارب 4 أو 5 طلبة وهذا ما نجوي يقود بش يكونوا مع الجامعة يخدموا عن بعد يخدموا يعملوا دي سيت ويب بش يعملوا من حكاية من نوع هذايا وبعد يأخذ أتستاسيون من عنا احنا من جامعة طرمات وسنة بالخارج أتستاسيون هذيك تفاليد استاج نتاعه وتخليه معناها ياخذ اورينتاسيون باهية وهذيك تتعاونوا حتى باش يشوفوا رونديفو مع البريفكتير تعاونوا حتى باش يجي الدوره وتعاونوا حتى في برشا حاجات معناها باش تعرف انت قيمه الهيكل هذايا يحل باب معناها للطلبه هذوما الكل اللي هوني صراحه ما يلقاوش حتى واحد ما يلقاوش معناها شكون راح يلقاو الجامعه احنا هذوما معناها حتى كي ناخذوا فيهم مجانا ما ناخذ عليهم حتى ملي معناها يكون شيست اديرون بارابور لاسيرونس نتاعنا ويقعد الحمد لله معناها الجامعه كي وصلت معناها للبريفكتور وزاره الداخليه الفرنسيه تعترف بالرابور دي ستاج معناها لاتيستاسيون اللي يعطيها معناها المكتب التنفيذي للطالب هذا نشوف احنا وين وصلنا دونك هذاك علاش انا ماذا بيا صراحه ممثلين الدوله التونسيه والدوله التونسيه تعرف اللي راهو الهيكل هذايا ولا حقيقه معناها عند المواطن اللي يعيش برا الهيكل هذايا راهو قاعد يعاود قاعد يمد في يده كله وكله تطوع عنه مجانا معناها هذايا راهو نقولوا علنا وانا مسؤول عليه معناها رانا اللي نعملوا فيه الكل ومن اللي بدينا توا رانا ما كلفنا الدوله حتى سنتيم وما كلفنا التوانسه اللي نعملوا فيهم حتى سنتيم نقفوا معهم حتى في مشاكلهم معناها التوانسه الاخرين اللي ما عندهمش اوراق كي انسان مثل ما يخلصهمش ولا حاجه نقفوا معهم اميكالمون ما خدينا حتى ملي من اللحظه هذه واللي معناها بورتو راه كل شيء اللي نعملوا فيه يتكلف منين من مكاتبنا احنا الخاصه وهذايا انا نقوده على مسؤوليتي وموثق وبين الحمد لله احنا عندنا صفحه نحطوا فيها في هذايا الكل دونك نعاود نقولها راه ما تنجمش كل يوم تبني هيكل كيما الهيكل هذايا ما تقدرش تبني والله لا تقدر وقولوا معناها ناس صح ناس تحب البلاد بالحق ناس محايدين ناس ما عندهمش مصلحه ذاتيه دونك وان شاء الله معناها في زاد حتى في الملتقى ان شاء الله الناس الحاضره تبارك الله كفاءات كبيره كل او تلامس الشيء هذايا وتشوفوا وبيصير على راسهم انتم الاعلاميين بحول الله
0: ان شاء الله باذن الله اكيد نحن الجامعه ديما نقول من الهياكل اللي تموقعت جيدا في النسيج المدني الفرنسي وتألقت معناها وأضاءت صراحة لأنه يعني نحن التطوع والعمل الجمعياتي مازال جديد علينا ما عندناش فيه للأسف ما عندناش فيه ثوابت كبيرة أما عندنا توانسة خاصة حاملي الجنسيات الأخرى راهم قدموا إضافة كبيرة للعمل الجمعياتي اليوم صراحة أستاذ والجامعة أقرب للجالية التونسية اليوم بدأوا شفنا هكا بدات العودة التدريجية للتوانسة صراحة نقول إنه الفضاء الأزرق غير مأمول في الأفكار وفي التطلعات لأنه نخافوا ربما اللي يخرج ويعمل لايف من بورت حلق الواد ولا هو في المطار صراحة نخافوا من الناس اللي ربما تكون صادقة أما الجامعة عندي يعني هيكل أطمئنوا إليه ونجم نسألك باش نقول لك مدى رضا التوانسة سمعنا إنه فما تحسن ملحوظ مدى رضا الجالية التونسية بالخارج على الخدمات اللي يلقوها على البوابات وهما راجعين لبلادهم جاتكم شي بعض الأصداء
1: والله صراحة على مستوى الدولة دي جميع خيقة نقولها على مستوى الديوانة لزابليكاسون اللي صارت كلها معناها الحق الناس كل تشكر فيها وفرحانة بها وفما مجهود تحس فما معناها خدمة تلك الديوانة اللي هو بشكون ان شاء الله حاضر في الملتقى اوفيسيلمون فما مجهود قديم يتمالي عنده برشا وانا عم ناول كيف هبط معناها الساده مسؤولين على الديوان من استدعوني وحكاو معايا سمعوني مني لهم وقالوا شنو نجم نعملوا في السيف وكل شيء على راسهم سيد العميد سيلياس بالخير الحق وسيد المدير العام معناها فما مجهود الناس راضيه على مستوى الديوان على مستوى الاستقبال في الباتو وكل شيء التوانسه زاده مش مقصره شنو اللي فما حالات معناها ما تنجمش الكمال لله معناها انه معناها يقول لك رضا الناس معناها غايه
0: ما تنجمش هي لا تدرك
1: اي فما فما فما فما حاجات تجاوزات اللي هي نجم تكون مصلحه راه لو احنا كيف نقولوا مثلا المواطن التونسي وهبطنا الباج نتاعنا ما تعطيش حتى ملي ما تعطيش انت ركي تعطي انت مساء ما تعطيش ثم اي حاجه وصل صوتك عندك تليفون عندك مسؤولين تسمعك نسيتو معناها لكن الاغلبيه معناها تو الناس اللي مشات احنا في البتوات واللي يقول لي عن الكل والله الاغلبيه فرحان يمكن اذا كان ثم قلق معناها كبير بالحق اللي هو فيه تخوف وهوني مدارية نساج معناها من خطوط جويه تونسيه الى تونسات هو الروتار الكبير على خاطر الروتار هذاك نتاع 4-5 سوايع فما اللي عنده الجنسولين نتاعو يخسرهم لو حابب بيهم فاكونس لتونس فرنسا هذيك مره واحده ما عادش كي نو معناها انا كي نهبط معايا انا 4 سلالق وهما في بوشات البوشات هذيك فالابل كان 3 سوايع عمل لي انت 4 سوايع روتار ونمشي انا معناها بعد ساعتين ثلاثه توصل معناها لتونس هل ترى الجنسولين هذوك مترخم ولا نطيشهم ولا نعاود نشري جديد معناها التخوف الوحيد اللي فما هو في الروتار
0: من الناس اللي عندها المشاكل الصحية الناس اللي عندها المشاكل الصحية وحتى الصغيرات راهم وبرشا ما همش قادرين على ساعات الانتظار الطويلة في ظروف غير مريحة بربي للتوضيح بالنسبة للصور
1: الصوت لو سمحت ما دام حياتي الصوت
0: أنا نسمع فيك قيمة كنا المشكل في الناس اللي صحتهم على قدهم في البيبي صغيرات ربما عندهم بعض الأمراض المزمنة راهو الانتظار يقلق شوي نحب نسألك سي حسين وأنت أدرى مني الصور اللي جينا من البطوات متاع الناقلات البحرية التونسية الناس اللي راقدة بالشكل هذاك في الكلوارات شنو هو تفسيره؟
1: مدام حياتي الصوت وصلني مقطع على الاخر ما فهمتش سؤالك الصوت مش واضح بالكل
0: نحكي على الناس اللي راقده في البطوات في الكلوار
1: ايوه الناس بالله الناس هذيا راهو انا معناها الفيديو ذاك قدشتها راهو تونسي راهو كيهبط اعطيه يوصل تونس بركه معناها الامور الداخليه كنا احنا نعرفوها خاطرنا نعيشوا معهم وكل شيء راهو اللي يرقد في الكلوار خاطر ما نخاش حق الكابين خاطر الكابين يقول لك كتصوروا اللي يرقد في الكلوار قتل يوفر عليه يبني عنده 6 صغار يقولوا الكابين ما تنزلكش انت و6 صغارك معناها برا قلص 2 فتيات وقلص كابين اللي يرقد في الكلوار خاطر الازمه معناها هذه ومشت الناس الكل معناها يتلزى هكا يمشي يقول لك نرقد في الكلوار نرقد في فوتاي المهم نمشي نشوف امي نشوف بابا هز صغاري يستانسوا في تونس يهزوا كذا وكذا اللي زاد يهز مهما كلت يهز طن يهز اي حاجه على خاطر الريستوراسيون سامحني غادي خاطر انت باش تتوكل واحد 25 كورو من صغارك تضربها انت فاسان كورا فاسيس كيف غالي اللي يمشي يوصل لباتورا وقرا حساب اللي جاي من باريس واللي جاي من 1500 كيلومتر معناها قداش من بياج وقداش من الجازوار وقداش من الصوت وقداش معناها تلقاهم يعملوا في ليزيكونومي معناها سيغ لوي مام كيما نقولوا احنا عليه هو فهمت كيفاش دونك الناس كي ترقد على خاطر كل شيء غالي والله العظيم انا خاص انا ومرتي وصغاري بما يقارب 6000 يورو على الروتور معناها ما عندي كلكو باجاج سون باجاج معناها تصور انت 6000 يورو ما تقدرش تهز معك تحب تشري من غاديك في تونس ضربها انت فوا 3 وزيد مصاريفها في تونس وزيد معناها هذه حقيقه راهو المواطن التونسي معناها اللي يمشي غاديك هاني قلت لك ما يلاوش قلت لك نمشي خاطر شوف كي تبعد على بلاد وتبعد على تونس وتحس بقيمتها اكثر وتحس بقيمه العائله وبكليا فاميليار وبانه صغارك مسؤوليتك باش ما يمشوش للبلدان الاخرين باش ما ينساوش بلادهم باش ما ينساوش ناسهم تولي تقول ما يصيرش نمشي نرقد في كلوار نرقد في فوتاي نرقد في الصاله تاع البتو نرقد المهم 24 ساعه نعديهم ونوصل معناها نشوف دارنا نشوف ناس الامور هذه خرجت تو حاليا للعلن معناها بما انه فولت فما التليفونات والناس كلها تصور وكل شيء الناس في تونس معناها ضحكوا عليها وخذوها بشوى استهزاء اما انا اللي نقول راهي الناس معناها تعمل في كل شيء باش تهبط لتونس تعبت لها تونس معناها حتى معناها يقول لك انا هاك تشوف معناها الغلاء وتشوف صغارنا احنا بصراحه مستنسين بكونفور معين مستنسين معناها ماكله معناها اللحم كل يوم الدنيا كلها كل يوم بريت ماخر ويقول لك لا نهبطهم ويحوسوا ويدوروا وتحضر بركه ربي ومش مشكل نرقد في كلوار في الليل ونرقد في كلوار في الروتور المهم نمشي ونجي يرجعوا يتكلموا لي بالعربي ويعرفوا عمهم ويعرفوا خالهم هذه العقليه بتاعنا احنا سي بوكسا انا ماذا بيا معناها ما يجيبش الاستهزاء ما نحكوش على اولادنا من كي خاطر ما يعرفوش يتكلموا بالعربي ولا يقولوا كلام غلط ولا تقعد لهم شوك ولا يقول لك انا ما عشمش بالعكس انت شفت ناس في الكلوار افهم اعرف علاش هذاك قد في الكلوار اعرف علاش انت راهي الكابين 400 و 300
0: نتمنى اي نتمنى سي حسين انه الصور هذيك ما وصلتنا نحن

0: دي تعطيهم مقدارهم وتعطيهم زادة تحفظ لهم كرامتهم. في بيننا زادة سمعنا التوانسة الكل وفد برلماني تنقل، شنو هو الغاية، شنو باش يقدم توا، مع شكون باش يحكي الوفد هدايا، هل انه الوفد مشى عنده حزمة متاع قرارات باش يفرح التوانسة، وإلا مشى سياحة ينكتشفوا البرط ونشوفوا ما نعرفش شنو وقتاش باش تخرج البرط. في بالي ما يتنقلش هاو معاهم ولا يتنقل البرط باش يخرج. فالتوانسة صراحة شافوا الصورة هذيك برشا آراء اختلفت باش ما نقولش حاجات أخرى.
1: مدام انت شفت البوليميك اللي صارت وباش تعرف الريزلتا منها بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا مست الناس ولا ما مست الناس، شوف ردود الفعل الرياكشن تاع العباد اللي في العالم كلها، الرياكشن تاعهم الكل 99% ما رضتش على الشيء ذا، 99% قالوا منها ستوب الممارسات هذه، يزي راهي ما عادش تتعدى على توانسة، راهو التونسي ولا مثقف ولا يوزن ولا يعرف ولا يحلل ولا ينجم ياخذ قرارات ونجم يقول لك هذا يساعدني هذا ما يساعدنيش. الشيء اللي تعمل مدام الشيء اللي تعمل معناها كلهم التوانسة حطوه بروفوكاسيون استفزاز، بروفوكاسيون كبيرة لهم هما، ولا معناها هذا معناها يزيدنا من حاجات هذه المغلفه اللي ما عادش تتعدل توا. سامحني هذا مش انا قلته، راهو التعاليق كلها للايت كلها اللي قالته مدام. احنا وقت اللي جماعه قومات وسينا بالخارج واجهنا السيد رئيس الجمهوريه بمشاكل جاليه، انا شخصيا خذيت طياره الو روتور باريس تونس تونس باريس، وانا ناخذ تاكسي من داري حتى شخصر سياده رئيس الجمهوريه، ومشكورين على استقبالهم الحرفيه اللي عندهم الكل، وقدمت مدام وروحت ودوب ما هبطناها ردت فعل عند الناس الكل، الجالية كلها فرحت والإعلام كله تجيبه، مش محطة إعلامية ما كتبتش على البيان متاعنا، والسيدة رئيس الحكومة مشكورة تجاوبت، والسيدة القناة مشكورين بعد تجاوبوا لريزلتا الأخرين هم معناها الناس لازم تقيمها أكثر مني أنا. وقت اللي صارت الزيارة متاع 10 نواب مدام 10 نواب في 3 أيام على باتو تانيت، سامحني ما يصيرش، مرحبا نقولوا أنا نمشي معك لبيت ونتعاون معك، مرحبا فما حتى مشكل بعتوا سيدي في الباتو معناها بلغة أنه تقرب من مشاكل جالية. مدام لسيدي جوان تعرف كنت تلقى فيه الباتو تلقى فيه كالكو ترانسبورتور الناس معناها الكمين اللي تزفت باش، وتلقى شوية دوغت خيطية روحوا على بكري خاطرها البي ما زالت رخيصة ماشي غالية، معناها اللي حب يروح بكري ما يوش تعد يخدم ما عندوش صغار يقرأ وكل شيء يروح في البلود هذيك. هبتوا تصور مدام انت ثبت في التصور اللي هبت كلها تبقى الباركينج شاطر وفارغ. الشيء اللي صار نمشي ونعطيه احنا حسن النية ونمشي، هات اعطيني المخرجات، هات من باب الشفافيه قول لي سيدي الرحله هذه اللي مشاو فيها 10 نواب قداش كلفت على الدوله التونسيه، هات نحكيو احنا سيد رئيس الجمهوريه اكثر انسان معناها يدعو للشفافيه ويدعو لنظافه اليد ويدعو للمحاسبه زاد. سامحني المحاسبه اللي نقولوا كما دايره تشمل الناس الكل، تشمل الناس الكل، معناها انا وقت اللي نقول حسن عريبي مشى بالروتور على حسابه، هات يا خويا نشوفوا احنا ما يصيرش تخاص اسكو مشى على حسابه ولا يدعي سيباغا. نفس الشيء معناها الساده النواب المحترمين اعطيونا خويا قداش تكلف هذا الكل، باش تقول لي جرت بها العاده عندك 64 سنين، شنو المشكله هي العاده معناها ولات عاده رسميه اوفيسيال، احنا ماناش محتاجين باش تاخذوا باتو وتجينا، احنا برا امشي صلح النقل في تونس سامحني، برا اطلع مع الكماين مع الفلاحه في تونس وشوف المتروات وشوف الدنيا، وبعد اجي لنا احنا مشاكلنا نعرفوها، احنا نعبروا عليها، احنا رانا هيكل رسمي رسمي رسمي قانوني، عندنا الحق نحكيه باسم الجاليه، عندنا الحق واحنا نعرفوا مشاكلنا، وشكون ما يعرفش مشاكل الجاليه برا؟ مشاكل الخطوط الجويه ولا مشاكل الباتو ولا مشاكل الديوان، شكون يعرف ايش من تونس؟ ابسط شخص يجي تثبت يقول لك عليه، معناها يطلب الامر ذا كله عشان فوق هذا الكل انت باش توزن، اسكو العباد فرحت ولا ما فرحتش؟ انت خنقت العباد، انت خليت العباد ينطقوا من جنابهم، انت خليت الناس تخزل بما شغل المجلس اللي المجلس معناها اللي هو سيد رئيس الجمهوريه عمل المستحيل باش عاد يوقفوا على ساقيه بعد اللي صار معناها في 10 سنين اللي قبل معناها
0: ويرجع ثقه الناس فيهم.
1: ياسير انت قلت هكا، ولكن اللي انا شنو اللي قلقني مدام لو انت كمسؤول، سبحان الله احنا هوني عندنا بنيه توفيت معناها هذيك معناها اللي هناك سمعتوش بها، كيف حتى وزير الداخليه وسيدة الحكومه الكل، شوف قداش تحاسبوا قداش من كريتيك قداش من نقد قبلوه وقداش قبلوا واعتذروا اون بليس اعتذروا. احنا مدام كي تنقدهم ولا تهبط في بابليكاسيون ماكش بتمس من شخص راه باش تمس من اللاكت اللي هما عملوه، باش تمس معناها من البروفوكاسيون اللي هما عملوها. حاجتي مدام ليش ما يكلموك في تليفون يقول لك انت راك ضد النظام، ولا جاي يكلمك في التليفون يقول لك راك انت ماك الا جمعيه.

0: انت ما تمثلش الجالة ولا نجم نحكي معك منطق، انا راني نايب هنا، انت شكون سيادتك؟ وهذا مدام تعرضنا له
1: صحيح،
0: تعرضنا له احنا مدام، لكن احنا شو نقول؟ انا ديما عندي ثقه في الدوله التونسيه والمسؤولين الصادقين والكفاءات الصحيحه نتاع الدوله التونسيه اللي تقدر تحلل شكونوا معناها مع الدوله، وشكونوا اللي يخدم باسم الدوله، وشكونوا اللي يستغل في اسمه معناها على حساب الدوله. احنا مدام احنا وقت اللي هبطنا ناس فرحت، خلنا فرحة على الناس، وحدود الجامعة في أنه معناها هذاك حد مجهود، لأن نعلم السادة المسؤولين وهم اللي أصحاب القرار وهم اللي لازم يحسنوا وهم اللي لازم يحسنوش. احنا مادام ما نعملوا حتى شيء يتكلف على الدولة التونسية سنتيم في المحطات الانتخابية، هبطنا 42 ملاحظ دولي معناها كراو الوتلة وكراو الكراه وعملوا كل شيء على حسابهم بالخاص، في كل محطة نهبطوا على حسابنا الخاص. الملتقى هذا كل والله العظيم نلموا فيه بالدينار يا مدام، صدقني
1: صحيح مش بالسهل، باش
0: نقبل العباد اللي تجينا وباش وان شاء الله تكون انتخابات
1: ان شاء الله باذن الله
0: والله نلموا فيهم في بعضنا، نقولوا بارتيسيباسيون ورفضنا ناخذ فلوس من اي شخص معناها متواجد. فهمت هذا كله احنا نعمل فيك انت كهبت حاجه، ونجي نقول لك انا يا سيد المسؤول الرئيسيه ما تجيش، راه مش هكا تتقرب للجاليه، ما تنجمش تطلع وتحكي باسم الجاليه وانت ما تعرفش الجاليه، سامحني ما تعرفهاش الجاليه، احنا نعرفوها، احنا نعيشوا هنا، احنا اولادها، احنا نمثلوها، احنا نعرفوا مشاكلنا، احنا نعرفوا القانون الفرنسي معناها والقرارات التونسيه اللي تجي اسكو تركب على بعضها ولا، هذه حقيقه، هذه حقيقه. ما فهمتش علاش ما يحبوش يعرفوها؟ احنا انا هيك عمر ما اتصل بنا نايب متى، وهبطناها احنا لو 25 جو بونس جوان 2024 ولا هي 2025، طلبنا موعد مع اللجنه هذه نتاع مواطنين ابصار، وطلبنا موعد مع مجلس النواب وما رجعوش علينا متى، وما استقبلوناش وما كلموناش وما حكاوش معانا. تعرف علاش مدام خدمت؟ ثم كنظره التعالي نتاع انتم جمعيه نتاع انتم راكم تعيشوا لبرا نتاع زاد حاجه اخرى مدام، هذوكم اللي خرجوا راحوا اعضاء مجالس محليه مش اعضاء مجلس النواب، تفتح نظره التعالي هذايا وتتفق الناس كلها اللي مهتمه بالجاليه وتقعد في طاوله واحده وتاخذ مشروع واحد وتخدم على بليزير بوا معناها باش مصلحه الجاليه، ويحس اللي يتبع فيك من الجاليه اللي هو راهو كما قلت لك انسان ولا واعي ويعرف كل شيء حتى راهو الجيل الرابع والخامس، يحس انك بالحق قاعد تدافع عليه وتتكلم عليه وقت تلقى الجاليه كلها معاك، الجاليه ما تربح حتى شيء، تربح مصداقيه، طلبة مصداقية. هيك احنا اش طلبنا؟ احنا اعطيونا كونستا الشيء اللي عملتوه، المخرجات اللي هبطوها يظل الناس كل شافوها، من اي واحد يتابع معناها بريسك ما تبعدش جملة على الشيء اللي طلبنا احنا من رئيس الجمهورية اللي احنا عملناه معناها مجانا وبصفة تطوعية والحمد لله معناها لقى استحسان وفرح الناس وفرح الاعلاميين، كله هذا كله تراسيه على الباج نتاعنا، وهيك معناها اللي عملتوه انتم 10 من الناس متنقلين ودولة وسعادة السفير استقبلهم هنية والسيد الكمال نتاع البتو معناها فرح بهم وقعدوا في القاعة الشرفية وصار اعطينا يا خويا اعطينا احنا الجاليه كانت حلت مشاكلنا. انا اول واحد نحييكم ونقول لكم بارك الله فيكم وبربي عاودوا اعملوها عام الجاي، وعاودوا انا قلت لهم عاودوا اطلعوا معنا جدا في الطياره شوفوا ظروفنا في الطياره كيفاش، ويجاوا معنا للزوتيل، سامحني للزوتيل اقعدوا معنا معنا جمعه كامله في الوتيل شوفوا لنا اسكو مولا الوتيل فرحان بنا ولا مادام الفو اغيتي معناها يزي بالحق يزي من الممارسات هذه. وانا هاني قلت وتعرضت للخايب راني يعني كتبت وهبطت كجامعه ولكن نعرف فما ناس صادقين في تونس ونعرف فما اعلاميين يتبعوا ونعرف ناس فما تبع ونعرف ما صح كان صحيح ونعرف زاد الكلام هذا اللي قلته تويكا الله اعلم شنو باش يتكلف، لكن هاني قلت بحكم شنيه اني انا صادق مع بلادي.
1: شنو هو باش يتكلف؟ نحن اذا كان فما حاجه ربحناها هو ان نحن الحمد لله نجم نحكيو من غير ما نمسو حتى حد بالطبيعه، لا هو سلب ولا هو شتم، نحن نحكيو على قضايا تهم الناس. اليوم كما شفنا الوفد هذايا مشى في تانيت، اليوم دعوه منا مستعملي النقل العمومي نشوفوا الوفد هذايا موجود في رحله للقطار البطيء جدا اللي يخرج من تونس العاصمه باش يوصل الجابس نص الليل، جربوا متاعب الطلبة متاعب المنخرطين يعني وأبناء وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية والناس المرضى اللي يجيوا والصغيرات اللي يجيوا بأمراضهم المزمنة عفى الله الجميع اللي يجيوا من الجنوب باش يمشيوا للعاصمة، جربوا مع الناس هذوما القطار وتو إذا كان بالحق قادرين أنكم تغيروا الواقع تو بالحق تلمسوا واقع مرير جدا يعاني منه التونسي معاناة كبيرة. النقل العمومي راهو إشكال كبير، شر يجربوا القطارات والمتروات في بلادنا. موعدنا إن شاء الله الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج كون نهار 4 جويلية بإذن الله نهار سبت في مدينة العلوم بتونس العاصمة. إن شاء الله يا ربي يسعفنا الحظ وتسعفنا الظروف إن نكون موجودين غادي، ونكون فرحانة برشا باش تكون موجودة غادي وننقل الأجواء وتفاصيل هذا الملتقى. سي حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسية بالخارج،
0: تفضل. حياتي بردي كلمة أخيرة، نحب على المباشر أنك تشرفني أنت وإذا
1: كثير
0: في الملتقى، توعدني
1: بإذن الله. ولا نشرف زادة نحن أن نواكبوا الأنشطة هذه الدولية بالحجم الكبير اللي فيه طارات كبيرة كبيرة للتوانسة.
0: نفرح بكم برشا،
1: ونحن أسعد بالتأكيد.
0: ما قعدنا كان الإذاعات الوطنية باش تنقل كل شيء، وانتم راكم معناها معناها صوتنا احنا بالحق، انتم صوت الجالية بالحق، انتم كتكلموا كعالميين معناها وطنيين هيك معناها تعبروا علينا. احنا نتمنى من رب ان شاء الله نشوف اذا
1: تصير باذن الله
0: في اوروبا، لكن عمرنا ما تلاقينا. دونك نحب نفرح معناها جماعتنا الكل انه مدام حياة الكوني بحول الله تكون متواجده معنا لوكات
1: ان شاء الله. هذا شرف لي كبير. ان شاء الله باذن الله شرف كبير، والله شرف كبير نكون موجودة ونغطي الملتقى هذايا، الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، 4 جويليا إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله في مدينة تحية العلوم.
0: تحية لسيد الوالي وللسورة الجهوية والناس كل منها اللي شاهدتنا الملتقى هذايا، وتحية منها المستشارين كلهم اللي قاعدين وقفين، سي النور، سي الوردني، سي عصام الجواني، سي فوزي عقيل المكلف بنزاع الدولة، معناها كل مدام عربية المسلمين ذما كلهم بارك الله فيهم يخدموا ما تعمل يسواهم باش يخرجوا إن شاء الله ملتقى حلو ولقاءنا لوكات جوية بحول الله
1: بإذن الله كل من ساهم ولو حتى بالقليل لإنجاح هذا الملتقى. شكرا لك الأستاذ حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، كنت معنا من فرنسا، ونرجو السلامة إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله تهب هكا نسمات تلطف عليكم الأجواء هناك، إن شاء الله كل السلامة للجالية التونسية العربية الإسلامية لكل إنسان يعيش على وجه هذه البسيطة. شكرا وإلى اللقاء، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في غربة وحكاية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذة، أي ما يعادل تقريبا نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة إلى غاية يوم 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية 2026. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع في معتمدية طبرقة، وفق ما أكده عضو اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأفاد المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت لحماية عدد من السكان التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. هذا وتتراوح درجات الحرارة بجل المناطق البلاد التونسية هذه الليلة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى أكثر من 30 درجة بالجنوب الغربي. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان قافلة طبية متعددة الاختصاصات في منطقة معتمدية الشبيكة، وقد انتفع بخدماتها 438 شخصا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات. تمكنت الوحدات الأمنية في منطقة الأمن الوطني بسليانة من إلقاء القبض على عنصر إجرامي صادر في حقه 45 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك بمنطقة بوشبكة الواقعة بالشريط الحدودي بين تونس والجزائر. الوضع غامض جدا في منطقة الخليج العربي، فبعد 11 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، رئيس البرلمان الإيراني يقول أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي. وقال رئيس الإيراني أيضا أن هناك بعض الطيارات لا تزال تسعى لإثارة التوتر. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض الإيرانيين احترام وقف إطلاق النار واستهدافهم ناقلة نفط بريطانية. الحرس الثوري الإيراني قال أنه يرد على المواقع الأمريكية في كل من دولتي الكويت والبحرين، في حين الدول العربية الخليجية تندد بالاعتداءات الإيرانية عليها وتقول أن الاعتداءات الإيرانية ليس لها أي مبرر. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مساء، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مع عرسين. عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة؟
0: مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.
1: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة إذاعة ونستير.

دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في فقرة نجوم المونديال في إذاعة المنستير. بطل قصتنا هو الكورة اللي حبته وهو ما حبهاش. ركز معايا توا تنفسر لك كيفاش. حكايتنا عن ولد كان مغروم بكرة السلة وبالنسبة لي هي أفضل رياضة، وكرة القدم هي رياضة مملة نقصها برشا تشويق وإثارة. فكرته باش تتغير عام 1978 كيف شاف منتخب بلاده يحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخه. انبهر بالأجواء داخل الملعب، أصوات وأهازيج الجماهير، وخاصة الفرحة الهستيرية بالتتويج. هذا اللي خلاه يجرب حظه، ومن أول اختبار أصبح هو نجم فئات الصغار. مهاجم خارق للعادة، صاحب قوة بدنية، تسديدات صاروخية وارتقاء رأسي مميز. خصال فتحت أمامه أبواب أعرق النوادي الأرجنتينية، ولعب بأزياء الأعداء الريفر والبوكا، ومن الملاعب الأرجنتينية أصبح نجم الملاعب الإيطالية. ولليوم إنجازاته ومحبة جمهور ليفيولا شاهد على ذلك من خلال تصميم تمثال شخصي ليه. هو زاد اللي ساهم بأهدافه باش نادي روما يرجع لمنصات التتويج والفوز بالكالتشو. أما في كأس العالم عنده رقم قياسي، هو أول من سجل هاتريك في زوز نسخ من المونتيال، هو لعب 3 نهائيات كؤوس العالم. هذه بعض المعطيات عن أفضل المهاجمين. راقص التانجو الأنيق المشهور بالباتيغول جابرييل عمر باتيستوتا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.

0: الغربة قدر والنجاح قرار.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
2: مرحبا بكم في متابعة الجزء الثاني من غربة وحكايات، مواكبة لبعض الملتقيات داخل وخارج تونس. باش نواكبوا ملتقى طبي دولي واكبته الزميلة الروسية بوميزة من الإذاعة الثقافية، مشكورة خصيصا لإذاعة المنستير وخصيصا لبرنامج غربة وحكايات. في التسجيل هذايا نحكي على كفاءاتنا الطبية كي تحلق في العالمية، أسماء كبيرة جات فقط باش تكون حاضرة في الملتقى الطبي بالدولي اللي صار في تونس العاصمة مؤخرا. نسمعوا التسجيل التالي.
3: قبل كل شيء نتعرفوا على الدكتور مروان قرب. مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير، برنامج غربة وحكايات. نحبوا في البداية نتعرفوا على الدكتور مروان قرب.
4: أهلا بك وشكرا للمستمعين إذاعة المنستير. مروان قرب، أنا طبيب جراح في فرنسا، اختصاص جراحة الكلى والمجاري البولية واختصاص أمراض الجنسية والعقم عند الرجال. معناتها أنا اخترت، أنا رئيس الجمعية الأطباء التونسيين حول العالم والفونداتور متاعها، مؤسس متاعها من 30 أبريل 2020. دونك الجمعية متاعنا تخلقت مع ثلاثة من الناس، معناتها أنا والسي رياض شاكر هو سكرتير جنرال تاع الجمعية وطبيب جراحة عامة في جربة، وسي أودي براين وإكسبير في الذكاء الاصطناعي، وقيصر ساسي اللي هو طبيب تخدير وإنعاش في تولوز في فرنسا، طبيب اختصاصي ورئيس قسم الولادات في فرنسا في الإنعاش وكسبيرونيا. كيف كيف خلقنا جمعية هذه، معناتها جروب فيه، عنا جروب فيسبوك فيه 6600 طبيب وفارماسيان ولابوراتوار، معناتها بيرسونيل دو سونتي، وفما عنا 700 دوناتور نعطاو العون الجمعية بالدعم تاعهم. وبالنسبة للجمعية كأعضاء ناشطين بالحق ما يفوتوش 10 من الناس.
3: كيفاش جات الفكرة نتاع الجمعية هذه وعلاش؟
4: الفكرة الجماعية تخلقت في أفريل 2020 وقت كان ذكروا الكوفيد. أيوة. وقت الكوفيد تبارك الله صارت برشا مشاكل كبيرة، وإحنا تبارك الله لمينا بعضنا وعملنا جروب ولمينا فلوس وشرينا ماتريال ميديكال تونس بعثناه اون اورجونس، بشرينا دي كونسنتراتور دوكسيجين 5 لتر و 10 لتر، شرينا 223 كونسنتراتور بالتعاون مع بعض الجمعيات أخرين، شرينا دي راسبيراتور سبيطار حشيت في سوسة، سكوب في جندوبة، شرينا راسبيراتور متاع الأطفال الرضع في باب سعدون. شو نقولك، عنا برشا بوكو داكسيون، عملنا شرينا دي ليلة الحمد رسول الله 30 معناتها فرش متاع مرضى، 12 فوتوي غولون، دي سكوب، 4 دي أمبيلاتور، 10 لي بيبي، 4 تابل ديكزامان، 12 كان كنديان، 8 فوتوي الكتريك، 40 اورجيناتور، هذه بور 4 اوبيتال ريجيونو. فرقنا دي كولي اليمونتير في تونس 160 روبار شو بولي فامي ريفوجي تاع في سوريا، فرقنا 600 كولي اليمونتير وقت رمضان في سوريا، بعثنا من اول الجماعه وقت اللي مع الهلال الاحمر التونسي، بعثنا لغزه وقت 6 شاحنات 20 كوب، احنا بعثنا شاحنه من فرنسا مشيت لغزة، في شاركنا كيف كيف باش نأثوا القسم الاستعجالي في القصرين مع لو تي جي ام دي موتور دو سورفيونس دي موتور ميرو اسبيراتور ميديكال، فرقنا 1300 روبا وقت رمضان في غزة، عملنا سبيطار ميداني في غزة وقت سبيطار تكسروا، أثثناه باللي بانو سولير معناتها فوتوفولتايك
3: هذه
4: 2025. أيوة. وجينا دي بودر بيبي بور لي زونفون غادي، وتخلصنا كيف كيف لي غارد نتاع لي ريزيدون لي انترن يخدموا في سبيطارات غادي عندهم عام ما خلصوش اطباء، وكيف كيف العيد فرحنا 180 طفل صغير في فرحه العيد. اخر اكسيون عملناها في 2026، عملناها دار اليتيم في سوسه، عملنا لهم كلوب تاع روبوتيك انفورماتيك 5 اورجيناتور 2 داتا شو سالتا جو تاع جو صغار وجو تاع بيك بونغ وحاسيلو بيتي شوز.
3: يعني الجمعيه مش فقط تخدم في المجال الطبي او تنشط في المجال عنده علاقه بالطب ومهنه الطب، حتى في اعمال خيريه كما شفنا من الحركات اللي ذكرتها دكتور.
4: اهلا بنتي جت معي اكيد اي صحيح تعمل اعمال خيريه ولكن تعمل زيادة كيف كيف اعمال تنشط في حاجات اخرين ما تعمل الاعمال الخيريه بطريقه متزامنه مع العيد مع رمضان مع كذا صحيح
3: يعني.
4: مناسباتيه أما بالنسبه للاعمال معناتها اللازمه هي معناتها الاعمال نركزوا في اكثر الاعمال الصحيه في السبيطار نتاع في السبيطارات نتاعنا في باش نحسنوا معناتها الامور الصحيه عند الامراض
3: في مجال الصحة وتدخلكم في تونس لفائدة المستشفيات التونسية بالنسبة لكم شيء أهم من التدخلات اللي قمتوا بها من تأسيس الجمعية في 2020 لليوم
4: أهم حاجاتهم بصفة عامة هو وقت الكوفيد وقت اللي صارت مشاكل كبيرة بتاع الكوفيد واللي غاسبيراتور اللي هم يتكلفوا برشا فلوس اللي فيها عملنا في حشاد اللي عملناهم بدأ كيف كيف عملناهم في باب سعدون هذوما تكلفوا مكلفين معناتها لكن احنا الحمد لله عملنا دي شوز سبيسيفيك معناتها نحن ممكن نعملوا اكسيون لاكسيون بور حاجه سيبلي ما نعملوش حاجه هنا عملنا حاجات خاطر عملنا دي لي ميديكو احنا سبيطارات في تونس فرقناها معناتها بقيمه 100,000 دينار لكن الهدف نتاعنا لاحظناه يكون احسن كده حاجه سيبلي منظمه لحاجه معينه وفرحوا بها برشا عباد ما نجيب له زوبتيفلو هذيا سيستم اوكسجين او دي بي وقتها باش لقيت ما عندناش فرشه بتاع الريانيماسيون بتاع النعاش جبنا سيستم هذا او دي بي باش ما يخلي المرضى ما يرخدوش في الفرشه تاع الانعاش وجبنا 10 اوبتيفلويت افيك 240 كونسومابل معناتها 240 مريض فرقناهم على دي سيرفيس دو ريانيماسيون من شمال للجنوب الحمد لله
3: الحمد لله كطبيب اليوم كيفاش تقيم المنظومه الطبيه في تونس الشيء اللي يخليكم انتم تسعوا وتحاولوا جاهدين انكم تعاونوا المنظومه العموميه بالاساس
4: احنا الحمد لله المنظومه العموميه بالاساس خاطر احنا تو سامبلومون تربينا كل في تونس وعندنا حنين كبير لتونس وماذا بينا نرجعوا لتونس لكن ماذا بينا نزيد نحسنوا الماتريال في تونس ديما نقول الناس تبكي تقول ما ثماش ماتريال ما ثماش كذا الهدف نتاعنا نحسنوا ما يمكن تحسينه باش نقصوا من الهجره نتاع الاطباء الخارج نقول لك ما عندكم ماتريال هاو نجيب لكم الماتريال اقعد في تونس ناخذك حاجه هاتوا نجيبوا لك المهم اقعدوا خاطر ما حبوش تفرغ البلاد من الاطباء والمهندسيها تفرغ من قوتها دونك يزمنا ماذا بينا احنا نشجع باكزامبل على الهجره العكسيه وهذا يندرج في قال الكونغري عملها اليوم معناتها المؤتمر اللي عملها اليوم هو الهدف نتاعو تعريف بالاطباء وخلق توأم وخلق جسر من الترابط بين الاطباء والمهندسين ورواد الاعمال باش يخلقوا شركات ناشئه في الصحه اللي يخلي الطبيب اللي عنده كيجي نجم يدخل في الشركه ناشئه ذيك كمستثمر كطبيب ينجم يساعدها الشركة ناشئة يكون كان أكسيونير كان معناتها يدخل باش يحسنها باش يعطيها أكثر قيمة باش يطورها دونك كي تعطي له المجال هذا تفتح له مجال آخر مجال ريادة الأعمال يبقى نجم يجي أما باش يرجع هو وإن كان قبل يقول لك شرجعني نقعد في الخارج وكهو أنا برجعه باش نجم التشبيك بين الأطراف هذه مش بالطريقة اللازمة
3: قلت كلمة في خصوص هجرة الأطباء نتاعنا طبعا معروفة قيمة الطبيب التونسي في العالم يعني قيمتنا من القيمة العلمية طبعا وكفاءاتنا مطلوبة في العالم الغربي وفي الخليج يعني هذه صورة إيجابية أنه إحنا كفاءاتنا مرغوب فيها في الخارج وبتم في المقابل تقوم بمجهودات باش الكفاءات هذه تبقى في
4: صحيح.
3: تونس المعادلة صعبة شوية دكتور
4: معادلة صعبة مش سهلة صحيح خاطر المعادلة خاطر تو سامبلومون الإنسان باش نقول لك حاجة الكفاءات متاعنا موجودة في الداخل وفي الخارج لكن الكفاءات متاعنا ما نجمش هو يخدم في خدمة منظمة وكذا أمور واضحة يقول لك خلوح كل شيء نرجع لتونس ما نجمش إذا تعطيه مش مقابل ما مش نقول وإحنا لازم نكون تونس محرمة متقدمة راهو يقول لك حاجة الكفاءات في الأخر هي كفاءات على معناتها الطبيب متاعنا كيداوي المريض ذاك ويعطيه الدواء متاعه في أقرب وقت وكيف الدواء مش مقطوع او الدواء مقطوع برجيب نفرز مع ذلك تقلق ماذا بينا احنا سلطه اشراف توفرنا الدواء في القسم الاستشفائي الكل ما تصيرش مشكله هالدواء مقطوع هذا تفتح يديها مع الجماعه لي بارتنير بريفي مش كل شيء مونوبوليزي المدرسه شو اسمه مؤسسه صحيه معناتها الفارماسي سنترال هي الكوردون تو الفارماسي سنترال ديباسي قش الماتيريال خاطر تعطي لكور مع دوتر لابوراتوار يجيبوا دويات من الخارج باش ما ثمش الدواء مقطوع دي موجود يعني عندي ها حتى من اقارب يبعثوا لي بلي جيب لنا الدواء هذا ما ثماش جيب لنا ديما عندي يعني ماشي جاي على تونس وديما كرهبتي كرتابتي بالدواء وهذا نقص وهذا نقص. مش معناتها حاجة كاتاستروفيك موجود. موجود موجود موجود لكن ثم نقص
3: ثم يعني ثم أمراض يعني حساسة
4: صحيت حساسة يرحبوا صحيت
3: عثنا كما أمراض سرطان يعني
4: أيوة
3: مقطوعة هذا يعني مس من خوف. الحقوق الأساسية للإنسان في تونس
4: يرحبوا
3: الحق في الصحة والحق في الحياة هنا يعني مفروض كل الأطراف يعني تتجمع وتبذل جهد من أجل أنه نضمن سلامة المواطن التونسي قبل كل شيء
4: ونشجع لفرماسيان لفرماسيان نشجعهم نعطيهم فكرة كبيرة لفرماسيان اخرجوا لبرا وجيبوا عاملوا شراكات مع شركات برا باش يعملوا دي فرانشيز في تونس اصنعوا دي لابوراتوار في تونس يصنعوا الدواء يزينا من كل واحد حل حانوت فارماسي فارماسي تعبيت البيت فارماسيات وتقعد استنى بالعوام الدور نتاعك حتى يجي اصنع الدواء هنا اصنع الدواء هنا او جيب ما من الخارج فرانشيز وخو بيع لتونس مش تونس تتخص مع تربح العمله الصعبه تتشي من المورد من تونس ما تقعش تورد من برا تخ من تونسي وهو تصنع مواطن شغل وتزيد تبيع لأفريقيا وكناس كل فرحانة وتنقص من الهوة ذي من الخوف خاطر ناس تخاف قول كان فهم مش دواء خل نهر مشي لبرا ونمشي كذا نمشي كذا اختاني هذا كل باش نقصوا منه الخوف هذايا يتوفر له مش كلام عادي يتوفر له دواء موجود كم
3: رغم كل الصعوبات هذه يعيشها واقع يعني قطاع الصحة في تونس فما هالرابط المتواصل ما بين أطبائنا وكل معامين في القطاع الطبي في الخارج التوانسة اللي في الخارج باقي محافظين على هالرابط مع تونس أكيد. الأمل شنو والغاية شنية يا دكتور
4: الغاية شنية سهلة ياس الغاية حال مذابين صغارنا تربوا في تونس الغاية اللي تربوا في تونس يعني معناتها الجماعة اللي عايشين في تونس في الخارج مضيفين صغارهم كل تربوا بالثقافة التونسية بالثقافة الإسلامية العربية الإسلامية لكن كي بشيو خارج ما عندهمش باللي يحاول ما عندهمش يخاف على صغار ويهربوا علينا نهار آخر لكن ما عنده بيد حيلة دونك باش تسهلوا الأمور أنت أخلق له معناتها البرنامج عن البرنامج متاعنا اليوم هذا الهدف متاعنا ما نقولوش نستناو الدولة تعمل لنا وتعمل لنا نعملوا وحدنا نعملوا وحدنا عن الهدف متاعنا نخلق وحدنا العلاقات اللازمة ونخلق تشابك بين رواد الأعمال والأطباء باش نجم يخلقوا شركات ناشئة شركات ناشئة يعمل شركة سي معناتها نجم شركة المقر متاعها في تونس والفرع متاعها في لندن وفي فرنسا وفي أمريكا وكذا مش العكس فهمتوا هذا هو اللي حاجتي بيه
3: نعم هذا اللي حاجتكم به كدكتور وهذا ما تريده أكيد وأيضا كرئيس جمعية. جمعية الجمعية اليوم قاعدة تطوف نشاطها من خلال 6 سنوات تقريبا في 6 سنين قاعدة تضربت في علاقات في تونس وخارج تونس وين تحبوا توصلوا فمش جهات معينة تحبوا تطور التعامل معها كما وزارة الصحة أو يعني غيرها من المؤسسات سواء كان العامة أو المؤسسات الخاصة في تونس وخارج تونس أيضا
4: احنا ديجا عندنا دي بارتنير في تونس موجودين قبل ما عندنا 5 سنين هما الاتحاد الضمان الاجتماعي وعندنا العمالة الاطباء وعندنا ليلى الحمد رسول الله وعندنا التونسيت تونسيت الذي جمعيه خيريه سيخالت كومباس في تو في المانيا وهي تعنى بالمرضى المعوقين في تونس وثم لوستان فاوند أما دي مش معي حاسيلو ذوما أكثر حجة عاونونا في الستاسين خدمناهم وفهمتوا ولا وهم اللي خلونا نقدموا في الحكاية متاعنا بالنسبة احنا مضابين نعملوا دي بارتنير بينسير مع وزارة الصحة باش نكونوا نعطيه ويفسروا لنا شنو البزوان متاعهم بالسبيطار بالسبيطار نبدأ بالواحد بالواحد نحسنوه في المنظومة متاعه الدواء في منظومة الماتريال في اللي نقصينوش مرضى نقصينوش أطباء نكلموا نعملوا نداء نتشابكوا في الحكايه هذه هذا واحد البارتنير نتاعنا ماذا بين البارتنير مع كليات ومع باش يقريو الطبيب يعمل دي ماستير في سبيسياليزي في السونتي باش يقرا معناتها الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي شي مثلا هذا معناتها قصه اخرى ودير احنا السنه في اليوم صححنا 3 معاهدات 3 اتفاقيات الاتفاقية الأولى مع وان مع جماعة رواد الأعمال الاتفاقية الثانية مع إيكول بريستيني في سوسة سهلول إيكول متخصصة في الذكاء الاصطناعي والاتفاقية الثالثة صارت بين وان ولاتوج للجمعية الأسوليتونتوزيان غونز إيكول باش يخدموا بعضهم معناتها 3 اتفاقيات صاروا ديجا اليوم صحوا
3: هذه ثلاثة اتفاقيات وهذا طبعا في صلب أهداف الجمعية ونشاطها. مشاريعكم المستقبلية يعني في الفترة القادمة على شنو ناويين بعد المؤتمر هذا الكبير اليوم والخطوة الجاية والأهداف اللي
4: احنا طول المؤتمر هذا مازال ما وفاش اللي جاي يخدم على روحه مازلنا نواصله. ما عملنا احنا صححنا عملنا مذكرة تفاهم بين جمعية متاعنا وجمعية رواد الأعمال باش نخلقوا انكوباتور هي حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في الصحة باش والحاضنة هذه هي تعنى باش الشركات الناشئة هذه تتحسن وتتطور وتتأقلم وتقوي المجال متاعها في المعنى تقوي الرؤية متاعها في بلادها وتنجم نصدرها للخارج. هذا موجود
3: تدعمهم بالتكوين باللوجستيك باش
4: بالمال تدعمهم بالتكوين بالتأسيس باش بالتأسيس متاعهم التأسيس معناتها كستارت اب صناعة في تونس معناتها التأسيس القانوني تدعمهم بالإحاطة الصحية الإحاطة بالأطباء بالفلوس بنجبر لهم ديزافاسيسمون معناتها ديزافاسيسور يجيو معاهم بالفلوس بالنقود وهذا كل مخدوم معناتها ان شاء الله قاعدين بدينا فيه معناتها
3: البرنامج عنوانه غربة وحكايات
4: غربة وحكايات
3: شي حكاية الدكتور مروين قرب في غربته في بريد إن كنا نحكيو على غربة يعني الدكتور
4: صحيح هي غربة ومش غربة خاطر معناتها نمشي ونجي على تونس برشا حكم عندي الوالد والوالدة ربي يطول في عمرهم عندهم شوية أمراض مزمنة وساعة نطل عليه معناتها كل شهرنا بتجمع لتونس معناتها
3: نجيب لهم في
4: الدواء ما نجيب لهم في الدواء كي ينقص الدواء نجيب لنا والله كانك حاضرة معناتها اللي لاباس ما عندي في العائلة معناتها شكون مساكن يستحقوا الدواء وساعة نجيب لهم الدواء الحمد لله مش مزية أما ما تقول سبحان الله معناتها كل واحد مكانش في الخارج شنو يعمل معناتها شو مصيره هذه شيء تقلق معناتها الحمد لله ربي احنا نقول واش نقول لك حاجة ما حد ما جمش في الدنيا يعمل اللي يجم يعمله وكهو ما جمش يعمل كل شيء أما إن شاء الله احنا بالنداء هذايا يتضافر معنا معناتها الشعب يتضافر معنا أطباء أخرين ورواد أعمال أخرين باش يدخل معنا في الانكوباتور يعاونون عليه ولا عنده فكرة متاع مشروع ستارت اب في السونتي مرحبا
3: حكاية الغربة مزيد نحب على النقطة هذه بحكايتك أنت كطبيب في خارج تونس عايش في بلاد أخرى بصيفتك الطبيب فمش حكايات ربما طريفة ولا غريبة ولا عشتها بصيفتك المهنية بصيفتك الطبيب
4: بصيفتي بني أنا ما هيش قولوها والله شو مش نقول لك بصيفة طبيب مع المرضى ما جيبش نقول لك حتى مع المرضى يعني سر مهني ما جيبش نقول حتى شيء يعني أما بصيفتي طبيب نقول لك ثم برشا أطباء أنت نحسهم مقطعين معناتها ملاهم ملاهم ماذا بهم يقعدوا ماذا بهم يروحوا ما قاوش الكليبر نتاعهم اين نوجه النداء للاطباء اللي في الغربه الكل
3: خاصه الشبان
4: أيوة. واللي صغارهم مازالوا على ابواب المكتب يروحوا بصغارهم ويمشيوا دزالي غوتور معناتها يخدموا في تونس يخدموا في فرنسا ولا في الغربه في المانيا في انت حبنتي في اي دوله وحاول يمشي ويرجع لنيقى يصنع مشروع في تونس يقوي يعمل كابينه ذكا الناس كل تعمل كابينه كذا عم يعمل مشروع يعمل يجيب حاجة لتونس خاطر تونس مازلت فيرج مازلت معناتها ما معناتها مازلت فما تخدم برشا حاجات
5: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: وسبحان الله، تو عنا تونس عندها تو معناتها وجهة مرموقة لأوسيبيان جماعة الأوروب كسو جماعة الأفريقيا، معناتها قيمة وحظوة كبيرة برشا في الصحة. دونك لازم نحافظوا على الشيء هذا، باش نحافظوا عليه ما لازمش نخرج، لازم نرجعوا. أما لازم نرجعوا هذاك النفو، معناتها بعقلية جديدة. عقلية متاع واحد مستثمر، مش عقلية واحد طبيب ويخدم الصباح لليل وكذا، عقلية مستثمرين، أما في قطاع الصحة بينسور، مش قطاع آخر.
3: يعني لازم تغيير العقليات، يعني باش نجموا نطوروا من رواحنا ومن
2: ياخذوا شوية ريسك.
3: ياخذوا شوية ريسك، وريسك ديما مطلوب طبعا، اللي كان في مش هاك الحس متاع المغامرة، وإنك تحاول على أمل النجاح وإنك تحقق أهدافك لابد. صحيح. يعني الخطوة هذه. باش نختموا بآخر سؤال معاك دكتور، بعد هالتجارب هذه بين تونس والخارج، الحل اللي مازال دكتور مروان قرب ما حقوش لفائدة تونس ولقطاع الطب في تونس ويسعى انه يحقق؟
2: برشا احلام، يعني احلامي ما توفاش ضربت لي العمر باش نعملهم الكل. والله شو نقول لك، الاحلام نتاعي مذهبية تونس تكون معناتها نخلقوا نستغلوا بايزامبل. احنا تونس عندنا حاجه نقصت، عندنا البحر، عندنا الشمس، عندنا ريزوتيل، لكن نسبة تغطية الأوتيل متاعنا والنزول متاعنا في الصيف أكثر حاجة، في الشتاء ناقصين مسكرين، وساعات اللي يخدموا في الأوتيل يطردوهم يقول يخدموا سيزونية وكذا. نقول علاش ما يحلوش الصحة الاستشفائية دي ميزون دو روتريت، بدات واحدة واحدة. أنا من صحة استشفائية، ميزون دو روتريت، ميزون إيباد سبيسياليزي، مش كما فرنسا، مع إيطاليا، مع ألمانيا، مع سويسرا، مع لوكسمبورغ، مع سكو تو، هذوما يخليو العباد معناتها يخدموا اليد العامله في السياحه، يخدموا السياحه على طول العام مش كان في الصيف، طول 12 شهر، ويعطيو دفع جديد، مش كان السياحه دفع جديد، حتى الطائرات نتاعنا وفالير تونيسير يخدموا الماكله وكذا، وتعطيو وجه جديد لهذاك السائح هذاك راجل كبير، يجم وراه شركه وراه معمل وراه كذا، باش يجيبهم لك الكل، يقول لك اي يخدم هنا راني كذا. معناتها راهم ثم لي ميزون دو ريتريت، ثم لي سمارت سيتي، سمارت سيتي هذوما معناتها كيما نقولوا موجودين تو، باش يبداو يفيدوا فيهم كما في الغضابنا في المهديه. سمارت سيتي عباره مدينه ذكيه، وفيها معناتها فيها الترفيه، فيها الصحه، فيها كلينيكات، فيها مناطق متاع رياضه، فيها متاع تعليم، فيها كذا، متقة كاملة متكاملة وذكية. هذه ناقصين في تونس، هذا كل نجم طبيب متاعنا يدخل فيه. هاو تي أنا الأفكار اللي سبيلها أفكار مستثمرين يدخل وكهو يبحث على الشيء هذا. وبني قلت لك الفارماسيان زاد ماذا بينا يلوجوا على شراكات مع ويصنعوا دواء، يصنعوا دواء مع الستارت اب هذوما. ثم جماعه صانعين دويات، ثم جماعه اليوم برك كانت طفله تعمل تقدم شارة بيتش نتاعها اليوم في الشركه ناشئه، صنعت برودوي ينقص مستنيمون، كي واحد يتجرح يوقف له الدم، وعمل فيها بروفي، عمل فيها براءه اختراع، وتو تلوج على فينانسمون باش تخلق برودوي نتاعها. برودوي نتاعها هايل، ما براءه اختراع راه حاجه تري سبيسيال تري سبيسيفيك. واحد اخرى عامله برودوي اللي يعمل ريجينيراسيون دي تيسيو البي ديابيتيك، الساق بتاع الانجريه والكذا، حط دواء يعمل التيسيو يرجع يبرى كيما كان. معناتها عندنا لي كومبيتونس بالواحد، كفاءات كما تحب،
3: ما عندناش الامكانيات اللي تنقص،
2: امكانيات تنقص، الامكانيات مش ناقصتنا، ناقصنا هو التشبيك. ما بين التشبيك ولازم لي ستارت ابور يعرفوا بنفسهم باش نجموا يطلعوا، ويزم يعملوا علاقات، ناقصين علاقات، يعرفوا يخدم يعمل كذا، ما عندوش علاقات ماش كي يعرف يمشي ليش العلام يجيكم توما المستير وتعرفوا بيه برودوي على طول الواحد ويزم يدخل في باش نجمي هو يدبر شكون يوقف معه تو سامبلومون.
3: كيفاش اليوم طبيب شاب ولا مستثمر شاب في مجال الطب نجم ينجح في حياته؟
2: يزم يكون يقرب المرضى اكثر ما يمكن، يزم يقوم بدراسه يطور من نفسه، ما يقولش انا تعلمت ساي نجحت في رزدانا ونجحت اسيستون لبس عليها نعرف كل شيء، نو يقعد ديما يقرا وديما يتعلم ويطور من ذاته ويطور من المنظومه اللي يخدم فيها. تجي تقعد تخدم اما كالمنظومه ناقصه هاو كل دوسي ضاع او دوسي ناقص او كذا، تو اليوم واحد كان يوري فيها في منظومه بالتليفون نتاعك انت الدوسي ميديكال تاع المريض يحطه في في في في التليفون نتاعو سيكوريزي، ما يصور البيلون نتاعو ويصور السكانير ويصور الراديو ويصور كذا، وكيمشي الطبيب يقول وين البيلون نتاعك، يقول هوك في التليفون، يعطي اكسي كيما يحب الطبيب، يعطي المريض يعطي الاكسي الطبيب مش العكس، يقول شاديك اكسي شوف تو تراوك هاو شوف الدوسي ميديكال نتاعي ويخدم له الدنيا كل. معناتها انا نقول الانسان باش يكون ناجح يزم يقفش باش يحسن في روحه، ديما يقرا يحسن في روحه وديما يحط في مخه المريض اساس المريض كيفاش انا نداوي المريض باحسن طريقه ممكنه باسرع طريقه ممكنه وباكثر نجاعه. هذو ثلاثه اسئله
3: يعطيك الصحه
2: عايشه.

0: من سلطنة عمان الإعلامي والناشط في المجتمع المدني علي بركة، واكبنا ملتقى اقتصادي وفد تونسي من رجال الأعمال من مؤسسات تونسية كبيرة يزوروا سلطنة عمان في انتظار علاقات شراكة، في انتظار استثمارات إن شاء الله بين الطرفين. علي واكبنا الملتقى وأفادنا ببعض التصريحات لرجال أعمال تونسة وعمانيين.
1: من 13 إلى 18 جوان الجاري أدى وفد من رجال الأعمال وعدد من الشركات الناشطة في قطاعات اقتصادية تونسية متنوعة بتنظيم من الشركة التونسية للبنك وبالتعاون مع إحدى أكبر البنوك العمانية زيارة إلى سلطنة عمان. قام فيها الوفد بزيارة إلى جهاز الاستثمار العماني وكذلك زيارة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واختتمت الزيارة بتنظيم منتدى الأعمال العماني التونسي في غرفة تجارة وصناعة عمان، وتم التركيز على عديد القطاعات كالقطاعات الصناعية الغذائية وصناعة النسيج والطاقة والطاقة المتجددة والترويج الزراعي.
2: أهلا وسهلا بكم، أنا نور الدين الغابي مدير العام شركة تونسية كهرباء والغاز خدمات الدولية. احنا متواجدين في عمان لاتمام اجراءات انشاء فرع للشركه هنا في عمان، ونرجو كونه نلقاو مجالات التعاون مع الجانب العماني. قمنا بالعديد الاتصالات وان شاء الله معناها توج بمشاريع معناها ملموسه في اقرب الاجال. احنا المشروع الفرع الشركه انشاناه في بدايه هذه السنه في فيفري 2026، وبعد جاءت الظروف خاصة، وإن شاء الله بعد ما انتهاء المشاكل دي معناها في الخليج إن شاء الله معناها احنا رجعنا باش ندفع بالتعاون بين الشركة متاعنا وبين بعض الأخوة في عمان اللي في نفس المجال، وإن شاء الله معناها الجهود دي تتوج ب مشاريع معناها وإنجاز عقود شراكة وإنجاز عقود لإنجاز مشاريع كليوما. احنا خطرها اختصاصنا EPC contractor في مجال الطاقة بصفة عام.
3: اسكندر الغربي، شركة تونسية للبنك الاستبي. احنا في نطاق عنا شراكة عملناها مع بنك سحار العماني اللي هو من أكبر البنوك العمانية، واللي هو بنك معناها يقوم دور كبير برشا في تطوير الأعمال. عملنا معاه شراكة في نطاق تطوير الأعمال، ومش يعني مش نجموا نعاونوا الشركات التونسية باش أنهم يستثمروا في عمان ويصدروا السلع متاعهم العمان، والعمانيين كيف باش يستثمروا في تونس، ومعناها باش تكون معناها تونس هي البوابة للعمانيين بالنسبة لأوروبا والإفريقيا، وبالنسبة للتوانسة باش تكون زادة بوابة عمان هي لشرق آسيا والآسيا وشرق إفريقيا. في النطاق هذايا قمنا بزيارات العمان، وهما زادة كيف زادة من البنك زارونا في تونس، وعملنا دورة على الشركات التونسية الكبار اللي مهتمين معناه بالاستثمار في عمان، وكوننا مجموعة من معناها من رجال الأعمال وجينا لهنا العمان، وعملنا معناها لقاءات كبار على أعلى مستويات بصراحة. معناها من السفارة كانت معناها واقفة معنا في الزيارات متاعنا الكل، كيف زاد وزارة التجارة في تونس زاد شجعتنا برشا على البعثة هذه. جينا هنا قابلنا البنك بطبيعة بنك سحار، قابلنا استثمر في عمان، قابلنا جهاز الاستثمار العماني، شفنا حتى شركات معناها خاصة وشركات حكومية. بقدرة ربي هذه أول خطوة معناها في نطاق تطوير العلاقات بين زوج بلدان، وإن شاء الله هتكون مش آخر خطوة، مش آخر مبادرة، وإن شاء الله مبادرات يجيوا أكثر وتقوى العلاقة بين زوج بلدان.
4: السلام عليكم، طبعا معكم هلال بن مبارك الراشدي، أخصائي علاقات مستثمرين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. لله الحمد اليوم التقينا مع الوفد التونسي المكون من عدد من الشركات من القطاع الخاص التونسي، وحقيقة بأمانة يعني أغلب الشركات كانت تطلع الاستثمار أو التوسع في سلطنة عمان، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو كان في مجال الصناعات الغذائية والصناعات السمكية، وكذلك هناك مجموعة من الشركات العاملة في البتروكيماويات وغيرها من القطاعات المختلفة. وزيارة الوفد التونسي لسلطنة عمان هي مؤشر جيد، لأن سلطنة عمان قد تكون هي سوق جاذبة لتوسع الاستثمارات التونسية في المنطقة أو منطقة الخليج العربي. كذلك بما تتمتع به سلطنة عمان من موقع استراتيجي، هذا يدعم توسع هذه الشركات في المنطقة، وكذلك في شبه القارة الهندية كون عمان قريبة منها، وكذلك توسعها في القارة الأفريقية كون عمان أيضا قريبة من القارة الأفريقية.
0: شكرا لكم مستمعينا، كملوا معنا رحلة الاستماع لإذاعة المنسير في ثاني سهراتنا في رحاب النغم مع عماد العوني. نعطيكم موعد إن شاء الله في شبكة صيفية قادمة بإذن الله، بشكون حاضرة معكم من خلال ثلاثة عناوين. نبدأ بنهار ثلاثة بإذن الله، بشكون حاضرة من ماضي ساعة حتى المطلثة في منكم وإليكم إن شاء الله، جسر متاع حوار تفتح إذاعة المنسير بين التوانسة والإدارة التونسية لجانب بعض المتابعات. نهار الأربعة من الخمسة للسبعة متاع العشية باش نكون معاكم في زاهية حومتنا، إطلالة على حومنا العربي القديمة والأجواء الصيفية اللي فيها. نرجع إن شاء الله لنهار الأربعة من ماضي ساعة المطلثة منكم وإليكم، باش يكون خاص بالتوانسة العايشين في الخارج واللي موجودين في تونس. إن شاء الله شبكة صيفية حافلة بعناوين الإفادة والترفيه. شكرا ديما لاختياركم إذاعة المنستير. شكرا خالد الشرفي، وليد قمبرة يواصل معكم كل فريق إذاعة المنستير.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. وزارة الصحة تدعو كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج. بمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا، وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. وملاحات الساحلين تسجل حادثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي الفلاموروز أو البشروش. مرحبا بكم. دعت منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد الدكتورة نرجس بن عمار، دعت كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج، باعتباره أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وضمان حياة أسرية مستقرة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية. وأفادت بأن وزارة الصحة توفر خدمة الفحص الطبي السابق للزواج مجانا في كل المؤسسات الصحية العمومية.
1: الشهادة هي الأهمية في العيادة السابقة للزواج، لأن في العيادة هذه خصصت حتى نحمي الشخص ونحمي الشريك. الهدف منها أن حماية الزوجين حتى يتبنى الأسرة، تتبنى صحيا على أسس سليمة. الهدف منها زادة كشف على بعض الأمراض المعدية والخطيرة. نعمل تصوير على الصرب، شوف ثم تصيب اختلاج ولا لا، مرض الشل، وإحنا توا نعرفوا بأن مرض الشل عاود رجع. ثم تحليل الزهري، ثم تحليل الالتهاب الكبدي للبتيت البي وسولي، نعرفوا هما أمراض تنجم تتعدى عن طريق العلاقة الجنسية، هذاك علاش يتمنا نشوفوهم موجودين ولا لا. قل الزهري من الأمراض المعدية جنسيا واللي يلزم تقصاوها قبل أول علاقة جنسية في الزواج. كيف ما يتم كيف الكشف على الإدمان ومخاطر الإدمان، خاطر فمنا شكون الإدمان نتاعو يبدأ ما يعرفوش الشريك. هي فرصة أي إنسان مدي وكان على الكحول أو على المخدرات أو على أي نوع من الإدمان، فرصة أنه يقوم بالعيادة هذه. لو كان نلقوا فما مرض وإلا فما إشكال يداوى، هيك علاش هي صالحة شهرين قبل العلاج. معناها وقت نمشي نعدي نعمل تحليل نتاعي ولا قدر الله يلقوا عندي مثلا لو فرضنا لفتيت ولا الزهري ولا اللي هو معناها مرض، نداوى أنا ويعطيوني وسيلة محافظة حماية للشريك نتاعي. هذيك علاش مهم جدا أن نعملوها قبل على القليلة، نصبوها قبل بثلاثة شهر خاطرها هي صالحة شهرين. التحاليل المجانية إذا كان راه الإنسان ما يخافش على صحته، ما يخافش على صحة صغيره، ما يلومش الناس الآخرين، مسؤولية، مسؤولية شخصية.
0: في ولاية المنستير سجلت ملاحات الساحلين حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي الفلاموروز الذي يسمى أيضا بالتونسي البشروش، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة ومنذ سنة 2019 نحو 22 ألف طائرة، أسفرت عن ولادة أكثر من 10 ألاف طائر صغيرة، وهو رقم لم يقع تسجيله أبدا في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل. الهشام الزفزوف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور يوضح لنا أكثر.
2: الفلاموروز هو نوع من الطيور اللي قار ومعصص في تونس. في ولاية منستير من 2019 النحام الوردي قاعد يعصص في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعصص في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عصص فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عصوا وجابوا قرابة 10800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين زادة. النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي بش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها موجود في سبخة يبدأ التعشيش نتاعه وبعدك تسيح السبخة مع تلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينزموا يمشي ويجيبوا الأكل متاعها من أماكن أخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هم معصين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنيين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برسة أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرانية بعد تنظيم دورتها الأولى في سنغافورة في شرق آسيا يبرزت خيرات تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها العالمية لتنامي الوعد الدولي بأهمية الأمن السيبراني.
3: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس، هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية، وتونس منخرطة في التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية، وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع الحرائق المحاصيل الزراعية، وبينت أن خارطة التصنيف بينت أن الشمال الغربي بالذات ولايتي باجة وجندوبة أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر. عماد حمدي مدير العام للجامعة التونسية لشركة التأمين.
4: على ضوء الإحصائيات الأخيرة متاع الحرائق تبين لنا خريطة متاع الحرائق في تونس الخاصة بالفلاحة، فما جهة الشمال الغربي اللي هي أكثر منطقة متعرضة للحرائق، على عكس مناطق الجنوب التونسي ما فماش خطر كبير في المنطقة هذيك. فيما يخص تأمين الفلاحي، فما صندوق الجوائح الطبيعية اللي فيه شوية إقبال بصفة عامة لاكتتاب عقود تأمين في مجال الحصاد، في مجال المزارع نتاعهم، في مجال الأشجار المثمرة. الرقم دايما ما يتعداش 5% معناتها من رقم معاملات قطاع التأمين، وعنا 7% من المناطق الفلاحية الأمنة في تونس. هي ضعيفة شوية على خاطر ما تعرف أنت الفلاح أما ورد نتاعه تعب شوية، فما اللي ياخذوا قروض الفلاحية هذيك بطبيعتهم يعملوا تأمين فلاحي، والباقي هنا قاعدين معناتها نشوفوا كيفاش معناتها نحطوا معناتها وسائل للفلاحين متاعنا ونوزعوا لهم أكثر معناتها عقود تأمين مناسبة لكل فلاح. وعلى ذوق هذايا نطلبوا معناتها من أخواننا الفلاحين أكثرية الحذر واليقظة في موسم الحصاد هذايا.
0: ونبقى في نفس السياق، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالزراعة الكبرى حمادي المبكرية أن موسم حصاد الحبوب يشهد نسقا تصاعديا دون تسجيل كضياع في الكميات المجمعة رغم بعض الأمطار الأخيرة. وأيضا قال هناك بعض الإشكاليات إجلاء وخزن في مختلف مراكز الإنتاج، إلا أنه دعا في المقابل إلى مراجعة سلم التعيير هذا العام إثر تسجيل تراجع في جودة القمح الصلب خلال هذا الموسم. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. ملاحات الساحلين في ولاية المنستير تسجل حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي لوفلاموروز. وبمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا وزير التربية افتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. ووزارة الصحة تؤكد على كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع الزميل عماد في برنامج رحاب النغم.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر. مرحبا بكم، نرجع بكم اليوم المونديال الأرجنتين 1978 اللي يمثل جزء من الذاكرة الرياضية في تونس. ومن الطرف أنه واحد من أبرز ملاعبيه المنتخب الهولندي العملاق في الوقت ذاك ديك نانينغا كان عنده محل البيع الزهور في العاصمة أمستردام، ورفض دعوة المنتخب بسبب التزاماته في بيع الزهور مع موعد هام هو موعد عيد الأم في هولندا واللي فيه مداخيل هامة، وأجاب المدرب متاعه أنه باش يلتحق بالمجموعة بعد الاحتفالات. وبالفعل الملاعب يشارك في المونديال وسجل الهدف الوحيد في دور نهائي ضد الأرجنتين وخسرت هولندا 3-1. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: باب النغم مع عماد العوني.
1: يا حبيبي
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي آخر عدد من سهرات في رحاب نغم بالنسبة لهذه البرمجة، لأن البرمجة الإذاعية الجديدة الصيفية في إذاعة المنسير تنطلق غدا بإذن الله الاثنين 29 جوان على امتداد أكثر من شهرين ونصف. أكيد باش تجمعني بكم مجموعة من اللقاءات في إطار البرمجة الإذاعية والشبكة الإذاعية الجديدة انطلاقا من يوم غد. غدوة إن شاء الله باش نلتقي من 5 للـ7 في برنامج جديد تحت عنوان صيفي. هاوكا بالنسبة للناس اللي تحب الصيف عملت لهم برنامج خاص بهم رغم أني لا أتحمل حرارة وقيض الصيف. مجموعة من الفقرات المتنوعة غدوة باش تسمعوها إن شاء الله في العدد الأول من برنامج صيفي، مجموعة من اللقاءات تقريبا المحور الأساسي لها هو فصل صيف. أيضا ألتقيكم انطلاقا من الأحد القادم أيضا في سهرة تحت عنوان سدى الأوتار، سهرة موسيقية فنية من مختلف أنحاء المعمورة ومن مختلف أشكال الموسيقى. أكيد الفقرات هذه إن شاء الله تكتشفوها عند متابعة العدد الأول من سدى الأوتار الأحد القادم من 8 إلى 10 ليلا. هذا إلى جانب سهرات المهرجانات اللي باش تجمعني بيكم من خلال نقل مباشر لأبرز السهرات الفنية في إطار المهرجانات التونسية. مسبقا نقول لكم إن شاء الله البرمجة الصيفية والشبكة الصيفية تنال رضاكم، وإن شاء الله مختلف البرامج اللي قدمناها في إطار البرمجة التي تنتهي الليلة إن شاء الله أيضا تكون نالت استحسانكم وأعجابكم ورضاكم، لأنه غايتنا أساسا من كل عمل إعلامي أن نقدم المعلومة وأيضا الثقافة والترفيه في جانب كبير وهام من مختلف برمجاتنا الإذاعية. سهرة الليلة العدد الأخير من سهرة في رحاب نغم يأمنه لكم على مستوى الإخراج الفني محمد سيدية. عماد العوني معاكم حتى يكشل نصف الليل من خلال مجموعة من الفقرات كما العادة. شوية آخر باش نبدأه بجورج وصوف في بعض التربيات، لكن بعد جورج باش نحتفي بواحد من الفنانين اللي الحقيقة حببوني فيه ناس سماعة، اللي هو أمير الأغنية الشعبية المصرية محمد رشدي. محمد رشدي اليوم باش نسمعوا له أهم والحقيقة أغانيه الكل حلوة، صوته قادر يؤدي مختلف ألوان الموسيقى الشعبية أو الفن الشعبي المصري، لكن حاولت نختار الغنيات اللي بالحق معروفين برشا برشا باش نحكيه على جانب من حياة محمد رشدي وأسرار الأيام الأخيرة في حياته، أيضا باش نحكيه على بعض الفترات الحرجة اللي مر بها محمد رشدي إلى جانب علاقاته الفنية المتنوعة. زاد الليلة في آخر عدد من سهرة في رحاب النغم باش نحفلوها شوية، باش نحفلوها شوية علاش؟ لأنه في بداية الجزء الثاني من سهرتنا باش نحتفي بي أمير الفن الشعبي التونسي ورائد الأغنية الشعبية التونسية وسفير الأغنية الشعبية التونسية الهادي حبوبة، اللي الحقيقة في كل مرة نحب نحكي عليه ونحب نتناول المسيرة متاعه، لكن كل مرة نقول هتوجيه الوقت لأنه مسهل باش تحكي على علم من أعلام الموسيقى التونسية كما الهادي حبوبة. إن شاء الله في برنامجنا جديد أوتار الصدى الهادي حبوبة باش يكون حاضر بامتياز في واحدة من الحصص التي نعدها، لكن الليلة باش نسمعوا له فقط بعض الأغاني اللي معروفة، ونحاول في هذا الصيف هذا الموسم الصيفي اللي بطبيعة معروف بالأفراح والعروسات والجو نسمعوا شوية مزود بصوت الهادي حبوبة. آخر فقرة من فقراتنا باش مش آخر فقرة لقبل الأخرانية، ثم غنيات الحقيقة عديتهم في سهرة في رحاب النغم ونحب نعاود نعديهم. علاش؟ لأنه الكلنا كل إنسان منا في باطنه عنده نوعية من الموسيقى اللي يحبها، ربما هذا ناتج على جذوره، ربما ناتج على أصوله، ربما ناتج على البيئة اللي تربى فيها هو صغير، ثم حاجات يقعدوا في الذاكرة متاعنا. ثم أغاني عديتهم من تراث الشمال الغربي تحديدا من جهة الكيف، باش نسمعوا إن شاء الله عفاف سالم في غنية حلوة برشا من تراثنا الجميل وحش السراء، باش نسمعوا الآية دغنوج الحقيقة قدتها برشا الغنية كي غنيتها غنية نجوز تكلم، وباش نسمعوا الراحل منظر جبابلي اللي نحبه برشا برشا الحقيقة وندمت أني ما حاورتوش، مش كسل مني لكن اكتشافي المنظر جبابلي كان مباشرة بعد وفاته تقريبا عنده 3-4 سنين من اللي توفى، وقتها اكتشفت المنظر الجبابلي. حكاوا على المنظر الجبابلي توفى، منظر الجبابلي توفى، دخلت عملت البحث نلقى الرجل معناها موسوعة فنية شعبية تراثية كافية صميمة الحقيقة. حبيت الليلة نعديله غنية نار وزادت نارين. في الأغاني التي لا تنسى الليلة كنت مبرمج باش نعدي مستنياك العزيز جلال، لكن باش نسمعوا أغنية من الأغاني فعلا التي لا تنسى بصوت أمينة فاخت قبل بطبيعة نصف الليل. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة في آخر عدد من سهرات في رحاب نغم. جورج وسوف حاضر في بداية الحصة كما العادة.

0: الحقيقة الواحد ما يملش من سماع تربية جورج وسوف، لكن الوقت يحكم فينا. كما قلت باش نحكي على أمير الأغنية الشعبية المصرية محمد عبد الرحمن الراجحي، شهير بمحمد رشدي، واحد من أبرز المطربين، أو خليني نقول من أوائل المطربين الشعبيين في مصر. ولد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، ثم جاء إلى القاهرة والتحق بعد ذلك بمعهد فؤاد الموسيقي. قدم أول أغنية ليه تحت عنوان قولوا لمأزون البلد. مع بعضنا باش نسمعوا تسجيل، تسجيل هذا فيه ابن محمد رشدي يتحدث عن والده ويتحدث عن آخر أيام والده، ثم كما قلت لكم من بعد تالي باش نسمعوا بعض أغاني محمد رشدي. أكيد محمد سيدي حاضر باش يسمعنا التسجيل اللي هو أساسا مقتطف من برنامج تلفزيوني وابنه يتحدث فيه عن محمد رشدي.
1: عن فترة مرضه وإزاي حتى أمنيته تحققت بالشكل ده.
2: بصي حضرتك، هو حب الغناء بسبب الست ليلى مراد، وحتى هو كان بيقول الست ليلى مراد، فهي بطلت غناء وبعدت عن الأضواء وابتدت الناس تنسى ليلى مراد، فهو كان دايما يدعي ربنا ويقوله النبي يا رب يوم ما تفتكرني افتكرني وانا في وسط الناس، ما كنش الناس نسنتني زي ليلى مراد وانا شغال.
1: هي رحلة المرض الوالد ابتدت معاه من امتى وازاي كمل لحد ما يعني اخر يوم في عمره بيشتغل؟
2: شوفي حضرتك، في 2002 الوالد كان جاله مرة نزيف في المعدة، وهو كان كذا مرة يتقاله تعالى نعمل منظار، فكان بيخاف لانه كان دايما يقولوا منظار، يقول لهم لا لا لا انا شفت عبد الحليم وهو بيعمل الحقن وانا مش هعمل المنظر ده من بقي خالص ولا الخرطوم ده هيخش بقي. كان دايما في دماغه اللي كان بيتعامل مع استاذ عبد الحليم، الى ان جه في فتره وجاله نزيف في المعده شديد واتنقل اللي انا قلت حضرتك عليه في المستشفى، وكان معاه الاستاذ بليه. بعدها على طول ابتدى يمشي على دواء للمعده معين، وزاد الموضوع وزاد الالم، فعرضناه على استاذ من الدكاتره الكبار في الاورام يعني، وعمل له عملية في 2002 وشال له جزء من المعدة ومنديل المعدة والطحال، وكان كانسر وهو ما عرفش برضه ان هو عنده كانسر، انا خبيت الورق. الفترة دي من 93 وانت بقى ماشية لغاية 2002 كان عنده ضغط وكان عنده سكر و و و و و وكان بيسجل وكان بيشتغل. وبعدين جت فترة 2002 وجات العملية، وما بعد العملية ابتدى يشتغل تاني وسجل واشتغل، وبعد كده في 2004 اخد حقنة غلط فولترين جابت له فشل كلوي. بعد ما جاله فشل كلوي ما كانش بيقف على مسرح بقى خلاص. بعدها بقى على طول مع النجاح ده ومع دامت لمين، مع ألبوم دامت لمين يعني، كان هو بقاله 3 سنين ما قالش حاجة للأستاذ عبد الرحمن، فقال لك انا ما اقدرش بقالت انا تلت البومات ينزلوا من غير عبد الرحمن ما اقدرش. فكلم استاذ حلمي بكر، اخدوا مع بعض اغنيه اختار لك صاحب وحطوها في الالبوم مع الاستاذ محروس، واخدوا العون الكذابين للاستاذ عبد العظيم محمد وزودوا عليها بقى. طبعا مين موجود هنا من المقربين جدا جدا لي؟ استاذ حسن ابو السعود هيتجنن ونفسه ابويا يغني له حاجه في عمره، يقعدوا ويشتغلوا فترة ويعرض عليه كلام مش بتاعه، ده مش رشدي. اتفقوا سوا الأستاذ محروس وقال لهم أنا هجيب لكم مصطفى كامل ويقعد معاكم. مصطفى كان بيحب أبويا قوي، فمصطفى راح كتب قطر الحياة. حتى وإحنا في العزة مصطفى كان قاعد في العزة بيعيط بيقولك ما أقصدش والله، لأن كل الناس قالت لك رشدي كان بينعي نفسه في اليوم ده، فمصطفى كان بيعيط ويقول لك والله ما اقصد، انا كاتب لحن ما اقصدش ان انا افول على الراجل يعني. عملوا قطر الحياة لمصطفى، وبعدين راح قال لحسن قال له بص يا حسن انت ومصطفى انا نفسي اغني جمله كده بس ما اعرفش تحطوها في كلام ازاي، تحطوها في لحن ازاي، انا نفسي اقول ابني بيكبر عليا. يعني انا عملت وضحيت وصرفت وبتاعه في الاخر ابني بيكبر علي. فعمل له شقه عمر يابا بيضيع من بين ايديا مصطفى كمان وحسن. وعايز اقول لك يا مدام زينب واحنا بنسجل عند الاستاذ محروس في الاستوديو الله يرحمه يا رب، كان حسن ابو السعود ده الضخم ده يتنطط من على الكرسي كده يقول يا ناس يا هو يا اللي بتقوله محمد رشدي ما بيغنيش، انا بسجل له هو بطبقه صوته اللي غنى بيها اقول له مأذون البلد سنه 50. انت في الاول حضرتك لما سالتيني على الاستاذه ليلى لما ده الست ليلى مراد هو كان دايما يقولها. طيب هو لما توفى توفى ازاي؟ احنا كنا في المدينه بنصور قطر الحياه دي بتاعت حسن، الجو كان حر جدا، نصر محروس حاطط العربيه دايره وفيها تكييف يصور له شط ويقعده في التكييف، صور له شط راح جاي له نزله شعبيه وهو بيصور مع الفشل الكلوي، النزله الشعبيه في ساعتها كده راحت قلبه التهاب رئوي، وهو بيصور شط لقيته مراح ده بيقول لي طارق انا فيها حاجه مش طبيعيه طارق، بقول له فيها بابا، بقول انا ناسي الكلام، انا نسيت الكلام مره واحده، عنده جاله خلل في غازات الجسم مع النزله مع التهاب رئوي اللي جاله. وبعدين فنصر قال خلاص يا عمي انا عندي ماتيريال كتير هخلص بيه اللحن. جه يقف قال الله ده انا كمان مش قادر اقف،

0: فقلت له يا استاذ تموت ايه المستشفى بيقول لك ده عندك نزله شعبيه ولا حاجه. الدكتور كان جاله لقى عنده التهاب رئوي وقال ما تقولولوش دي. خدناه ورحنا على مستشفى السلام واللي هو طلبه من ربنا اداهوله. هو راجع من المدينه بيتصور والناس كلها الالبوم في ايديها، واحنا كنا في العزاء وكان الميكنج بتاع قطر الحياه في التلفزيون. انا ما شفتوش ولغايه دلوقتي ما شفتوش، مش عايز اشوف. دي كانت وفاته.
1: يعني هو طول الفتره الاخيره دي بيشتغل وهو عنده فشل كلوي وسرطان عظم وسكر وضغط وغير الحاجات المضاعفات بتاعتهم، وكل ده بيقف في الاستوديو وبيشتغل
0: وبيسجل. وما خدش دكتور الاورام كان يقول له يا استاذ محمد بتاخد مسكن ايه، يقول له باخد كتافلام. هو ما يعرفش ان عنده كانسر. فكان لما خرج هو قال لي بقول لك ايه، ابوك بياخد بونبوني، اللي ابوك بيقوله ده مش علم.
1: ان الكتافلان يسكن
0: ده مش علم يا استاذ طارق، العلم المسكن اللي يسكن ألمه ده عشان هو راجل راح يسجل ده لازم يكون ترامادول ومية ومتين. ابوك عنده كانسر في العظم ومنتشر والله، يعني اكتر من ان هو يروح واقف في ظهر الكرسي كده، كرسي زي ده، ويروح رافع رجله حاططها زي ما بيحطها طول عمره وهو بيسجل والمايك قدامه، وانا ببقى بقى واقف في الكابينه بترعش لان هو لو وقع هيتكسر، هو عامل زي بيضه زي قشر البيضه.
1: كان ليه وصايا معينه اخر مشهد في حياته واحلامه؟ يعني احكي لي عن المشهد المشاهد النهائيه.
0: اخر وصيه ليه اللي انا مع حضرتك فيها دي، هو كان توفى قبل الاستاذ محرم بسنه،
1: قبل الاستاذ محرم فؤاد.
0: محرم فؤاد وجت ثانويه استاذ محرم، وطبعا طارق محرم مش موجود في مصر مع مامته مسافر، وجت الثانويه عدت ومحدش حاسس بالاستاذ محرم. فهو يوميها قال لي بقول لك يا طارق انا ما عملتش فلوس، انا عملت اسم. اوعى يا ابني لو مت وحد يعوزك عشان ابوك وتتاخر، اوعى دي بالذات. انا اللي فاضل لي هو وجودي في وسط الناس، اي حد يعوزك عشان ابوك لازم تروح له، ما ايا كان المكان ايا كان الوقت ايا كان ظروفك لازم تروح له، هو عايزك فين تروح له. هي دي اللي فاضله لي وجودي جوه الناس، لانه كان صعبان عليه الاستاذ محرم جدا.
1: عايز سيرته وفنه يفضل موجود طول الوقت. هل كان ليه رؤية؟ انا قريت ان هو كان ليه حلم حاجة قبل ما يتوفى، شجرة عندكم.
0: الشجرة احنا كان عندنا هنا جناية، هو كان ايام ما كان عايش ما كانش عايز يهد الفيلا، بيحب الزرع وكده، ويفتح البلكونة اللي على الجنينة ويخرج يقف فيها ويتفرج على البواب وهو بيسقي زرعه وكده. كان عندنا شجرتين مانجا هو كان زرعهم لما جينا هنا جديد، الواحدة الكبيرة منهم فرعها وقع قبل ما هو يروح المستشفى بعشر ايام كده، فرع الكبير وقع. فقال لأمي قال لها أنا هموت، ما كانش فيه ألم ولا كان فيه حاجة، قال لها أنا خلاص بموت. فقالت له ليه كده يا رجل؟ قال لها الشجرة دي من عمري أنا هموت خلاص. وفضلت الحكاية دي معاه لغاية ما حصل بقى اللي حكيته لحضرتك والتعب، وهو مصمم إن هو هيموت لأن الشجرة بتاعته وقعت.
2: رمشك خطفني من أصحابي وأنا واد صياد. ملك الموال فارس الأغنية الشعبية محمد رشدي، اللي ورث حب الفن من والده واللي كان حريص على مرافقته في حفلات القرية للاستماع للمطربين، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وانتقل بعدها للقاهرة، بدأ الغنى في عمر 17 سنة، وكان بيردد بعض الأغاني الدعائية في الانتخابات ومنها ابن العمدة، اتشهر بسبب الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح. قدم أول أغنية لي وهي قولوا المأذون البلد. محمد رشدي بيغني بلسان الفلاحين، زع صيته في شمال المحروسة بليالي مولد سيدي إبراهيم الدسوقي وهو لسه صغير، أطلق عليه ابن ثورة 23 يوليو وواحد من المعبرين عنها. بدأ مشواره الغنائي لما قابل أم كلثوم في إحدى حفلاتها الغنائية بمدينة دسوق أثناء مولد إبراهيم الدسوقي، وقدر محمد رشدي أنه يسمعها صوته وهو بيغني، فعجبها صوته وشجعته على الدراسة والغنى، وقدر يقنع والده بضرورة دراسته للموسيقى بعد كلام أم كلثوم. كون محمد رشدي وبليغ حمدي مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ثلاثي فني، وكان بداية انتشار الأغنية الشعبية. كمان غنى أغاني دينية ووطنية في انتصارات حرب أكتوبر، وكان آخر أعماله اللي صورها وحققت نجاح كبير هي أغنية دامت لمين، واللي كان مصاحب ليها نيولوك لمحمد رشدي أبهر كل الناس وقتها. محمد رشدي قدم للغنية

العربي أكتر من 600 أغنية بجانب 6 أفلام و30 حلقة إذاعية من السيرة النبوية، إلى جانب ملحمة أدهم الشرقاوي واللي سجلها للإذاعة وهي واحدة من أهم الملاحم الشعبية المصرية الناجحة. من أشهر أغاني طاير يا هوا، الرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتة أشوفك، تحت الشجر يا وهيبة، ويا ليلى مجاني الغالي. أما عن أعماله السينمائية منها المارد، حارة السقايين، عدوية، ست بنات وعريس، السيرك وغيرها. محمد رشدي اتولد 20 يوليو 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قدر انه يسيب تاريخ طويل من الأغاني والموسيقى. اتوفى في 2 مايو 2005 عن عمر بيناهز 77 عام بعد صراع طويل مع المرض، لكن لسه أغانيه وأعماله عايشة معانا لحد النهارده.

كانت هذه غنية من غنيات محمد رشدي اللي مبعت لي تغنيت من قبل عدد كبير من المطربين, وإلى حد اللحظة الغنية هذه مازالت تتداول من قبل كل أو أغلب المطربين في مصر وفي لبنان. الغنية اللي أيضا تعرف بها محمد رشدي غنية أخرى اسمها عدوية.

0: تزيني والله صورتك دي تنفع تزيني الجرادي والله صورتك دي تنفع.
1: نكتفي بهذا القدر من أغنية عدوية لأنه معناها الحقيقة حبيت نعدي ثلاثة أغنيات اللي اختارتهم محمد رشدي، أغنية زادة من الأغنيات الحلوة برشا برشا واللي تستاهل باش تسمع أغنية دامت لمين.

11 ليلا في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. غدا الاثنين تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. تتواصل اختبارات دورة المراقبة إلى غاية يوم 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وحددت يوم 3 جويلية كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. إيداع هذه الملفات يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقعها الإلكتروني، وسقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. شهدت السوق ذات المصلحة الوطني ببير القصعة خلال شهر جوان 2026 طفرة في نسق التزود بمختلف منتجات الخضار والغلال وتصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر مايو، كما عرفت الأسعار تراجعا وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. فقد شهدت معدلات أسعار منتجات الخضار والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركة التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% بداية من 1 جويلية، ودعا في بلاغ له اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وقال أنه خصص تطبيقة دي جي جو بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل مجددا الزميل عماد في رحاب النغم.

إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: النغم مع عماد الغوني.
1: يا حبيبي
2: خمسة دقائق بعد الأحداش في بداية الجزء الثاني من سهرة في رحاب النغم. ساعة نحب نحيي المستمعين الكل الأوفياء اللي سهرتنا هذه دون استثناء. ومن بعد نجي على بعض الأسماء اللي رافقونا منذ بداية سهرة في رحاب النغم واللي نحب نقول لهم نفس الإحساس اللي تحسوه تجاهنا راهو نحسوه تجاهكم ورانا نحبوكم برشا برشا ورانا أوفياء أيضا لبعض اقتراحاتكم. صحيح لبيت بعض الاقتراحات وصحيح أيضا ما لبيتش بعض الاقتراحات لأنه شفتها أنها تتماشى مع برامج صباحية برامج ربما مسائية لأنه ثم غناء يعني حسب رأيي نجم يكون غالي تراه ثم غناء الحقيقة إيماني أنه مش متاع صباح وثم غناء زادة مش متاع ليل ثم أغاني اللي فيها الريتم القوي برشا الريتم يعني التكنو والراب وكجو ذاك الحقيقة ما نجمش نعديه في سهرة من سهرات في رحاب النغم. عنده أماكنه وعنده فضاءاته عنده زادة الإذاعات متاعه لهناك يقول عنده إذاعات ومش معناها ننتقد في الإذاعات الأخرى لكن كل حد وجو كل إذاعة وجوها. نحن لهنا في إذاعة المنستير استنسنا بنوعية معينة من الأغاني بوم مش لغة راقية وغيره لكن ثم منهج معين مشاو عليه أسلافنا الناس اللي أسست الإذاعة هذه لأنه أنتم ما تعرفوا في فترة من الفترات أنه إذاعة المنستير كانت تخصص حيز زمني هام جدا للبرامج الثقافية والفنية وإلى حد الآن مازالت بعض العناوين رمز من رموز إذاعتنا. بون قوس ونغلقوا. فبالتالي سامحوني بعض المستمعين اللي قدموا بعض الاقتراحات الحقيقة اللي ما تتمشيش مع سهرتنا. غدوة ترجع البكالوريا الكنترول يسميوها دورة الأبطال مش مشكل نسميوها دورة الأبطال وربي نجحهم اللي قاعدوا كنترول وأكيد حتى المش باش ينجح ماهيش نهاية الدنيا. القراية صحيح والشهادة صحيح تحل بيبان لكن راهو العقل والمخ والإقدام والشجاعة خاصة يحلوا برشا بيبان أخرى وربما حتى أكثر من أبواب اللي تحلها شهادة البكالوريا وأياتها معناها عباد اللي ما شاء الله عليهم خاذوا طرق أخرى غير العلم وغير التدريس وناجحين في حياتهم ماديا ومعنويا واللي تتصوروا أنتوما. فبالتالي باب من الأبواب اللي إن شاء الله يتحل في وجوه الناس اللي قاعدت للكنترول وإن شاء الله ربي يفرحهم ويفرح العائلات الكل. نحن التوانسة بشكل عام ديما أفراحنا ما تنجم تكون كان بالمزود فبالتالي إن شاء الله فيل هدي حبوبة اليوم يكون فيل حلو على الجماعة متاع الكنترول في البكالوريا هدي حبوبة اللي كما قلت باش نخصص له في سهرة صدى الأوتار حصة كاملة ونتمنى أن يكون معانا لهدي حبوبة في السهرة اللي باش نخدموها عليه إن شاء الله. لهدي حبوبة اللي هو رمز من رموز الأغنية الشعبية التونسية أو خليني نقول رائد المزود التونسي جدي بيان رائد المزود التونسي ما قلتش للقصبة للذكرى لحاجة أخرى. حبوبة من الناس اللي فترة من الفترات كان المزود في تونس ممجوج غير مقبول هكا طبعا يتعدى في عروساتنا وفروحاتنا وكل لكن معناها تلقانا. فبالتالي هذه حبوبة دخلوا بالسيف بين ظفرين لأنه في فترة من الفترات حتى السلطة السياسية كانت غير راضية أن المزود يدخل التلفزة والإذاعة التونسية. هذه حبوبة بذكاه بخدمته رجع واعطاه حق الآلة الشعبية هذية وحق الفن الشعبي واللي قاعدين يتعديه وتوا في الإذاعات والتلفز أكيد فضل الهدي حبوبة عليهم كبير برشا. الهدي حبوبة اللي عمل أول استوانة في حياته عام 1967 ما كانش من الانتاج متاعو، بل كانت مجموعة من الأغاني التراثية اللي غناها بالمزود. الذي حبوبة هز الأغنية الشعبية التونسية بين ظفرين اللي تقوم على أساس المزود، هزها إلى عدد كبير من الأقطار في العالم. الفن الشعبي تسمعه راهو في أمريكا، تسمعها في الصين، تسمعها في برشة برشة أبقايع من أنحاء العالم. الهادي حبوبة بعد ما عمل أول كاسات ليه عام 67، واللي هي كما قلت معناها كوكتيل متاع أغاني شعبية، انطلق في نهجه اللي حبه اللي ضرب عليه واللي دفع عليه، وعمل برشة برشة برشة أغاني أكيد تعرفوهم مع بعضنا باش نستمتعوا بالجو التونسي الأصيل بصوت الهادي حبوبة، ونبدأوا بغناية تيحل تالي. أكيد كلكم تذكروا أنه الأغنية هذه من مشروع فني ممتاز جدا، كان فيه سمير العقربي الأساس، مشروع النوبة في بداية التسعينات، واللي كان منطلق لتجديد العهد مع الفن الشعبي في تونس.

ويبقى حبوبة ديما نجم الأغنية الشعبية التونسية، ما نقولش الأوحد لكن نقول الرائد والأول. باش نبقاو في جونا تونسي في آخر سهرة من سهرات في رحاب نغم، لكن باش نمشي وكما قلت في الحصة للتراث، التراث متاعنا الحلو اللي فيه مجموعة كبيرة من الدرر الفنية واللي تربط التونسي أساسا علاقة حميمية حلوة برشا بنوعية الأغاني هذه، واللي في كل مرة في كل عام تقريبا الأغاني هذه يتم توزيعها من جديد، لدرجة أنه ثم برشا يعني مهتمين بالآي آي خدموا عليها، خذوا الأغاني هذه ثم دخلوا عليها الذكاء الاصطناعي. بون خرجت حاجات، خرجت حاجات، لكن أعتقد أنه الفن رغم تتذكروا برشا في سهرة من السهرات الموسيقية كنت خصصتها للموسيقى والذكاء الاصطناعي، وسمعنا جورج وسوف جاز. بون وقتها ما حبيش سمعكم أم كلثوم، خفت منكم. سمعنا هني شاكر كان تتذكروا، زادا ريغي، عدينا وقتها مجموعة من الأغاني اللي تخدمت بالذكاء الاصطناعي. لكن أعتقد أنه الفن إذا كان ما فيهش الإحساس متاع الذات البشرية، ما فيش اللمسات متاع الإنسان، أعتقد ما هوش فن، يولي صناعة. إذن باش نبقى في تراثنا التونسي وباش نسمعوا مع بعضنا وحش الصرا في توزيع جديد العفاف سالم، ثم باش نسمعوا آية دغنوج يعطيها الصحة اللي قدت بالقدية أغنية نجوز تكلم، وباش نسمعوا بعد تالي الراحل منذر جبابلي في نار وزادت نارين.

هكا مستمعين الكرام بتراث الكيف نقترب من سهرة الليلة، آخر سهرة من سهرات في رحاب النغم. قبل ما نختم بأمينة فاخت عند مرادي، نحب نشكر المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا واللي تابعونا في سهرات في رحاب النغم. أيضا ما ننساش الزملاء التقنيين اللي الحقيقة ساعات تعبهم بعض الأفكار اللي جي في آخر لحظة. نحب نشكرهم الناس الكل اللي ساهموا في برنامج أو سهرة في رحاب النغم. تحياتي لكم، نلتقي إن شاء الله غدا انطلاقا من 17:00 مساء في منوعة صيفي مع انطلاق البرمجة الإذاعية الصيفية. ختاما لكم أجمل تحيات محمد سيدية عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستر أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. تنطلق اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة انطلاقا من اليوم ولمدة 4 أيام، حيث ستنتهي يوم 2 جويلية، وسيتم التصريح بنتائجها بعد 10 أيام، أي يوم 12 جويلية القادم. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وحددت يوم 3 جويلية كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقع وزارة البيئة الإلكترونية. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا القادم، ودعا في بلاغ له إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. في أخبار العالم، نقلت مواقع أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات، وقالت هذه المصادر الأمريكية أنه سيكون اجتماع يوم غد الثلاثاء في الدوحة عاصمة قطر لحل النزاع بشأن مضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لشحنات النفط من الخليج العربي. الجمهورية اللبنانية يبدو أنها تسير نحو توقيع اتفاقية سلام أو ربما اتفاقية عدم اعتداء مع إسرائيل. الرئاسة اللبنانية قالت أنها تلقت اتصالا من الرئاسة الأمريكية هنأت فيه لبنان على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه الرئيس الأمريكي عن أمله أن تسهم الولايات المتحدة الأمريكية في منع أي خرق للاتفاق. وقال رئيس حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا كلاهما على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، وقال أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من بعض المناطق وتسلمها للجيش اللبناني. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي

والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني